0: الانتين.
1: مرحبا، اهلا وسهلا من جديد في سهريه ليبرونتين على موجات جوهرة اف ام. سهريتنا مازالت متواصله معكم حتى الماضي ساعتين. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، ونسلموا على عزيز وخالد اللي يسمعوا فينا في سوسه. مروان يهدي غنيه ليلى الهدى ويقولها ربي خليك ليا. شكري سلم على الغاليه مروه. اسماعيل يسلم على اصحابه مراد وعمر في سهلول. جلال يهدي غنيه ليلى الغاليه صفاء. وانتوما كان عندكم اهداء او رساله للغاليه عليكم، على ذمتكم الواتساب على 48 155 الف، والى الاس ام اس على 85 990.

0: antenne.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة FM في ليبرو أنتين. سهريتنا بدأت معاكم بنص الليل وما زلت متواصلة حتى الماضي ساعتين. إن شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زلت متواصلة معاكم في ليبرو أنتين. نذكر ديما على ذمتكم لسماس على 85 990، وأيضا رقم الواتساب على 48 155 ألف. أبقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: Antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة FM في ليبرون تان سهريتنا بدأت معاكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. نجدد التحية لكل من اختاروا موجاتنا واختاروا يتونسوا بينا هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا وشكرنا للجميع. تحياتنا أيضا للسيف ومحمد اللي يسمعوا فينا في الجم. بسامي هدي غنيات ليلى الغالية هند. هدى تسلم علينا وعلى كل العائلة في حمام سوسة. أمير يسلم على الغالية درصاف ويقولها ربي خالك ليا. وانتم ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالية عليكم على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف ولا الاسماس على 85 909.

0: antenne.
1: هكا نوصل معاكم نهاية موعد دليلة من ليبرون تان. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معاكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة، صباح الخير، سلام.

de la Arab Sat, جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في.

0: على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي،
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. حجز 3 كيلوغرامات من الكوكايين و25 ألف قرص مخدر وأكثر من 100 صفيحة قنب هندي وإيقاف أكثر من 1500 شخص في شهر سبتمبر الماضي. وتصاعد المواجهات على الجبهات الشمالية في مأرب، والتحالف يعلن اعتراض صاروخ باليستي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تمكنت وحدة الحرس الوطني خلال شهر سبتمبر الفارط في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة المخدرات من حجز 110 صفائح قنب هندي زطلة و3 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر و338 قطعة من مختلف الأحجام من مادة الزطلة. كما تمكنت هذه الوحدات وفق فيديو نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية، تمكنت من إيقاف 1515 شخصا من بينهم موقوف محل 52 منشور تفتيش صادرة عن هياكل أمنية وقضائية مختلفة، وموقوف آخر فار من السجن إبان أحداث الثورة تتعلق به 5 مناشير تفتيش وصادر في حقه حكم قضائي ب30 سنة سجنا من أجل ترويج المخدرات. وفي ظل تطور الجرائم المتعلقة بالمخدرات، تعتزم تونس تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكة الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة، وفق تصريح إعلامي سابق لرئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجورج جاني محمد علي الشعيبي. بدورها، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كانت قد شرعت منذ شهر سبتمبر الفارط في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، وذلك بالتعاون مع بقية الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. تضع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من اليوم الثلاثاء على ذمة العموم القائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة من ولاية سليانة عن الدائرة الانتخابية المحلية مصراتة، وذلك إلى غاية يوم الخميس 15 من أكتوبر الجاري بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. والهيئة تؤكد في بلاغ لها أمس أن باب الاعتراض على قائمة الناخبين يفتح ابتداء من يوم الجمعة 16 من أكتوبر 26 و2000، ويتواصل إلى غاية يوم السبت 17 من نفس الشهر، لافتة إلى أن مطالب الاعتراض تودع بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة، وأن جميع المطبوعات الخاصة بالاعتراض على قائمة الناخبين موجودة على موقعها الإلكتروني. تنطلق اليوم الثلاثاء أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القصر عدد 2، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور على الطريق الجهوي عدد 22 وفق ما أعلنت عنه سابقا وزارة التجهيز والإسكان. والوزارة كانت قد أوضحت في بلاغ مروري أن التحويل الجزئي سيشمل حركة المرور في الاتجاهين سواء بالنسبة إلى مستعمل عملية طريق القاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك عبر تخصيص ممرين في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع. والوزارة تدعو مستعملي الطريق المذكور إلى الالتزام بالإشارات المرورية الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة بالقرب من حظيرة الأشغال. دوليا الآن تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات، لا سيما بعد أعلان القوات الحكومية إطلاقها عملية فجر اليمن، وفي ظل اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. ووفق ما أفادت به مصادر أعلامية عربية أمس، فقد استهدفت قوات المسلحة اليمنية مواقع وتحشيدات ميليشيا الحوثي في مناطق مختلفة بمحافظات مأرب بسلاح المدفعية والطيران المسير، وألحقت بها خسائر في العدد والعتاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدين هجمات الحوثيين على السعودية واصفا سلوك الجماعة بأنه سيء، وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي عقب الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد في الدمام. يأتي هذا بينما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه اعترض أمس صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه الرياض. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن التركي المالي، قال إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض في تدوينة نشرها على موقعه على إكس. السلطات السعودية تمدد إغلاق مطار الرياض الدولي حتى يوم السبت القادم، وألغت شركة طيران رحلاتها بعد أن أدت الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إلى خلو أجواء العاصمة السعودية من حركة الطيران. والهيئة العامة للطيران المدنية السعودية تذكر في بيان أن تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي، ثاني أكثر مطارات المملكة ازدحاما بعد جدة، يأتي لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت؟ تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت، دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد: هل تتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل ما زال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. صوفيات صوفيات.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم اللي سعيد والمبارك بإذن الله، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، الموافق لاثنين جمادة الثانية 1448 للهجرة. ما يميز طقس هذا الصباح أنه درجات الحرارة في مختلف في ذلي وبشكل خاص على مستوى الشمال الغربي شمال العاصمة وما حواليها، أيضا كيف نقدموا للساحل التونسي فما انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة باش تلاحظوه تقريبا حتى تحت 20 درجة في الكيف، مثلا 19 هذا الصباح. درجة الحرارة هذه تواصل تقريبا زاد بعد الظهر منخفضة، فما شوية أمطار تنجيوها نشوفوها وين بعد قليل ونشوفوا كل تفاصيل متاع تطور الحالة الجوية، لكن العلامة البارزة هي الانخفاض الملحوظ في درجة الحرارة لتصبح حسب المعدلات متاع هذا الشهر شهر أكتوبر وحتى أقل شوية. إن شاء الله ربي يرحمنا بدرجة حرارة كما نحكي نتفرهدوا شوية بعد السخانة الكبيرة اللي شدت أكثر من 5 أو 6 أشهر لفيل، معناها إن شاء الله يكون طقس الخريف أو ما تبقى من الخريف وإذا الشتاء كما اتعودنا بدرجة حرارة مستحبة ومع أمطار زادة تفيد البلاد والعباد. هات في البداية ساعة نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراه ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين منا متفقين اللي هي حسن حصين، ونزيد وزياد راي تحل كل البيبان والشباب كان لزم المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. صح عليه صح عليه صح عليه. والأفضل والأحسن والأروع أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون كالعادة بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة الزخرف بصوت المقرئ الشيخ ماهر المعيقلي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى فالنهار البديل هذا أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن اللي نقول لهم نقصوا وحيدة وحيدة تمشيوا وتوصلوا وتروحوا سالمين غانمين. به الحوايج اللي نقول عليها زادة بالنسبة لمستعملي الطريق اللي هابطين من سوسة ومن حمامات ومن حملنف ومن معناها المدخل الجنوبي للعاصمة، فما راهي دي ترافو باش تنطلق بداية يمكن من 8 متاع الصباح وتتواصل على امتداد أسبوع كامل. لي ترافو هذوما في الـ الـ الـ الـ معناها الهابطين والطالعين زاد، معناها اللي زاد ماشي الحمل نف والحمامات وسوسة واللوتروت الصفاقس وغير ذلك باش يشد منا ومنا معناها يمين ويسار باش يكون تقليص من لي كاتر كولوار. احنا نمشي وتوا في كاتر كولوار أربعة أروقة باش يولي وزوز فقط، هو بأربعة ورق أروقة فما أمبوتياج في الصباح، فما بالك أنه زوز أروقة دو كولوار فقط يساعدوا رواحهم ينجموا ياخذوا جي بي ان ينجموا ياخذوا القنطرة، معناها كيف يوصلوا الحماية المدنية يطلعوا من القنطرة متاع رادس ويهبطوا اللي داخلين للاك وغيرها يهبطوا من غاديكا مباشرة، وإذا حتى يهبط من تي جي ام وياخذوا لاك زيرو يوصل وين يحب هو إذا كان ماشي القدام شيرة الشرقية وشيرة المطار وغيرها أو ماشي حتى باش يطلع للمنارات والمنازه والنصر وغير ذلك. إن شاء الله طريق سلامة لكل المستعملي الطريق. صباح الورد خليفة.
4: صباح الورد حاتم، مروة شباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين خاصة لشادين طريق كما قلت سيس رواحهم إن شاء الله يوصلوا سالمين. ديما التخفيض من السرعة تمكننا من السلامة بسلامة ربي إن شاء الله.
3: أكيد مع كما قلنا المدخل الجنوبي رب شد فترة نتاع يمكن جمعة لي هم 4.5 كيلومتر مازالوا باش يعبدوه دونك باش يبداو بالكيلومتر بالكيلومتر.
4: معقول هذا كله ضرورة أحكام
3: فنصبروا شوية على بعضنا قال الآخر إن شاء الله يكمل البروجي بدأت تظهر حتى القنطرة التوسيع متاع القنطرة على اليمين وعلى اليسار إن شاء الله إن شاء الله ربي يجريها على سلاح بسرعة
4: إن شاء الله
3: به
4: تقسباهي هو
3: الحمد لله هذاك بردت بها تمي معنى الكلمة درجات حرارة حسب المعدلات العادية. خلينا احنا نمشيو للفلوس
4: عطينا.
3: مهمين مهمين برش. حساب الجاري الخزينة بتاريخ 10 أكتوبر عنا 1648 مليون دينار وهذا جيد للغاية. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 12 معناها بتاريخ البارحة 12 أكتوبر عندنا 24110 مليون دينار بقينا بأيام التوريد 93 يوم شال الموتور يرجع دور نحو النسق التصاعدي. الأوراق النقدية المتداولة في السوق بتاريخ 9 أكتوبر عندنا 29442 مليون دينار باقي طالع. الدولار كما قلت لكم من البارحة شدك المنحة حتى بمليم ميسج ولا حتى بصفر فاصل 5 مليم هات ولا 3005 مليم فقط يتيحوا الخمسة نرجع وين كنا ويبدأ في نسق تنازلي. اليورو يعني 3366 مليم فاصل 8 معناها بالارونديسمون 3367 مليم بالضبط هذا هو بالارونديسمون به طايح زاد هو الآخر ماهوش في المعدل اللي هو في حدود 3380 هو المعدل اللي يبدأ يكور فيه
4: ما المنحة متاع النزول
3: سيسا هذا هو. هذه أمورنا المالية نمشيو للي كولور دي جور وأهم العناوين والأخبار اللي موجودة والفقرات اللي موجودة في ماتينالكم صباح الورد من خلال أمبريف.
4: طبعا البارح خدمنا على الفلاحة في الاستضافة حاتم وإحنا في موسم الفلاحي لكن إحنا كذلك توا في موسم الميزانية يعني أيامات وينطلق النقاش عن الميزانية والمصادقة على الميزانية
3: ومسؤولية الميزانية 15 أكتوبر
4: أي ما يتجاوزش 15 أكتوبر هاك علاش باش يكون معنا الأستاذ معز السوسي الأستاذ في الاقتصاد والخبير في التحليل المالية باش نرجعوا معاه
3: وريكاب حول الوضعية
4: أي الوضع متاعنا الحالي الميزان التجاري وضعية احتياطي العملة الدولار واللور وانعكستهم على الدينار في بلادنا، الأوراق النقدية المتداولة والحجم متاعها اللي بقى هو بدو متضخم وانعكساته على السوق. كل هذا باش يكون مع الأستاذ معز السوسي في الاستوديو. طبعا في المتابعات باش نمشيو لفرنسا، الاحتجاجات التلمذية ما البارح تطور بين ظفرين نوعي، يعني تلميذ يطلق النار على مدير المؤسسة ومعلم، واللي هي تقريب مفاجأة سيئة في النهاية ولكنها مفاجأة. الرصاص في الفضاء المدرسي شوقع بالضبط، هذاك باش يكون معنا شكري الداهش في المباشرة. كذلك باش نمشيو في المتابعات لقليبيا، باش نمشيو للجندوبة ومتابعات أخرى. قليبيا طبعا ما حدث في مسجد الرحمة اللي الحقيقة كل المواقع حكيت عليه، واللي هي زادة ما عرفتهاش بلادنا سنوات وسنوات.
3: زياد باشا اليوم في الكرونيك متاعه باش يمشي اللي تألق تونسي مرتبة أولى تسعدنا، مشنية هالمرتبة الأولى فاش وكيفاش وعلاش، هذا باش يجاوبنا من خلال الكرونيك متاعه اللي بشكل استثنائي كانت
4: كان نعرف،
3: لكن عنده التزام البارح عنده كونفرنس في سوسة، فيكون معنا اليوم بإذن الله. هذه لي كولور دو جور شفناها مع خليفة، هات نمشي وإحنا توا نمشيو إلى صوتها، وأترككم في بداية لونشينمون هذا مع رائعة من روائعها، وأنا متمان عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، وحيدة وحيدة توصلوا سلمين غنمين بإذن الله، وابقوا معنا راجعين.

0: الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جمعة FMTV شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن، وحيدة وحيدة توصلوا سالمين غانمين بإذن الله بجاه ربي، خذوا بخاطري ونقصوا من السرعة، يعيشكم وربي يحفظكم. مع الإشارة كونوا بداية من اليوم الثلاثاء وعلى امتداد أسبوع كامل المدخل الجنوبي للعاصمة، وحتى كيف نبدأ خارجين في الاتجاهين معناه راهو باش يشهد أشغال لتعبيد حوالي معناها دو كولوار حوالي ان كيلومتر كالك، معناها باش يبداو تعبيدهم، وهذا معناها حتى يكون المشروع كامل وكما عبد الطريق منذ معناها الدورة اللي نخرج منها من ضواحي الجنوبية العاصمة ولا من الحماية المدنية وإحنا ماشيين، باش نبدأ واضحين قبل حتى المروج عبدا بطريقة جيدة للغاية. إحنا توا وصلنا للترونش الأخيرة تقريبا، هذه فيها 4 كيلومتر ونصف، كل كيلومتر باش ياخو شوية وقت جمعة من زمان وعلى فترات، ويقع الإعلام لمستعملي الطريق. دونك اليوم احنا باش نمشيو في دو كولوار، سواء اللي داخل العاصمة ولا خارج من العاصمة، في اتجاه سوسة، في اتجاه الحمامات، في اتجاه ايضا صفاقس، ولا في اتجاه الضواحي الجنوبية للعاصمة، يساعد روحه في الخروج وفي الدخول زادة، باعتبار باش يوليو من الكاتر كولوار اللي نمشيو عليهم توا، هو في كاتر كولوار وفما لومبوتياج، باعتبار انه نهاية القنطرة كولوار يدمي قال الاخر ولا دو كولوار، فلومبوتياج موجود، خلي باش يوليو دو كولوار فقط، نساعدوا روحنا ونخافوا من نزول من طريق السيارة نمشيو حتى طريق الوطنية رقم واحد، وإلا نستعملوا التجيام ونستعملوا القنطرة اللي من لوتروت وصلنا للقنطرة متاع شنو نسميوها احنا، هي متاع حلق الواد ورادس، الرابطة بين رادس وحلق الواد. إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، ترفقكم كان السلامة ونقصوني من السرعة واستحفظوا لي على رواحكم، راكم انتم رسم البلاد هذه. يلا خلينا نمشيو للبوان ميتيو الاولاني وناخذوا لي كولور دو جور، اهم ما ينجم يتقال في نشرتنا الاولى، هي مش نشره ان بوان ميتيو.
4: ميتيو على جوهر اف ام.
3: تتميز طقس اليوم الثلاثاء 13 اكتوبر 2026 بظهور سحب احيانا كثيفه بالجنوب مع نزول امطار مؤقتا رعديه، في حين تكون السحب عابره ببقيه المناطق. دونك الامطار نتاع اليوم باش تكون على الجنوب التونسي، والرياح نتاع اليوم راهي باش تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قويه نسبيا قرب السواحل الشرقيه وضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات. بحرنا باش يكون مضطرب فشديد الاضطراب باغلب السواحل، وبالنسبه الى درجات الحراره ينتظر تسجيل انخفاض طفيف بالشمال والوسط، وهذا لاحظناه منذ صباح الباكر حيث حسينا بهذا الانخفاض، حيث باش تتراوح القصوى بين 21 و 25 درجة مقابل استقرار نسبي في درجة الحرارة بالجنوب. نعملوا طلة على درجة الحرارة باش تفهموا على شنو نحكيو، اللي سجلوها الان فما اللي مازال ما خرجش باش ياخذ فكرة زادة شنو اللي يلبس وما يلبسش وش يهز معاه، هل نصف يد والا يد طويلة. انا نقول نمشيو لليد طويلة، معناها نصف اليد يظل لي باش نبداو نرتحوها شوي ترتاح، ما نخبيوهاش اما نرتحوها شوي، وهات نبداو بذفاف البحيره واحد اللاك وين موجود استوديو جوهره اف ام تي في، وين نسجل توا 21 درجه في تونس العاصمه معناها، والعينه ناخذوها كما قلت من لاك وين موجود استوديو جوهره اف ام تي في في العاصمه. ثم درجه الحراره قصوى اليوم في العاصمة وفي تونس الكبرى باش تعرف انخفاض بدرجتين مقارنة مع البارحة، معناها في حدود حتى 3 درجات نجم توصل لها، باش تكون أقصاها في 26 درجة، هذه درجات الحرارة القصوى في تونس الكبرى. في سوسة نسجل توا 20 درجة، ودرجة الحرارة قصوى اليوم 27 درجة بانخفاض بدرجتين أو ثلاثة درجات على البارحة نجم نوصلوا لها زادة أوسي. ثم في المهدية 22 درجة في هذا التوقيت بدأت في 6 متاع الصباح و50 دقيقة، في حين باش تعرف انخفاض المهدية بخمسة درجات اليوم بعد ما كانت البارحة 31 درجة اليوم 26 درجة. ثم في المنستير 22 درجة وتوصل اليوم القصوى إلى 26 درجة بانخفاض على البارحة بثلاثة درجات. صفاقس 21 الآن في هذا التوقيت بالذات، والقصوى في صفاقس 29 درجة. بالنسبة لجندوبة 17 درجة توا، والقصوى توصل 27 درجة بانخفاض بدرجة واحدة على البارحة. زغوان 18 درجة، والقصوى توصل 27 درجة انخفاض زاد درجة واحدة. القيروان 20 درجة في السبعة غدرج غدرجين بلوتوم تاع الصباح، 20 درجة في القروان، والقصوى توصل 29 درجة بانخفاض بثلاثة درجات مقارنة مع البارحة. نابل 20 درجة الآن، والقصوى 27 درجة معناها بانخفاض بدرجتين على البارحة. منزل جميل وبنزرت نسجلوا فيها توا 22 درجة، والقصوى 25 بانخفاض على البارحة بدرجتين. مجاز الباب 18 درجة في هذا التوقيت بالذات هي وباجة، وفي باجة وفي مجاز الباب انخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة، توصل القصوى ل 28 درجة. كانت هذه إذن البوان ميتيو والأولانية. الثانية بأكثر تحين وتفاصيل وين بشكون الأمطار والرياح القوية اللي شكون على سوسة والمسير والمهدية ممكن توصل لصفاقس زادة، هذا كل نشوفوه بعد قليل في نشرتكم.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة FM TV شوف اسمع وتمتع.
3: حل ورد وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. وبسرعة شديدة باش نمشي لقراءة الخلفون في جرائد اليوم.
4: Revue de presse.
5: الصادرات التونسية تسجل ارتفاعا بنسبة 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 26 بقيمة 50.400 مليون دينار، وفي المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 13.1% لتصل 71.397 مليون دينار. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يلتقي البارحة وفدا عن شركات كورية تنشط مجال صناعة مكونات السيارات وأفاق واعدة الاستثمار في هذا القطاع. وتونس وأندونيسيا تتفقان على دعم التعاون في مراقبة الأدوية والسلام الغذائية، كان ذلك في لقاء جمع وزير الصحة بنظير الأندونيسي في العاصمة الألمانية. والديوانة التونسية تحجز أكثر من 100 كيلوغرام من الكوكايين في 9 أشهر الماضية. وهيئة السلامة الصحية المنتجات الغذائية حجز 1120 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك منذ بداية 26. بيل غيتس نمشي للعالمي يحذر من مفاجآت غير سارة في الأمن السيبرني بسبب الذكاء الاصطناعي خلال عام 27. وتأتي تحذيرات بيل غيتس في ظل تزايد القلق العالمي من الاستخدامات الخبيثة للذكاء الاصطناعي، لا سيما في تنفيذ هجمات إلكترونية متطورة يمكنها استهداف البنى التحتية الحيوية والأنظمة المالية. في الاتجاه هذا، هجوم سيبرني تسبب في إتلاف أغذية عبر ضرب أنظمة تبريد مئات المتاجر في فرنسا، وهذا بدوره يمثل إشكال حقيقي في العالم. بينما في البعد الآخر، سجل مؤشر العالمي للفقر المتعدد الأبعاد أول ارتفاع منذ إنشائه عام 2010، ليصل عدد الأشخاص المعنيين به إلى 1.2 مليار نسمة. 1.2 مليار نسمة فقراء في العالم وفق هذا المؤشر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. محليا، المهدية تدابير عاجلة لتطويق مرض سل الزيتين اللي حكينا عليه البارح حاتم. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية تشتغل على هذه التدابير. ونختم بإعادة فتح مكتبة الديوان بالمدينة العتيقة بعد أشغال الصيانة والترميم، كان ذلك طبعا بإشراف السيدة وزيرة الشؤون الثقافية.
3: شكرا لك. كانت هذه إذن جرائد اليوم في قراءة الخلفون. نمشي مباشرة بعد الفاصل لنشرتنا المفصلة للأخبار، لتقوا فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية والنشاط السياسي والوطني مع منال جبر الله.

0: дали може. Весма. Жълга فلترويل، سيليبوزيد، غسرين، سيليانا وصفاق سشمالية عن مياه واربع عرب آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفام منال جبل.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح والبداية بالعناوين. خلال سبتمبر المنقضي حجز 110 صفائح زطلة و3 كيلوغرامات كوكايين و25 ألف قرص مخدر. وتمديد تعليق عمل مطار الرياض وإسقاط صواريخ حوثية جديدة بالمملكة. وفي تفاصيل أخبارنا، وحدات الحرس الوطني تتمكن خلال شهر سبتمبر المنقضي في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة المخدرات من حجز 110 صفائح قنب هندي زطلة و3 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر و338 قطعة من مختلف الأحجام من مادة الزطلة وإيقاف 1515 شخصا من بينهم موقوف محل 52 منشورة تفتيش صادرة عن هياكل أمنية وقضائية مختلفة وموقوف آخر فار من السجن ابان أحداث الثورة تتعلق به 5 مناشير تفتيش وصادر في حقه حكم قضائي بثلاثين سنة سجنا من أجل ترويج المخدرات وفق ما جاء في فيديو نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تناقش أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة المالية إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 مؤكدة ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسين توجيه الدعم وتسريع إنجاز المشاريع العمومية مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وضمان استدامة المالية العمومية. وجاء ذلك خلال جلسة خصصت لمتابعة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداس الأول من سنة 26 و2000. وفيما يتعلق بالاستثمار العمومي ونفقات التنمية، شددت اللجنة على ضرورة تذليل الصعوبات الإدارية والمالية التي تعترض تنفيذ المشاريع العمومية وتسوية مستحقات المقاولين وتسريع استكمال المشاريع المتأخرة بما يساهم في دفع الاستثمار وأحداث مواطن الشغل وتحسين البنية التحتية والخدمات العمومية بمختلف الجهات والأقاليم. وتطرق الأعضاء كذلك إلى انعكاسات نفقات الدعم، خاصة دعم المحروقات والمواد الأساسية والحبوب وتزايد أعباء الدين العمومي والضغوط التي تفرضها على الموارد المالية المتاحة. في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، تنطلق اليوم أشغال وإنجاز طبقة السير على مستوى منطقة إجبال الجلود القسط عدد 2، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور على الطريق الجهوية عدد 22 وفق ما أعلنت عنه وزارة التجهيز والإسكان، موضحة في بلاغ مروري أن التحويل الجزئي سيشمل حركة المرور في الاتجاهين سواء بالنسبة إلى مستعملي الطريق القاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك عبر تخصيص ممرين في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع، داعية الوزارة مستعملي الطريق المذكور إلى الالتزام بالإشارات المرورية الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة بالقرب من حظيرة الأشغال. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن وضعها على ذمة العموم للقائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة ولاية سليانة عن الدائرة الانتخابية المحلية مصراتة، وذلك ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الخميس 15 من هذا الشهر بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدة الهيئة في بلاغ لها أن باب

0: الاعتراض على قائمة الناخبين يفتح ابتداء من يوم الجمعة 16 أكتوبر إلى غاية يوم السبت 17 أكتوبر الحالي، لافتة إلى أن مطالب الاعتراض تودع بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة، وأن جميع المطبوعات الخاصة بالاعتراض على قائمة الناخبين موجودة على موقعها الإلكترونية. دوليا، الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية تقرر تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد بالرياض لحين التحقق من سلامة مرافقه. وجاء القرار بعد إعلان المتحدث العسكري للحوثيين استهداف المطار بصاروخ وقاعدة خميس مشيط بمسيرة، فيما أعلن التحالف إسقاط صواريخ باليستية أطلقت باتجاه الرياض وخميس مشيط. مكتب حقوق الإنسان بتعز يعلن مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات جراء القصف العشوائي الحوثي على المدينة وريفها، فيما حذر مكتب الصحة والسكان بتعز من كارثة صحية وشيكة وتوقف وشيك للمستشفيات والمرافق الصحية بالأيام القادمة بسبب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية جراء الحصار المفروض. ختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن ربما تمادت في استهداف القيادات الإيرانية، معتبراً أنه كان يجب التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من التصعيد. ويأتي هذا الموقف بعد تصريح لترامب قبل نحو أسبوع قال فيه إنه لا أحد يعرف من يدير إيران في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها التي دخلت شهرها 8، وأضاف حينها أن قادة إيران رحلوا وأن المجموعة الثانية من قادتها رحلت أيضاً.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية الطريق الآن، اللي نطلب منهم بكل لطف وبمحبة ومعزة وبدلال ينقصوا من السرعة ويستحوذوا على رواحهم، سلامتهم هي أهم حاجة، مع الإشارة كونه فما دي ترافو أشغال تنطلق اليوم لتتواصل على امتداد أسبوع كامل، وين في المدخل آخر المدخل معناه قبل ما نوصلوا القنطرة غاديك فما ترابوم تاع تعبيد الدو كولوار، باش نوليو نمشيو على دو كولوار فقط، هما توا كاتر كولوار على اليمين وعلى اليسار في الاتجاهين، الزوز باش نخدموا عليهم للتعبيد، فبالتالي العمليه باش تدوم اسبوع كامل، نقصوا من السرعه وحيده وحيده، نوسعوا بالنا، واللي ما نجمش ينتظر برشا يحاول يمشي على الطريق الوطنيه ولا القنطره اللي بعد الحمايه المدنيه ويطلع مباشره الى رادس، ومن رادس ينجم يدخل البلاك اذا كان ماشي لاك واحد واثنين وثلاثة
4: حتى المشي نقولوا لريانا بالضبط يدخل من غد
3: بالضبط. إن شاء الله طريق السلامة للجميع، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. رحب بالخليفة من جديد.
4: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة، اللي في كرهبهم كما قلنا إن شاء الله يوصلوا سلمين، يحضروا فرحهم إن شاء الله موافقين له ورضاية الوالدين.
3: أحسن ما قلت، نمشي للفرح ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 13 أكتوبر. نستقبل زاد المكالمات الهاتفية اللي وصلت لنا من خلال اس ام اس بعثوه العزيز عليهم، كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم رقم التليفون نتاعو، وقالوا لنا اتصلوا به وفيقوه من النوم وشاركوه معاكم، وكلزم نهديوا له الكادو اللي يوميا جوهرة اف ام تي في تهديه للمستمعين نتاعها ومشاهديها المونجالا الرائعه اللي هي من سيتي واتش.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: الانطلاقة مع سي محمد أمين الجويني. صباح الورد سيد محمد.
6: لا خير.
4: أي كل عام وانت حي بخير.
6: عايش.
4: محمد منين تكلم فينا؟
6: من حي الانطلاقة.
4: مرحبا بكل مستمعين حي الانطلاقة تونس، معناها العاصمة كولا. مرحبا محمد. محمد رجل كبير كولا.
3: كبير في العمر تبارك الله، اللهم صل على النبي. كبر ولدي.
4: اي قداش عمرك اليوم؟ اي
6: 12 سنه.
3: لا مسلي يعني بي قلت لك بارك الله تبارك الله، ربي يطول في عمرك وان شاء الله ديما فرحان يا محمد.
4: حاضر في روحك المدرسه؟
6: اي.
4: فاش تقرا تو؟
3: سنه سادسه. قول
4: سادسه ان شاء الله موفق ان شاء الله. اي محمد شكون بعث لنا وقال قولوا له كل عام وانت حي بخير؟
6: بنت خالتي
3: إيمان مرغي
6: وصاحبتها
3: نرمين. شو اسمها
6: صاحبتها؟ نرمين.
3: نرمين
4: شكون قالك انت؟
6: بنت خال.
3: بنت خال قالك راني انا بعثت لك ومعايا نرمين صاحبتها، انت تعرفها نرمين؟ اي. خلينا نشوفوا اذا كان هما نحبك تبعث لهم زاد انت يا ميساج، اش تقول لهم اذا كان هما تذكروك في عيد ميلادك؟ سينو كان فما اكتشاف اخر، خلينا نكتشفوا مع بعضنا شكون اللي بعث.
4: بنت خالته فعلا
3: هي
4: ايمان الورغي.
3: ايمان الورغي.
4: ايمان الورغي
3: ومعها نرمين.
4: في عندي لا مش مكتوبه نرمين، لما يقاتلوا في المباشر معي نرمين.
3: لايق. عايش تقول لهم ماي؟
6: قول لهم عايشكم اللي بعثت لكم اللي بعثتوا لي الميساج.
4: اي
3: وشكرا لكم وبارك الله فيكم ونرجع لكم في عيد ميلادكم وفي الافراح. هكا نحبك يا محمد امين. تو في المدرسه يعيطوا لك محمد ولا امين ولا محمد امين؟
6: محمد امين.
3: محمد امين كامله. ربي فضلك يتولي في عمرك شر ديما فرحان محمد امين، وسلم لي على العائله الكل وخاصه بنت خالتك اللي مكنتنا باش نهنيوك بعيد ميلادك.
4: نمشيو لسي علي الفريوي. صباح الورد سيد علي.
7: صباح النور. اهلا بيك.
4: كل عام وانت حي بخير.
7: عيشك ربي يفضلك. عيشك
4: علي.
7: ربي يحفظك.
4: نعم. ربي يفضلك. منين تكلم فينا سيد علي؟
7: انا نكلم فيك من القربين توا، من السبيخه تحديدا.
3: السبيخه الرائعه باهي. شو التربيشه نتاع علي برشا، فما علولو فما سيد علي كما قال خليفه. فما ابو علي
4: ابو علي
3: شنو اللي دربيش
4: اللي دربيش كيفاش يربسوا
7: يقولوا لي ابو محمد
3: ولدك مشي ولدك
7: معناه ولدي الاولاني اسمه محمد يقولوا لي ابو محمد
3: بيقبل ابو محمد قبل شنو يقولوا لك سيد علي ابو علي
4: علولو
3: علولو
7: علولو هذيك
3: علولو علولو صوروا يا حبيبي اي سيد علي
7: نعم
3: قديش عملت اليوم
7: دخلنا في 54
3: بارك الله والله مصلي على النبي
7: عايشك ربي يفضلك
3: اسمع خلطت مالا على علولو وانت
7: اكيد اكيد علولو دم كتراكي
3: ايه قالك اللي تصوروا كلوا مع علولو اللي تصوروا كلوا هكاك انت اللي تصوروا كلوا هكاك
7: واللي تسمعوا كلوا
3: زادة
4: ايوه
3: تسمع الى مروة هدية معناها اللي تسمعوا كلوا عندك انت هدية
4: شكون صاحب المفاجأة
7: والله هما برشا هما برشا صحاب ما شاء الله يعني
3: القلب لشكون يمشي القلب لشكون يمشي هاي سيدي
7: قبل ربما للفامية قبل وبعد الصحاب أكيد
3: شكون شكون مثلا نعطينا شكون
7: ممكن وسام خويا ممكن ابنات خويا وبعدين ممكن الصحاب
3: هاي
7: سهل يقول سهل يقول من الفامية والصحاب
3: بين برشا
4: بعيد ياسر سيد علي هاي سي علي اللي بعث هو ولدك محمد
3: اللهم صلي على النبي رب
4: برشا ويحب اغنيه مقطع من اغنيه صابر رباعي يا ابي
3: يا ابي كان نجم تعطينا يا مروه كان نجم تعطينا مسمع هكا صغير من يا ابي ربي فضله ربي يحفظ
7: يعطيك الصحه يعطيك الصحه
3: ويا ابو محمد نسيت لي محمد محمد
4: انا ابو محمد
3: ربي يحفظه لك وربي يخليه ان شاء الله ديما هكا يهني فيك بعيد ميلادك وان شاء الله ديما فرحان به شكرا لحضرتك ابو علي شكرا ليك يا علولو يا بيه
4: شو المنقاله حاضر
3: مباشره المنقاله يلا هاي سيدي اعطينا يلا مروه مباشره المنقاله دو شكون
4: سي علي فريوي القيروان مسبيخ
3: يا سيدي مبروك عليك يا ابو علي يا علولو محمد بالتهنية هذه جاب لك الكادو والمنقالة الرائعة من أهداء سيدي واتش أحمد
8: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال
9: صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
10: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
11: على جوهر FM TV شوف اسمع وتمتع

0: Un fan de notre page officielle Facebook, Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité. فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
3: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك Orange.
1: جوهرة
2: Publicité.
4: صباح الورد.
5: صباح الورد.
4: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
6: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
7: باش نعاود نرجع لفرنسا لأنه تطورات كبير موجود وصلنا لطلق ناري تلميذ يهز فرد ويضرب به ولا مانيش عارف باش يضرب فرد ولا مكحل حتى نشوفوا هذا معاه اليوم هو اليوم معناها ينجم يكون يوم صعيب في فرنسا باعتبار انضمام النقابات الطلبه والتلامذه موجودين طلبه انضموا والنقابات ولي بارون اوسي بعض الاولياء ينضموا الى الوقفه نتاع اليوم اللي باش تكون كبيره برشا وان شاء الله ربي يستر المواجهات هذه ما توصلش الى ما لا يحمد عقباه لاريير بلوم شكون مع خليفه بن سالم ومراسله مباشره من مدير اذاعه اورو مغرب في فرنسا صديقنا وزميلنا شكري الدهش
8: أريير بلان
9: فعلا حاتم البارح الأخبار تقول أنه التلميذ في 14 سنة في 14 سنة جنوب فرنسا قريب من مارسي يطلق النار
7: على أستاذ
9: على أستاذ ومدير زوز ضروا التلميذ والأستاذ وزير الداخلية جاء للمنطقة وجي قبل ساعات من الدعوة المشتركة والكبيرة اليوم للاحتجاجات الكبرى اللي قد تكون مفصلية أنها باش تتواصل هذه الاحتجاجات ربما سقوط الحكومة أو ستقف لهنا وتلقى في الحكومة الأوضاع في فرنسا
7: نشوفوا الشرطة اللي هبطت والأمبولانس اللي جاء بسرعة في الفيديو هذا
9: قرب المدرسة والخطر كان مفاجئ والموظف داخل
7: فما
9: المؤسسة.
7: موظف حسب المعطيات الأولية تو شكري يقول لنا هو اللي نحاله
9: المكحل بلغتنا احنا البندقية اي يبدو البندقية هذا تو نشوفوا التفاصيل مع شكري داش نقولوا له صباح الورد شكري
10: أخير أخوي خليفة صباح أخير أخوي حاتم تحية كبيرة برشا إلى كل مستمعيكم ومستمعينا في جوهرة فهم سواء كان في الداخل أو الخارج
7: شكرا لك شكري شو اللي صار بالضبط في هذا الحادث اللي يخلينا نخموا أن بدأت التصعيد وخاصة من أولاد صغار 14 سنة تقريبا عمره
10: البارح في كولاج في منطقة أوباني هذه محاذية لمدينة مارسيل 20 كيلومتر بالضبط على مارسي صباح 9:30 صباح طفل 14 سنة يجبد كما قلت أنت قبيلي بندقية صيد ويدخل بها للكوليج ديريكت يضرب القيم العام للمؤسسة التربوية بخمسة طلقات وأستاذة كانت مرة بجنب القيم العام معناها تعرض أيضا لإصابات معناها جراء الشظايا متاع
7: معناها ما ضربهاش ما فما شظايا تحاولت لها الأستاذة
10: تحاولت ونعطيه المعلومة الاكسكلوزيف لكم أنتم وأنه الأستاذة اليوم الصباح غادرت المستشفى بينما القائم العام زال متواجد في المستشفى ردود فعل كبيرة برشا البارح كما قلت أنت أحد اللي ترات

0: التربوية اللي كان في المؤسسة هو اللي ينقذ على الوليد ذاك ومعناها ونحاله السلاح من يده وتم إيقافه الطفل ذا. الأبحاث مازالت متواصلة، ردود فعل كبيرة برشا على أعلى هرم السلطة في فرنسا، ورؤساء الأحزاب الكل البارح ندوا بالعملية ذي وقالوا وين ماشيين بفرنسا ميدا وليد 14 سنة كيفاش تخل بسلاح ذاك. أول حاجة كيفاش تدخل بمقحلة للكولاج وما يشوفك حد. البارح
1: عاونا نعمل مقحلة متاع شكون متاع بوه متاع شكون
0: تعبوه البارح مشاو عملوا معناها البوه هذا موقف تويكا لأنه مشاو البارح الشرطة الفرنسية إلى مقر الإقامة متاع الوليد ذا وين لقاو معناها لقاو برشا سلاح آخر في دارهم.
2: هو فرنسي من أصول
0: فرنسي
2: مش من الأصول مغاربية ولا غير
0: لا. فرنسي معناها الكوليج اليوم مسكت، حالة نفسية كبيرة برشا يعانوا منها تلامذة، برشا أولياء البارح معناها كانوا مفجوعين لأنه برشا دم حسب الشهادات اللي مشينا احنا نعاين المكان والأولاد معناها يصوت روماتيزي تلامذة.
1: الكوليج وين هو بالضبط؟ المنطقة وين؟
0: أوباني هذه قريبة برشا من مارسيليا، 20 كيلومتر لمدينة مارسيليا. أوباني بالضبط.
1: أوباني في اتجاه طولون ولا في الاتجاه طولون؟
0: في اتجاه طولون. بالحق معناها الحادثة هذه معناها خلات برشا ردود فعل وبرشا تساؤلات الآن في فرنسا. كيفاش طفل عمره 14 سنة يهز مقحلة معناها يقول لك انه هل
2: المبررات الاوليه كحسب المعطيات والانطباعات هو رد فعل شخصي من هو داخل في اجواء الاحتجاجات؟ شنو العمليه
0: والله يا خويا خليفه خليني نعطيك المعلومه بالضبط. الى حد الان ما خرج حتى خبر على التحقيقات اللي صايره مع الوليد هذا. اول حاجه وانه اليوم باش يتم عرضه على طبيب نفسي باش يشوفوا اسكو الوليد هذا معناه يعاني من أمراض نفسية وإلا لا، باش من بعد ينجموا يفهموا من عنده علاش عمل العملة هذية وصل تلقى النار في المؤسسة التربوية.
1: باهي لهنا نحس كأنه بدأ تصعيد من نوع آخر ومن طرف تلامذة 14 سنة تلميذ هذية معناه اليوم هل فما خطر كبير وشاعرين بها الحكومة وبش يمشيوا للتهدية وما يخليوش الأمور تخرج على سيطرة؟
0: خليني أقول لك أخوي حاتم، نعطيك المعلومة زيادة حصريا اللي كنتي تو حاليا بلاغ صادر عن وزارة التربية في فرنسا، 200 مؤسسة تعليمية مغلقة تماما بالبلوكاج باللي صاير تو اليوم الصباح، لأنه اليوم مظاهرة باش تكون كبيرة برشا وبداوا من 6 نتاع الصباح لبلوكاج أمام الكليات وأمام المعاهد التربوية. الناس كل تنظر بترقب كما قال أخويا خليفة خبيلي. اليوم هو يوم مفصلي في التظاهرات والاحتجاجات، مجموعة من الإجراءات اللي خدناها معاكم في مراسلات سابقة ما معناها النقابات نتاع التلامذة والطلبة يقول لك ما هيش كافية، حتى ولو عملية التحاق 3000 أستاذ اللي تعهد بها وزير التربية إلى حدود الآن مازال ما صار منها حتى شيء. واثنين هو موضوع اللي توا ولا الموضوع الأساسي في العملية الاحتجاجية هذه هو حكاية التوجيه الجامعي اللي بالحق معناها مشكل كبير برشا. خلينا نفسر لك أكثر وفسروا للناس خويا حاتم. معناها هنا في فرنسا ثم إشكالية كبيرة، معناها ريش تنجم تجيب 10 معدل يبعثوك تقرأ 200، تنجم تجيب 16 معدل ويبعثوك تقرأ إكزامبل بوزار ولا يبعثوك
1: معناها بالقرعة.
0: لا هما عندهم سيستام دافورماتيك هذا يسجلوا فيه توا تلامذة يختاروا فيه الشعاب نتاعهم ومن بعد أنت وطاقة الاستيعاب وأنت والأورديناتور ويمشي وجهك. هنا مشكل كبير برشا. خليني نعطيك
2: مثال. ما عندهمش سكور، نظام سكور حسب الترتيب.
0: لا ما عندهمش. هما يسموه الباركور سويب، هذا هو السيت سير انترنت يقيدوا
1: فيه. نجيو عندها ونوريهم في وزارة التعليم العالي امور 5/5 معناها نسبة الساتيسفاكسيون يقولوا لي سنة وصلت 75% من الدورة الأولانية نتاع التوجيه. نعاونوهم مثال شبه. اعطيني خويا العزيز، دونك التوجيه فيه اشكال كبير وفما غش كبير من طرف التلامذة والبارون.
0: هو كيفاش لما مدير كلية نتاع الحقوق في باريس خرج قال انا سنه توجهوا لي 2400 تلميذ تو عندي شهر ونص وصلوا 600 برك مازالوا يقراوا. شنو اللي صار؟ لان من الاولاد هذوكم اللي توجهوا للحقوق هما بطبيعتهم ما يحبوش يقراوا حقوق.
1: دونك مشاو قايدوا بريفي ولا عملوا حاجه اخرى هكا ولا
0: يعطيك صح يعطيك صح
1: ولا اليوم اليوم هل صحيح انه النقابات الاخرى ستنضم لهذا التجمع؟ التجمع هذا وين مش يكون ان شئنا المظاهره اللي الناس خايفه منها وين مش تكون؟
0: باش تكون كلها قد لا هي مظاهرات كبيره قدام الكليات وقدام المعاهد وبعد يعطوا للشارع. هنا الخوف كل الخوف من حتى من الممتلكات العامه وانه باش يصير توا حاليا راني نحكي معاك وفي باريس تم اطلاق للقنابل المسيله للدموع لتفريق المتظاهرين من قدام الكليات وقدام المعاهد
2: من توا هكا في الصباح.
1: اي معناها عندهم زايدين ساعه على خاطر علينا معناها هو 28 دقيقه توا ولا 28 دقيقه في فرنسا.
2: شكري حاب نسالك موضوع اخر في علاقه بالهجوم السيبرني اللي تسبب في اتلاف الأغذية عبر ضرب أنظمة تبريد مئات المتاجر اللي عاملة ضجة في فرنسا.
0: لا صحيح كلامك صحيح خويا خليفة. البارح صار السيبر أتاك هذا وخاصة الجرو ماجازان لوكليرك معناها طول برودوي سيرجيلي نتاعهم هما كل شنية معناها ثم ناس أخرى ولا تتحكم فيه معناها يطلع له التمبيراتور 50 درجة وبعد يهبط له معناها لعبوا بهم البرودوي كل اللي موجودين في السيرجيلي اليوم في المجازنات كلها معنا فرنسا كلها بريمي
1: أتاك سيبرني معناها هذا
0: أي أتاك سيبرني أي
1: وما قدروش يسيطروا على الوضع
0: ما نجموش
1: ما لا لا معناها دريتك البضاعة الكل هذيك مشيت شكريا
0: تتلوح تتلوح اليوم الصباح عدوهم كلهم قاعدين يلوحوا في البرودوي نتاعهم الكل
1: نشوفوا في الفيديو نشوفوا في الفيديو معناها يرفع درجة الحرارة كما قال جبني الخمسين زعما ذكاء الاستدعي ولا عملية سيبرنية ما نعرفش هذي نشوفوهم بعد الأبحاث وتقول لنا ما عنديش فكرة
2: نشوفوا مع زيد باش
1: اختراق هذايا واتاك كريمون وقزت المتجر هذايا ولا متاجر اخرى فقط العلامه هذه فقط
0: لا لا لا لا لا برشا علامات اخرى زاد ضر اما اكثر واحد ضر فيهم هو العلامه التجاريه اللي حكيت عليها انا قبيل
1: واضح نختم خليفة
2: هذا هو توا احنا نكملوا المتابعه تقول لي المسيرات والاحتجاجات انطلقت الان في
0: الان في خاصه في باريس وستراسبورغ
2: هم توفيتين الساعه
1: توا 8:30 نتاع الصباح هكاك شكري مازلتوا زايدين ساعه
0: زايدين ساعه حتى 27 اكتوبر ساعه نرجع في نفس التوقيت مع بعض
1: شكرا لحضرتك شكري داش مدير أروم المغرب مباشرة كان من فرنسا حول اليسار البارحة تلميذ يطلق النار على القيم اللي عندنا غادي في الكوليج والشضايا توصل للأستاذة ثم نهار كبير اليوم في فرنسا نبقى وإحنا في المتابعة تقاو كل صغيرة وكبيرة كما عودناكم 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها
3: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV الرياضة عندها طعم آخر أخبار أكثر تحليل أكثر ونقاشات أقوى جوهرة سبور كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد جول الحماس الأهداف والحديث على أهم المباريات راديو سبور معاكم في قلب الحدث أخبار كواليس ومتابعة متواصلة انفو سبور المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح وبلانت سبور وجوه رياضية آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث خمسة برامج وبرشة مواعيد وكل مرة جديد في الرياضة الرياض على جوهرة FM TV دنيا أخرى جوهرة سبور avec l'équipe sport sur جوهرة FM
4: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
3: أريدو طور عالمك جوهرة سبور
5: صباح النور صباح الورد كما كان منتظر عودة محمد الكوكي لتدريب النادي الرياضي الصفاقسي خلفا للمدرب نبيل الكوكي محمد الكوكي بعد 4 أشهر يعود من جديد لتدريب النادي الرياضي الصفاقسي واليوم يشرف على أول حصة تدريبية وباش يتم اليوم الإعلان على كامل تركيبة الإطار الفني المساعد النقطه مع النادي الرياضي الصفاقسي والهيئه المديره للفريق اعلنت انهاء العلاقه مع المدير الرياضي طارق سالم وتوجهت له بالشكر والامتنان على كل ما قدمه من اسهامات في خدمه الفريق والدفاع عن مصالحه. ونذكروا انه ندوه صحفيه اليوم للنادي الرياضي للناطق الرسمي للنادي الرياضي الصفاقسي باش يتحدث فيها على اخر مستجدات فريق اكابر كره القدم. برنامج الجولة السادسة ذهاب للبطولة اللي باش تدور على ثلاثة دفعات، المباراة وحيدة نهار السبت 17 أكتوبر أمام حمام سوسة اتحاد بن قردان، نهار لحد 18 أكتوبر مستقبل المرسى نجم المتلوي نادي حمام الأنف شبيبة العمران الأولمبي الباجي النجم الرياضي الساحلي، وتجديد الثقة في المدرب بركوني لمواصلة تدريب النجم بعد اجتماع الهيئة التسييرية للنجم البارح. ضم الاجتماع زاد المدير الرياضي زياد الجزيري والمدرب بركوني. المباراة نهار لحد 18 أكتوبر مباراة الاتحاد الرياضي المونستيري وتقدم سقة الدائر، كل مقابلات تبدأ ماضي ساعتين ونصف الدفعة الأخيرة بحكم أنه الأندية التونسية أربع أندية باش تشارك في مسابقات الإفريقية. الدفعة الأخيرة الخميس 29 أكتوبر النادي الإفريقي النادي الرياضي البنزرتي النادي الرياضي الصفاقسي الترجي الرياضي التونسي الملعب التونسي ترجي جرجس. تكلمنا على المسابقات الإفريقية وعودة المسابقات الإفريقية آخر الأسبوع هذا في مسابقة دوري أبطال إفريقيا السبت القادم ماضي ساعتين في لومبومباتشي مازامبيل كونغولي يواجه النادي الإفريقي، وسفرة طويلة وشاقة للنادي الإفريقي تنطلق غدوة الأربعاء من مطار تونس قرطاج الدولي في اتجاه تركيا، بعدها من تركيا لأثيوبيا يقعد تقريبا 24 ساعة في أثيوبيا ثم من أثيوبيا يمشي للكونغو. النهار لحد 18 أكتوبر الستة متاع العشية سويحلي ليبي ديما في مسابقة دوري أبطال إفريقي واجه ترجي الرياضي التونسي، والترجي باش يسافر على متن طائرة خاصة ليبيا يوم السبت القادم. في كاس الكاف السبت 17 اكتوبر ماضي 3:30 ترجي جرجيس ريال باماكو مالي مباراة باش تدور في الطيب المهيري بصفاقس في نفس اليوم الخامس بتاع العشية. امادو ديالو الايفواري يواجه نادي الرياضي صفاقس والنادي الرياضي صفاقس يسافر الخميس للكوت ديفوار. المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي يعقد مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه مهامه كمدير فني للجامعة التونسية لكرة القدم. الندوة الصحفية باش تكون نهار الأربعاء 14 نوفمبر باش يتم تقديم عرض شامل حول الإنجازات والمشاريع اللي تم إطلاقها خلال هذه الفترة. في كرة اليد ثنائي جديد يعزز صفوف النجم الرياضي الساحلي لاعب الارتكاز غازي بن غالي والظهير الأيمن رازي عبد الملح. في الكرة الطائرة سيد الياس الساحلي قدم استقالته كتابيا من خطة نائب رئيس ثاني لرئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة، وأوضح أنه قراره جاء بعد تفكير عميق دون التطرق للأسباب الحقيقية للاستقالة. دوري أبطال أوروبا الموعد اليوم على الجولة الثانية 6:15 لونس الفرنسي يواجه لشبونة البرتغالي، ديما 6:15 صباح الأذربيجاني يواجه سلافيا براغ التشيكي، 8 أرسنال ليل ليبزيج الألماني أندهوفن الهولندي فايكينغ النرويجي باير ميونخ الألماني لينتر الإيطالي بروج البلجيكي جالاتا سراي التركي برشلونة أتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد فيا ريال يواجه نابولي. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
6: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
7: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح. على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت؟ تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت، دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد: هل بتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل مازال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
5: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
6: صباح الورد، صباح الفل والياسمين ورضاية الوالدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. الآن العنوان الكبير للفقرة متاع اليوم متاع براء فوياج، تخفيض آخر ومهم جدا ومش كيما الزوز اللي سبقوا. أي أسمعوني وركزوا معايا مليح مليح. احنا نعرفوا أنه اليوم ينتهي أو انتهت هي العملية متاع التخفيض متاع 500 دينار اللي كانت موضوع لذمتكم في رحلة 35 يوم في شهر رمضان وخمسة أيام بعد العيد. 35 معناه رمضان كامل هذاك فات. خذينا تخفيض آخر ومشكورين لخيان في براء فوياج اللي تفاعلوا مع هذا الطلب. التخفيض هذا يتمثل في 500 دينار دون تحديد نهار، لا إلى حدود نهاية البقايع المخصصة لهذه الرحلة اللي سانسوا بها العباد يعديوا شهر رمضان الكل في مكة وخمسة أيام اللي من بعد يكونوا في المدينة. وكل متعة يقول لك أنا ما نتنازلش عليها، ختم القرآن وكل قيام الليل وأيضا الدعاء الرائع صلاة العيد في مكة. شخير من واحد يعدي شهر رمضان في بيت ربي؟ عرض ما يتعودش ديما هدايا، وذلك علاش الناس مغرومين به ويحبوا يمشيوا، خاصة وقت تعرف أنه الخدمات الراقية موجودة، المزارات تتزاد، ما هوش المزارات الكلاسيكية اللي تعرفوها أنتم، المرافقين على الأقل تقدير 4 مرافقين موجودين معاكم باش مش يسهلوا عليكم، باش يساهموا في تحقيق كل العمرة اللي تبقى خالدة في الأذهان وما تتنحاش مهما كانت التكاليف، لأنها متعة بأتم معنى الكلمة. أي سيدي اللي ما خلطوش ماله على التخفيض وقعدوا يتحسروا، هاو العرض وقع التمديد فيه، مش تمديد فقط بفترة، لا إلى حدود نفاذ جميع المقاعد. الرحلة راهي على الخطوط السعودية، و 35 يوم بالتمام والكمال، يعني من أول نهار في شهر سيدي رمضان وانت في بيت ربي حتى لمبعد العيد، ما أكثرش من هالمتعة وما خيرش من هالفرصة ظهر لي باش الواحد يعدي ويعيش أجواء شهر رمضان المعظم في بيت الله الحرام. ذكركم زادا ومازالوا بعض المقاعد لرحلة 22 نوفمبر، واللي يحب يخلط على بلاستو إيش يعمل؟ توا جماعة براءة يقولوا لي بربي تنويه صغير، فما مؤتمر كان ماشي في رحلة 21 أكتوبر واللي قلنا ما عادش فيها بقايا، المؤتمر هذا جاء ظرف صحي قوي شوية ربي يشفيه، وحسب التقرير الطبي يتعذر عليه باش يمشي في الرحلة هذه هو وعائلته، لذا يوليوا عنا زادة ثلاثة مقاعد شاغرة على رحلة 21 أكتوبر للناس اللي تحب تمشي نهار 21 أكتوبر وكانت مقيدة وإلا ما خلطتش أنها باش تقيد. هاو الفرصة جات، وإن شاء الله ربي يشفي خونا العزيز ويرجع ويمشي في الرحلات القادمة هو وعائلته. فما ثلاثة بلايس وبعرض خاص وبسعر خاص جدا للي باش يسعفهم الحظ ويكملوا اليوم ويكلموا اليوم براءة فوياج على 70-550-020، نعاود 70-550-020 وإلا 21-881-882 21-881-882 ولا عندنا 21-881-882 يعني 21-881-882 براءة فياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
3: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة. صباح الورد،
4: صباح الورد،
3: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: من الليل الجمعة.

0: صباح الورد، صباح الفل والياسمين ورضاية الوالدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعمل يا طريق، وربي يسترنا من اللي صاير في بعض الظواهر هذه اللي تخليك تقول شفمة في البلاد. والله وقت اللي حبوا يحكيوا لي على حكاية ما حبيش نسمعها، بيوت ربي سبحانه وتعالى يتعرضوا لهذا. شنية هدية؟ جامع جامع جامع في قليبيا، باش نمشيوا لقليبيا، تعرض إلى حاجة ما يعملوهاش المسلمين، ما يعملوهاش الكفار، يحترموا الأشياء المقدسة والمعابد اللي يعبدوا فيها العباد أمورهم، حتى لو كان يكونوا خارجين على الدين وعلى الملة. شو هذا؟ ما هذا؟ شو اللي قاعد يصير هذا؟ باش نشوفوه مع خليفة في هذه المتابعة اللي باش تهزنا لقليبيا. اعتداء بيأتم معنى الكلمة على بيت من بيوت الله في إقليبيا.
1: متابعات متابعات،
2: هذا هو حاتم. تفاجئوا المصلين وسكان الجهة في إقليبيا أن جامع الرحمة يلقوا الكتب ممزقة في داخل الجامعة، اللي هي حتى
0: كتب قرآن،
2: نعتبرها هي كتب القرآن الكريم ممزقة، اللي هي
0: طيشة في القاعة. هاي الصور، شوفوا الصور. ما هذا؟ ما هذا يا هذا؟ شنو هذا؟ وين ماشي؟
2: تأويلات متعددة، كل واحد يقول حاجة، شنو هو الحكاية، شنو هي الخلفيات، شكون وراء هذا الاعتداء؟ علاش قلنا نمشيو للمصادر اللي أكثر ثقة ومصداقية في هذا الجانب. شكون معنا؟ السيد النائب فاضل بن تركي، عضو مجلس نواب الشعب عن جهة إقليبيا، اللي يقولوا له صباح الورد سيد النائب.
3: صباح الخير سي خليفة، وصباح الخير سي حاتم وجميع العاملين في مؤسسة جوهرة وفهم، وصباح الخير لجميع مستمعي جوهرة وفهم.
2: سيد النائب، نحب نعرف الحقيقة، شنو هي الحكاية اللي كما كان يحكيها حاتم صادمة بالفعل؟ هذا في نهاية الأمر بيت مسجد عنده حرمة خاصة،
0: ونشوفه في الفيديو، معناه شيء يوجع القلب. شنو هذا يا سي فاضل بن تركي؟ الله يرحم والديك، اعطينا بربي صار.
3: نعطيكم الحقائق خويا ان شاء الله.
0: هات خويا هات.
3: كما تعرفوا موضوع اخذ عدة ردود فعل، ردود فعل مختلفة دون معرفة للحقيقة. بالحق فما ناس ما عرفتش الحقيقة. انا اول ما علمت بالموضوع اتجهت الى عين المكان، يعني باش نعطيكم معلومة صحيحة 100%. ثم بعد ذلك نسقت واتصلت بالسيد مدير مركز الامن بقليبيا مشكور، اللي مدني بجميع التفاصيل. أول ما نجم نقول هو يوم الاثنين بتاريخ 12 أكتوبر 2026
0: البارح، معنا
3: البارح بعد ما كملت صلاة الفجر عادية خرجوا المصلين. وقت اللي يرجع الإمام باش يأذن الساعة 11 لصلاة الظهر عند عودة المؤذن، تفاجأ بوجود قرابة 100 مصحف مبعثرة ومرمية على القاعة، ومنها عدد كبير وقع تمزيقه.
0: ما هذا؟
3: حسب المتواجدين قرب الجامعة، يعني فما حوانة مشيت شفت أنا وعطارة وكل شيء، شاهدوا الصباح فما تردد أحد السكان على الجامعة، وهو معروف بتواجده قدام الجامعة يطلب ويحضر وكل شيء، وبوه كان حافظ 60 حزب وكان يحضر في الجامعة. اتضح أن هذا المواطن تم قيادته إلى مركز الأمن بإقليبيا والاستماع إليه. اتضح انه مريض نفسانيا، وفي قليبيا الكل يعرفوا الشخص هذا، وانا وقت اللي قالوا لي عليه وراني الصوره ايضا نعرفه في قليبيا ديما يدور ويمد في ايديه وكل شيء. فاتضح انه جاء واحد من الاقارب نتاعه وجاب شهاده طبيه وجاب شهاده الاعاقه وجاب جميع الاوراق، وتم الاتصال يعني نظاميا بوكيل الجمهوريه في نابل الذي امر باطلاق سراحه مباشره لاسباب انه انسان يعني
0: ما يتحملش المسؤوليه القانونيه بطبيعه الحال بالشهاده هذه طاح الكيف على ظله وانتهى الامر. سكرناها الموضوع، لكن الموضوع نطرحوه بطريقه اخرى. سيدي فاضل بن تركيا النائب عن نائب في مجلس نواب الشعب، هي انه لابد من حد في خدمه بيوت الله، نحطه يا سيدي عساس، نحطه حد على مدار 24 ساعة باش نحميه القرآن الكريم ونحميه بيوت الله. شو هذا؟
3: هذا اللي حبيت نوصل له. راهو حتى في مجلس النواب وتحدثنا في الموضوع مع حضور وزير الشؤون الدينية، راهو الجوامع في أغلب المدن في الجمهورية التونسية الكل موقع قاعد يقع فيه كثير من الأعمال اللي يعني الواحد بالحق يحشم كي يسمح. علاش؟ صلوا خرجوا خلوا الجامع مفتوح، لا من يراقب يا من رقيب، أعمل اللي تحب، يرجع وقت الصلاة أدوا الصلاة وخرجوا. الآن بعد العملية هذه وفم عمليات أخرى تم تقبل ربما فما اللي سمعنا بها وفما لا، حان الوقت، حان الوقت والطلب أو حتى اتخاذ قانون في مجلس النواب أنه يلزم على كل جامع، على نجمشك الجوامع الصغار اللي في لحهم أي جامعة مثلا أكثر من 200 مصلي أو 250 مصلي يلزم يكون فيه حارس أو حراس ليلا ونهارا. هذا يعني الشيء اللي يلزم نوصله له.
2: نعم. أنا تقول العملية أتاها شخص مريض نفسيا مؤكد من خلال ملف التربي.
3: أحب نزيدك حاجة بالله في حاتم الخليفة، هذا يا السيد يعني يقولوا أهله اللي حضروا أن أبوه كان يشوف شو كان حاضر 60 حزب قبل 20 أو 25 سنة، كان هو يهزه ويرجع ويقعد معاه
2: وعدوه يدخل الجامعة
3: يدخل هو ويطلب ويشوف وعدوه باش يلقاو له حل يخدموه على الساس ولا باش يعطيو له مكافأة، ما عطاولوش ونسوه تنسوه. البارح رجعت له هذه اللي هو ظلموه
0: حسب حاجة
3: ردت فعل من إنسان مريض لا يتحمل مسؤولية العمل الذي قام
0: به. والقضاء أعطاه حقه وخليه في حالة صراحة باعتبار لا يتحمل المسؤولية القانونية، نتحملها أحنا العقلاء يا سيدي، نعملوا حد يحمي بيوت الله. وشكرا لحضرتك سيد النائب وسي الفاضل سي فاضل بن تركيا في كل وقت، لكن نستناه وجاية بحثينا للستوديو. هاي قليبيا ومسنواب ما هم شيخات وطين زدهم علينا احنا. شكرا لحضرتك نورتنا حضرة النائب مسنواب الشعب عن جهة قليبيا فاضل بن تركيا.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافا، ما نحكيو كان جغرافا نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسول، ربي محمد فسول.
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
1: جغرافا مريني ديما تبع فيكم، جغرافا وصلوني صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
2: اول واحد فيه هب الله.
4: جوهر
5: بليسيتي. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
6: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك اورانج
7: في بالك بعرض صفتين جديد؟ ركب شوفو سولير والا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى افونس.
8: شنو من غير حتى افونس؟
7: اي نعم، زيرو من اللي في الاول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتوره ستيك. فرصه ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفره. لو سولير سي نوتر افير.
4: جوهر
5: اف ام بوبليسيتي.
7: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
10: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
11: ميتيو على جوهر اف ام.
12: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق الآن. نمشي مع بعضنا لنشرتنا المفصلة الآن واللي نمشي فيها للخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي، ونشوف الرياح القوية ومشكون موجودة، الأمطار زادة ومشكون موجودة. وننطلق بعناوين نشرة اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، اللي تتميز بسحب أحيانا كثيفة بالجنوب الشرقي وبالمناطق الساحلية لأقصى الشمال، مع أمطار مؤقتة رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، راهي باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا بالتالي اليوم باش يكون مضطرب فشديد الاضطراب بأغلب السواحل. الحرارة قصوى باش تتراوح عامة بين 24 و 29 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية، كما توصل في الجنوب الغربي إلى 31 درجة، وتعتبر لهنا انخفضت مقارنة مع الأيامات الفارطة حتى في الجنوب درجة الحرارة. نمشيو للخريطة متاعنا ليش تعطينا. تعطينا أولا خنشوفوا الأمطار، قبل الأمطار فما رياح قوية لابد الإشارة لها في الصباح، باش تكون في سوسة والمستير والمهدية وأيضا في صفاقس. ونسجلوا في الفترة الصباحية في كل من سوسة مستير المهدية 25 درجة وفي صفاقس 26 درجة. بعد نمشيو للأمطار. الأمطار نبدأ ببنزرت اللي سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة. تونس نفس الشيء، سحب أحيان كثيفة، تونس الكبرى نتحدث، مع أمطار ضعيفة. في نابل نفس الشيء، سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة. نزيدوا نقدموا لهنا الجابس اللي نقاو خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، زاد خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في مدنين وفي تطاوين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، وأيضا في برج الخضرة نقاو خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. نتحدث رانيا على الفترة الصباحية. بقية ولاية الجمهورية سحب عابرة لا غير، ودرجة حرارة كما قلت لكم مستحبة وفيها انخفاض مقارنة حتى من مع البارحة بزوز بثلاثة بأربعة درجات. به بعد الظهر تتغير الأمور شوية، بعد الظهر تولي عنا الرياح القوية على كل من سوسة والمستير والمهدية واللي نسجلوا فيهم 27 درجة، بعدهم نابل 26 درجة ورياح قوية بعد الظهر، ثم زغوان رياح قوية ونسجلوا فيها 27 درجة. الأمطار ومش تكون موجودة بعد دور مش تكون موجودة في مدنين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، في تطاوين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، وفي برج الخضرة زاد خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية تتميز بسحب قليلة إلى سحب عابرة لا غير، هذا بعد ظهر هذا اليوم. هذه الليلة ليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء، ما يميزها تواصل الرياح القوية اللي باش نقاوها هذه المرة في المنستير وفي المهدية. الأمطار زادة باش تبقى ولكن وين؟ في تطاوين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وفي برج الخضرة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية سحب قليلة لا غير، ودرجات حرارة مستحبة تطيح إلى حدود 16 درجة نقاوها في الكيف أقل الدرجات، وتوصل أعلى الدرجات اليوم هي 24 درجة في توزر، مرورا ب 21 سوسة، 20 في بنزرت، والعشرين تتعود برشا مرات، 20 بنزرت و20 تونس الكبرى ونابل، 17 هذه الليلة في سليانة وفي باجة، و17 زادة في القصرين، 21 سوسة، 22 في المستير والمهدية. أعلى الدرجات كما قلت لكم هذه الليلة هي 24 درجة. نمشي والغدوة نشوفوا هل عندنا أمطار وإلا لا، والرياح تتواصل قوية ولا لا. غدوة في الصباح ما عندناش أمطار، درجات حرارة كما اليوم تقريبا هذيك هي درجات عشرينية في أغلبها، وفي الجنوب في الصباح توصل 30 درجة. بعد الظهر فما أمطار وإلا لا، هذا ماهوش موجود الآن، ولكن التحيين يكون غدوة بأكثر تفاصيل، في حين اللي شفناها الآن على الخريطة متاع غدوة تعطينا درجة حرارة تراوح بين 25 درجة في الكيف، وأعلى الدرجات بعد الظهر هي 30 درجة في توزر. طقس يتميز بكونه فيه سحب عابرة لغير وسحب قليلة في الساحل والوسط وحتى في الجنوب. هذا إذن القراءة الأولى قبل 24 ساعة متاع طقس غدوة الأربعاء، لكن أعطيناكم بالتفصيل الأمطار والرياح القوية اللي لازمنا ننتبه لها زادة أوسي اللي موجودة على المناطق الساحلية، والأمطار وين موجودة أعطيناكم بالتفصيل رحمة من عند ربي. درجة الحرارة اللي تنخفض بدرجتين وثلاثة درجات، ثم الأمطار المتواصلة تصب بأي كمية مرحبا بها، راهي خير وبركة للبلاد والعباد. كانت هذه إذن الميتيو، خديناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جان
1: صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم من الليل الجمعة

0: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: فرح والفرحة دوبل في العيد الميلاد اللي ما يتراتاش مع ام جي. العيد ميلاد 143 يجي كل يوم راك تربح، وكل اسبوع وكل 15 يوم الربح ما يوفيش. رابحين مع ام جي في العيد ميلاد 143 اللي ما يتراتاش، واللي احنا نمشي والام جي وهي تهدينا الكادوات بمناسبة عيد ميلادها 143 اللي نعاود ونقول ما يتراتاش. هذا بالنسبة للأخير اللي يحبوا علي كادو متاع عيد الميلاد، راهي موجودة توصل قيمتها الجملية ل150، الأكثر زاد الأكثر من 150 مليون محسوبة، راهو حسبناها الأكثر من 150 مليون في انتظاركم. تقول لي كيفاش نشاركوا؟ سهلة برشا، اللي عنده الابليكاسيون عديها في الكاسة كهو، اللي ما عندوش الابليكاسيون يتيلي شارجيها ويعديها في الكاسة. الابليكاسيون متاع ماي ام جي راهو يكون من الرابحين. اللي في ديل اوسي خصصنا لهم احنا تحية صباحية ونهديولهم 200 دينار، 100 دينار الأولانية حبر ما يقول له هذيك من تحصيل الحاصل، والثانية إذا كان يجاوبنا على البرومو دي جور. احنا باش نمشيو كيما وعدناكم البارحة للام جي الزهور، ومعنا رمزي عمدوني. رمزي العزيز صباح الورد.
2: مرحبا
1: يا خويا، مرحبا بك منورنا رمزي. انت من اللي في دال متاع ام جي الزهور، وهذاك علاش مباشره عندك ساعه 100 دينار الاولاني، هذه بون داشا تشري بها اش تحب انت من ام جي الزهور. انت اش تعمل في الدنيا وين موجود توا؟
2: توا انا حاسيرو طريق المرسى.
1: اي اش تعمل في طريق المرسى؟
2: ترافو كياس.
1: ترافو كياس، ربي عينك يعطيك صحة البدن يا رمزي. به رمزي، شنو علاقتك هذه الوطيدة اللي حكيونا عليها، واللي انت الاولاني في القرعة اللي خرجت برشا راهم دي فيدال، وانت الاولاني اللي خرجت في القرعة مع ام جي الزهور؟ قداش مرة تمشي له في النهار يا اخي، ولا قداش مرة في الاسبوع، ولا كيفاش؟
2: والله مكثر انا قضيتي ديما من ام جي اكثر حاجة.
1: ام جي الزهور
2: تعجبني، خدم الاسوام نتاعها ديما بروموات وديما اسوام باهية.
1: باهي، وين جات ام جي زهور؟ غنعتني عليها ترى.
2: وين الساكنه نتاع البوب؟
1: خاطوتين يا سيدي. ماشي بعيد.
2: ما مش بعيد، انا يعني نسكن بحدا المركز تاع 17 هذيك غادي.
1: باهي، معناها
2: نمشي لها كل يوم.
1: اي على واحد ابي يمشي يقضي، والقضيه قلت لي رخيصه معناها، واللي برومو موجودين والكادوات والليكيب زاد به.
2: الحمد لله أسوام الله عالية بالقديه باهية به في الحوت في اللحم في الدجاج في القضية في كل شيء به ممتاز به
1: غارق العادة به اليوم فما
2: باهية.
1: اي باهية معناها قلت لي باهي. انا باش
2: فرشكة باهية
1: فرشكة، انا باش نهزك للفرشك في الصحونات اللي ناخذوا منهم الغلة ولا الخضرة ولا الدجاج واللحم من ام جي بالاسوام الرخيصة، ونستعملوا الصحن هدايا ولا اسحنا نجمو نشريوهم. اعمل افار في نهار اليوم البرومو نتاعنا نتاع صحن يعمل الكيف تو نشوفوه السوم نتاعو قبل البرومو يا رمزي العمدوني، وخليك ترجع تخدم على روي تحتك في الكياس في طريق المرسى بحذانا احنا قراب منك. فهو 2790 مليم، 2790 مليم في البرومو. البرومو اللي تلقاوها دائما وابدا راهو قبل بنهار موجوده على صفحه الفيسبوك نتاع ام جي، وتلقاوها توا على صفحه الفيسبوك نتاع ام جي في البرومو. ولا ها باش نعطيك الاقتراحات وانت لكاس جديد النظر. الاقتراح الاول يقول 1890 مليم بعد ما كان 2790 مليم. الاقتراح الثاني في البرومو اصبح 3990 مليم. والاقتراح الثالث في البرومو بعد ما كان 2790 مليم ولا 4450 مليم. شو تقول يا رمزي؟ اسهل منها ما فماش يا رمزو. ساي تحب نعاود لك؟
2: نساش نعاود لك.
1: باه، هو الصحن هدايا ب 2790 ملي بدينارين و 790 ملي ما يوصلش ل 3000 هكا ولا لا؟
2: هكاك
1: قالك في البرومو ولا 1890 ملي. 1890 ملي دينار واحد و 890 ملي. والا ولا 3990 ملي. هو 2790 ولا 3990. والاقتراح الثالث هو 2790 وفي البرومو ولا 4450 يا رمزي. آه يا رمزي 100 دينار الثاني نحب نعطيها لك.
2: والله في البرومو فيها
1: الأولانية 1890 مليون، فما برومو يزيدوا في يزيدوا في السهم ولا أمجي عودتنا بذلك. ينقصوا هما نقصوا ب 42% موان 42% في السوم نتاع صحن هذايا صحن يعمل الكيف تنجم تمشي تشريه من ام جي لليوم اليوم كهورا وبدينار و890 وانت خويا العزيز عندك 100 دينار واحد اخرى 100 دينار اخرى من اهداء ام جي تقضي بها اللي تحب شي ولي وتوا 100 و100 200 دينار الخونة رمزي عمدوني اللي هو من لي فيدال نتاع ام جي الزهور. غدوه باذن الله باش نكون فيليسيتاسيون يا رمزي وربي يعين خويا يعطيك صحه البدن. غدوه رانا باش نكونوا في زغوان جماعة زغوان الكل اللي في ديل راكم تنجموا تربحوا معنا لي 200 دينار دو جور من اهداء ام جي بمناسبة العيد ميلاد اللي ما يترتاش 143 سنة عيد ميلاد فيه اكثر من 150 مليون كادوات لكم انتم. هي تحتفل بعيد ميلادها ال 143 واحنا التوانسة الكل الكل الكل رابحين رابحين مع ام جي.
0: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: صباح الورد صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم
4: من الليل الجمعه من 6 ل 9 الصباح
5: على جوهره اف تي في. شوف اسمع وتتمتع.

0: godine muža. Pjesma Žele te. في المسير والمهدي على 89 أربعة.
1: عيد ميلاد إمجال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. غدوة في إمجال صحن بلار ديامتر 17 سنتيمتر بدينار و 890 في عوض 2790.
2: إمجال أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'esprit, désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
4: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
5: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف لقضية الدار وغوتي الصغار، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
9: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
10: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على السماع والمشاهدة. باش نمشيو في متابعة للوضع الاقتصادي على المستوى الوطني، وكيف كيف الانعكاس نتاع ما يحدث في العالم علينا احنا. ثم فما عندنا اكسكلوزيفيتي يظل اعلاميا معناها باش ناخذوها من عند ضيفكم سي معز السوسي، تنفيذ الميزانية نتاع 2026 في الستة شهر الأولاني. يدولي فما بعض المعطيات اللي شفتهم ناقشهم وحطهم على الفيسبوك موجود.

0: نانسي مواز باش نطلبوا منه بكل لطف يعطينا شنو اهم الحاجات اللي موجوده في هذا التقرير. ضيف الدنيا وما فيها الاستاذ في الجامعه التونسيه والخبير اللي نرجعوا له دائما وابدا في الشان الاقتصادي معز السوسي.
1: ضيف الدنيا وما فيها.
0: سي معز صباح الورد.
2: صباح النور سي حاتم سي خليفة. صباح النور الناس يسمعوا فينا كل على جوهر أفهم.
0: نبدأ معك بحاجات بسريعة هكا. الدولار عامل في يرى ولا 3005 مليمات النهايرين هذوما لكن وي. كان أكثر من هكا حتى اليورو والله الناس طيبة دور انخفض ولا 3366 67 مليم تقريبا لكن الدولار هو اللي عامل فينا وأيام التوريد 93 يوم.
2: أي الحكاية الدينار دولار دينار أورو ما هيش مربوطة بعلاقة مباشرة, هي علاقة أولا تبدأ ما بين الدولار والأورو. دونك اللي يصير ما بين الدولار والأورو ينعكس علينا احنا. توا اللي قاعد يصير الاحتياطي الفيدرال ريزيرف بانك يعني نجم نقولوا البنك المركزي الأمريكي نتاع الولايات المتحدة الأمريكية رفع في نسب الفائدة بأكثر من البنك الأوروبي. دونك وقت اللي نسب الفائدة على الدولار ترتفع كانت 3.75% هذه صار في وسط سبتمبر الفارت يدور لي 16 سبتمبر ومن بعدها بجمع قرر زيد البنك الأوروبي البنك سنترال أوروبيان قررت الزيادة. دونك كنشوفوا نسبة الفائدة على الدولار هي الآن 4%, نسبة الفائدة على الأورو هي 2.75%, هذايا على لي بلاسمون معناها على
0: يساعد الدولار خير.
2: يساعد الدولار خير. دونك وقت اللي فما طلب على الدولار الدولار قاعد يربح على الأورو وينعكس علينا احنا. هذاك علاش احنا بارابور الأورو اوني بريسك ستابل وبارابور للدولار فما تراجع. دونك لان الحكايه ما بين الأورو والدولار
0: شو ما يكونوا ضد بعض ما هو جي في راسنا احنا
3: قلقنا اكثر احنا.
2: طبعا توسع
3: حجم الدينار الدولار مرتفع اكثر او الأورو
2: بون نجم نقولوا لا بيريكواسيون خاطر ديما فما حاجات كي ترتفع الدولار تقلقنا خاصه سداد الديون انا برشا ديون بالدولار وكذلك خلاص البترول معناتها احنا نجيبه في برشا دونك بترول خام والا مكرر نجيبه استيراد تعرف عنا عجز طاقي كبير جدا. دونك من ناحيه هذه سي بلوتو الدولار اللي قلق. بالنسبه للاورو معناها الاورو يرتفع عندنا بالنسبه للي زونجاجمون زاد عندنا شويه ديون زاد مهمه نخلصوا فيها بالاورو لكن نجم نقولوا تقريبا كي الدينار يتراجع على الدولار تكلفة أكثر.
0: واضح
2: التكلفة أكثر من بين كي تراجع بارابور اللورو.
0: واضح التكلفة تكون أكثر. بي شنو هي الوضعية متاعنا 93 يوم أيام توريد خاصة أنه الحمد لله رجعنا التوندونس رجعنا للصعود كنا 92 ولينا 93 معناها خاصة أنه 90 خافوا منها العباد يقول لك زون أورانجي هذه علامة برتقالية
2: هو ديما ذيك الحاجز اللي هو متفق عليه. دونك على حسب يعني المالية الدولية معنى الاحتياطي نتاع العملة يجب يكون مقابل 90 يوم توريد صحيح. دونك فما معنى توندونس تاع تراجع خاطر احنا نقارنوا السنة الفترة هذه من سنة 26 لنفس الفترة لسنة 25 يعني واضح الأرقام تاع البنك المركزي اليوم احنا في 93 والمقابلها سنة الفارطة كنا 105 بون الفرق ما هوش حاجة كبيرة برشا لكن نقول بركة من ربي الحمد لله. دونك لأنه راهو اللي قاعد يصير توا على مستوى العجز التجاري حاجة كبيرة برشا وأهم الأسباب نتاع العجز التجاري المتفاقم هو معناها الفاتورة نتاع الطاقة يعني شنو قاعدين نخلصوا للاستيراد نتاع المحروقات. دونك مع العلم هذا كله قلناه قبل التزامات تونس في سداد الديون يعني إن كان أصلا وفائدة ما فيش حتى مشكل على المستوى الخارجي دونك ما عندنا حتى قلق في الكالندري ريسبكتي. دونك شنو الشوك اللي خلى عمناه كان 105
0: وسنة
2: 93 كي نحلوا احنا نشوفوا لو كان ناخذوا نفس الفاتوره نتاع مناول اللي نتاع المحروقات نلقاو روحنا كنا نجموا رانا تاو في 110 112 يوم. دونك هذوما ديجا 10
0: محروقات هي 10 ايام هي اللي هزيناها.
2: نعم
0: لكن يقول لك فما بعض المداخيل زاد اون دوفيز نقصت هل صحيح هذا؟
2: فما هي طريقه هي كي نشوفوا الارقام مثلا تاع عائدات السياح فما تحسن معناها بالنسبة للثمانية أشهر حتىش الأوت 26 بارابور الأوت 25 لكن تحسن ماهوش ملحوظ وهذا فما عامل مثلا الإحصائيات متاع معناها توافد الأشقاء الجزائريين وكذلك الليبيين إلى تونس تراجع بصفة كبيرة جدا.
0: بعد يظهر لي مع شنيه في الصيف هذه من قصان ضو من إذا ما مفهماش درا شنو مفهماش كذا هو اللي ضرنا.
2: هذوما الأشقاء صحاتهم يلزمنا معاملتهم خاصة مش كيما السواح العاديين
0: اللي يدخل لك اللوتيل. لا هذوما يعيش معانا
2: السائح العادي اللي يجي في اللوتيل. اللوتيل اللي يعلم به ربي هو باش كي يوصل يوفرك كل شيء ولكن يتحداو المشكلات هذيك يقول لك هاو الضو يقص على الوتيل ويقص على كذا دونك خلينا دونك هذاك خلى على الاقل هناك محافظه على الوافدين الاجانب لكن بالنسبه للاشقاء تعرفوا احنا الاشقاء
0: يعيشوا معنا كيف نحن يعيشوا
2: معنا يستاجروا منازل يعيشوا معنا معناها الوضع نتاع اقتصاد الندره اللي صار في الصيف معناها خلى اللي فما عزوف ان شاء الله هذا يتحل في اقرب وقت
0: لانه ان شاء الله ان شاء الله الله يعاود علينا كالقصان نتاع الضوء كالندره اللي صارت لنا في السنه الفارطه. نمشي للموضوع الثاني اليوم هم ونستنى فيه والاكسكلوزيفيتي تقريبا اعلاميا ما سمعتش تحدثوا فيها هي حضرتك تعطينا القراءه في التقرير نتاع تنفيذ الميزانيه في 6 اشهر لونانين اللي مخرج واخيرا ها ونقوه اعلاميا معك سي معز السوسي ومعك زاد ايضا خليفه بن سالم في العمليه هذه
2: جوستمون احنا معناتها قعدنا نستناو طبعا تنفيذ التقرير حول تنفيذ الميزانيه على الاقل الستة اشهر الاولى ل 26 وهذا تقرير باش يعطي ارقام كما تحققت لانه احنا علاش الوثيقه هذه عندها اهميه لانه وقت اللي نقراو قانون الماليه كي يصدر في نسخته الرئيسيه يقع ديما استشراف هذا ما مش نتوقعوا نعملوه كي يصدر هو مثلا في نهايه السنه الماضيه او بدايه جانفي 26 دونك نعرفوا دونك توا بشوي بشوي بدات تتوضح لنا اكثر الامور لانه كنا ننتظر طبعا اللي النفقات وكنا هنا تو نحكيوا على نفقات الدعم اهم شيء اللي هي باش تاثر على عجز الميزانيه وخاصه من جراء المحروقات دونك لهنا واضح معناها لهنا في الستة اشهر مع العلم
3: حط فرضيات هو القانون المالي
2: القانون المالية حتى الفرضيات
3: حت
2: لا بعدنا تو ما عادش الفرض مثلا نعطيك النتيجة
3: توش تحقق من الفرضيات هذه
2: مثلا فرضية كبيرة في سعر البريل 63.3 حسب قانون المالية 26 دونك المعدل اللي وصلنا له حتى موفى جوان هو 94.5 دونك هذا حسب تقرير تنفيذ الميزانية دونك من 63.3 طلعنا ل 94.5 دونك هذايا يعني الرقم يعكس معناها معناتها النفقات الإضافية اللي الدولة باش تكبدها خاصة وأنه الخيار وقاع باش الدولة هي اللي تاخذ اون شارج معناها ما تزيدش في الأسعار أو حتى لو كان راهو زيادة نوضحوها معناها الزيادة حتى كان صارت زيادة ما تحلش مشكلة على الضغط على العملة الصعبة اللي كنا نحكي فيه من بكري معناتها حتى لو كان معناها التونسي باش يدفع أكثر بالدينار الضغط على العملة الصعبة شو قد هو هو لكن كي ناخذوا احنا توا تقريبا
3: نسبة النمو مثلا
2: نسبة النمو هي ماهوش دور تقرير سي خليفة نسبة النمو هذيك ناخذوها من المعهد الوطني للإحصاء الثلاثي الثاني عملنا 2.3% والثلاثي الأول عملنا 2.6% هذا أقل ديما
0: عندك عندك ارقام في في الجزء الاول معناها الخاص بالمحروقات وغيرها اعطيني الارقام قبل ما نمشيو للجزء الثاني زاد مهم اخلي
2: ناخذوا توا النفقات المخصصه للدعم دونك النفقات المخصصه للدعم معناها زادت ب 12% زادت ب 12% بالنسبه الى النصف الاول ل 25 معناها المبلغ هذا وحده يساوي 3000 هذا الرقم اللي معناه موجود في التقرير مش في دونك الرقم الدعم هو 3486 مليون دينار وهذا يمثل زياده
0: قديش
2: بنسبة 12%
0: على السنة الفارطة
2: على السنة الفارطة اللي عملناها في 6 شهور الأولى دونك هذا منين جاء معناها خاطر تقريبا سعر القمح ما تبدلش تقريبا هو هو في السوق العالمية المواد الأساسية معناها ما فماش تبديل كبير هذا جاء من جراء طبعا ارتفاع في سعر المحروقات دعم المحروقات وحده اش قلت لك معناتها
0: قديش صرفنا عليه
2: بالضبط الدعم 2427 في الستة اشهر الاولى مع العلم
0: الرقم 2427 مليون دينار
2: دعم بركره, مش التكلفه نتاعها,
0: لا هذا الدعم,
2: الدعم اللي الدوله اخذته اون شارج. هذوما المبلغ هذايا معناها
0: نسبته بربي قداش يوصل هذا
2: في الست شهور, معناها النسبه نتاع
0: 2040% 50% معناتها اذا كنت تقول لي 2427
2: هو نحن في قانون الماليه 63.6 تنقرب لك شويه خاطر هما احنا هذا ماهوش موجود النسبه بالضبط لكن احنا نجم نفهموها كيفاش. هو في 63.3 دولار معناها عندك دعم وقتها الدوله حاطه دعم قرابة 5000 مليون دينار وب 63.3 تكلفة المحروقات, تكلفة المحروقات على عام كامل كان قعدنا في 63.3 تقريبا ما بين غاز وبرودوي معناها رافيني معناها البترول المكرر وما بين الباريل في 17000 مليون دينار. دونك احنا كي ناخذوا ال 5000 اللي الدوله ماخذتها اون شارج على 17000 نلقاو يدور لي اكثر من ربع 30%. دونك 30% هذا
0: برشا برشا,
2: هذا برشا بالسيناريو الباهي. اما كي ناخذوا توا السيناريو اللي
0: الثاني اللي جانا في 16
2: 94 والدوله زادت ديجا على المبلغ اللي مرصود. دونك احنا تقديراتنا اللي باش نكملوا عام 2026 اللي معناها معدل الباريل باش يكون في حدود 95 و100 دولار. دونك في ال 95 و100 دولار التكلفه نتاع المحروقات, التكلفه نتاع المحروقات اكل ال 17 اللي قلت لك عليهم في 63.3 مش تطلع الى 22000 مليون دينار. 22000 مليون دينار يعني حتى وان كان معناها الدعم اللي باش تلمه الدوله ماهوش باش يتبدل خاطر حطينا القرار باش ما نزيدوش في الواحد. دونك ال 5000 هذوكم مش نزيدوا على الاقل 6000 اخرين لنهايه سنه 2005 6000 مليون دينار. دونك هكاك يولي عندنا 6000 و5000 يجي 11000 مليون دينار. هذا الدعم الاضافي مع الدعم نتاع المحروقات من جراء تغيير السعر اللي منتظرينه اللي كان 63.3 باش يولي في حدود
0: 65 اللي صاير في العالم علينا احنا
2: هذا نواصلوا يعني ما عندناش معنا حتى شيء
0: مانيش احنا ما عملناش احنا
2: معناها تونس في وضع متنجم كان معناها اون سوبي معناها ما نعرفش كيفاش
0: نتحملوا نتحملوا قاعدين نتحملوا في اللي صاير
2: مانيشنا فاعلين معناها نشوفوا امريكا تنجم تفعل.
0: اما البعض قالوا سي معز وحضرتك الاستاذ اللي تنورنا استاذ الاقتصاد وعندك زاد تقرير الميزانيه قالوا راهو الجيبيه زادت والمره هذه مش بالطريقه المباشره قالك بطريقه باللان ديريكت. ما فهمتيش شو معناها جيبيه باللان ديريكت.
2: خلينا نفسر فما قلنا دعم المحروقات باش نجيك للجيبيه موضوع مهم برشا. نشوفوا التحويلات الاجتماعيه خاطر احنا قلنا لهنا تذكر وقتها سي حاتم وقت بدات الازمه وقلت لي معناها انعكاس هذا على مثلا سعر المحروقات قلت لك الخيار في تونس هي دوله اجتماعيه معناها ما ننتظروش اللي باش يقع تغيير في سعر على في على بومب معناها تون وهذا اش صار. التحويلات الاجتماعيه معناتها كي ناخذوا مقارنه بالست شهور الاولى نتاع 25 هذا رقم نعتبره اكثر من الدعم معناتها زادت ب 2221 مليون دينار. تو شفت ال 2427 هذيك المحروقات اما التحويلات الاجتماعيه 2221 قداش زادت
0: بما معنى هذا الدعم الاجتماعي نتاع الدوله
2: يعني هذا الاعانات اللي تمشي مثلا الامان الاجتماعي في جماعه شو اسمه يعني العائلات المعوزه اتسيتيرا. دونك هذوما زادوا بارابور للست شهور الاولى ب 24.1% معنى ستة شهور الأولى متاع 25 دونك فما جهد كبير جدا
0: في الدعم
2: الاجتماعي
0: والشرائح الاجتماعية ضعيفة
2: ودعم المحروقات
0: به
2: هذا أثر ويمكن باش ما نكثروش على الخيان بالأرقام خطر الصلاح واحد في الخيارات هذه كانت عندنا نسب إنجاز تقارب تقريبا النصف متاع الفترة معناها 50% خطر ستة شهور تساوي نصف الفترة متاع السنة الكاملة. اللي تاثر برشا هو نفقات التنميه وهذا للاسف معناها الخيار اللي عملناه هذاك ما كانش دون مقابل معناها نفقات التنميه بلغت 2533 معناها مليون دينار ونسبه انجازها لم تتجاوز 21.2% في 6 أشهر الأولى. معناتها هي يلزمها نفقات تقريبا تكون 50%، خطر هذه نفقات مبرمجة وقع معناها تنفيذ يعني بنسبة أقل, أقل. يعني تقريبا لـ 1/5 بارابور على موتي. بالنسبة للنفقات الأخرى متاع الأجور وكل شيء قعدت كما مبرمجة ما فيهاش تغيير. دونك هذوم المحاور الأساسية اللي
0: خلاو
2: اللي تنفيذ الميزانية أولا ساعة رغم 6 شهور الأولى سوني با توت لا كريز. معناتها نجم نأكد لك
3: لغاية جوان
2: لي جوان الأرقام تاع جويليا وأوت وتقريبا حتى سبتمبر باش تكون زادة معناها ماهيش أحسن من اللي صار. ودونك
0: لأن فما ميزانية تكميلية لابد منها ولا لا؟
2: لا
0: لا
2: أنا أعتقد أن ميزانية تكميلية ما موش باش تصير.
0: ما شفتيش على الجباية ما ينمشي لخير.
2: لا نجاوبك فيسع كان عندك
0: قالوا لي زيادة عندك
2: الجباية احنا توا في تونس معناها اللي شفناه
0: قالوا لي فما زيادة في الانديريكت. ما فهمتش شو معناها في الانديريكت.
2: هو الانديريكت هي التيفيا معناتها كي نقولوا تيفيا انديريكت ونقولوا تاكس على كونسوماسيون والا مثلا لي دروا دونجيسترمون. الانديريكت هي كل الجباية اللي تلمها الدولة لكن ماهيش مربوطة على الدخل، ماهيش نسبة من الدخل. معناها احنا توا كي ناخذوا جيرة شهرية والا حتى لي ريتريتي كي ياخذوا معناتها الجرايه نتاعهم فما نسبه ما كالفلوس هذيك تمشي للدوله 12 13 فما جدول ويوصل حتى ايش ل 25% الاجور الكبار. كذلك الامبو سوسيتي خاطر فما لي ار بي بي معناتها الامبو سور لو ريفوني دي بيرسون فيزيك وفما الامبو سوسيتي اللي هو على الشركات. هذيك نسبه من الدخل او نسبه من الربح تدفعها، هذيك تسمى ديريكت. الان ديريكت كل ما هو مربوط على معناها الاشياء ومعت على البضاعه على الخدمات. معناتها نمشي نشري دواء ندفع عليه تي في، نشري تجهيزات ندفع عليها تي في. هذاك الانديريكت هو المشكل اللي لامبو انديريكت كيزيد بسرعه اكثر من لامبو ديريكت. معناها فما مشكله
0: زيد في 6 شهور الاولانيين
2: فما مشكله رقم تو ما نحبش مش مستحضر وانا انا كان
0: فما زياده معناها
2: معناتها الزيادة معناتها كيفاش نقولوا احنا في ستركتور دو لا ديت فوالا ستركتور معناتها قداش تمثل الامبو انديريكت بارابور ا لونسومبل.
0: فهمت
2: يظهر لي نسبة فاتت 50% معناتها هذاك. لكن كي نقارنوها كي نقارنوها باللي كان في 25 نلقاو فما زيادة. دونك نشوفوا الجباية قاعدة تزيد، هي زادت بارابور 25 والداخل نلقاو سي لانديريكت اللي زاد أكثر من الديريكت. معناها فما عدم عداله جبائيه لانه لامبو انديريكت في يطرح مشكله العداله الجبائيه.
0: أيه علاش الكونسوماتور هو اللي قاعد يدفع في نهايه الامر؟
2: الكونسوماتور يدفع كيف كيف بالاخر نوضحوها. خاطر كي يبدا نسبه من الدخل سي حاتم على الاقل انا نفهمك عندي دخل اكثر ندفع اكثر، اما كي يبدا نسبه من الاستهلاك معناها ياخذوا الدواء يعني اي تونسي يدخل الفارماسي باش يدفع نفس النسبه ان كان هو في حاله ميسوره
0: ولا ضعيف الحال.
2: دونك ندفعوا كيف كيف واحنا عندنا دخل مختلف يولي فما اشكال. دونك الذهاب الى ترشيد او اصلاح جبائي عميق هو اصبح ملح جدا. باهي نعملوا دوله اجتماعيه لكن كذلك يلزمنا نعملوا دوله ترفع جبايه باكثر عداله.
0: معز ابقى معايا باش نزيد معاك 7-8 دقائق اذا كان تسمح لي مروه بطبيعه الحال باعتبار مش منه هو راه لومبوتياج كبير اليوم ونفهم لومبوتياج. باش يبقى معايا في الدوزيام بارتي مع خليفه بن سالم شوما الاسئله اللي بقات ناقصه نطرحوها مع استاذ الاقتصاد بالجامعه التونسيه وخبيرنا اللي نرجعوا له الاستاذ معز السوسي.
1: Hashtag Jawar FM sur Instagram. Instagram. Hashtag Jawar FM.
4: Publicité. الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
7: ماكس بوك 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
8: عندك أورانج.
9: جوهرة FM.
8: Publicité. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
10: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: بعثت له انفيتاسيون تاع على الفيسبوك الاستاذ مهندس السوسي لانه نشرها من 5 اكتوبر ما قيتكش معايا وين طال وجه لقيتها
2: الباج نتاعك كله نتبع فيه
0: باش بارك عندي الاخرين من شيان على كل مهندس السوسي على النشر نتاعها 5 اكتوبر في 9:14 دقيقه اعطانا الهدايا الانديريكت والديريكت يقول لك الجبايه الغير مباشره ارتفعت مداخيلها ب 7.8% واصبحت توفر قرابة 58% من الموارد الجبائية مقابل نحو 55% قبل سنة في حين تراجعت الأداءات المباشرة بنحو 4% نحكيه على 6 أشهر الأولانيين في بطبيعة الحال في قراءة معز لتقرير تنفيذ الميزانية في 6 أشهر الأولانيين نجيك خليفة
3: 20 طول نمشيو الميزانية جديدة
2: مع الإشارة اللي عملتوا لي على صفحتي
0: لا سبق لأنه ما نيتوش
2: هو احنا نحاول راو باش نعطيه المعلومة اللي فيها اللي تفيد أكثر اللي فيها تحليل موضوعي هو هذا شنية رغبة شنية رغبتي أنه مع الخيارات لأن اليوم تونس يلزمنا نعرفوا اللي راهو السياسات اللي عملتهم تونس اليوم راهي سياسات جريئة وشجاعة معناتها الدول السوليني معناتها برشا دول كيفنا وأقوى منا اقتصاديا شوف شنو قاعد يصير فيهم في
0: غلاء الأزمة هذه العالمية احنا بقينا في الدعم الاجتماعي
2: نعم والأرقام هذه سي حاتم معناها راهي كي قلنا من اللور راهو هذا وقع الذهاب إلى هذه الخيارات وكان عنده تأثير على خيارات أخرى راهو هذه قراءة أو بل هو ما نعتبرش اللي كنا نجم نعمله أحسن خاطر اليوم تونس في وضع معناها يتحتم إلا نعمله تسيير الأزمة في الخيارات الأخرين توقن هكا نشوفهم بعد
3: أنا نقول أنا تو قدامك الميزانية بتاع 27 التحدي الأبرز هذا واضح تو من خلال تحليلك هو موضوع الطاقة تقريبا هذا هو الموضوع الكبير والأبرز واللي انعكس سلبا على أرقام التنمية سلمنا في التنمية في جزء منها مقابل أنه نغطيه الحاجيات اليوم قدامنا التحدي هذا واللي ممكن يتواصل موضوع الطاقة شنو الحل البديل الممكن قدام
2: هو
3: نحرر الأسعار بتاع الطاقة نتراجع عن الدعم نزيد نعمل في الليزيستيماسيون نطلع في سعر البترول لأنه يعني مرفيته السعر ماهوش ملائم السوق أو تبين بالوضع شنو الممكن
2: هو كان تحب فما
3: نزيد في الجباية
2: باش نكونوا في ديل شوية وننقلوا الخبر كما هو بعد نعطيك رأي هو التوجهات المعلنة في الوثيقة خاطر الوثيقة هذه المرجعية مش تكون هي باش تسطر توجهات قانون المالية لسنة 27 بتبيع واللي باش يناقشوا مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم باش يصدر في النسخة الرسمية لكن الخطوط الكبرى اللي أعلنت عليهم رئاسة الحكومة اللي باش يكونوا في القانون المالية نتاع سنة 27 بعد توقينا نقول لك شنية رأي أوكي؟ أولا كما قلت الأولى أولى الأولويات هي العجز الميزانية وتعجيز الموارد الذاتية دونك يقولوا عجز الميزانية ندخلوا فيهم كذلك نفقات متاع الدعم وكذلك من جراء الطاقة وارتفاع سعر البريل ثم الحد مواصلة الحد من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي وتحسين
3: هذا ماشيين فيهم
2: ماشيين فيه دونك مشنا باش نرجعوا دونك باش نقعدوا ديما نعتمدوا على الموارد الذاتيه في التمويل وكذلك تحسين استخلاص المداخيل الجبائيه والموارد الغير جبائيه دونك لهنا فما حكايه ليفيسيونس فيسكال معناها باش تكون عندنا اكثر نجاعه على مستوى السياسه الجبائيه ترشيد النفقات وتوجيه الحاجيات ذات الاولويه مع الايفاء بالتزامات الدوله دونك هذا شابيتر كبير في قانون المالية نتاع في توجه نتاع سنة 27 مواصلة دفع الفئات المحدودة الدخل ما فيش تراجع دونك خيار الدولة الاجتماعية
0: ماشيين فيه ماشيين معناها الحمد لله
2: وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية دونك الخدمات الأساسية بما فيها الصحة النقل التعليم اتسيتيرا بالتوازي مع إصلاح منظومتي الصحة والضمان الاجتماعي دونك لهنا في قانون مالية نتاع 27 إصلاح منظومة الصحة والضمان الاجتماعي مش تاخو معناها
3: حيز
2: كبير لأنه الحقيقة هذه معناها حالة معناها متاع
0: يزمك تبدأ سينو مشينا غرقنا
2: ثم أربع حاجات أخرين مهمين عند الأمن الغذائي الأمن المائي والأمن الطاقي، ذوما ثلاثة، وتسريع الانتقال والانتقال الطاقي. دونك الأمن الطاقي بما فيه تسريع الانتقال الطاقي، هذا كذلك محور مهم جدا.
3: هذه
2: الوثيقة التوجيهية مازلت أنا قاعد نقرأ باش نعرفوا، خاطر بس ساعات نقول اقتراح هو موجود سانسير ريان. دونك هو الموجود ساعة اللي هو فما ناس خدمة وفما معناها حكومة هندست وسطر احنا منها بعد نجم نقولوا واش نجم نفيدوا. ثم تحسين أداء المؤسسات والمنشآت العمومية، هذا هو نعرفوه نزيف قاعد ينخر فيه ميزانية الدولة ومشكلة المنشآت العمومية.
3: هذا مين مش نوفروه؟ احنا مش نحد من الاقتراض الخارجي هذا في سياسة الدولة معنا، مناش مش نراجع على السياسة الاجتماعية ودعم الفئات الهاش.
2: آخر نقطة هي إنجاز المشاريع، تسريع إنجاز المشاريع العمومية وخاصة المشاريع التنموية في الجهات. هذه المحاور قلناها. مانتنو احنا توا واعين اللي الخيارات هذه معناها لازمها طبعا معناها حيز كبير من المناورة، معناها بين قوسين، معناها باش الهامش اللي خليك انت تنجم مثلا في تبويب الميزانية تنجم تلقى موارد ما تلقاش موارد. انا فما حاجة نجم نقولوا ايجابية، تونس التزاماتها في خدمات الدين معناها خدمة الدين اصلا وفائدة خاصة على المستوى الخارجي باش تتراجع بطريقة ملحوظة. احنا قلنا معناها في السنوات الفارطة نوصلوا ل 24 و25 الف مليون دينار معناها الدين، سداد الدين توقع باش تتراجع في سنة 27 يمكن نهبط الى 17 الف. دونك 17 الف من 24 هذايا اذا كان احنا معناها خاطر فاتورة الطاقة نجم نقوله إن شاء الله ما عادش يتعاود عام 26 خاطر نعتقد اللي الأزمة وصلت إلى الأقصى نتاعها في بين جويلية وأوت، معناتها لأنه راهو في العالم فما ديما معناها معناتها فما معناتها كيما نقولوا انترناليزاسيون دو لا كريز، معناتها الكريز يقع هضمها مش تقعد هكاك ديما اون شوك. وحنا نعرفوا في التاريخ عشنا دي شوك بيترولي، لكن ان شوك بيترولي ما نجيبش يقعد لك 4 سنين متالي ولا عامين متالي. دونك اعتقادي اللي اذا كان نقعدوا في سيناريو معقول نتاع ما بين 80 و 75 دولار لو باريل في سنه 27، اذا كان عندنا نجموا معناها مش نتفاداو سداد الديون ما بين 24 و 25 17 عندنا قرابة 8000 دونك مليون دينار، النجم هذا يعطينا هامش على الأقل باش نحافظ على السياسات الخيارات الكبرى. ولكن فما حاجة سي خليفة مهم هو الذهاب إلى النجاعة. مثلا اليوم كي يقول لك النجاعة مثلا على مستوى النفقات راهو تنجم ماهيش مربوطة بميزانية إضافية، كذلك تحسين مردود الجباية وأكثر عدالة، معناتها كي نحكي
0: توسيع القاعدة هي الجباية كان وسعها تونا منه. شكرا لي شكرا لك يعطيك الف صحة. جاي المرة الجاية لازم نجيب لكم السبعة أسبوع بعدين باش نخلطوا نقدموا الفقرة كاملة، لكن أعطينا لي جروند ليني وإكسكلوزيفيتي أوسي قدمها معاز على مستوى تقرير تنفيذ الميزانية في 6 أشهر الأولانيين لمستمعينا على المستوى الإعلامي. بطبيعة الحال لي زافيرتي كيف ما معاز عندهم هما الإكسكلوزيفيتي تبوي معناها يمكن 10 ايام ولا 15 يوم.
3: ميرسي بوكو. الوثيقه التوجيهيه الميزانيه 27
0: موجوده عنده؟ نرجعوا لهذا زين نرجعوا له. ميرسي بوكو، نورتنا الاستاذ في الجامعه التونسيه وخبيرنا الاقتصادي معز السوسي.

0: صباح الورد. والبارحة غاب علينا، قلنا عنده كونفرنس في سوسة غاب علينا، لكن شادينا صحيح باش يكون معنا في الديبيو دو لا سومين. اليوم يجينا وجينا بالحاجة بوزيتيف، مراه ما غير ما سمعت شنو قال، قال احنا الاولانيين، قلت له ما لا تحدث عليها هي ولا ما غير ما سمعت فيش. دونك زياد باشا مرحبا بك، منورنا
1: نور
0: في الكرونيك نتاعك. احنا الاولانيين هكا باش نسميها يا مروان،
1: جينا الاولانيين. وي بون الاولانيين في دونك هذه لورغانيزاسيون مونديال دو لان لا بروبريتي انتيليكتويل، دونك
0: الملكيه الفكريه،
1: الملكيه الفكريه فوالا، المنظمه العالميه للملكيه الفكريه. كل مره تخرج معناها اون اتيود دراسه، جينا الاولانيين من ناحيه لو نومبر دو ديبلومي ولا لو بورسونتاج دو ديبلومي بارابور على لي ديبلومي الكل في لي تكنولوجي ستيم. Donc, donc tout ce qui est technologie, informatique, mathématiques et sciences. D'accord. Donc, le classement est fait 139 dawla. جينا احنا الاولانيين، واللو بورسونتاج نتاعنا في تونس هو 38%. انا حاليش حبيت نحكي على الموضوع هذا على خاطر ريت في لي ريزو سوسيو الناس الكل فرحانين به البارح لو شيف خذايا. تونس هي الاولى من ناحيه النسبه نتاع الطلبه اللي تخرجوا في لي تكنولوجي اي لي سيونس. ولكن
0: هذا
1: اي لي سي امبورطون، خاطر هو خاطر في العباد وي احنا الاولى، احنا الاولى سي بيان، احنا جينا الاولى من ناحيه البورسونتاج، ولكن يلزم نفهموا زاده اللي فما حاجة تخلني زي ما تمشي مع هذا.
0: شنو؟
1: باه احنا في نفس ال فما حاجة باهية برشا ان توكا انا عجبتني، اللي هو لو سكور، فما لو سكور زادة نتاع الانوفيشن اندكس. دونك لاندكس دينوفاسيون
0: اللي هو الانوفاسيون،
1: اي لاندكس التجديد، لاندكس دو لينوفاسيون. مانيش الاولى فيه، ولكن الكلاسمون نتاعنا تقريبا يجي 72 على 139 دوله هذوما. وكيفاش تحسب هذا؟ دونك عندك المكونات اللي تدخلها في الانبوت، معناها اش عندك انترنت، اش عندك عباد قارين، بليزور كومبوزون سيت اكس هما يخدموا عليهم، وعندك الاوتبوت. داكور، دونك احنا في الجلوبال في الانبوت نجيو 92 على 139، وفي الاوتبوت دونك وقت اللي نخرجوا لو برودوي نتاعنا في الانوفاسيون نجيو كلاسي 56 على 139. فوالا معناها سكي فو دير اللي احنا في الاخر بالكل كي نحسبوا شنو حطينا كوم مويان باش باش نعملوا التجديد والانوفاسيون، نجي الروم تاعنا 92، وقت اللي نشوفوا احنا اش خرجنا منه لي مويان هذوما نلقاو روحنا كلاسي 56 على 139. شنو معناها؟ معناها في
0: المكان خلقوا في شيء،
1: ما لا يعطيك صحه، معناها افيك تري بو دو مويان قاعدين نصنعوا في حاجه باهيه.
0: نحسب خاطر اللي راه ما تخدم قلب
1: الماده الشخ ما تخدم اكزاكتومون. معناها شنو نغزر في الدلتا؟ معناها انا نورمالمون كان عطيت جيت كلاسي 92 نخرج 92، انا ندخل 92 نكمل السباق ب 56 اللي هي حاجه باهيه. داكوغ، ولكن باغ كونتر لانديس نتاعنا في الانوفاسيون على 139 دوله 71 الكلاسمون نتاعنا شويه. دايوغ معناها احنا في لي كلاسمون هذوما كان نغزروا لي شيفر، فما حاجات اخرين اللي هما مثلا الانفيرونمون دي زافير، معناها المناخ الاعمال، مناخ الاعمال نجيو كلاسي 124 على 139.
0: برشا
1: كي بعد فوالا اكزاكتومون.
0: دونك باين انوفاسيون، باين نتحصلوا على المرتبه الاولى في
1: يعطيك صحه،
0: ولكن المناخ الاعمال لازم يتبع.
1: يعطيك صحه، دونك احنا يلزمنا سي فغي قاعدين معناها نوليو قيمه للتعليم وقيمه للتكنولوجيا في التعليم، واولادنا يلسون كونسيون قاعدين يمشيوا للتعليم في التكنولوجيا، ولكن حاجتنا بالمناخ الملائم باش نجموا ان
0: باش ما
1: يهربوش. يعطيك الصحه. اي دايوغ معناها في الشيف حتى سيد عميد المهندسين المره اللي فاتت حكي على الشيفر، قال تقريبا عندنا 45% من المهندسين في الخارج على 105000 ولا 100000 انسكري، 45000 في الخارج. معناها احنا اذا كان كل نحكيو كان على المهندسين، هم مش كان مهندسين بركة يخدموا في التكنولوجيا، لكن اذا كان 45% يخرجوا للخارج هذا تقريبا
0: نصف ريسك.
1: اي نصف برسك المهندسين اللي يتكلف في... عليك 100,000 دينار معناها في الاخر بالكل انت قاعد
0: نصرف على
1: نصرف من الكونتريبيوابل معناها من ليزامبو انا باش نكسبورتيو هلي غسوخ نتاعي باش يخلق
0: نحي من الدم نتاعي باش نصرف على السيد
1: يعطيك صحة
0: باش المهندس والطبيب
1: باش يخلقوا الثروة في بلاد اخرى معناها يلزمنا نعملوا التمشيات صحيحة باش نحسنوا مناخ الاعمال ونحسنوا الاستثمار في التكنولوجيا باش الشباب هذوما يقعدوا يخدموا في بلادهم والفالور اجوتي تتخلق في تونس مش البر من تونس هذا في الاخر بالكل انت ساعات تقول والله انجنيور في النازا ولا في بلاد اخرى تونسي اي سي بيان تونسي شرفنا بالكدا ولكن ماذا بينا كالفالور اجوتي اللي يخلقها ولا كالتكنولوجيا اللي يصلح ما نشريوهش بالدوفيز نشريوه بالدينار في بلادنا دونك يلزم نحسنوا في مناخ الاعمال في تونس ونشجعوا الشباب هذا باش يقعد ونحسنوا في الاستثمار ونجيبوا المستثمرين الاجانب و و و باش نجموا نستغلوا هالناس هذوما توينس والطاقات الشابه هذيا لهنا باش نجموا يقعدوا في تونس وفما حاجات اخرى معناها انا نغزل دي شيفخ اخرين زاده شيفخ اخر باهي زاده باش نحكيوا على الباهي والخايب دونك المصاريف نتاعنا احنا في البيدجي دو ليتا نتاعنا دونك جينا رقم 9 على 139 من ناحيه لو بورسونتاج اللي نخصوه احنا للتعليم معناها بورسونتاج من البي بي نتاعنا من الناتج الداخلي الخام
0: للتعليم بجميع مراحله
1: هي يعطيك الصحه اكزاكتومون
2: 90 يعني على المستوى
1: جينا 90 على 139 دوله باهي معناها احنا من المدخول نتاعنا بالفلوس نتاعنا خاصو في لو بورسونتاج اللي خاصوه للتعليم نجيو 90 اون تيرم دو بورسونتاج كي كلاسيون معناها حاجه خارق العاده معناها في تونس قاعدين نوليو اهميه كبيره للتعليم هذه حاجه باهيه برشا ولكن فما حاجات انا حسب رايي زعما تتحسن شويه مثلا كي فما ايتود عملتها الاي سي او وحكينا عليه الموضوع هذا قبل كي نغزروا للبورسنتاج متاع الناس اللي يمشيوا يعملوا لسكسيون ماتيماتيك في 2025-26 تقريبا 5% كي نرجعوا للألفينيات نلقاهم تقريبا 18% معناها عنا أقل ناس قاعدين يمشيوا للسكسيون ماتيماتيك اللي هي ماذا بينا نرجعوا أكثر شوية للمات رغم اللي معناها جلوبال مو تقريبا عنا 48% في الفيلير سيانتيفيك الكل ما بين تكنيك والانفورماتيك والماتيماتيك والسيونس ناتورال فوالا دونك في الختام طيب في التعليم ولكن ماذا بينا نحسنوا شويه في مناخ الاعمال باش ولادنا يقعدوا عنا ونخلقوا ثوره في ثروه بلوتو في بلادنا باش نجموا نقدموا
0: زيد باش لا ميور سورتي فيها بوكو حتى كان عندنا حاجات طايحه شويه نجموا نحسنوها في دينا لكن برشا دي بوان بوزيتيف عطيتهم لنا اليوم
1: وعندنا برشا عندنا

0: الله.
1: شكرا لك زياد باشا اللي نقاو في ديكرونيك خاصين وما تقاوهمش ديما يصححهم زياد ويجيب لنا حاجات تعمل للكيف. ميرسي بوكو.
0: نعيشك حاتم.
1: ميرسي لكم انتم على المتابعه والاهتمام. تلقاو غدوه باذن الله. باي وتحيه تونس.

0: Cité. C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين غدوه في ام جي صحن بلار ديامتر 17 سنتيمتر بدينار و 890 في عوض 2790
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
0: جوهره
3: اخر الاخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تونس تعرب عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في السعودية وما ترتب عنها من خسائر بشرية ومادية كبيرة، مؤكدة تونس وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية أن الاعتداءات التي طالت أراضي المملكة تعد انتهاكا واضحا وخطيرا لسيادتها وسلامة أراضيها، مما يعرض أمنها واستقرارها ومقدراتها للخطر. هذا وجددت تونس تضامنها الكامل مع السعودية مؤيدة جهودها المبذولة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، كما شددت على رفضها القاطع لمثل هذه الاعتداءات الآثمة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن المنطقة العربية واستقرارها حسب نص البلاغ. ودعت تونس إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وتغليب الحوار كوسيلة لحل الخلافات بالطرق السلمية ودعم كل المساعي الهادفة إلى التهدئة وخفض التوتر وتجنب كل أشكال التصعيد بهدف الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وإفشال كل الترتيبات والمخططات الرامية إلى إثارة الانقسامات ونشر الفتن وزعزعة الاستقرار في المنطقة. هذا ومددت السلطات في السعودية أغلاق مطار الرياض الدولي حتى يوم السبت المقبل وألغت شركات وطيران رحلاتها بعد أن أدت الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية إلى خلو أجواء العاصمة السعودية من حركة الطيران. مسؤول في حركة الحوثي يحذر الولايات المتحدة من مساندة السعودية في مواجهة الحوثيين متوعدا برد سريع وموجع وتصعيد شامل، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جماعة الحوثي في اليمن ترتكب أفعالا خاطئة للغاية في تعليقها على تصاعد هجماتها ضد السعودية خلال الأيام الأخيرة. ختاما، فرنسا تشهد اليوم جولة تعبئة جديدة هي الخامسة من نوعها من تعبئة تلاميذ الثانويات التي دخلت أسبوعها الثالث، حيث يراهن المنظمون على أن انضمام العاملين في التعليم والمدارس والجامعات إلى التلاميذ قد يمنح الحركة بعدا اجتماعيا أوسع ويزيد الضغط على الحكومة قبل دخول البلاد عطلة الخريف المدرسية. ويأتي يوم التعبئة الجديد استجابة لدعوة أطلقتها اتحادات طلابية ونقابية لتنظيم تحركات واسعة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على نقص الموارد المالية والبشرية وتدهور ظروف العمل والدراسة واستمرار الخلاف مع الحكومة بشأن مطالب المحتجين.
3: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: عشرين مية مية ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: مستخير بربي كيفاش نجم نشارك في قوم عيدك اليوم؟
0: أبعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. SMS على 85 990.
2: هذه الغنية ذي الجوهرة في إيه؟ إيش هزين الضحكة والحب.

0: سواء فهم الزورة فهم اللي برحمة فوق ونحب نوصل صوتي السيد الولي سوسو. السيد الولي راه عطيت مهبطة كراب نقسم بالله مهبطة كراب راه مازلت فيها شهر شهرين والكرارات معناها مازلت ما خرجتش. السيد الولي معمول كرب خرجنا الواحد وفق الرخ خلى بس تشوف أمورها وتشوف حياتها معناها وتشوف شنو الزايدة وشنو النفس يرحم والديك 93 يوم ومازالوا ما خرجوش وتخرجوهم لنا برحمة والديك. راه عباد مرت راه مهبطة كراب وقاعد الكراب معناها محطوطة في الدير مازلت فيها شهر شهرين كراب وقتاش شارك أوراق وقتاش حتى تخدم وقتاش باش خويا عطيونا قراراتنا والسلام عليكم ناس طالبين حاجة كبيرة. الإشكالية كان في ولاية سوسة فاهمين علاش والولاد كل خذات كان
1: المقاعد دخلت من 2002 نخدم خلال 2024 تبولي في 257 ألف لا يزيني دخول لا دواء لا يزيني شيء لا دمية رضاو
2: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك دوريمي

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت، تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت، دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد: هل بتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل مازال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: جوهرة بيبليسيتي.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تطير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
4: ماكس بوكس 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك اورانج.
5: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتش. الجمعه هذه ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
6: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهره
0: دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: نبدل الموجة نسمع جوهر الفن. في سوسة الحمامات سود وزروان عن 105
1: عيد ميلاد إمجال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. غدوة في إمجال صحن بلار ديامتر 17 سنتيمتر بدينار و 890 في عوض 2790.
2: إمجال أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: جوهرة أفلام
4: بوبليسيتي.
0: دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافه ما نشكيو كان جغرافه نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فتوه ربي محمد فتوه.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم جوهر وصولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلي وفقكم.
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: أول واحد فيه هب لطف.
6: جوهرة
7: أفهم. بوبليسيتي.
8: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
9: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
8: عندك أورانج
6: جوهرة
7: أف أم بوبليسيتي.
10: بيزنس نيوز.
11: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. الخط الكهربائي المزدوج يمتد على طول 49 كيلومتر عبر 4 ولايات من بينها ولاية زغوان حيث يبلغ طول الجزء المار بترابها نحو 4 كيلومترات. وتقدر الاعتمادات المالية الجملية لمشروع الربط الكهربائي التونسي الإيطالي الماد بأكثر من 1355.7 مليون أورو وتشمل تمويلات من مصادر متعددة من بينها هبات من الاتحاد الأوروبي وقروض ومساهمات في التمويل الذاتي من الأطراف التونسية والإيطالية المعنية بالمشروع. وفي هذا الإطار انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية زغوان خصصت لمتابعة تقدم إنجاز مشروع خط نقل الكهرباء المزدوج ذي الجهد 400 كيلو فولت الرابط بين محطتي غرومبيليا 2 والمرناقية والنظر في تقدم أعداد خطة إعادة التوطين المتعلقة بالمشروع. ويمثل هذا المشروع جزء من مشروع الربط الكهربائي التونسي الإيطالي اللي يهدف إلى تعزيز الربط بين الشبكتين الكهربائيتين التونسية والأوروبية وتطوير تبادل الطاقة ودعم قدرة الشبكة الوطنية على تلبية الطلب خاصة خلال فترات الذروة. وتتولى شركة تونسية الكهرباء والغاز الإشراف على تنفيذ الجزء المتعلق بخط نقل الكهرباء داخل تونس. في القطاع الفلاحي الاستعدادات لموسم الزراعة الكبرى بالوطن القبلي انطلقت منذ أواخر شهر سبتمبر المنقضي حيث شملت التحضيرات تهيئة الأرض وانطلاق عمليات الحراثة إلى جانب الشروع في اقتناء الأسمدة والبذور. وأفاد عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة بنابل والمكلف بزراعة الكبرى محمد بن معوية بأنه المساحة المبرمجة لزراعة الكبرى بالجهة تقدر بحوالي 40 إلى 45 ألف هكتار وخصصت وزارة الفلاحة لولاية نابل حصة تقدر بحوالي 21 ألف قنتار من البذور ممتازة.
12: بالنسبة للاستعدادات اللي هي انطلقت منذ أواخر شهر سبتمبر كما تعرف يبدأ الاستعداد تحضير الأرض بدينا انطلقنا في الحراسة تهيئة الأرض ثم اقتناء الأسمدة والبلو اللي انطلق لكن في نابل انطلق بخطى ثقيلة شوية. المساحة المبرمجة هي حوالي 40-45 ألف هكتار بالنسبة للزراعات الكبرى. بالنسبة للبذور البذور الممتازة هي حصص توزعها وزارة فلاحة أو بالأهل ديوان الحبوب على الولايات ولا حسب المساحات متاع الولايات. بالنسبة للولاية نابل الحصة متاعها المخصصة لولاية نابل اللي خصتها لها الوزارة هي في حوالي 21 ألف قنتار منها 17700 قنتار قمح صلب. بدأت تزود لكن بدأت تزود بخطى ثقيلة شوي يعني احنا توبي كي نمشيه في حكاية 10% ما وصلناش حتى 15%. هذا اللي منا يخلي شوية تهاب نتاع الفلاح على اقتناء البذور من مراكز التجميع. نقص عنا في مادة الدي ابي مع كل أسف منا واللي هي الركز عليها ياسر في الزراعة الكبرى كان نقص كبير. مادة سيبر 45 متواجدة فلاحة قاعدة تخدم فيها لكن كما تعرف الفلاح يحفظوا مادة الدي ابي اللي هي فيها نسبة كمية من مادة لامونيتر اللي تخلي كي نزرعوا بها منا يعني الانطلاقة نتاع النبتة تكون باهية.
11: تونس انهت معاملات حصة يوم الاثنين في المنطقة الحمراء ذات تراجع مؤشر تونداكس بنسبة 0.22% ليبلغ 18563.67 نقطة، وسط حجم التداول بلغ 14.1 مليون دينار مدعوم بعملية تبادل كوتل بقيمة 10.5 مليون دينار. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 12 أكتوبر الحالي انخفض إلى حدود 1448 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 9 أكتوبر في حدود 1648 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 12 أكتوبر فانخفضت إلى حدود 24110 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 93 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 9 أكتوبر في حدود 24165 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد كذلك 93 يوما. صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عن 2026 بدعم من توقعات بأنه يعوض الاستثمار القوي في الذكاء الاصطناعي صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في المنطقة. وقال صندوق النقد الدولي اليوم في تقرير الآفاق العالمي أنه الاقتصاد العالمي سيظل قادر على تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.1% في العام الحالي، أعلى من تقديرات شهر جويليا اللي كانت في حدود 3%، لكن الصندوق حذر من أنه المخاطر السلبية أخذ في الارتفاع فيما تتخلف المزيد من الدول عن الركب وتصبح عرضة لارتفاع أعباء الديون. أسعار النفط تراجعت خلال تعاملات اليوم بعدما قفزت بنحو دولارين للبرميل في الجلسة السابقة مع تقييم المتعاملين لمخاطر الإمدادات الناجمة عن الهجمات على السعودية واحتمال زيادة إمدادات الديزل من روسيا. وعلى صعيد التداولات تراجعت العقود الأجل لخام برنت بنحو 1.3% إلى حدود 105.29 دولار للبرميل. أسعار الذهب ارتفعت خلال تعاملات اليوم رغم ارتفاع الدولار ووسط ترقب صدور بيانات تضخم في أمريكا بحثا عن مؤشرات حول مسار الفائدة في ترقب اجتماع الفيدرالي المقبل نهاية الشهر الحالي. وعلى صعيد التداولات ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.6% مسجل 4197.29 دولار للوقية، كما ارتفع سعر العقود الأجل للمعدن الأصفر بنحو 0.6% إلى حدود 4217.20 دولار للأوقية. كالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و366 مليم، الدولار الأمريكي 3 دينارات، الدينار الليبي 464 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و224 مليم.
10: بزنس نيوز
13: جوهرة تندنس تندنس
14: برعاية
15: عسلامة get ready with me بانتلان. And guess what?
16: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
17: أريدو طور عالمك.
18: تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة. هذا هو موعدنا اليومي اللي جمعنا معكم في فقرة تندنس. اليوم باش نحكي على شركة الأوبن آي، والأوبن آي بتبيع قاعدة تغشش في برشة عباد، لكن المرة هذه نحكي على العلماء المختصين في الرياضيات، يعني لي ماتيماتيسيان. مجلة اسمها Humanity in Mathematics تحتج علاش على Open AI، على خطرها خرجت نتائج أبحاث خاصة بالرياضيات باستخدام الذكاء الاصطناعي. وهكا الجهة هذه اللي اسمها Humanity in Mathematics تدعو علماء الرياضيات إلى مقاطعة كل ما تنجو شركة Open AI، هذا اعتراضا منها على منهجيتها في نشر النتائج والملفات البحثية. تقرير زاد كيف كيف كان خرج على جريدة إنديا توداي، وتقول فيه اللي كونوا الدعوة هذه لمقاطعة الأوبن آي جات بعد ما في 6 أكتوبر الحالي خرجت الأوبن آي نتائج تحليل 377 مسألة هامة في الرياضيات، إلى جانب عندها ستوك كامل فيه أكثر من 700 ملف خاص بالليزيكواسيون تري كومبليكي. انتقدت الجهة النهج هذايا معتبرة أن اللي كونوا نشر العدد الكبير هذايا من الملفات دفعة واحدة مش إسهام حقيقي في تقدم الرياضيات، لكن نجم الروه هو استعراض لقدرات الشركة وبالطبيعة تقليل من عزم واهمم الطلاب فيما يخص الرياضيات ومحاولاتهم لفك شفرات وإلا رموز بعض لزيكواسيون أصعب. الانتقادات هذه تعكس في نفس الوقت تصاعد النقاش حول دور الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي ومدى ضرورة الالتزام بالشفافية وإتاحة الفرصة للجانب العقلي والبشري في حل هذه المشاكل، هذا بطبيعة إلى جانب احترام دور الباحثين في تطوير المعرفة العلمية. سبتمبر اللي تعدى كيف كيف أوبن AI زادت الطين بلة، وواحد من نماذجها الداخلية تمكن من حل مسألة مرتبطة بتحدي نيفر ستوكس للألفية، وهي من أشهر المسائل الرياضية اللي مازال التوصل إلى حل مقبول لها يمثل تحدي علمي. بلغة أخرى راهو إذا كانك مش تعتمد على الأوبن AI في الاسكواشن ولا في الرشارش ولا غيره راهو ينجموا يفيقوا بيك أنت كطالب ولا باحث في ميدان الرياضيات، وهكا ما عندك حتى ميريت في حلان لزيكواسيون أصعب. هذا شنو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن

0: كابوتشينو
1: كابوتشينو
0: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: مستمعينا أهلا وسهلا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من كابوتشينو على جوهرة فم. انتوا حتى الماضي ساعة تترشفوا قيبتكم الصباحية معنا وتستمتعوا بآخر الأخبار المعلومات والخدمات اللي بيان سور تكون صحيحة مع تصريحات من المصدر في علاقة بمتابعتنا اليومية لإيقاع مش باش نقول الأسرة التونسية بركة، من إيقاع المجتمع التونسي كل نهار وقسموا في متابعتنا وأخبارنا. بالنسبة للكابوتشينو والإيكيب الكل تصبح عليكم بالورد والفل والياسمين من عند جميل بقديدة في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جهين رحومة في الإخراج التقني، وسنم هني حاضرة معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية ديما البدايات جميلة هي، أما زاد العبرة بالخواتيم صحيح. نوعدكم مستمعينا تسمعوا معنا أحلى موسيقى صبحية اليوم إن شاء الله، دونك البداية تكون بالموسيقى توتسويت، وبعد شوية نرجع لكم مع أولى الفقرات اللي من خلالها باش نفهموا اللون اللي باش نعطيوه لنهار اليوم 3-13 أكتوبر 2026. إن شاء الله نهير مزيان وبالخير مليان، ومرحبا بكم.

0: متابعة على جوهرة فيم، وصلنا للعشرة وخمسة وعشرين دقيقة توت سويت. أولى الفقرات في متابعة لبورصة الأسعار، واليوم الأجواء الكل والتفاصيل بشجينا من المنستير.
1: قديش اليوم؟
2: قديش اليوم؟
0: قديش اليوم يا وليد الجزيري؟ أهلا وسهلا، مرحبا بك يا وليد.
3: صباح النور سناء، سهلا بيك جيهان، نرجس، جمال، الناس كل اللي يسمعوا فينا مرحبا بيكم. طقس جميل، شمس، برد شوية، باهي، طقس مستحب. ومحلاها كي تدخل للسوق المركزية بالمنستير تلقى الطماطم 2500، البطاطا 2500، الفلفل 2500، البصل 2500.
0: آه يا وليد، كيلو كيلو كيلو تكلف علينا 10,000. بيه خويا،
3: هكا هو 10,000.
0: ما حكيهم التجار في المستير يحبوا يسهلوا علينا العملية الحسابية معناها.
3: الطماطم 2500، البطاطا 2500، الفلفل 2500 حتى ل 3 دينارات، البصل ب 2000 ل 2500 ل 3 دينارات. تعرف اللي بالعرشة هبط، زاد موجود من 2500 ل 3 دينارات، السفناريا زاد بدات خليناها 3 دينارات و500 اليوم من 2500 حتى لل 3 دينارات. هون اللي بيشق بخضره هز 10,000 يروح ب 4 كيلو خضره.
0: ايوا الحمد لله يا ربي، ولو انه البصل اللي بالعرشه معناها ما شاء الله كما قلت انت طاح وحر برشا، وكي تقصوا هكا دموع تجري وما نحكي لكش معناها.
3: اي واللي يحبوه، لانه فما شكون يحب يعمل الكسكسي بالفرفوش مع بالبسباس، مع كل اكله التقليديه معناتها يستحقوه. ما لوحوش نقعد بيت في مواطنين يقول لك قص لي اعطيني البصل كان الابيض هكا هو. لك العرش كي باهي هكا راهو، كي تروح بها باهي معناتها عباره على دواء في وسط الطعام. فما شكون حتى باش يطيب مرقه يحطها طرف، باش يطيب شوربه، باش يطيب برغل، معناتها تتحط راهو كي ما تقعدش عند التجار.
0: الاقتصاد على سقيه.
3: أيوة.
0: ما يتلوح شيء، والله هو كلامك صحيح يا وليد. أما عجبتني كيفاش توسعت فيها النقطة هذه، ظاهر متاع واحد يعرف يعيش.
3: الفقوس 2500 قراع من دينار ل 1500 قراع بتوزينة 3 دينارات. بالنسبة للسلق والمعدنوس هكاية، هو ما نبداوش نحكيو فيهم ب 800، قعد ب 800 مازالوا 4 شهور على شهر سيدي رمضان، إن شاء الله احنا نقعدوا في 800.
0: باهي،
3: ما يطلعوش. باهي، نمشيو سوق هذه. بالنسبة للخضار، سوق الأسماك اليوم السردينة 3 دينارات و500، السكمبري 10 دينارات و800، المشل من 8 دينارات و800 ل 13 دينار حتى ل 22 دينار و30 دينار. أنت والحجم، أنت والكمية، أنت واللون نتاعه. فما المشل الأبيض هكا 8 دينارات و800 حتى ل 13 دينار و800، المشل الغامق لكحل هكا الممتاز جدا من 22 دينار حتى ال 32 دينار، الدوراد 22 دينار، القاروز 26 دينار، فما تريليا من 3 دينارات ل 3 دينارات و500 حتى ل 8 دينارات حتى ل 16 دينار، سبارس اليوم ب 2000 حتى ل 3 دينارات، الشفريت فما من 10 دينارات ل 15 دينار حتى ل 16 دينار، راهي نتاع مثلا 15 دينار ممتازه ممتازه جدا، نتاع 10 دينارات تشريها باش تعمل بريك، باش تعمل سلطة باهي راهو.
0: ربي وليد الثاني قالوا بريك بالكروفيت، تو كلام هذا يا وليد. والله شكون عندي تعليق عليها النقطة هذيا، شنو
3: هي؟ مش مناني راني، يعني اللي قاعد نشوف فيه الفيديوهات اللي قاعد نشوف فيهم راهو.
0: انت مش معي يتفرجوا في الانستغرام في فيديوهات الكوجينة، اسمع وتبعثهم للمدام وتقول لها عملوا لنا هذيا هكا.
3: لا لا لا، ما عنديش، ما طيب وحدي.
0: البريكة، البريكة بالطن، اسمعوني، البريكة بالطن العادية التقليدية، يعني كيفها كيف المنافسة متاع البيتزا. البيتزا قد ما نوعوا فيها وقد ما بنوا فيها أشكال وألوان، تبقى بيتزا الطن أبن بيتزا. معنى هذا رأي شخصي، وسامحوني ذوقي شخصي مستمعينا، إذا عندكم رأي آخر مرحبا بكم، تنجموا تتوسعوا معنا وتنجموا تعطيوا رأيكم.
3: وعندها ميزة الشفريت والكريفات، الطيب في صحيح صحيح في درجة تغليها في المية في درجة الطيب.
0: صحيح صحيح،
3: هكي هي اللي الميزه نتاعها. وبعد اللي يحب مكرونه، اللي يحب فما ما كناش نعرفوا الرز شربي بالكريفات، هاو تو قاعدين يطيبوا فيه.
0: صحيح،
3: نعرفوها مكرونه احنا، تولت رز شربي قاعدين نتطوروا.
0: صحه وبشفيه، وهي كيما نقولوا هاجت علينا الكريفات، احنا راهو في السنه الاخيره، فهمت؟ دونك مرحب بها، خلي الناس تاكل وخلي الناس تفرح وخلي الناس تدلل روحها وتود روحها، ما فيها باس.
3: الشوله من 30 دينار ل 32 دينار، الجغال من 35 ل 40 دينار. تعرفش الواسه ما هو غالي
0: عليه،
3: خاطر كي يصطادوه يقول جاي الغالي، معناتها حاجه باهيه، جاي الغالي ولا جا غالي،
0: جاي الغالي. اسمع سيدي.
3: حتى كي يهبط للمرشي يقول له جاي الغالي، معناتها خاطر هو ديما اسوام غاليه ما يهبطش.
0: يعني ما باش تحط 40 45 دينار الفتره هذه. ولد البحر ما شاء الله الحقيقه ديما في المستير الخيرات السبعه متوفره في علاقه بولد البحر، نتصور مجل مشوي على الكانون حاجه ياسر بنينه.
3: صحيح.
0: اما ما خدمش حاجه وليد، شنو هي الوراطة اللوكس هذايا اللي نشوفوا في تصويرتها اليوم على اللايف نتاعنا؟ اي
3: ب 22 دينار كي 22 دينار و800
0: 22 و800
3: 20 و800 حتى شوف سنة راهو فما شكون يقول لك الوراطة، ما نحكي مع التجار يقول لك يجي مواطن يقول لك اعطيني نتاع 250 جرام، اعطيني نتاع 300 جرام، اعطيني نتاع 350 جرام، ماك علاش سعرها ما بين 20 و22؟ فما يقول لك لا اعطيني اربع كعبات كيلو 250 جرام. وفما شكون يحب الخشينه معناتها نتاع 300 350 جرام، هو يقول لك الحاجه الباهيه ما بين 250 و300 جرام.
0: ما شاء الله حاجه ياسر بنينه ونتصورها حاجه ياسر مزيانه.
3: شنو فما اخر؟ فما الغله العنب قليل وقليل برشا 9 دينارات و800، الكريمه 10 دينارات موجوده. هاي ولا اني هاكا قبل ما نعمل في المرشي نكلم ناس، نكلم مثلا مختص رقم واحد في الغلال صديقي حاتم الصغيري يقول لي مازال لها جماعه اخرى، هو اول الصيف قال لي حاجه، قال لي العنب بسنين ماهوش باش يطيح تحت 6 دينارات وما طاحش تحت 6 دينارات.
0: دونك كلامه صحيح، سلمنا عليه صحيح.
3: كلامه صحيح، سي حاتم لازم نقول على المدنيين ب 10 دينارات.
0: برشا برشا
3: برشا.
0: مي هاو فما شن عسل ب 4800؟
3: اي 4 خضره هيك هي خضره معناتها مي هاو
0: تبين عليها عسل.
3: التفاح 4 دينارات لل 5 دينارات، والرمان ما شاء الله، الرمان ما شاء الله 2500 حتى ل 2700. وبالطبيعه الغله الوحيده ما تنجمش تحلها، ما لازمك تشري وكهو.
0: تشريها مسكره فوالا. واسمع والدلاع قولوا حل ولا بالبرج؟ كان الرمان
3: بالبرج، هي البطيخ البطيخ بالبرج، كان ما تنجمش تقول له حل لي كعبه الرمان.
0: بون راهو ما حلها لمحاله باش يوري للحرفاء نتاعو، اما الحقيقه ماهوش احمر الرمان.
3: اي ولو انه بعض التجار يقول لك ما عادش تقول لي كيلو، ما تنجمش تحصر كيلو رمان، ما تنجمش تحصر.
0: سي تو محسوب هو تو المواطن كيف تطلع له كيلو 200 ولا كيلو 100 باش يردها ما يردهاش.
3: هكي هكي هي معناتها بون ثلاثة أربعة كعبات، أما معناتها زوز كعبات تقريبا يوزنوا كيلو.
0: ما شاء الله.
3: هذا هو. شوف فما آخر شفت اليوم الزيت نضوح. لتر 18 دينار.
0: اي
3: هاي خبز الطابونه كي خبز الطابونه هو سخون وتاكل في زيت نضوح. غير مش غالي.
0: معناها الديكا 180 هكا.
3: هذايا تو نهارين ثلاث ايام اخرين تو يهبط راهو نضوح.
0: يهبط ما يهبطش هذه نتبعوها معاك على خاطر ماك تعرف الوضع في علاقه باصابه الزيتون واشجار الزيتين وما اصابها من مرض ومن بكتيريا. دونك الله اعلم كيفاش باش تكون بورصه الاسعار نتاع زيت الزيتون.
3: صحيح. اللحوم البيضاء دجاج 8 دينارات و500، سكالوب 17 دينار و500، 18 دينار و500، فرط الدجاج من 11 دينار و500 ل 12 دينار و500، كبده الدجاج 16 دينار، والسؤال اللي ما قلتلوش اجابه هو العظم مرخص ولا بدينار؟
0: اش بيت دجاج مرخصش هكا؟
3: اش بيت دجاج مرخص؟
0: اسمعني وليد، حارة العظام بدينار سباق، شنو الكاليبر نتاع العظم؟
3: لا باهية باهية، أنا في الصور ما لا باهية باهية باهية، كاليبر باهية وكل بدينار.
0: باهية
3: دينار باهية. لازم نحكيو على اللحوم الحمراء.
0: بالطبيعة.
3: أي البقري 46 دينار والعدوش ما بين 45 و55 دينار، هذا في السوق المركزية في المنسير. البارح بعثت لي حاجة.
0: أي بعث لك حاجة في علاقة بأسعار اللحوم الحمراء والعباد تسأل تقول لك علاش مثال في المارشي سنترال في المستير يبدا اللحم غالي برشا، تبعد تمشي لطبول المكنيين الوردانيين تلقى أسوام مقبولة جدا.
3: أي وأنا مشيت عاد مانيش نستنى، ما يلزم حب المعرفة، مشيت.
0: عملت ولا الوردانيين ولا
3: لا مشيت مشيت لبحجر، مشيت للوردانيين، مشيت للمكنين. عملت جوله وتفاجات انه فما التجار معناتها كريمه الكرهبه بالبوق الدور عند فلان الفلاني العلوش ب 37 دينار.
0: وفما
3: هاي وفما اقبال، وفما اقبال سنه راهو فما اقبال. علاش؟ اني شفت حاجه مثلا ب 55 ولا ب 60 دينار اعطيني كويلو، اعطيني رطل، هذا ب 37 و38 معناتها اعطيني 4 كيلو 5 كيلو، هذه اللي يخدموا عليها، حاجه الاولى اللي يخدموا عليها.
0: هي ايوا معقول جدا توا اذا هو بربي كيلو العلوش يغني عنده قديش بين 55 و 60 دينار وبالحقره وحتى في سوسه ب 60 دينار وب 57 وب 55
3: اشتر ب
0: 37 وب 36 باش ناخذ 4 كيلو باش ننزل على الميزانيه نتاعي وباش ناخذ 4 كيلو. اما السؤال الجوهري هونيا ولا الجوهري بلوتو الجوهري يعني كيفاش هالمفارقه في الاسعار هذه الكل تو اوكي تقولي انت مصاريف التنقل ولا الترونسبور نتاع العلالش وغيره مي كوميم يا اخي اللي يبيع زاد ب 36 وب 37 ما تصوروش يبيع خاسر زاد
3: اي هذا هو ولا انهم قالوا لي يربحوا ما يربحوا وهذه زاد ما لقيتلوش اجابه علاش وسالت ما يعطيوكش الاجابه مع 38 دينار لكن سنه تعرف تو علوش يبدا معلق بصراحه واش نتكلم أعطيني شكون اللي يفهم ويقول لي هذا علوش ولا برشني ولا بركوس ولا فطيمة ولا معس ها؟
0: أي هو نغمل ما فما فرق راه وليد
3: أي فما فرق شكون باش يطلعه
0: معز يبدأ واضح
3: معناتها لكن فما راه نهارت لحد معناتها باش تاقف في شزار 38 على الأقل ساعة من زمان باش يجي الدور متاعك راه مشيت عملت جولة زحمة وزحمة والناس تقضي ويقول لك التاجر ما عجبكش رجعه ما معناتها الناس فما مسألة حتى شكون طيبوه يقول لك لا محلاه وعادي وكذا وكل شيء.
0: بيه
3: هذا هو تقريبا بصراحة في المتناول الأسعار في المتناول الأسماك في المتناول حتى الدجاج ولا 8 دينارات و5 جنيه في المتناول حتى الخضر قاعدتي هي تعرف هذاك نقولوا احنا ما بين الصيف والخريف باش ندخلوا للشتاء الاسعار هكي هي معناتها الحمد لله اللي يقول لك الوقت هذا البطاطا كانت ب 33 دينارات و5 جنيه ولا 2500 والطماطم حتى تقريبا 3 4 ايام شدت 3 دينارات و500 4 دينارات ثم رجعت 2500 الفلفل في المتناول معناتها نجم نقولوا التونسي نجم يعبي القفه نتاعو
0: ان شاء الله يا ربي تكون مليانه بالخيرات السبعه. مشكور جدا وليد الجزيري على المتابعه هذه لبورصه الاسعار اليوم ديما الموجود الايجابيه معاك وليد وما نحبوش احنا تساؤلات تقعد معلقه نتاع سي وليد علاش الاسعار نتاع اللحوم الحمراء تفرق بين بلاصه وبلاصه سورتو انه السوم يكون بعيد على بعضه دونك اكيد باش نحاولوا نلقاو استفسار ونفهموا الاجابه وعلاش فما الفارق هذا الكل في الاسعار. مشكور جدا وليد صحه وبشفاء دبارتكم لليوم مستمعينا احنا مكملين معاكم المشوار في كابوتشينو حتى الماضي ساعة بعد شوية أكيد باش نرجعكم بمتابعة أخرى خليكم معنا.

0: حمزة نميرة على جوهرة فيم. وصلنا للعشرة وتسعة واربعين دقيقة على موجتنا. كيف كل نهار ثلاثة عندها طلة تخي سبيسيال ورونديفو يكون سبيسيال جدا مع إخصائية التغذية نادرة يعقوب اللي حاضرة معنا في فيتامين.
1: فيتامين فيتامين
0: رجعنا لكم بيان سور باش نحكي على التمتع بصحة جيدة, وإحنا ماذا بينا كل مستمعينا يتمتعوا بصحة جيدة, لكن محور حديثنا باش يكون موجه للمرأة أساسا باش تتمتع بصحة جيدة المرأة. فما نصائح وقائية, فما قواعد لا غنى عنها, هكا تقول نادرة يعقوب. تقول اللي ما يطبقش القواعد هذوما في ماكلته تحكي على النسير هو راهو باش يجيه نهار وباش يتقلق وباش يتعب, هكا ولا مدام نادرة؟ صباح النور.
2: بخير سنة, بخير مستمعين كل رات جوهرة, وإن شاء الله نهاركم طيب,
0: وإن شاء الله أنت نهارك زادة من أسعد الأيام. أنت هكا تقول, أنت تقول لي غينا عنهم القواعد هذوما هكا ولي؟
2: شهر المرأة ويوم المرأة وكل أيام المرأة, المرأة هي الأساس. ما غير ما نشوفه سنة معناتها نعرف الاعتماد هو من قبل الاعتماد على المرأة كبير طوى ولا تقريبا الاعتماد على المرأة كلي
0: أما دكتور أما مدام نادرة قبيلة في الوقت فيني قلت لك من عرش هكا كيفاش حكينا, قلت لي هما المرأة ديما مخلية روحها هي في الأخر تاكل, تقول لي ليه غلط المرأة أول وحدة يلزمها تاكل في الدار.
2: صحيح, المرأة زي ما تفكر اللي هي كي تاكل ماكلة شعور جيد, معناتها مش برشا راهو, بالعكس هي المرأة قاعدة تاكل في اللي يجي, تاكل في الخبز, تاكل في حياة اللي يجي قدامها, تسجد الصغار وتسجد مثلا الراجل وهو مثال تو ناكل يعني تو ناكل. لا حتى السمنة اللي موجودة برشا عند المرأة هذيك علامة من علامات سوء التغذية, والسمنة هي الباب الكبير لعدة أمراض. ولهذا المرأة اللي هي تغذيتها سليمة متوازنة هي الأساس في المنزل.
0: دونك حتى المرأة اللي تعاني من ميزان زايد معناها هذيك راهي عندها
2: سوء تغذية. سوء تغذية طبعا سوء تغذية, عمر ما كانت الماكلة المتوازنة اللي فيها كمية كافية متاع بروتينات متاع فيتامينات متاع أملاح معدنية عمرها ما تؤدي للسمنة مستحيل. بالعكس هي المرأة قاعدة تتحرك أكثر حتى من الرجل والولاد, تمشي تجيب الصغار من المدرسة, تمشي تجي, تمشي تقضي, تمشي حتى المشي ولا أكثر حتى من الرجل. بيه احنا دو مش نحط كل حاجة في إطارها ونعاود نقول هو شهر اكتوبر كما نعرفه معناتها سرطان الثدي وما تابع سرطان الثدي واكتوبر الوردي بالنسبة للمرأة, هيك عليش احنا زلت عادينا مثنية هذه. وكذلك وكذلك وكذلك وكذلك احنا مش نتحدثوا بعد مش نتحدثوا على مرة اخرى على المرأة الحامل والمرأة المرضى وعلى الصغيرات. الاساس في التغذية السليمة هي عند المرأة من الصغر. راهو يا سناء الحاجيات الغذائية متاع البنية من الأول كيف نولدت السنوات الأولى نقولوا حتى 10-12 سنة كيف أما أبارتين من 12 سنة تبدأ البري أدوليسونس معناتها مش تولي البلوغ, راهو تتبدل التغذية, تولي البنية نوع والولد نوع, فما اختلافات طفيفة لكن الاختلافات موجودة وهذاك الأساس متاع تكوين المرأة. وإحنا كل ما قلنا تقريبا مع البلوغ ونعرفوا شو معناتها البلوغ, نعرفوا معناتها المرأة وقت البنية كل شيء يتبدل فيها وتولي عندها حاجيات غذائية أخرى متنوعة على الولد, ما نجموش نقوله لا أكثر ولا أقل لكن مش كيف وهي الأساس. راك تغذي بنيتك تو برشا ناس نساء يسمعوا فينا لهم هما ولبنياتهم, يبدأ عندك بنية توا وصلت لسن البلوغ راك تغذيها بالقدا, كي نقول بالقدا راهو لا بالزيادة ولا بالنقصان الزود بالقدا, راهي توصل مرأة متوازنة نحب نقول صحيا وغذائيا وتنجم عملية الحمل تصير بسلام كذلك الرضاعة بعتالي وكذلك حتى الوقاية من عدة أمراض منها مرض السرطان ومنه سرطان الثدي. طبعا العلاقة مش وكيدة مش ديركت لكن الأكل المتوازن والتغذية المتوازنة والميزان المتوازن عنده دخل في عدة سرطانات.
0: معقول جدا الكلام ذي ما فيش حتى شك. أعطينا القواعد الأساسية لأي امرأة تسمع فينا باش تستحفظ على صحتها, كيفاش يلزم يكون سلوكها الغذائي؟
2: باش نشوفوا احنا المرأة أديول كهلة نرجعوا لها مرة أخرى البنية وكل شيء والديفرنس تنمشيوا بعد بالترانش داج شحنا فيه. باش نجي للمرأة, راهو الحاجيات في الحريرات راهو ما يتفرقوش برشا ما بينهم وبين الرجل تقريبا, نعطيو حتى في الأرقام تقريبا الرجل الحاجيات الغذائية متاعه من 2000 ل 2200 حريرة, الرجل الموظف العادي نحكي مش كل يبني والدهان وكل ربيعينهم الأعمال الصعيبة شوية اللي فيها برشا معناتها تعب, أما نحسب الرجل العادي الموظف والموظفة احنا كنا مش نقوله. والمرأة راهي ما تختلفش ياسر، تقريبا من 1800 ل 2000 حريره، معناتها الديفيرونس ما بيناتهم تقريبا 200 300 حريره، مش حاجه كبيره برشا، مش السبب باش الرجل ياكل اكثر من المراه، حتى في الحريره متقاربين، باش ما نقولش، طبعا الرجل اكثر شويه، باش هو عنده اكثر عضلات وهو زاد كيف كيف في الطول اكثر، هذا نعرفوه، دونك حاجياته اكثر شويه كوم ادولت، لكنه مش حاجه بعيده برشا على الواقع. على يوسف المراه تعبي راجلها تسحب بالكدا بالكدا وهي لا يوقف تقول هكا لا ياني تو ناكل واش عندنا فيه، او يا سلام زاد خطر ياسر تنكمل وهذه موجوده تنكمل بالكدا ما خبز
0: والله موجوده تسربي العائله الكل وهي بعديك اللي فضل تقول لك هذيك عشيه ولا هذيك فطور ديما
2: خبز وشويه زيت، هذاك هو المورد الكبير للسمنه، اكل قد ما الخبز وشويه زيت وتحطوا على زيت الزيتون هو جاي توا ان شاء الله ربي يوصل سالم كيفاش نقولوا السابق بس. دونك في الحريرات ما فماش ديفيرونس كبيره كما قلنا من تقريبا في المعدل 200 300 حريره، لكن هو الاهم من هذه كل المكونات نتاع الصحن نتاع المراه، المكونات نتاعها لازم يكون فيها ما يكفي من البروتينات، صحيح انا باش نعطي له كل ذي حق حقه، راهو الرجل حاجته باكثر شويه بروتينات. علاش؟ خاطر عنده اكثر عضلات. شو معناتها بروتينات؟ معناتها السايب، الدجاج، الحوت، العظيمه، شويه اللحم. مش مشكل كيف الرجل ياخذ اكثر شويه، مش حاجه كبيره ياسر راهو من المراه. علاش؟ كيما قلت لك على خاطر عنده اكثر عضلات، هو قاعد يصير بكميه كبيره ياسر، لكن لا الديفرونس مش كبيره برشا راهو. مش كل يوم المراه
0: هو ياخذ زوز بيت وهي تاخذ باي.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. هو ياخذ باي الكبير شويه وهي تاخذ الله. لا احنا قاعد يصير المراه حتى الحقيقه ظاهر حتى فما نظام لغلاء المعيشه تعطيه اللي هو تقعد هي بلاش، هذا اللي ما نحبوش هذا اللي ما نحبوش. اي لا عند هو يا اخو الا فما مش نتقاسموه في الاخر اكيد نحب نقول الا فما مش نتقاسموه، ما فماش سبب علاش الرجل ياخذ السهم نتاعه والمراه خاطر ما فماش ما تاخذوش، الا فما هي تقسم يش يتقسم في اثنين اكاهو انت الرجل شويه والمراه شويه به وكيف قلت لك ما فماش ناخذوا عظيمه. هذا فيما يخص البروتينات، فيما يخص الحريرات هي عندها علاقه بالسكريات وبالدهنيات، ما عندهاش مشكل المراه مع السكريات ومع الدهنيات على خاطر مش تاكلهم في الخبز وفي الزيت وكل ومش يؤديها للسمنه وهذا غلط، هذا خطا غذائي، هذا خطا غذائي، ما فماش تكمل الشبعه نتاعك حريرات ما فيهم حتى كان فيهم قيمه غذائيه كيما الزيت راهو يسمن ياسر، ما فماش ولا تكمل الحاجات الحريرات نتاعك بالخبز، تقول هات نشبع وكهو، هذا خطا. نجيو للحاجه المهمه ياسر، الفيتامينات والاملاح المعدنيه، المراه حاجتها بالفيتامينات والاملاح المعدنيه والاملاح المعدنيه اللي حاجتها بهم المراه برشا برشا برشا هو الحديد. تعرف علاش؟ سناء خاطر هي تخسر برشا حديد نظرا اللي هي عندها الحيض وتخسر برشا، دونك حديد هذا يلزم يتواجد الحديد هذا ويلزم يكون حيواني، ماذا بيك يكون حيواني او كميه كبيره منه حيواني. نرجعوا لحكايه الزوم الدجاج والحوت واللحم، ما تنجمش المراه ما تاخذوش، يلزمها تاخذ ويلزم يكون موجود مورد حيواني باش تنجم تعطي الحديد اللي لازمها. الرجل حاجياته بتاع الحديد مش اكثر من المراه، مش نتفاجئك اقل من المراه. اقل خاطر ما عندوش خساره، هي عندها خساره. دونك كيف احنا نشوفوا شو نطيبوا، كيف نطيبوا تصادفش حتى مره بعد قداش اللحم الاحمر راهو المراه مش تاخذ اكثر من الرجل. في اللحم الاحمر نحكي شويه دجاج ولا شويه حوت سي بون، اما اللحم الاحمر راهي حاجتها به المراه، حاجتها به كمورد للحديد كمورد للحديد. سينون
0: كيفاش نجموا نعوضوه الحديد هذايا اذا
2: ايه؟ نجموا نعملوا نباتي، اما راهو ما يعوضش الحيواني شويه العدس، راهو لازم الحيواني كيما قلنا الامتصاص تاع الحديد الحيواني خير، اول حاجه ساعه موجود اكثر وامتصاصه خير وهو يعاون على امتصاص الحديد النباتي، معناتها حتى كان انت قررت قلت اني والله في حالتي وعندي فقر الدم وكل تو نفطر كل يوم طيب العدس ونفطر العدس، راهو يلزمك معاه شويه مورد حديد حيواني معك العدس هذاك باش امتصاصه يكون قوي. باش انا نلخص وما ننساش ونتماشى معاك بشويه بشويه.
0: اقل من دقيقه مدام نادري.
2: المجموعات الغذائيه تحدثنا عن المجموعه الاولى اللي هي الدجاج والحوت واللحم، قول يلزم البار بتاع المراه موجود اوموا مره في اليوم، اوموا مره في اليوم، وهذا كما قلت لك موجود ناخذ الناس الكل، انا مشكلتي مش ياخذ الراجل وتقعد المراه. ناخذ الناس الكل، موجود ناخذ الناس الكل، مش موجود ما ناخذوش الناس الكل.
0: عجبتني هذيا مدام نادرة والله عجبتني. اسمع نسينا المشاكل الكل، هذيا كيفاش الراجل ياخذ المرأة ما تاخذوش ليه؟
2: لا ما يجيش بالعكس هو كان يجي نتناقشوا ما يجيش نتنا نتقاسموا يا سيدي كيف يبدا موجود نعطيك اكثر شويه اما نتقاسموا كيف يبدا مش موجود نتقاسموا
0: واضح يا لالا احنا بالفاسون اليوم تطرقنا للموضوع خليني نقول المدخل العام الجمعه الجايه نوعدك نتوسعوا فيه اكثر الموضوع هذا
2: باهي تحسوا على الكالسيوم وبرشا حاجات وش تحسوا على تقسيم الوجبات الغذائيه نكملوا المره الجايه مهم برشا كيفاش نقسموا الوجبات الغذائيه وكيفاش نعطيوها من كل مجموعه ما لازمها المراه ان شاء الله
0: شكرا لك مدام نيدرا يعقوب اخصائيه التغذيه اللي تكون حاضره معنا كل نهار ثلاثه اليوم عملنا المدخل العام الأكل المتوازن والصحي للمرأة. المرة الجاية نبدأ ونزيد ونتعمقوا أكثر كل أسبوع إن شاء الله كل نهار ثلاثة نزيد ونعطيهم معطيات جديدة. دونك تابعونا في كابوتشينو سبيسيالمون في فيتامين. توت سويت موجز لآخر الأخبار تقدموا لبنى حميدة ونرجع لكم في ساعتنا الثانية
1: من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. ساعتين أكتواليتي ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار آخر المستجدات أما ديما بطريقتنا خفيفة قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار هي جرعة أنت بوزيتيف شوية معلومة شوية ضحك شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم من هذا الموجز الإخباري. المعهد العالي للتصرف بسوسة ينظم يوم الأربعاء 21 من أكتوبر الجاري يوما أعلاميا للتعريف بمسار الإجازة في التأمين وإدارة المخاطر، ويهدف هذا المسار التكويني الذي تم أعداده بالتعاون مع مهني قطاع التأمين إلى الجمع بين التكوين الأكاديمي والخبرة الميدانية، بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل ويعزز فرص إدماج الخريجين في المهن المرتبطة بالتأمين وإدارة المخاطر. جامعة قرطاج تعلن عن فتح باب الترشح للحصول على منحة تنقل جامعي إلى جامعة كاتس بإسبانيا، وذلك في إطار برنامج إيراسموس بلس بعنوان السداسي الرابع من السنة الجامعية 26 و2027 و2000 الممتد من فيفري إلى جوان القادم. وتستهدف هذه المنحة طلبة جامعة قرطاج شرط إتقان اللغة الإسبانية بمستوى B2، وحددت الجامعة يوم 23 من أكتوبر الجاري كأخير أجل لتقديم الترشحات، داعية الطلبة الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة إلى الاطلاع على أعلان الترشح ونموذج اتفاقية التعلم المرفقين للتعرف على شروط الترشح وإجراءاته. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن توفر فرص انتداب جديدة لفائدة الكفاءات التونسية بالعمل بكندا، تشمل عددا من الاختصاصات في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة إلى جانب مهن البناء والميكانيك الصناعي وصيانة المعدات الثقيلة. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن مؤسسات كندية ترغب في انتداب كفاءات تونسية تتوفر فيها شروط التأهيل والخبرة المهنية، داعية الراغبين في الترشح إلى التسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض، وذلك في أجل أقصاه يوم 16 من أكتوبر الجاري. دوليا، صحيفة وول ستريت جورنال تقول أن إيران تعزز تحصين مواقع حساسة لجعلها أكثر صمودا أمام هجمات أمريكية محتملة. وختاما، مصر تطالب إيران بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه لا يوجد مبرر لهذه الاعتداءات وأنها غير مقبولة. هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. المشهد مع زهير الجيس.
2: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت؟ تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت: دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد: هل بتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل مازال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: فيسبوك نهار 3/8/9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوغ.

0: رجعنا لكم في كابوتشينو. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية، توقيت 11:22. ما زلنا معكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة. تحية كبيرة وكبيرة برشا للمهندسة في الكيمياء الصناعية اللي ما زالت كي تخرجت بملاحظة حسن جدا، اللي هي غادة الغضاب، اللي نقول لها ألف مبروك يا غادة، يا غادة، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتفوق في مسيرتك، وديديكاس هذا يوصلك من عند العائلة الكل، وخصوصا عمك صابر ولا ولد عمك ولا صابر، اللي يقول لك إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله ديما متميزة، وألف مبروك المهندسة الجديدة اللي تنور عائلة الغضاب. احنا بالأفراح والمناسبات ونقول لكم مستمعينا المتابعات تتواصل على جوهرة فيم، لقاية هذية باش نحكيو 100% تظاهرات ثقافية، والتفاصيل جيكم توت سويت.
1: كابوتشينو كابوتشينو، انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنم هني على جوهرة FNTV. شوف اسمع ومتمتع.
0: وجهتنا بشكون المعهد الفرنسي بسوسة، ونوفيل شانس، الفرصة الجديدة اللي نظموا تظاهرة جميلة جدا اللي هي لا سومين دو غو، اللي باش تنطلق غدوة إن شاء الله 14 أكتوبر 2026. أكيد فما برشا محطات نجموا نحكي فيها ونتوسعوا فيها، خصوصا وقت اللي التظاهرة هذه تحاول أنها تشمل كل الألوان، تشمل زيدا كل الفئات العمرية. وأكثر تفاصيل بشكون مع ضيفتنا اللي هي مخرجة لفيلم قلعة الزيتونة اللي باش يتم تقديمه في إطار الأسبوع هذايا، وأكثر تفاصيل مع هادية بن عايشة اللي سعيدة جدا باستقبالها في المباشر اليوم. هادية صباح النور، نورتنا لله في كابوتشينو.
2: صباح الفل والياسمين، ومحليه واحد يبدأ نهاره مع جوهرة أفان. مرسي على الاهتمام، ومرسي لتوما تغطيه وتظاهرات ثقافية وطبحتوا وتشوفوا وتسألوا، يعطيكم الصحة.
0: مرحبا بك يا للا، دونك نورتنا، أعطينا ساعة الكونسيبت هكا الإجمالي متاع لا سومين دو غو اللي نظمها المعهد الفرنسي بسوسة.
2: إيه لا سومين دو غو هذيك تنظيم المعهد الفرنسي، هما يعرفوا البرمجة بتاعهم، لكن في إطار البرمجة هذه يبدو أنهم اختاروا زوج أفلام تونسية باش تعرض. باش يبداو بالفيلم بتاعي أنا قلعة الزيتونة، معناها اللي هو يحكي على تراث الزيتونة وثقافة الزيتونة، وفيه برشا نكهات، لأنه الفيلم تتفرج فيه فيه نكهات وفيه ليغو فيه هذا الكل موجود فيه. دونك اختاروا الفيلم هذا باش يبداو بيه، وإحنا في إطار الإعداد، لأنه اللي اقترح الفكرة من شهر ماي اللي فات ستي في حمادي قديدي على جمعية اللي هو عنده جمعية ثقافية لاسوسياسيون دي زامي دي لاتر دي زار اي دي سيونس دو سوس، معروف في حمادي مغروم بالسينما وبنشاطه في الميدان السينمائي. دونك هو قال لي علاش مع عرض الفيلم، لأنه هو باش يكون موجود كموديراتور ومنشط للنقاش اللي باش يكون بعد الفيلم. دونك قال لي علاش ما تجيبش تعمل ديجوستاسيون، ولا نجيبو دي كوستوم لبسة تراثية الكل أنا تمشي مع الجو متاع الفيلم، ونعمل شوية تنشيط مع العرض. بطبيعة الحال رجعنا شاورنا المعهد الفرنسي وقالونا يا حبذا، ومن بعد رجعت احنا شكون عنا مهرجان زيتونة، يعني أهم تظاهرة عنا في القلعة الكبيرة ثقافية هي مهرجان زيتونة من 81 مش جديد، وهما بطبيعة الحال نعرفهم أصدقائي ونتق معاهم وساعات نخدم معاهم.

0: الساعات. دونك كيف تشاورنا الإدارة جديدة بإدارة أشرف عبد السلام، إن شاء الله تتعدى دورة باهية، وصديقي زاد حاتم دردور اللي هو كان مدير الدورة السابقة بي هو كلمته وحكينا فرحوا بالفكرة هذه وقالوا أوكي نعملوا ديجوستاسيون متفوق للزيت والأطباقنا إحنا القلعية ونجيبوا إن شاء الله ناس بالملابس نتاعنا القلعية ونعملوا حاجة إن شاء الله يكونوا حضروا حاجة مزيانة بعد دخلوا أون كونتاكت مع المعهد الفرنسي ونسقوا على برشا حاجات. يعني
1: هذي هي باش يصير غدوة إن شاء الله الأربعاء 14 أكتوبر أبتدي من الأربعاء نتاع العشية، خاطر فما كيما نقولوا ميني مارشي معناها باش يصير
0: ولا من الأربعة للستة تبدأ التظاهرة هذه اللي هي نتاع التذوق تذوق الأطباق والزيت، وباش يكون فما ناس حاضرين بالملابس التقليدية فما حتى أميني مارشي هذا كل حضروه هيئة المهرجان
1: والستة نتاع العشية البروجيكسيون
0: والستة العرض وفما ديبا بعد العرض، يعني فما نقاش للفيلم بطبيعة الحال يقود النقاش في حمادي قديدي اللي هو
1: اللي نوجه له تحية زيدا سي حمادي
0: ويعطي الصحة، هو بصراحة هو صاحب الفكره الاوليه يعني مش ما اما سي بيان انه مهرجان الزيتونه يتفاعل يعني
1: صحيح هذه الحديث الجميله انه تفاعل مهرجان الزيتونه مع مختلف المؤسسات او المنظمات باش نعملوا هكا نحطوا اون فالور اكثر، معناها نزيدوا في نبرزوا قيمه الموروث الغذائي نتاعنا ولا مهرجاناتنا العريقه ولا عاداتنا وتقاليدنا، حاجه ياسر مزيانه وهاكم شفتوا معناها دقيتوا الباب وقيتوا كان التفاعل الايجابي. هيديا لو تسمح كلمه صغيره على الفيلم، كلمة صغيرة على الفيلم خلي نشوقوا مستمعينا انهم يحضروا ويتبعوا الفيلم نتاعك غدوة ان شاء الله في البروجيكسيون.
0: الفيلم قلعة الزيتونة صورناه ما بين 2017-2018 يعني في الموسم هذاك الفلاحي، والعام هذاك كانت تفكروا كانت صعبة زيتون هايلة ياسر في تونس الكل، وكان كنت زادة بالتنسيق شوية مع مهرجان الزيتونة مع الإدارة نتاع وقتها وجيه بومعيزة نوجه له تحية. الحقيقة معناتها تفاعلنا وكانت وقت اللي جيت أنا وجبت المبادرة هذه أني نصور فيلم وثائقي طويل على القلعة الكبيرة وعلى زيتونها وعلى ناسها، صدقني صورش قداش الناس كل وقفت معايا وناس كل اقترحت وناس كل فكرت وناس كل عاونت وناس كل عنده أرشيف.
1: في فيلم آخر توا يا هادية
0: إن شاء الله فما فيلم آخر أما مختلف ماهوش كيما قلعة زيتون. عملنا فيلم جديد إن شاء الله يخرج جسسي وبعد إن شاء الله أما مختلف على كونسيبت بتاع زيتون.
1: المهم فما نشاط، المهم فما نشاط سينمائي
0: إن شاء الله ديما نخدمه إن شاء الله ديما نفكره إن شاء الله ديما نكتبه. أما حبيت نقول إنه القلعة الكبيرة ديما فيها مهرجانها، هما الناس مفتحين، هما ناس ينفتحوا قد تجيب فكرة وتقول نحب نعمل حاجة صدقني تلقى القبول من رجل الأعمال للفلاح للمواطن البسيط اللي يقول لك عندي دار عربي ومخزن زيت وجرار كنت تحب تصور، اللي يقول لك عندي لبسة كنت تحب، للي أستاذ جامعي يقول لك كنت تحب تدخل على تاريخ القلعة كنت تحب تدخل على درشنوها على لاسبي نيوتريتيف نتاع الزيتونة يرحمه كان فرشوشان موجود في الفيلم، طيب شواري لا يرحمه مناظر كبير موجود في الفيلم، برشا ناس معناتها برشا وجوه جميلة ومعروفة في القلعة الكبيرة ورموز بتاع الثقافة بتاع هويتنا موجودة في القلعة الكبيرة.
1: وجميل جدا هذا التعاون يا لالا بين القلاعة احنا نقولوا الكبار الكل. يعطيك الصحة هادية، من خلالك ومن خلال المداخلة هذيا نشجعوا كل مستمعينا باش يكونوا في متابعة للتظاهرة هذيا لا سومين دوغو اللي تنطلق غدوة 14 أكتوبر بالمعهد الفرنسي بسوسة، عاودوا سجلوا عندكم. دونك الأربعة نتاع العشية غدوة فما ميني مارشي والستة نتاع العشية فما تقديم لفيلم هادية بن عايشة بيان سور. أما قبلها خليني نذكركم زيد أنه أبارتيغ من 10 نتاع الصباح فما مسابقة في طبخ حوار بين المطبخ الفرنسي والتونسي حول الزيتون ومشتقاته. أكيد الحوار هذا باش يكون ثري والمسابقة هذه باش يكون منافسة فيها أقوية، أما بحول الله الفوز سيكون لتونس. دونك نهار الجمعة زادة 16 أكتوبر 2026 بالتعاون مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية باش يطرح حوار انطلاقا من مضي ساعتين ونص، كيفاش مهن الطبخ والحلويات يؤديوا للابتكار التثمين ومكافحة التبذير الغذائي. والنقاش هذا باش تقدموا غادة دعاس مع محترفين وشباب ناشطين في المجال هذايا. حاجة ياسر مزيانة لا سومين دو غو، نشجعكم مستمعينا انكم تتوجهوا نحو المعهد الفرنسي بسوسة. الدخول باش يكون مجاني باش تتبعوا التظاهرة هذايا، دونك متابعة طيبة لكم الكل ان شاء الله. جوهرة فيم دي ما تودكم باللي بون بلان في المجالات الكل. احنا مشوارنا يتواصل في كابوتشينو بالموسيقى توت سويت ونرجع لكم بعد شويه.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: لحديش و37 دقيقة على جوهرة فام. الدورة 12 ما زالت متواصلة من ملتقى الشارقة للخطمة. شنية آخر الأخبار وشنو ما زال يستنى في المتابعين نتاع التظاهرة هذه؟ التفاصيل الكل مع غازي خليل توتسويت.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تغطيتنا اليومية لفعالية الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط اللي ما زالت متواصلة حتى لنهار 15 نوفمبر 2026 تحت شعار ميزان. البارح كنا حاضرين في مركز التصاميم 1971 وين كان افتتاح معرض المجموعة من الأعمال في الخط العربي المعاصر. نسمع نور سهيل القيمة الفنية في مركز 1971 للتصاميم تحكي لنا عن المعرض ككل.
3: المعرض بيلقي الضوء على أربعة أعمال تصميمية مختلفة لثلاثة مصممين، بيستكشف دور الخط العربي في الأعمال التصميمية. فبيخرج الخط العربي من شكله المألوف اللي هو الحبر على ورق ليأخذ شكل منحوتات خشبية لها وظائف معينة وأعمال تركيبية تستجيب للمحيطات والمساحات اللي من حولها. وعندنا كمان أعمال قماشية تستكشف كيف تداخل المواد بيأثر على بعضها البعض. عمل معدني خارجي مشكل من حروف تشبه العربية ولكن اللغة هي بالأردو، تتداخل مع عمارة الشرفة وتصبح جزء منه. احنا في المركز دائما يعني الهدف هو انه ندعم المصممين الناشئين والمبتدئين اللي حابين انهم يجربوا اشياء خارج نطاق المألوف، يعني ودراسة ما خارج الصندوق، استكشاف المواد وكيف ممكن تركيبها، كيف ممكن تشكيلها، كيف ممكن ربطها مع الإرث، وكيف ممكن نواكب العصر من خلال هاي الأعمال وإرسال رسائل المجتمع والرؤية المعاصرة والرؤية المستقبلية لعالم التصميم.
2: تلقينا مع المصممة الجرافيكية الإماراتية حصة لوتا تحكينا على العمل اللي قدمته ومشاركتها في المعرض بعمل بحر بلا ساحل.
4: مشاركتي في العمل الفني بحر بلا ساحل والعمل يتأمل في معنى الميزان لغويا أيضا، لأن الشعر العربي له موازين معينة يزن الإيقاع بها، ومن أحد البحور التي يقاس الإيقاع بها هي البحر السريع، ومفتاحه الشعري هو بحر سريع بلا ساحل. اخترت هالبحر بالتحديد لما يحمل من معاني عديدة أو مزدوجة للبحر. فعندنا البحر الشعري كما نعرف أو البحر المادي، والبحر المادي يرتبط بثقافتنا، يرتبط بالعمق والامتداد، وله معاني ومفاهيم كثيرة في تراثنا الإماراتي أيضا. تحولت هذه الفكرة إلى أربعة قطع نسيجية تحمل الكلمات على أطرافها، وتتكون الكلمات من كرات تحاكي اللؤلؤ بما لها من ارتباط أو معاني كما ذكرت لثقافتنا الإماراتية وغوص اللؤلؤ. والنية الأساسية في العمل الفني هي إبراز العلاقة بين خفة النسيج ووزن الكلمات أو وزن الحروف التي تحاكى باللؤلؤ. هو صراحة من أهم الأشياء اللي كانت أود أن يعني أترك الزائر من خلال العمل هي انعكاس مثل ما ذكرت ثقافتنا الإماراتية وهويتنا العربية أيضا، لأن اللغة العربية لها عمق ولها إرث عميق جدا. فإظهار هذه أو تاريخ هذا الفن وهو الخط العربي من خلال هيئات معاصرة تمدد فهمنا عن الخط العربي ويعني توسع فهمنا للهيئات اللي ممكن يتخذها الفن أو الخط العربي.
2: الفنان المعماري علي مليح من البحرين يحكي لنا زاد على مشاركته ويعطينا تفاصيل العمل المعروض اللي هو هاء مجسم كبير من التيتانيوم مصنوع من كيسين بلاستيك.
5: طبعا مشارك في ملتقى الشارقة دورته 12 بعمل تركيبي. هذا العمل التركيبي بدأ من تساؤل كيف نخلق مساحة للهدوء والسكينة في وسط ضجيج هذا العالم. فبدأت باستعمال آلاف من الأكواب الورقية الموسيقية اللي تعمل كمشتتات صوتية حوالين العمل وداخل العمل كذلك. واستعملت حرف الهاء، حرف الهاء طبعا إلى رمزية بصرية وأيضا رمزية صوتية لها علاقة بفلسفة العمل. الرمزية هي أن حرف الهاء هي أعمق الحروف مخرجا من داخل الإنسان، حرف يولد من أقصى الحلق، طبعا هو رمز للحروف اللي تخرج من جوهر الإنسان. والعمل أساسا فكرة التضاد بين الخارج الصاخب وبين جوهر الداخل. والله العمل بدأنا فيه تقريبا من شهر أبريل هذه السنة، يعني بداية من الفكرة إلى التنفيذ انتهينا فيه طبعا قبل المعرض بأيام قليلة فقط يعني. فاستغرق شهور من بداية الفكرة إلى التنفيذ، تقريبا أكثر من 7000 كوب استعملناها.
2: الفنان الباكستاني شبير مير من الباكستان يحكينا عن المشاركة بتاعه.
6: I'm honored to be invited to for the Sharjah Calligraphy Biennale 12th edition. And in this exhibition, which is happening at the Design Space 1971 Design Space, it's called Imperfect Reckoning. My artwork, I am presenting two artworks. One is made up of wood, the other one is with the steel. So at the moment we are talking about the woodwork, which is called the Alphabet of Repose. Which means in Arabic is Abjadiyat al-Julus. So this is a story of Hamza. Hamza cannot sit alone. So it has to be with, you know, some other letters like Alif, Waw, Nabra, something like that. So what we have done is we have shifted the role of Hamza in this installation. In the script or in the book, it's at the top of the Alif. But here we have kept it on the ground. So when people will come, they will sit on it. So this has become the rest area now. So it's in metaphorically, it's, you know, giving a message that people should stop for a while, just pause, have rest, calm down, you know, everything continues, but you have to be careful. And, you know, so these alphabets, basically when people sit on it, it's not only that these are just the reading alphabets, now it's the part of your activity. So it becomes the part of the architecture when the human body interacts with that.
2: موجود في الإمارات من 26 سنة، فخر ليه باش يكون موجود في ملتقى الشرق على الخط في دورة 2026، يشارك بزوز أعمال أبجدية الجلوس والثاني مكيال الوجود. بالنسبة لأبجدية الجلوس، يستعمل الخط العربي المعاصر كبنية حية باللوح، تعمل على الهمزة الموجودة ومتنقلة بتوازن على الحروف الألف والياء والواو، وهذا في مبدأ التعايش خير من أنها تقعد ما تتبدلش. بالنسبة لمكيال الوجود، يحكي على خروج الخط واللغة من المكتوب للبصري المجسم مع المحافظة على الجذور التاريخية. برنامج اليوم في جامعة الشارقة للفنون، افتتاح المعرض الفني للفنانة اللبنانية ندى عبدالله، 4 أعمال فنية باش نعطيكم تفاصيلها غدوة. ما تنساوش اللي تصوروا الفيديوهات تلقاوها مع السيت بتاعنا www.jawrfm.net، ولا زادة على مواقعنا على السوشيال ميديا فيسبوك وانستغرام جوهر اف ام. هكا ما بقى لي كان نقولكم منا حتى اللي نلقاكم، ردوا بالكم على روحكم، ربي معكم، وتشاو تشاو، باي باي.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل، تحت شعار ميزان، بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.

في كابوتشينو بتاريخ 3 اكتوبر 2026. مرحبا بكم اذا توا خلطوا تسمعوا فينا. احنا ما زلنا معاكم سويعه اخرى ان شاء الله. دونك الرونديفو حتى الماضي ساعه ما بعد شويه بعد دقائق معدودات تلتحق بنا منال جبل الله في تحرير وتقديم النشره الثانيه للاخبار على موجاتنا. نحكي وعلى ذكرى عيد الجلاء بعد شويه في ساعتنا الثالثه. نحكي وزيدا على الانجازات الجديده في ولايه سوسه ونحكي وعلى الملتقى الدولي لعلوم المعلومات والانظمه الذكيه. التفاصيل الكل باش تجينا بعد لحظات من عند مدير مخبر البحث في علم المعلومات باش ناخذوا اكثر تفاصيل على التظاهره والملتقى الدولي هذا اللي يلتئم في تونس قريبا. خليكم معنا.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت؟ تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت، دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد: هل تتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل ما زال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
4: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك Orange.
2: جوهرة
3: Publicité.
0: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. منال جبلها.
5: أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. عفو رئاسي عن 2288 سجينا بمناسبة عيد الجلاء. عائدة زيت الزيتون تتجاوز 4 مليارات دينار موفى سبتمبر. وفي فرنسا موجة جديدة من الاحتجاجات، والحكومة تأمل عودة الهدوء مع اقتراب العطلة المدرسية. وفي تفاصيل أخبارنا، بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا عن 2288 محكوما عليهم بالسجن أدى إلى سراح 1573 سجينا. كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي. صادرات تونس من زيت الزيتون تبلغ 4 مليارات دينار موفى سبتمبر المنقضي، مقابل 2.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، مسجلة زيادة بقيمة 1.1 مليار دينار، أي بنسبة 37.4%. وتؤكد هذه المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء الأهمية الاستراتيجية لقطاع زيت الزيتون في منظومة الصادرات التونسية، باعتباره أبرز المنتجات الغذائية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، وموردا مهما للعملة الأجنبية، ومساهما في دعم التوازنات التجارية للبلاد، فضلا عن دوره في توفير موارد الرزق لآلاف العائلات خاصة بالمناطق المنتجة في الوسط والجنوب. وسجلت تونس خلال موسم 25 و2026 إنتاجا قياسيا من زيت الزيتون بلغ حوالي 500 ألف طن محتلة ذرعا، وتحتل تونس مكانة متقدمة على المستوى العالمي في إنتاج زيت الزيتون وتصديره، مستندة إلى خبرة متوارثة في هذا المجال وإلى مقومات طبيعية وإنتاجية تدعم حضورها في الأسواق الدولية. مدينة الثقافة بالعاصمة تستضيف اليوم وغدا فعاليات النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر بيج تيك أفريكا، الحدث التكنولوجي البارز المنظم تحت إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال. وأكد منظم التظاهرة اسكندر الهدار أن هذه الدورة تشهد مشاركة نحو 100 عارض يتوزعون بين شركات ناشئة ومؤسسات تكنولوجية ومؤسسات دولية متعددة.
6: تقريبا 100 عارض موجودين، ثم دي ستارت اب، ثم مؤسسات ناشئه، ثم عارضين دوليين من مختلف بلدان. عندنا بافيون كبير برشا نتاع ايطاليا، عندنا بافيون من فلسطين، عندنا عارضين من فرنسا، من سنغافور. احنا المهم هو انه المؤسسات الناشئه الباقيه الموجوده كلها هنا، والمؤسسات اللي تخدم في التكنولوجيا حبينا نجيب لهم معناتها ديزاستور انترناسيونال، اللي هما المشترين وشركات كبرى اللي عندها حاجيات في الرقمنا في بلدانهم وفي مؤسساتهم، جبناهم باش ينجموا يتعاملوا معاهم، باش يعملوا صفقات، باش ينظموا شراكات. كذلك احنا جبنا العديد من المتدخلين، تقريبا 120 متدخل، 40% منهم تقريبا دوليين، يجيو باش يحكيوا في مواضيع مهمه ياسر، تقريبا 60 موضوع باش يتم نقاشهم وتحليلهم مع المتدخلين هذوما. وهذه حاجه مهمه برشا، لانه اليوم المواضيع السايبر سيكوريتي، الذكاء الاصطناعي، المعطيات، ثم العديد من المواضيع احنا نقولوا الكوبيراسيون سود سود، المواضيع هذه باش يتم تحليلها ونقاشها. وهذوما زاد لي زيكسبير اللي نجيبوهم، كل واحد وراه النيتوركينغ وراه ان ريزو، دونك يجي هو باش يتعرف على المؤسسات في تونس، باش يخلقوا مشاريع مع بعضهم. وسواء معناتها الهدف نتاعنا انه نحبوا نستثمروا غدوه، ينجموا يجيبوا مستثمرين في تونس، والا ينجموا حتى يعملوا دي بارتناريا مع شركات تونسيه باش يصدروا لهم الخدمات نتاعهم وباش يلنوا دي

0: سيناريو تقريبا احنا نستنوا في 4000 مشارك، منهم تقريبا ما بين 100 و 150 مشارك اجنبي، وتقريبا عندنا 400 الى حدود 500 اللي هما احنا نسميهم لي في اي بي، هذوما اللي نعملوا لهم لقاءات ثنائيه واللي نعملوا لهم برشا نيتوركينغ باش ينجموا يخدموا مع بعضهم.
1: والصحة تشدد اليوم على أن لقاح ضد الإنفلونزا بسيط وأمن وفعال ويحمي الفئات الهشة من المضاعفات والاختطار، وهو موصى به خاصة لدى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل ومهنية الصحة، مضيفة الوزارة في بلاغ لها أن الإنفلونزا تعود مع كل خريف، لافتة إلى أنها بالنسبة للكثيرين هي عابرة، إلا أنها قد تكون خطيرة على البعض وتتسبب في الإقامة بالمستشفى وبأقسام الإنعاش وعديد المضاعفات والوفيات حسب تقديرها، مؤكدة الوزارة أن اللقاح لا يسبب الإنفلونزا بل يحمي من جميع أنواعها، مبرزة أنه يتم تحديثه كل سنة ليتلائم مع تطور الفيروسات، لافتة إلى أن أفضل وقت للتلقيح يكون قبل الشتاء. في فرنسا تنطلق اليوم موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، بينما تأمل الحكومة أن يهدأ الوضع مع اقتراب العطلة المدرسية. وتشارك الناشطة السويدية غريتا تونبرغ في الاحتجاجات، إذ لاحظ صحفي في وكالة فرانس بريس وجودها اليوم أمام مدرسة ثانوية في منطقة باريس. هجوم سبراني واسع النطاق، تعرضت مئات المتاجر الكبرى في فرنسا لاختراق استهدف أنظمة التحكم في تجهيزات التبريد، مما أدى إلى رفع درجات الحرارة داخل ثلاجات العرض والمجمدات وإتلاف كميات كبيرة من المنتجات الطازجة والمجمدة. ولم تقتصر تداعيات الهجوم على الخسائر التجارية التي قد تبلغ ملايين الأوروات، بل أثارت تساؤلات بشأن أمن البنية التحتية الرقمية المرتبطة بإمدادات الغذاء وسط تحرك حكومي وفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤولين وحجم الأضرار. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بينهم امرأة اليوم بغارة للاحتلال الإسرائيلي وإطلاق نار في قطاع غزة، فيما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية. وفي رام الله أصيب مراسل سكاي نيوز عربية بقنبلة غاز أطلقها جيش الاحتلال باتجاهه أثناء تغطيته لاقتحام الجيش لحي في رام الله. ختاماً، مقتل 6 مدنيين بمحافظة تعز اليمنية بقصف نفذته جماعة الحوثي، فيما شن الجيش غارات على مواقع الجماعة التي تحدثت عن غارات سعودية على صعدة، فيما ارتفع عدد النازحين في البلاد إلى 216,000 منذ شهر أوت الماضية.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
3: عجين إنرجي قدم لكم إنفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
4: عشر دقائق، مرحبا في انفو سبور. حسب موقع افريكا موند الكونغولي، نادي مازامبي الكونغولي اعلن تعليق جميع الانشطه والفعاليات في ملعبه حتى اشعار اخر، هذا بعد تداول مقاطع فيديو نتاع زوز مقابلات كانوا تكريما للنجم السابق تريزور امبوتو، اللي لعبوا خلالهم مقابله وديه ضد لوبوبو، واللي برشا فيديوهات دارت على احداث مؤسفه خلال المقابله هذه، خاصه الاجتياح نتاع الجماهير للملعب لملاحقه صانع محتوى الكونغولي أوستان تامبوي اللي كان حاضر في المقابلة هذه والمعروف بكونه يطيش الفلوس على المعجبين. دونك وقت الهبط على الميدان عمل برشة فوضى والجماهير كل هبطت على أرضية الميدان. لكن تو بويسون مازامبي قال إنه زاد الفيديوهات صار فيهم تأويل وماهيش الحقيقة الكاملة متاع عملية الاجتياح. وقالت إدارة مازامبي إنه المقاطع هذه لا تعكس حقيقة الأحداث وقالت إنه ما صارتش حوادث كبيرة في المباراة. دونك الخبر المهم هو رسميا تعليق جميع الأنشطة والفعاليات في ملعب مازامبي حتى إشعار آخر. ونذكروا أنه تو بويسون مازامبي يلعب ضد النادي الإفريقي نهار السبت انطلاقا ماضي ساعتين بوقت تونس. نحكينا على المقابلة هذه الإفريقي مازامبي في لوبومباتشي نهار السبت 17 أكتوبر ماضي ساعتين مقابلة زفر الحكم الموريتاني دحان نبيدة. وفي الحقيقة الأحداث قاعدة تتسارع بما أنه حتى حسب آخر الأخبار فإنه ماتش الإفريقي ومازامبي نجم يكون ماهوش تيليفيزي بما أنه تو بويسون مازامبي ما باعش حقوق البث حتى قناة. وبالنسبة للرحلة باش تكون طويلة باش تنطلق غدوة مطار تونس كارتاج في اتجاه اسطنبول من اسطنبول إلى أثيوبيا ثم باش يعديو ليلة في أثيوبيا بعدها من أديس أبيبا أثيوبية باش يواصلوا الرحلة إلى الكونغو يعملوا حصة تاع ديكراساج في الكونغو ثم حصة نموذجية قبل مواجهة مازامبي نهار السبت ماضي ساعتين وقت تونس. الشامبيونز ليغ الدور التمهيدي الثاني من المسابقه الترجي الرياضي التونسي باش يلعب ضد السويحلي الليبي في مصراته. السويحلي اللي ينشط في صفوف نادر الغندري مقابله زفر الحكم الكونغولي بيير جون غوي مقابله باش تكون نهار الاحد 6 متاع العشيه بوقت تونس باش تكون تيليفيزي على قناه ليبيا الرياضيه. والترجي باش يشد الرحال نهار السبت في طياره خاصه. زوز ممثلين توانسة اللي هما ترجي جرجيس السي اس اس زوز فرق يلعبوا نهار السبت 17 اكتوبر ما 3:30 ترجي جرجيس في ملعب الطيب المهيري يلعب ضد ريال باماكو المالي مقابل زفر الحكم لاكي رازكي من اوغندا. والسي اس اس في نفس النهار باش يلعب ضد اكاديميه امادو ديالو في ابيجون ايفواريا في استاد فيليكس اوفيت بواني انطلاقا من 5 متاع العشيه بوقت تونس نهار السبت. والسي اس اس اللي باش يسافر غدوه من مطار تونس كارتاج في اتجاه ابيجون. تسيري النجم الرياضي الساحلي جد الثقة في المدرب الفرنسي كريستيان براكوني بعد الاجتماع اللي صار البارح بين أعضاء الهيئة المديرة بحضور أيضا المدير الرياضي زياد الجزيري ببراكوني إثر الهزيمة في أولمبي سوسا ضد نادي حمام لامف هدف مقابل صفر. المهاجم أحمد بعصيدة باش يغيب لمدة 3 أسابيع بعد الالتواء في أسفل الساق اللي تعرض له في ماتش السي أ بي في الشامبيونا. من جهة أخرى متوسط الميدان ميراس بن حسن باش ياخذ على تدخل جراحي مدة الراحة باش تكون 3 شهور. السي اس اس بعد تعاقد البارح رسميا مع المدرب محمد الكوكي باش يباشر اليوم مهامه بالإشراف على الحصة التدريبية في انتظار الإعلان على بقية التركيبة متاع الإطار الفني. وندوة صحفية اليوم باش عقدها النطق الرسمي أحمد جبير 6 متاع العشية الحديث على آخر المستجدات في النادي. باسكيت الجولة السادسة من البطولة اليوم مقابلة انطلاقا من 6 متاع العشية في صالة حمام سوسة. حمام سوسة تستقبل النادي الإفريقي في بقية المقابلات باش يكونوا غدوة انطلاقا من 6 متاع العشية. في الشامبيونز ليغ الاوروبيه اليوم الدفعه الاولى من الجوله الثانيه انطلاقا من 6 غربا لانس تلعب ضد سبورتينغ ليزبون 8 متاع الليل اهم المقابلات ارسنال ليل اتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد مباراه قمه جالاتا سراي برشلونه انتر ميلان كلوب بروج البلجيكي فيا ريال تلعب ضد نابولي. هذه انفو سبور قدم لكم انيس الذوادي النشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جهره فيم بونيت وايضا على الباج نتاعنا سبور جهره فيم. شاي طيبه في نمنا.
2: Telkom InfoSport. عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: على جوهر فم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نحكيو في النوفوتي، نحكيو في الأخبار الإيجابية والجديدة واللي تفرح. الحقيقة هو جناح جديد تم تدشينه بالمستشفى الجامعي بسهلول. باش ناخذوا أكثر تفاصيل عن الجناح هذايا مع الدكتور سفيان الجربي اللي هو رئيس قسم جراحة القلب والشرايين والصدر. ضيفنا توتسويت في كابوتشينو. صباح النور دكتور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، صباح النور لكل مستمعي جوهرة فام.
0: هو رسميا البارح الاثنين 12 اكتوبر تخلى الجناح هذايا حيز التنفيذ، وكانت الحقيقة المحاولات والتنسيق معك متواصل دكتور باش نأمنوا المداخلة هذايا، لكن ميسالش قلنا خلي ندشنوه الجناح رسميا ونشوفوه كيفاش باش يخدم وشنية الأجواء والمعطيات الكل تعطيه لنا أنت منه غدوة اللي هو المقصود اليوم. دونك إن شاء الله ألف مبروك التدشين هذايا والجناح الجديد. لو كنت تعطينا عليه بعض التفاصيل دكتور، فاش يتمثل بالضبط؟
1: يعطيكم الصحة اللي انتم تتبعوا يعني عادة التأهيل نتاعو بيتو، يعني اللي احنا قسم ما بعد العملية في الانعاش. والانعاش هذايا بطبيعة يعني هو تقريبا وقع إعادة تأهيله وعطيه حق، يعني عملناه كما نقولوا مطابق للمواصفات العالمية. يعني ثم ثلاث موندار البيبان، يعني ثم ولا ركبت التقليل ساعتها تقريبا 12 سرير انعاش في يعني جراحة القلب. احنا في جراحة القلب في سهلول يعني نعمل قرابة 1500 عملية بين جراحة قلب كبار وجراحة قلب صغار الأطفال وجراحة الشرايين وجراحة الصدر. زي دونك احنا يعني بعض العمليات ثم برشا مرضى خصوصاً زرتو مرضى القلب اللي هما يعني عملية القلب وعملية كبار يستحقوا يعني اللي هما باش يتعدوا في الليتي هذه يعني نتاع بعد ما جراحة القلب. وبالطبيعة فمي اللي احنا عملناه يعني كيما نقولوا لي ميجور دو سيكوريتي ولا كبار برشا تريتمون دير، يعني خاطر احنا بعد ساعات نخرجوا حتى بعد بالقلب مفتوح وثم آلات تخدموا برا في وسط الليتي هذه في وسط النعاش هذه اللي بعد القلب. بطبيعة الحال هذا كله يعني عملنا

0: حاجات مواصفات عالميه اللي باش تخلي سلامه المريض اكثر والبريز ان شارج تكون خير برشا. وهذا بالطبيعه في فيغتي بوغ لا ريجيون سهلول وسوسه وتونس بصفه عامه.
1: تونس, يعني تونس بصفه عامه. هو ساعات الدكتور تتقال الكلمه هذيا, تتقال انه معناها ساعات الاختر يكون مش في العمليه في حد ذاتها ولا في اللاكت في حد ذاته, ساعات معناها كما نقولوا كالبيانفيونس اللي لازمها تصير بعد العمليه والانعاش والكل هذيك اللي عليه خدمه كبيره برشا وعنده دور كبير برشا. دونك تعتقد الاستيعاب تم الترفيع فيها دكتور؟
0: اي تقريبا 12 سرير فهمني في الجراحه في قسم الانعاش تاع جراحه القلب. هو راهو جراحه القلب بصفه عامه تقف على كما نقولوا على جزئيات صغيره, وكل حلقات واي حلقه ماهيش في بقعتها بتباع كما نقولوا الشان ما دونك, يعني مش الامور كلها ما تمشيش بالكدا. دونك الديتاي نتاع الديتاي لازم يكون موجود على خاطرها مش جراحه سهله, جراحه يعني تتطلب برشا تقنيات برشا خبره. وبعد العمل بعد ما انت تقوم بالعمليه وتقف ساعات وكل شيء يجي الدور نتاع هذا الانعاش بعد العمليات, وهذا دور مهم ومهم جدا. يعني لازم يكون في احسن الحالات اللوكال اللي باش نخدموا فيه والعباد اللي باش تخدم فيه الكل, يعني لازم يكون فريمون بريز ان شارج تكون كومبليت وتكون يعني من على جميع المستويات. ما ثماش هذا جراح, ما ثماش فرملي, ما ثماش حتى العامل, حتى كلهم عندهم يعني, يعني كلها اطراف متداخله بني على البيان فيونس بيان سور والريزلتات نتاع العمليه.
1: يحسن في ظروف التعافي وتعزيز سلامه المرضى ما بعد العمليه. لكن نتصور زيدا انه تدشين هذايا ولا جناح جديد بطاقه الاستيعاب هذايا وبالكفاءه هذايا وبالميزانيه هذايا, نتصور زيدا يعاون حتى في التقليص في المواعيد الجراحيه. وانت اشرت للعدد نتاع العمليات.
0: والله شوف انا باش نبدا معك واضح, انا هاني توا نعطيك انا البارح بديت دشنت عملت ثلاث عمليات قلب, فبني ثلاث عمليات قلب الصباح عملنا, والبارح اول نهار ندخلوا للقسم بتاع الوعد عملنا ثلاث عمليات قلب, وخليت عمليه القلب على حساب خاطر عمليات اخرين على خاطر باش نقدموا بالمرضى وباش نقلصوا بطبيعه المواعيد. احنا المواعيد كانت في جراحه القلب الاطفال, زاد المواعيد كانت تستناو, استغلينا الظروف اللي يعني اللي تمرينا بها على خاطر احنا هذا قسم بتاع الانعاش تاع جراحه القلب بتاع الكبار مش بتاع الصغار, خاطر عندنا في سلول قسم جراحه انعاش بتاع الصغار وقسم جراحه انعاش بتاع جراحه الكبار. دونك احنا الصغار براتيكومون كملنا ليز داتونت الكل, فهمتني, وتو صغيراتنا فهمني في القلب الحمد لله ربي معاش يستناو. قعدوا في الكبار, انا توا الكبار ان شاء الله باذن الله باش نقلصوا في المواعيد مع طاقه الاستيعاب هذه, مع فهمني شويه نعملوا فورسينغ باذن الله ثم كان خير ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي. وهذه رساله طمأنه الحقيقه للمواطنين اللي عندهم من ذويهم من اقاربهم معناها يستناو في المواعيد نتاعهم. دونك هذا الكل يجي في اطار سياسة الجودة, خليني نقول لسبيتار سهلول, وتجسيما المحاور والأهداف اللي ارسمها في مشروع خماسي من 2024 ل 2028. ويظهر لي زادة فما حويجة قاعدة تحضر على نار هادية كما نقولوا باش نحكيو عليها إن شاء الله تخي بيان طول. وكان تعطينا حتى العنوان الكبير دكتور لو تسمح.
0: هو فهمني ثم لا سيليبريت هي شنو نقولوها القاعة الهجينة هذه, يعني قاعة قسطرة في بدا العمليه, وهذه ان شاء الله الاولى في تونس. وقع هو ديجا احنا خذينا الماتريال لاسال جات لاسال دو كارتي هذه جات وجا برشا ماتريال خذيناه في سهلول, وان شاء الله بريفيو يعني ان شاء الله الجمعه الجايه باش نبداو في الاشغال, وان شاء الله في ظرف ستة شهور تكون الصاله هذه الصاله الهجينه صاله بريد هذه قيمه الذات في يعني القسم نتاع جراحه القلب في البلوك اوبيراتوار, يعني في البوغ في بيت العمليات. وهذه الاولى من يعني في تونس, وهذه تخلينا احنا نخدموا احنا واطباء القلب يعني بصفه مشتركه, وثم حاجات نعملوها مع بعضنا وباش تخلينا يعني نعملوا برشا حاجات اللي هي متقدمه توا
1: في الموضوع. معناها دكتور ربي خنبسطوا شويه وسامحني كان قطعتك, معناها خنبسطوا المعلومه للمتلقي والمستمع, كي نقولوا قاعه هجينه تنجموا انتم
0: اطباء القلب, احنا اطباء القلب نخدموا مع بعضنا فهمني, كيما ثم توا الصمام اللي ما عادش يتعمل بطريقه بجراحه, يتعمل يعني بالكتي بالقسطره, كيما ثم برشا حاجات بتاع الصغار سورتو اللي ثم برشا حاجات في الصغار يتعملوا عن طريق الكاتيتيريزم, والا نخدموهم جراحه وكاتيتيريزم مع بعضهم. وهذيك تواصلنا احنا بالنسبه لنا احنا في سهلول ان شاء الله, يعني احنا وقسم القلب مع الاستاذ ياسمين فاتي بالطبيعه ننسقوا شويه نخدموا مع بعضنا برشا حالات.

0: بوهم صمني في القاعة الهجينة هذه في بيت العملية بتاع جراحة القلب.
1: إن شاء الله يا ربي يتم المشروع على خير، وإن شاء الله بعد 6 شهور كان حين ربي بخير يتجدد اللقاء على جوهرة فيهم ونحكيه على القاعة هذه اللي
0: إن شاء الله حالياً إن شاء الله بخير إن شاء الله.
1: الأولى من نوحة في تونس إن شاء الله. شكرا
0: الأولى في تونس.
1: شكرا لك دكتور سفيان جربي، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا اليوم في كابوتشينو. من نجمو كي نقولوا ألف مبروك للإطارات الطبية والشبه الطبية، ألف مبروك زاد على التوينس اللي مستحقين لقاعات بالجودة هذه وبالمعايير الدولية هذه باش نأمنوا لهم أفضل ظروف الصحة والرعاية سواء أثناء العملية قبل العملية أو بعد العملية الجراحية. مشوارنا يتواصل في كابوتشينو وبعد شوية باش نحكيو على ملتقيات دولية تونس تنظمها وتشهد مشاركة دولية كبيرة وكبيرة برشا في علاقة بنظم المعلومات والبحث عن المعلومات والتفاصيل بعد حضرتك.

0: تواصلنا نصف النهار و 38 دقيقة، المشوار يتواصل والأخبار متواصلة في كابوتشينو. لقيتري نحكيو على الملتقى الدولي لعلوم المعلومات والأنظمة الذكية اللي باش يلتئم قريبا في تونس. خليني ناخذ عليه أكثر تفاصيل الملتقى هذايا مع الأستاذ إبراهيم بونحاس اللي هو مدير مخبر البحث في علم المعلومات. صباح النور سي إبراهيم، وإن شاء الله نهارك سعيد.
1: السلام، مساء الخير ونهارك طيب، مرحبا بك، شكرا على الدعوة ومرحبا بالمستمعين والمستمعات تاع جوهرة FM.
0: يعيشك يا سيدي، مشكور جدا على تجاوب معنا. دونك نحكيو اليوم على ملتقى دولي ينظمه المعهد العالي للتوثيق، وسيادتك أستاذ محاضر ومدير مخبر البحث في علم المعلومات ومنسق الملتقى هذية، خصوصا أنه فما تظاهرة دولية، فما ملتقى دولي وفما مشاركات دولية، فما استقطاب للخبرات الأجنبية اللي باش تزور تونس في الفترة القليلة القادمة. لو كنت تعطينا التفاصيل الكل سي إبراهيم.
1: التفصيل هذا تعرف نحن المعهد العالي للتوثيق هو معهد يكون أخصائيين معلومات بصفة عامة، خاصة مختصين في الأرشيف والمكتبات والتوثيق وعلوم المعلومات بصفة عامة. هذا الملتقى الدولي حبيناه معناها في سياق أنه ثورة جديدة نتاع الذكاء الاصطناعي، كيفاش تغير معناها إمكانيات وكيفاش تغير بصفة عامة قطاع المعلومات في ظل الثورة نتاع الذكاء الاصطناعي بشكل عام، باش يكون ان شاء الله من 29 ل 31 اكتوبر 2026 باش يكون فيه مشاركين ان شاء الله من 12 دولة، فيه 41 معناتها مقال علمي سيتم نشره بشكل مفتوح للعموم على المنصة الوطنية فيست.ان. باش يكون عندنا ان شاء الله 3 حلقات نقاش فيها تقريبا 10 متدخلين، يعني 10 كونفيرونسي انفيتي من تونس ومن إيطاليا ومن فرنسا ومن شركائنا معنا في تونس وخارج تونس، شركاء المعهد. بالنسبة للدعوة مفتوحة لكل الباحثين والمهتمين بقطاع المعلومات بصفة عامة، المشاركة في الملتقى معنا حضور الورشات والحلقات النقاش هي مجانية، دونك الحضور مجاني لكل المهتمين بقطاع المعلومات والتوثيق خاصة في علاقة بالذكاء الاصطناعي،
0: وخصوصا أنه دائرة البحث المعاصر اليوم قاعدة يعني تتوسع نهار بعد نهار وشهر بعد شهر بفضل التكنولوجيا الحديثة ومجال الذكاء الاصطناعي بصفة عامة. دونك يعطيكم الصحة على البادرة هذه، ونتصور مش غريب عليكم سامبوزيوم يعني من الدرجة العالية هذه كي نقولوا مشاركات دولية. قديش من دولة مشاركة سي إبراهيم؟
1: نحن عندنا 12 دولة بتبع، عندنا من فرنسا، عندنا من الشرق معناها من مصر، عندنا دول مغاربية معناها المغرب والجزائر، عندنا من لبنان، يعني الدول العربية المغربية الأوروبية. هذه نحن الدورة الأولى الحق، ومشينا في الانفتاح، بمعنى أنه كل المهتمين بقطاع المعلومات، يعني تعرف أنت قطاع المعلومات والذكاء الاصطناعي يهم برشا شرائح، معنا سواء كان الباحثين معنا في مجال قياس المعلومات سنتومتري، سواء كان في مجال البيداغوجيا، يعني نحن أساتذة في نهاية الأمر. ثم حلقة نقاش حول المسائل هذه، القياس العلمي، المسائل البيداغوجية، تأثير الذكاء الاصطناعي على التعليم، على مسار التعلم، على نشر المعرفة. فهذا هو السياق اللي نحن فيه، وعنا شركائنا الدوليين. إن شاء الله البادرة هذه هي الدورة الأولى، وإن شاء الله بأكيد أنه باش تتكرر، هذا هي بريمير إديسيون
0: إن شاء الله،
1: ونرحبوا بالجميع وإن شاء الله تكون في فائدة طلبة كيزدي وفي فائدة كل المهتمين بالقطاع هذا إن شاء الله.
0: إن شاء الله، مالا نعود ونذكرهم بالموعد من 29 ل 31 أكتوبر 2026 بالمعهد العالي للتوثيق بجامعة منوبة. مشكور جدا سي إبراهيم، يعطيك الصحة سيدي دونك على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا، وهذه أكبر دليل على الحقيقة على ضرورة التأقلم مع التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي، وخصوصا أنه باش يصير فما تقاطع، يعني حبينا ولا كرهنا، تقاطع نتاع مجموعة كبيرة من العلوم. نحكيو على علم الأرشيف، نحكيو على علم المكتبات، نحكيو على التراث الرقمي، نحكيو على علم البيانات، لكن فما تراث يكون منقول بالوثائق، وثائق تاريخية باش نرجعو نحكيو عليها بعد لحظات مع الدكتور رياض مرابط.

0: رجعني لكم في كابوتشينو. مازلنا باش نختموا موعدنا كالعاده باخر فقره تكون حاضره معنا بالنسبه لليوم وكيف كل يوم، اللي هي مع الدكتور رياض مرابط من خلال الثقه في الوثيقه. والحديث مازال متواصل الحقيقه على معركه الجلاء، واليوم الدكتور رياض مرابط باش يرجع بينا بعد التنبيه اللي صار على شارل دوغول، شنو جاء في بيان التعبئه كتابيا والتفاصيل توتسويت.
1: ثقة في الوثيقة.
2: مرحبا سنة، مرحبا أو في جورفا في كل مكان. شفنا البارح في الثقة في الوثيقة الوثيقة المتمثلة في مراسلة الحبيب بوغيب إلى شارل دوغول، وينبه فيه إلى ضرورة الجلاء، وإلا فإنه سيمارس الضغط بكل الوسائل بما في ذلك الضغط الشعب. الرد العملي للسلطات الفرنسوية كانت بتوسيع مدارج المطار العسكري ببنزلت في الوقت ذاك. بطبيعة الحال هنا الموقف التونسي ولا حاسم، ولا هناك توجه وقرار حقيقي نحو المواجهة. ويخرج نهار 17 جوان، 11 يوم بالضبط بعد المراسلة هذيك، يوم 17 جوان 1961، يخرج بيان من الديوان السياسي للحزب، وقتها كان يتسمى الديوان السياسي، وهذا نص دعوة إلى التعبئة. نص يقول: يا أبناء الشعب التونسي العظيم، إن معركة استكمال السيادة قد دخلت حيز المنعطف الحاسم. إن الاستعمار الفرنسي يواصل تحديه لأراضي الشعب برفعه لوتيرة الأشغال العسكرية بمطار بنزرت. يدعو الديوان السياسي كافة القواعد الشعبية والشباب والمنظمات الوطنية إلى التعبئة العامة والتوجه في مسيرات، طبعا سلمي في الحقيقة، في مسيرات متطوعة إلى مدينة بنزرت لمحاصرة المنشآت العسكرية الاستعمارية ومنع أي تحرك لمعداتها، إيمانا بأن التحرر لا يكتمل إلا بالجلاء التام ومهما كانت التضحيات. هذا إذن هو بيان التعب العامة، وخرجت فعلا الناس يعني من مناطق عديدة من الجمهورية التونسية متطوعين، والمنظمات الوطنية فعلا اتحاد شغل، اتحاد المرأة التونسية، كل المنظمات الوطنية في هذا الوقت ذاك، الكشافة نفسها جميعها شاركت بشكل أو بآخر في هالمعركة. ولكن بالحقيقة وأنا عندي شهادات حية، ما كان مسموح للشباب الصغير أنه يعني يدخل إلى بنزرت شكل الملكة، وردوا برشا متطوعين من الشبيبة بتاع 16 و17 سنة، رجعوهم ميناء الطريق. حكي لي شكون اللي اليوم رمز من رموز الساحة السياسية التونسية، انه مشى وفي الطريق اني قالوا نزل صغير برا مشى اروح. ورد الفرنساوي على هالتحركات هذه كان باستعمال الطيران وبالدخول بطبيعة الحال في مواجهة دموية غير متكافية من حيث التسليح، وتحولت المظاهرات الشعبية بعد استعمال القوات المظليين الفرنسيين، كانت من القوات المرعبة في الجيش الفرنساوي، إذن استعمالها لأعتى الأسلحة في مواجهة شعب عازل كان يطالب سلميا تقريبا بحقه في أنه أرضه ميدان نساج وجود عسكري أجنبي. للملحمة بقية غدوة إن شاء الله، إلى اللقاء.
0: واحنا نقول زيدا الى اللقاء لكم الكل مستمعينا، شكرا لكم اللي تبعتونا من العشرة حتى التوا، 3 سوايع تعدي وكالعاده اكسبريس في كابوتشينو على جوهر فام. ان شاء الله الفايده تكون حصلت للجميع، وان شاء الله تونستوا مع مختلف متابعاتنا واخبارنا بالنسبه لليوم. التحيه توصلكم عن جميل بقديده في التنسيق العام، نرجس قليله في الديجيتال، جهين رحومه في الاخراج التقني، وسنيم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الاعداد وتقديم المواعيد. جدد بحول الله غدوه في محتوى متجدد ديما من كابوتشينو. متابعة طيبة لباقي برامجنا، بعد شوية موجز لآخر الأخبار، ويتجدد اللقاء كالعادة مع زهير الجيس في المشهد من ماضي ساعة حتى المثلثة. متابعة طيبة لكم الكل، باي باي.

0: افونس.
1: شنو من غير حتى افونس؟
0: اي نعم، زيرو من لي في الاول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتوره ستيك. فرصه ما تتفلتش، اطلب سوفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفره. لو سولير سي نوتر افير.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نظمت اليوم بالعاصمة تظاهرة تحت عنوان التمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي أمام المؤسسات التونسية في مجال الصناعة خاصة. مفاد الأخبار ماهر الصغير كان في المتابعة وتحدث إلى قيس السلامي رئيس الجامعة الوطنية للمعلومات صلب اليوتيكا عن مدى انخراط هذه المؤسسات التونسية في مجال الذكاء الاصطناعي.
4: هو بدال الانخراط، اما مازال بطيء بالنسبه للعصر الذكاء الاصطناعي بصفه في العالم كامل. فما كمان انخراط سريع جدا جدا، كناخذ اوروبا مثلا، الشركات اللي يستعملوا الذكاء الاصطناعي على الاقل في ميدان ميادين الشركه الخام تعدوا من 15% الى 20% في 6 اشهر. في تونس مازال بطيء، فما وعي الشركات التونسيه. والانخراط في الذكاء الاصطناعي بالنسبه للشركات ولا حاجه اكيده مؤكده جدا جدا واستعجل جدا، خاطر العالم قاعد يتبدل ويتبدل بصفة إكسبونسيال كما نقولوا، والشركة اللي الشركات ما تتبعش التطور أكثر من التطور، هو القطيعة الكاملة اللي صار في تطور الشركات والتطور الاقتصاد. دونك كاملة نخرطوش فيها الشركات، هما فما ريسك كبير للانحدار. دونك الوعي لازم يكون كبير برشا. وحاجة أخرى، الذكاء الاصطناعي بالنسبة للبرنامج اليوم كان نحكيوا عليه بصفة كشركات، والشركات الخيرات في الذكاء الاصطناعي مش جست مش يستعملوا لي زوتي ولا حاجه، فما اللي نسميوه الوكلاء الذكاء الاصطناعي، لي اجون. هذوما لي اجون اي هما اللي مش يعاودوا ولا مش يحاولوا مش يساعدوا مديرين الانتاج، مديرين لي فونت.
3: من التي قدم ماهر خضر وهو الرئيس التنفيذي لشبكة الحكمة حول إطلاق منصة أنفست تريدرز، والتي ستمكن الطلبة من تسجيل مشاريع تخرجهم والبحث عن تمويلات خارجية أو داخلية، كما يمكن للمؤسسات الانتفاع بخدمة هذه المنصة.
5: أنفست تريدرز هي الأصل تنطلق من تونس نحو العالم. الهدف متاعنا هو خدمة المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي وتوفير مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي اللي عادة تتكلف أموال كبيرة بالنسبة للمؤسسات. اليوم احنا نوفرها بشكل مجاني في منصة واحدة يعني تستخدمها المؤسسات. الحاجة الثانية اللي ممكن ربما احنا نعتز بها اللي هي أنه المؤسسة للمنصة هذه جمع ولا توفق بين أصحاب المشاريع وبين الممولين سواء كان من تونس أو من الخارج. حاجة مهمة جدا نركز فيها ومصيب المهم جدا بالنسبة لنا في Invest Traders هو تشغيل أصحاب الشهادات في مشاريع التخرج متاعهم لPFO اللي كانت عادة يعني حاجة تتكلف على المجموعة الوطنية في مسار دراسي كامل. قادرين من خلال مرافقة الشباب هذوما في أنه يرفعوا المشاريع متاعهم على المنصة، منصة Invest Traders، ومن خلال منصة Invest Traders يتحصلوا على تمويل سواء كان من داخل تونس في يعني صناديق الاستثمارية اللي مسجلة معنا من داخل تونس أو من خارج تونس. ولهنا يعني ممكن نحالش حتى مسألة أخرى اللي هي مسألة الهجرة.
3: وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال اللقاء الذي جمعه برئيس التحالف الألماني للصحة عن تنظيم منتدى تونسي ألماني للصحة لبحث مشاريع استثمار مشتركة وتنظيم زيارة لوفد اقتصادي ألماني إلى تونس يضم مصنعي الأدوية والمعدات والتقنيات الطبية، وذلك خلال سنة 2027. وكان اللقاء الذي نظم حسب بلاغ وزارة الصحة على هامش قمة الصحة العالمية ببرلين كان مناسبة، أكد خلالها رئيس التحالف الألماني للصحة أن تونس تعتبر شريك مهم لألمانيا بفضل كفاءاتها وإمكانياتها الصناعية والطبية. ينظم مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع سفارة الجمهورية التونسية بأبوظبي الدورة الثانية للأيام التجارية التونسية بالإمارات العربية المتحدة، وذلك في الفترة بين 19 و 12 من نوفمبر القادم بمدينة الشارقة الإمارات. بلغاريا تعلن تعرض سفينتين تجاريتين لهجمات بمسيرات في البحر الأسود وتستدعي السفيرة الروسية. تأتي الحادثة بعد هجومين أيضا بمسيرات استهدفا سفينتين تجاريتين في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا خلال

0: الأسبوع الماضي. لا يقل عن 3 أشخاص وأصيب 37 آخرون في خاركيف بعدما شنت روسيا غارات جوية متكررة على المدينة الأوكرانية شمال شرقي البلاد، كما تسبب ضربات أخرى في أضرار قرب ليفيف بغرب أوكرانيا. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. فاسبوك نهار 3 من 8 ل 9 دونتيك مع ولي بسباس. بالدنيا وما فيها
2: برعاية
1: تم أحسن تعدى المخيط، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور عالك
3: جوهرة FM.
1: الدنيا
3: جوهرة FM.

0: الثلاثاء 13 اكتوبر 2026 التوقيت مدي ساعة وثمانية دقائق. اهلا وسهلا، مشهد جديد، حلقة جديدة، وكل فقراتنا جاهزة. ساعتنا الثانية للنقاش، موضوع جديد، هذا موضوعنا
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت، تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت، دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد، هل بتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل ما زال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد. رايك نسمعه، باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس،
0: هذا موضوعنا للنقاش في ساعتنا الثانية في المشهد. اليوم نحكيه على ظاهرة ولات الحقيقة جزء من حياتنا اليومية، وقت اللي التسوق عبر الانترنت راحة وربح للوقت، وإلا مغامرة تنجم تكلف لنا فلوسنا وتعبنا وساعات حتى ديسيبسيون، وقت اللي تبدأ تستنى في القطعة ترى تصور تقوله ملا قطعة، وخاصة بضغطة زر سهلة الحكاية، لا بش تهز لا بش تخدم كهرباء لا بش تدور لا من جهة لجهة لا من بوتيك لا من بوتيك، معناتها كل شيء قدامك، ولكن تلقى روحك قدام مواد غذائية من غير ما تخرج من دارك. أما وراء صور مغرية جدا، والأسعار أحيانا تكون أيضا مغرية وجذابة، وعرفتك كفرصة يا مدام وما عادش تتعاود السوم كيما هذا، وبروموسيون هي أتعس حاجة. فكذاك كل تقرأ السوم تقول آه والله رخيص، بعد يقول لك 10,000 ريبريزون 15 تولي كنت 30 تولي في 70 حسيله حاجة. التسوق عبر الانترنت سهل حياتنا فعلا، وإلا ولينا نشريه بذكاء، وإلا نخليه إغراءات الشاشة ونمشي وندوره كالعادة. هذا موضوعنا، نستنى فيه تليفوناتكم على 73-24-3000 وإلا على 29-100-100. مرحبا بالجميع. سينو في ساعتنا الأولى فقرتنا حاضر على ذمتكم في قلب الجهات، باش نحكيه على موضوع أثار جدل كبير طوى مديد على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل صمت مستمر من الأطراف المعنية بالموضوع في حد ذاته. احنا حاولنا نتواصلوا مع السلطة الجهوية ومع الأطراف المعنية بلكشي يكونوا موجودين معنا، ولكن أهالي شط مريم يعبرون عن استغرابهم وغضبهم في نفس الوقت من إمكانية إحداث محطة ضغط مياه سرط الصحي عشط مقابل الريزيدونس متاعهم. معناتها غادي كتعرفوا لي زابارتمون اقل ابارتمون ب 300-400 مليون، نحكيوش على اللي بال 600 والمليار وكذا، ناس عايشه متغربه لبرا يعلم عليها ربي منين جابت الفلوس باش شريت ابارتمون. غادي من بعد يتفاجئوا يلقاو قالوا لهم شامكم لوناس لنا. المعطيات الاوليه عندي تقول انه محطه باش تتعمل تحت الارض، نعرفش كيفاش، والله هذه أول معطيات استقيتها. ولكن المؤكد هو أنه الأهالي غاضبين، وواحدة من الأهالي بعد لحظات في قلب الجهات تحكي لنا على موضوع شط مريم وهالموضوع متاع الصرف الصحي. اليوم في حقك علينا نحكيه على هي عندها معناتها مرض أنها تمشي تعمل دياليز عادي، نهار بعد نهار تمشي تعمل دياليز، نهار من النهارات تلقات موضوع آخر، لقات مشكلة في وجهها، قالوا لها راهو يلزم نعملوا لك سكانير، دخلوها للكلينيك باش يعملوا لها سكانير، قلت لهم نخاف، عملوا لي بنش جيل مبنش، قالها أوكي هاي سيدي حطوه على الماكينة بتاع سكانير وصير مبنش، وانتر طون ظهر له باش يخرج يعمل سيجارو، فك السيجارو اللي خرج هو يعمل فيه المرأة طب ململت تحت راهو جت الدقدقت ولات معاقة من نهارتها. عاد الكلينيك فك علينا من الفضايح وكذا، قال يا مدام رانا غالطين وسمحنا، وانا باش نعملوا لك بروتيز من عندنا جراتوي اونترتون راجلها ما قبلش الموضوع ومشي شكي. فلقات روحها قدام فاتورة متاع 20 مليون والتفاصيل مع ألفة بعد لحظات. أيضا في حقك علينا نحكيه على صيد بحار عام 2023 يتفاجأ أنه حرقوا له الفلوكة متاعه. وأكدت حتى الأبحاث حسب الرواية اللي قدمها لنا من الحرس الوطني أنه الحريقة بفعل فاعل من 2023 ل 2026 وهو يقدم في مطالب باش يعاونوه باش يعاود فلوكته باش يرجع يخدم على روحه. انه الراجل بطال كبير في العمر يصرف على صغيراته. فتفاجأ بعد 3 سنين في 2026 برفض المطلب. بقيت التفاصيل ان شاء الله بعد شويه مع المتضرر بيدو. اهلا وسهلا، هذا اللي يستنى فيكم في حلقه جديده اسمها المشهد. المشهد اليوم في الاخراج هاي جهينا الرحوم بحضينا، اهلا وسهلا مرحبا. الاخراج الرقمي نرجس قلاله، جميل بوقديده في غرفة العمليات، وزهير الجيس معاكم حتى الثلاثة متاع العشية. أهلا وسهلا مرحبا.

0: تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافا، ما احنا نشكيو كان جغرافا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي بصير ربي محمد بصير.
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جوهر اف ام راني ديما نتبع فيكم، جا رب وصلوني صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: احلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
5: راهو الواحد فيه هب لف.
6: جوهر اف ام
7: بوبليسيتي.
8: Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
7: Publicité.
9: المشهد. المشهد في قلب الجهات.
10: المشهد في قلب الجهات يهزنا إلى شط مريم، وين ما نلقاو الإشكال المستمر شط مريم ولوناس. ديما نقطة استفهام، نقطة تعجب منذ سنوات. ملي جيت يدور لينا سوسة ونسمع كان بالموضوع هذا، كان فما حكاية راهو شط مريم لوناس، لوناس شط مريم. في كل حالات حق الرد مكفول للوناس قبل حتى ما نسمعوا القصة، ولكن أهالي شط مريم يعبرون عن استغرابهم وغضبهم من نية زرع محطة ضخ مياه الصرف الصحي.

0: اللي هي على البحر للاستغلال للحياة الكريمة والبيئة السليمة يعني.
1: طبعا
0: وبعد اقتناء الشقق هذو ما رأنا أن ديكور تفاجأنا اللي فما مشروع تابع ديوان التطهير باش يقوم بمشروع محطة ضخ المياه المستعملة. مشروع هذي ما نعرفش أنا علاش اختاروه في البلاطة هيكي، ما قينا حتى تفسير من حتى مسؤول. البلاصه
1: هيك وين البلاصه باش تكون بالضبط؟ حسب
0: هي
1: حسب المعطيات اللي عندكم شنو تقول المعطيات؟
0: المعطيات اللي عندنا معطيات ان البلاصه قدام البحر قد كي نخرجوا احنا في ريزيدونس نمشي نعوموا، معناها اللي احنا اخترنا البلاصه هذيا باش نكونوا نتمتعوا بالبحر معناها. فهمت؟ نلقاوها احنا قدامنا الاستاسيون هذيا قدامنا
1: بين الاقامه والبحر على الشط.
0: صحيت على الشط عن بعد 30 متر على الشط، مش حتى بعيد على الشط. انا لهنا سؤال يطرح نفسه ونقول لابال كيفاش هي المرفق البحر العمومي هذه تعطي الرخص على 30 متر باش تكون بناءات كيما هكا؟ هذا سؤال الاول. السؤال الثاني، هذا الاختيار العبث هذا اللي صار اختيار معناها غير مسؤول من المسؤولين انهم يقوموا ب معناها مشروع كيما هكا، ونعرفوا احنا اش معناها لوناس، ونعرفوا معناها التداعيات على المشروع هذي على صحتنا وعلى
1: انتم. كيفاش عرفتوا بالمشروع؟ بديت الخدمه والا جاء لاذنكم سمعتوا؟
0: الحقيقه بديت شويه عملوا تراساج وجالوا احنا قبل وجالوا ظننا الكلام هذايا، فهمت؟ احنا ما كناش نعلموا معلمنا حتى حد. تقصير يكون من طرفين اللي هو الباعث اللي شينا من عنده، والتقصير من لونات اللي ما عملتش البونكارت. احنا نعرفوا في نورمالمون كل مشروع باش يصير راه يعملوا دي بونكارت على احداث مشروع المده الزمنيه وشنو دو كوا يسجي. هذه احنا ما خليونا في معناها ما نعرفش
1: فاهمين ايش فما. دونك اللي صار انه جات ناس تعمل في دي تراساج.
0: صحيت جينا يعملوا في دي تراساج.
1: يا اخي هبطوا تتسائلوا فاش تعملوا بالضبط؟
0: بيان سور اي قمنا نتسائلوا قالنا هذه
1: محطه ما فماش البلاكا هذا المشروع كذا بكلفه كذا مدته زمنيه من الى المقاول فلان الفلاني.
0: لا لا فما شيء ما مدونا بحتى شيء، وانا ما حاشتيش الحقيقه لهنا مانيش جايه باش نطلب المشروع باش يمدوني بحتى وثيقه، خاطر انا المشروع هذا في حد ذاته وتركيزه قدام الاقامه اللي خذيناها احنا اللي خذينا الشقق نتاعنا باسعار باهظه جدا، لان هي تكون معناها اقامه هاد ستاندينغ. فهمت؟ نلقاو قدامنا ما راني نلقى انا صحتي معناها غير معناها محترموش
1: محترموش متساكني الإقامة هذه ومالكي الشقق في الإقامة هذه الكل رافضين للمشروع هذا.
0: أنا راني أنا نمثل صوت جيراني الكل راهم خاطرهم عايشين في الخارج. راهو احنا جاو واستثمروا دخلوا الدوفيز وراهو معظمهم أزواجهم معناها أجانب، نلقاو كارثة بيئية باش تصير. علاش احنا في تونس ما نعملوش دراسات عميقة؟ وعلاش ما نعملوش دراسات؟
1: يعني المعطيات اللي عندي انه الدراسة عندها 3-4-5 سنوات تقريبا من اللي بدات تصير الدراسة، والمعطى الاخر ما نعرفش عندك فكرة عليه ولا السوق بحضر انه محطة الضخ هذه باش تصير تحت الارض.
0: هي باش هما قالوا، انا راني انا لهنا مانيش قاعدة انا ما جيتش باش نوصل صوتي باش نناقش المشروع تحت الارض ولا اونتيري ولا سيمي
1: اونتيري. انتم رافضينه يا فوق يا تحت كيف كيف؟
0: هو المشروع في حد ذاته سي زهير كان في بلاصة أخرى. اي دوكو تحول قدامنا علاش عندهم براتفير بين المسؤولين في بعضهم بين الباعث العقاري، امور ما تخصناش احنا كمواطنين. احنا صرفنا دم قلبنا وجبنا فلوسنا وجبنا وجيراني جابوا فلوسهم اون دوفيز باش يستثمروا في بلادهم، وكما قلت لك ازواجهم معظمهم معناها اجانب، علاش انا نطيح في الايماج نتاع بلادي؟
1: يا ما يا ليلى تعرف الاشكال انه الناس الكل تطالب باللوناس في شط مريم.
0: خاطر
1: مش باش نعملوا المياه الصرف الصحي زاده اللي قاعده ماشيه للبحر هكاكا؟
0: لا سي زهير انا احنا محناش ضد المشروع والمشروع العمومي المشاريع العموميه بصفه عامه والتنميه، احنا ضد القرارات اللي تحس انك صحتك وراحتك وبيتك خليوها مساله ثانويه.
1: انتم من اين تاتون بالتاكيد انه تركيز المضخة هذه بالذات في البلاصة هيك بالذات باش يكون عليها تأثير على صحتك على البيئة على الشط على البحر في

0: ذاته على الإقامة على الروايح، هذا كل بلكش يقراوا له حسابه في الدراسة أنه المشروع لن يكون مضر. علاش استبقته بالمعطيات هذه؟
1: انا ما نقولش استبقت، انا عندي كما يقولوا ما يخفيكش اللي الهستوريك مع لونات، احنا بصفه عامه ديوان التطهير هي الاداره الوحيده في تونس براتيكمو، اكثر اداره ما تقومش بواجباتها الحقيقه. هذا ما نكروش هذا
0: هذا طبعا على مسؤوليتك.
1: مسؤوليتي لا نتحمل مسؤوليتي، احنا عايشين فيه ما نكروش هذا، عايشين فيه هذا. انا ما نحبش تطمينات، أنا مش هنا نلوج على تطمينات.
0: أنت تقول من منطلق التجارب السابقة كل ما فما صحيح. مضخة ناس لو فما برشا روايح خايبة صحيح. فما مياه صحيح. خايبة فما صحيح. أضرار في المنطقة اللي هي مرتكزة فيها، دونك فما بالك على الشط وفي شط مريم صحيح. مقابل الإقامة اللي تكلفت لكم بك الحسبة
1: صحيح. عمناه والفارت الوقت صارت التومبيت في مواد جانفي راهو اللوين باش يعملوا هما الإقامة، وعندي الصور تثبت ذلك، معناها اللي البحر كيفاش قدموا التومبيت، معناها أنا شنو اللي يضمن لي باش يبنيوها ولا وباش يعملوها دون لي ريغل دولار. أنا ما عنديش ثقة في المسؤولين الحقيقة، وديما على نقول على كلامي أنا هذايا، أنا باش يعملوا لي حاجة دون لي ريغل دولار ما تضرنيش. في الاخر راهي كيما نقولوا مياه مستعمله يا اخي، احنا الاكسيدون صار في الصيف السنه سوفيفا وقت قص الضوء، كيفاش صار ديبوردمون تاع لي فوسيتيك هبطوا للبحر، وعندي صور ما يثبت ذلك. وقت حكيت مع المسؤول اش قال لي لا هذيك ستاسيون عندها 40 سنه، اي انا باش نريد داري باش نبيعها في 30 سنه، معناها راني باش نعيش فيها، عندي جيريني عايشين برا جايين ريتريت من بعد، يحبوا يلقاو كل شيء دون لي ريغل دولار ما يلقاوش. انا دونك انا
0: رسالتك ورساله المتساكنين اللي حبيت تعديها عبر برنامج المشهد،
1: الرساله نتاعهم وصوتهم لازم يوصل، ويوصل صوتي وصوت جيراني، ان هي يتم نقلتها لمكان اخر بعيد عن المتساكنين. هي كانت في مكان قبل بعدنا احنا في مغير فماش متساكنين وما تقلق حد، ديكو حولوها قدامنا علاش وكيفاش ما نعرفوش. انا توا من منبري هذايا ومن موقفي هذا وموقف جيراني، وديما نقول لك راني نحكي خواتنا وجيراننا وكل، رانا نطالبوا بنقلتها مش نطالبوا بالتطمينات، خاطر احنا صحتنا مش موضوع قابل للتجربه.
0: ناقشتوا مع السلطه الجهويه، مع الولايه، مع لوناس بيدها، مع المسؤول عن المشاريع وبعث المشاريع؟
1: ناقشنا يا كولا تيوري، لا تيوري نسمع، لا تيوري توتي بارفي. انا كي نسمع يحكي لي تيوريكمون، يحكي لي كاينو على سونتر دو سبا
0: دو ميزو. التطمينات اللي عطاها لكم تيوريكمون
1: هي تطمينات ما فماش ريحه وما فماش هكا وما فماش. انا التطمينات راني ما نجمش ناخذها بعين الاعتبار، انا نعرف انا كيما يقولوها التجارب مع لوناس نعرفوها، الناس كل ما يخفيكمش ما احناش راني ناكد ونعود ناكد، يمكن صوتي باش يوصل للجيران اللي هما حقين المحطه هذه. راني انا ما احناش ضد المحطه تاع التطهير، قد ما نكونوا احنا يلزمهم يراعيوا ظروفنا الصحيه. صحيح. انا ناشد هنا وزير البيئه يهبط هو اون بيرسون ويشوف البلاصه ونوريوها تصاور كيفاش صارت التومبيت تاع مناول وكيفاش لا سيتياسيون. عندنا جيراننا راهي قدام داره، عندي جيراني قدام دارهم بيناتهم 15 متر راهم. ايماجين اللي كاميون يجي يعمل بريليفمون ولا يجي يعمل اونترتيان، الحس والضجيج، احنا ما جيناش باش نتقلقوا، جينا باش نوسعوا بيننا ونتفردوا الناس الكل. ما احناش احنا ما نحبوش تصير الكارثه باش نلقاو الحل. احنا في تونس ديما تصير الكوارث بعد يلقاو الحل. ما حاجتيش نحب نلقى الحل توا، الحل كاتيجوريك باش يوقف المهزله هذيا اللي هي واخذين ناس مسؤوله تخدم في بيرواتها ما يهبطوش سيغ شونتي، ما يهبطوش سيغ تيران، ما يهبطوش يشوفوا دراسات عبثيه عاملينها هكاكا. ماهوش في حل، الحل ماهوش صعيب، ماهوش مستحيل الحل. الحل ماهوش صعيب ومش مستحيل.
0: طيب
1: الحل
0: ليلى،
1: مطلبنا مش ضد المصلحه العموميه راهو، بالعكس المصلحه العامه هي حمايه للجميع، معناها فهمت، مش فرض الامر الواقع على المتساكنين. يزيد هذا نحب نوصل صوتنا، هذا هو اللي نحب. ما تفرضش عليا، مش معناها راك انت خذيت التمويل باش تفرض عليا الواقع.
0: طيب ليلى، وصلت الرساله ووصل غضبكم استغرابكم، ويبقى حق الرد مكفول طبعا للوناس وايضا للسلطه الجهويه، اذا كان فما حق رد او حق توضيح ايضا تفاعلا مع مواطنين يقول لك انا ما شريتش ابارتمون بهيك الحسبه نكلت عليه ونجري قداش من عام متغرب لبرا، باش نلقى روحي قدام تعملوا مشروع غدوة نعاني الروايح والضجيج والحس والمشاكل والبحر بيدو يتلوث إلى آخره، يبقى التوضيح وحق الرد للناس. التعليق زاد عندكم على 73 24 3000، وإلا على 29 100 100 اللي تسجل بين البرح واليوم نسمعوه وراجعين.
2: المشهد المشهد على ذمتكم.
3: أني في بحثي أحد التجربة الشراء عبر الإنترنت راح فيه غش برشة برشة بيت قاعدة تدفع فلوسك أصلا حتى بالمنصة الجديدة ديركت أعمل أشتي ما تعرف في الناس إذا مش متقية. وبصراحة فيه برشة برشة مضطرة أني واحدة من الناس قدمش من مرة نتغش في حاجة معناها نشرها وتطلع لي مشكلة معناها في التصويرة وإلا يطلع الصوم غالي. بطلع شريت أبسط حاجة كتاب لولدي على أساس كتاب كتاب يتكلم، طلع كتاب ما لا يتكلم لا حتى شيء، جرت كتاب والمشكلة إنه صحيح الصوم معناها ياسر علي 60 دينار.
4: بربي نحب نقدم رسالة للسادة المسؤولين عن طريق إذاعة جورة أفهم فيما يخص النقل الغير المنتظم في ولاية نابل، واللي يشهد فهمني ولا حالة معناها فما التفاف على الرائد الرسمي اللي زار في خصوص النقل البري الغير منتظم سيارة الأجرة التاكسي جماعي في ولاية نابل.
5: مرحبا بك جورا فهم، مرحبا بك خوي زوير. ربي أني مكفوف 13 عام تكسيست، قدمت مطلب ووافقوا لي على الرخصة 2013، توا كي جاوب باش يعطيو رخصة الدورة اللي فاتت هذه لغاوني اسمي، قالوا لي ما يلزم شهادة من الحماية. أخي فما واحد مكفوف يمشي يقرا في الحماية ياخذ شهادة؟ هو نورمالمون أني عندي الحق الأولوية. طلبتهم قلت لهم اعطيوني رخصة التاكسي نتاعي، كمان تنجموش تعطيوني رخصة التاكسي نتاعي، اعطوني في بلاصتها رخصة جمرك، وإن نبعث مطالبة مقابلة للوالي يرفض المقابلة، يجري من بلاصة لبلاصة النهار كله ما لقيتش حق.
6: السلام عليكم خويا زهير. بالله أنا اسمي روف الدعباك، نعيش في باريس، حبيت نعمل جملاج توأمة ما بين مدينة في ضواحي باريس ومدينة جرجيس. معناها حاولت بالطرق الكل، معناها بعثنا جواب قالوا نبعث جواب لوزير الخارجية. عندي تو أكثر من عام ونص باريس كاني نستنى في الجواب، وهذا الجملاج يرجع بالفايدة كبيرة ياسر على جرجيس وحتى على جهة كاملة. معناها ناس يحب يعاونونا، يحبوا يوقفوا معانا، يحبوا والتو قاعد نستنى. للاسف ما فهمتش كيفاش نعمل، بربي يعاونك كان ثم امكانيه كو.
7: السلام عليكم خويا زهير. اللي عندي يعني تنازل نتاع الوالد في رخصه مجلسك سلاح صيد، تنازل من 2016 ما راني مشيت نتفقد فيه في وزاره الداخليه في البر العراقي مع المواطن، قالوا لي دوسيك ضاع. كيفاش هذا ضيع وعندي جميع المؤيدات وجميع الأوراق اللي هو خرج من أقليم الحرس الوطني بتاريخ 28/3/2016؟ بالله بالله أخويا عاونوني خليني نلقى حل، أرني تعبت توا 11 عام وصاب الدوس نتاعي وما عندي حتى خبر، نمشي غادي بيروا علاقة مع المواطن يقولوا لي دوسيك ضاع ما ثماش. نحب نعرف هذه كيفاش الحكاية، كيفاش دوسي كامل يضيع؟ تعمل مزية أخويا زهية تلقى لي حل.
2: المشهد المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس.
0: المشهد على ذمتكم والأرقام أيضا على ذمتكم 29 100 100 وإلى 73 24 3000، هذو الأرقام اللي تسجلوا عليهم في الموزع الصوتي. أيضا رقم الواتساب على ذمتكم 48 155 000، مواطنين بالخارج تزيدوا 00216 48 155 000، هذا رقم واتساب جوست تبعثوا عليه مساجات فوكال وإلا فيديو وإلا كتيبة، ولكن ما تطلبوش الرقم هذا سينو شكونوا في مباشر وخاصة في موضوعنا في ساعتنا الثانية اللي نحكيه فيه على التسوق في الانترنت، تطلبوا 73 275 800 36 300 ألف.
2: المشهد المشهد حقك علينا،
0: في حقك علينا نحكيه على هي تقول خطأ طبي واحنا ناخذ التفاصيل بعد ما تقول لمرأة طبعا عاشت نقطة تحول دمرت حياتها بالكامل، مرأة من موظفة في شركة عمومية إلى مقعدة على كرسي، والسبب هذا الكل تقول في تقصير أحد موظفي مصحة خاصة. ألفة معايا، نسلم عليك. أهلا وسهلا مدام ألفة، مرحبا. عسلامة
8: شي زهير،
0: شو حوالك لباس؟
8: سافا
0: والله، نسأل عليك
8: وفرحانة برشا اللي عديتني واللي خليتني باش نوصل صوتي وناخذ حقي ان شاء الله بحول الله.
0: حقك علينا، هي فقره على ذمتكم. المهم دون ذكر الاسماء لو سمحت.
8: لا ما نذكرش الاسماء كما قلت لك.
0: قل لي اول شنو اللي صار عليك.
8: انا مواطنه تونسيه، مرضت بالكلاوي بعد الفاكسان تاع الكورونا، ضربتني في كلاويه، صبحت نعمل في الديالي
0: بي.
8: عملت الدياليز في مصحة خاصة هنا في تونس بحذايا. انتخو طن انا نعمل في الدياليز، جاتني وجيعة متاع عروق في وجهي، فهمت؟ ميس كان نعمل في الدياليز وبدني ولا فراجيل برشا وكل شيء، طلبت مني الطبيبة قالت لي لازمنا نعمل ايرام نشوفوا شو اللي فما في العروق. قلت لها انا نخاف بكل من الايرام خاطر صعيب شويه ما تعرف كيفاش. قلت لها نجم نعمل بالبنج؟ قالت لي اي. عداني على طبيب البنج، اموري واضحه، عملت تحاليلي كل شيء، قال لي سي بون نجم تعمل. جاء النهار اللي باش نعمل فيه، مشيت للكلينيك، حضرت اوراقي، حضرت امروني، دخلوني بنجوني، عملت الايرام نتاعي والكل. اما عامي سي المبرمج اللي عمل لي البونج والليكيب نتاعو يخليوني على الطاوله ويخرجوا من غير ما طلعوا كل الاجناب نتاع السيكوريتي هذيك والكل.
0: قبل السكانير ولا بعد؟
8: هذا بعد السكانير.
0: بعد ما عملوا لك سكانير، بعد ما بنجوك وخذا فيك البونج،
8: اي
0: كملوا سكانير، خرجوا خليوك على الطاولة من غير يهزوا الأجناب باش ما تطيحش على اليمين ولا على اليسار.
8: اي كنتش انا ما كتعرف العبد كي يقوم البنج يبدا يتراوج هكا والكل.
0: اي
8: تراويجه من التراويجات، نتيح من الطاوله، نتيح اللوطه في القاع، كسرت مخروقتي. مقاتل قوة التيحة قمت انا من البنج، نقام دايني بيا وحاتيني ملحفه بين ساقية ويطلعوا فيا، فهمت؟ ونعيط، كثرت عليا الوجيه ونعيط.
0: كسر كبير دونك.
8: اي اربع عمليات انا توا سي زهير.
0: اربع عمليات.
8: عمليات في عام برك.
0: باه خلينا نكملوا. دونك صحت، تقيت فقت بروحك كان يهزوا فيك في ملحفه وانت
8: حطوا لي ملحفه بين تاع مقطار فهد كي يتيح يبدا تحت.
0: سامحني باش نفهم، البنج لوكال ولا البنج كامل؟
8: ليه بونج كامل. بونج كامل.
0: كيفاش عرفت انهم هما خرجوا خلاوك وحدك؟
8: خاطر كي تحط مكثر التيحة فقط انا، فهمت؟
0: كيف
8: نعيد نعيد قعدت نعيد مشوار ما فما حد، هما دخلوا على غفلة يلقوني طايحة في القاع.
0: فهمتك. اي
8: فهمت انا معناها كلي بين نومين، فهمت كيفاش؟
0: واضح واضح. اي
8: انا نثبت بالقدا بالقدا على الوجوه ونثبت على كل شيء، فهمتني؟ كيك اسمع مولا المصحة جيت جاي يجري مع الفريملا والكل، قال لي مدام باش نعملوا لك تصويره، دخلوني حاسير باش نعملوا اونتخون بارونتيز. السيد هذا المبلج راه الدوسي نتاعي، يعرفني اللي حالتي نعرف الدياليز ويعرف كل شيء معناها.
0: باهي
8: عمل كيك اهمال طبي ما نعرفش كيفاش. جاي مولا المصحة
0: هو خرج عنده حاجه اخرى يلزمو يعملها ولا خرج يعمل في سيجار ولا ما فهمتش؟
8: لا خرج يعمل في سيجار، واستعرف قدام القاضي قال له خرجت نعمل في سيجار.
0: استعرف قال خرج يعمل في سيجار.
8: اي
0: طول انت تفيق شويه من البنج ما نساو، ما عملوش السكيورتي باش انت ما تخرجي.
8: هو ومعها زوج اخرين تبع ليكيب نتاعو ديجا هو قدام القاضي.
0: جاي مولا الكلينيك فهم اللي صارت غلطه كبيره وما لازمهاش تصير دونك.
8: اي بيان سور.
0: اي من بعد
8: جاي مولا المصحه مع الحس والعياط والكل، قاني كيف الحاله انا فيها كثرت عليا الوجيعه، تصور انت عظام متكسره.
0: ناي
8: دخلوني شدوني بالسياسه، دخلوني صوروني كل يلقى العظام نتاع مخروقتي تكسر، فهمت كيفاش؟ هاي سيني جاني قال لي مدام راهو صار خطا طبي منا، احنا وسامحنا والكل، احنا باش نركبوا لك بروتيز
0: بي
8: من هنا الاربع نتاع العشيه
0: باش نركبوا لك على حسابهم هما باش يصلحوا غلطتهم.
8: على حسابهم هما، على اساس على حسابهم خاطر الاكسيدون صار عندهم.
0: بي
8: فهمت؟ اي سيدي لموا الحكاية في ساعتين الاربع بتاع العشية، دخلوني البلوك عملوا لي العملية. نخرج من العملية عطاو اليوم نمشي، عطاو غدوة نمشي، عطاو بعد غدوة نمشي. راجلي ما عجبوش، حس اللي فما حاجة في الحكاية، قال لي هذوما عباد طاغية والكل باش نشكي بهم. مشيناش للشرطه احنا شكينا، مشينا للقليم نتاع الحرس شكينا، حتى هو في البقعه اللي فيه هو الشرطه الناس كل تعرفوا فهمت، وانتين واصلوا كل شيء فهمت. جاوا جماعه الحرس بحثوا عملوا البحث نتاعهم، شافوا عيطوا لهم للبحث سالوهم عملوا لهم كل شيء. كي سمع سي مولا الكلينيك اللي انا شكيته الكل ما عجبتوش الحكايه، ما عجبتوش بعث لي عدو نفذ للدار فاتوره فيها 20 مليون.
0: فاتوره شو؟
8: فاتوره نتاع العمليه
0: اللي من المفروض يعملها لك بلاش على خاطر هما غلطوا.
8: وقت اللي هو مصح لي التكاليف عليهم هما.
0: عندك ما يثبت هو مصححها؟
8: اي عندي الدوسي كامل عندي.
0: اي دونك انت كي راجلك اشكي مشى هو بعث لك فاتوره بعد المنفذ ب 20 مليون.
8: ب 20 مليون اي ب 20 مليون.
0: العمليه نتاع الكسر اللي صار لك اللي هو سويت للاهمال اللي عندهم.
8: أي
0: حسب الروايه اللي تحكي فيها انت طبعا باش نقولوا اي.
8: قلت لك خط هاغت ولومني مشيت غدواني مشيت بغدونا ما مشيتش ضربت قرابه 6 7 اشهر ما عادش نمشي جمله ما عادش فهمت.
0: شو معناتها انت تو على كرسي؟
8: أنا تو في كرسي نتحرك على كرسي.
0: لا إله إلا الله.
8: خلينا نكمل نحكي لك. اسمع اسمع. لين مشيت للطبيب الأولاني مشيت للطبيب الثاني لقاو ساقي عملت الانفكسيون داخل مادة عاملة وكل شيء. معناها كانت بالشوس للقصان ساقي. فهمت مع الحالة اللي أنا نعمل فيها في الدياليز وكل شيء. طلب مني الطبيب قال لي لازمك تنحي على البروتيز هذيك وتقعد من غير بروتيز حتى نداوي الجرثومه اللي فيه.
0: معناتها البروتيز ما مشاتش معاك؟
8: ركبوا لي اخي ما فما في البروتيز.
0: اقل ما فما. الانفكسيون كملت على مرمتك.
8: يعطيك الصحه.
0: لا اله الا الله. هي
8: نعاود ندخل للبلوك ينحيوا لي البروتيز ونقعد من غير البروتيز ما نمشيش قداش. ومن بعد تعاود ترجع لي انفكسيون اخرى نعاود يحلوا لي مره اخرى وتو اخر مره عندي تو جمعتين عملت عمليه اخرى وركبت بروتيز اخرى وان شاء الله ربي ينجح. مازلت ما مشيتش مازلت قاعده على كرسي. انا اليوم عامين ونص صبحت مراه قاعده ما نتحركش. انا اليوم عامين ونص ما نخدمش. انا اليوم عامين ونص ضيعت داري. انا اليوم عامين ونص ضيعت صغاري. انا اليوم عامين ونص ضيعت راجلي. ما كتعرف المراه في الدار شنية. ما كتعرف انت عندك صغار كل
0: ما تعمل المراه ناشطه تخدم تجري وتجري نهار بعد نهار تعمل دياليز المراه
8: وهذاك الكل ما عادش خالط راجلي. الدنيا غاليه. الفلوس الدوين تاع الدياليز غالي. الامبولانس نمشي باش نعمل الدياليز 240 الف نهار بعد نهار.
0: بالامبولانس على خاطر انت وليت على كرسي ما عادش تنجم دونك تمشي.
8: ما نجمش حسيت ندخل حتى للتواليت. حياتي دخلت في
0: تحب تقول ألفة في حقك.
8: انا نحب نوصل صوتي للسلطات للرجال القانون للدوله هذه خلي يعرفوا كيف ياخذوا حق الناس. الاهمال اللي قاعد يصير مش عليا انا برك برشا عباد فهمت كيفاش. تحب ناخذ حق
0: طول القضيه ما زالت مستمره اش صار فيها ولا ما زال
8: القضيه نعطي في محامي هذا من غير ما نذكر اسمه زاده فيها وعمل لي عمل لي عمل لي عمل لي عمل لي وهو ما عمل لي حتى شيء. اخر مره تليفون في رمضان كلمني قال لي هان مشي نتكلم قبلنا ولا فوكا نتاعهم ونتفاهم معاهم ابارامون صارت بيع وشرية في القضيه. جاو نشوفوا شوفوا ما لقينا لا عندي نمو قضيه
0: هو اللي باع القضيه معناتها بيني وبينك
8: بيان سور انسان واصل هذا انسان عنده نفوذ في
0: لا
8: البلاد
0: لا حول ولا قوه الا بالله. فما قانون زاد في البلاد احنا عندنا ثقه في القانون.
8: انا امراه زواليه انا امراه عايشه معناها متوفره عاديه كل شيء ما عنديش شكون انا باش يقف لي بين كتافي بخلف راجلي والكل ما عنديش عندي كان ربي سبحانه.
0: وصل صوتك مدام شكرا ليك. في انتظار انه اذا كان فما حق رد مطلوب رغم انه ما ذكرنا حتى اسم لا المصحه الخاصه ولا الاطباء ولا مولى المصحه ولا المحامي ولكن اذا كان فما حد يشوف انه في الحكايه فما روايه اخرى احنا نستمع الى جميع الروايات في انتظار ايضا تفاعل السلطه وخاصه السلطه القضائيه او النيابه العموميه مع القضيه هذه لانه المراه تقول لك راني تدمرت من موظفه الى امراه ضيعت عامين ونص من حياتها مقعده على كرسي ضيعت دارها صغارها خدمتها حياتها نفسيتها الى اخره من التفاصيل والتعليق عند الناس على 73 24 3029 100 100.
2: المشهد مع زهير الجيس.
9: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت؟ تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت، دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد: هل بتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل ما زال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73 275 800 ولا 36 300 ألف، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73 243 ألف أو 29 100 100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48 155 3 0.
2: المشهد مع زهير الجيس. المشهد، المشهد حقك علينا،
0: حقك علينا. وقت اللي نلقاو روحنا قدام فيديو قاعدة تدور برشا على مواقع التواصل الاجتماعي لتونسية تستغيث من إيرلندا. الفيديو تصوره في كرهبتها وهي تبكي بشهقة وتقول أنقذوا ابني، راني ما عادش نجم نراه، راني باش يفكولي ولدي. ما فهمتش شنو هو الموضوع بالضبط، فتواصلت مع المرأة. المرأة اسمها نورة، والتفاصيل باش نسمعوها في القصة تنسويت. مرأة تناشد الدولة التونسية بكل السلطة اللي فيها، من أعلى هرم السلطة إلى كل من يستطيع الإعانة، إنها تسترجع ابنها في إيرلندا. نورة نسلم عليك، أهلا وسهلا، مرحبا.
10: أكلمة يا زهير، ربي يفضلكم، ربي نور تونس الغالية. يا توينسة أحمدوا ربي على تونس، يا توينسة أحمدوا ربي اللي انتم توينسة، أحمدوا ربي اللي عندكم قانون متاع أطفال، أحمدوا ربي اللي عندكم حقوق أطفال وحقوق أمهات وحقوق رجال، أحمدوا ربي عندكم حقوق شيوخ. راكم ما تعرفوش الواقع اللي تعيشها البلدان الغربية والكذب اللي علموا فيه للتوينسة وللعرب. راهو راكم رحمة، راكم عايشين في رحمة، راكم عايشين في رحمة. أحمدوا ربي على نعمة تونس وولاد تونس وبنات تونس ورجال تونس وأهل تونس الغالية وكل المسلمين. إذا نداء لكل المسلمين، لكل العرب اللي خمموا البلدان الأوروبية هي بلاد جنة، كذب يكذبوا عليكم، راهم يتاجروا بأولادكم، راهم يأكلوا في أولادكم دم حياتكم، يأكلوه لكم حيني قدامكم. طيب يا
0: نورة، نورة خلي فهموا القصة باش الناس على الأقل يعرفوا علاش كل هالوجيعة هذه والألم اللي حسيته اليوم. نورة شو اللي صار من البداية؟
10: 2 سبتمبر 2024، سليمان مرزلي هزيته للسبيتار لرجونس في لونجلتير. ولدي سليمان هزيته لرجونس، قالوا لي وعمره 4 سنين و6 شهور. وحكا
0: 4 سنين، بربي لا تعطيني اللقب، خلينا في حد سليمان. اي
10: ايه، نهزوا لونجلتير للسبيتار في ستوكن ترنت. قالوا لي يا مدام دوب ما دخل، عملوا تحاليل، قالوا لي ولدك راهو تيب ان ديابيت. اي ربي يا ذكر ربي معطاه الحمد لله.
0: دخلوا للخارج باش تعالجوا، ما عالجتوش لنا.
10: لا لا لا، انا معرفه، انا ساكنه في لونجلتير. ليه ساكنه؟
0: انت مواطنه مقيمه في لونجلتير.
10: راجلي انجليزي وانا تونسي، وراجلي اسلم وعايشين.
0: طيب
10: في لونجلتير.
0: طيب من غير تفاصيل اخرى، دونك سليمان مرض هزيته باش تعالجوا، قالوا لك ديابيت.
10: قالوا لي بالوقت راهو ديابيت، قال لي راهو الشانس نتاع ولدك باش يحيى راهي 1%. دوب ما بدا ديت العلاج نتاع سليمان، سليمان قام الشق. قال لي كيفاش ولدك قام؟ قلت له اش معناها ولدي قام كيفاش؟ قلت له يا اخي متاكد اللي ولدي عنده تيب 1 ديابيت؟ قال لي لا اكهو حتى له ما والله لا، ركزت مع زينا ولدنا برا نهارين قد غادي، ماهوش يستعمل في الانسولين في مده نهارين كاملين. وبعد قال لك تروح بيه للدار تستعمل الانسولين. بدينا نستعملوا في الانسولين، سليمان بدا يتنفخ لي، كرشه تنفخت، الزيزي نتاعو تنفخت، رجعته نجري. قلت
1: له يا ولدي راه ولدي ماهوش نورمال حنا نزرقوا له ولدي يتنفخلي. قال لي تهزوا وتروح بيه وما يهمنيش فيه كيما هكا في السبيطار نفسه نهزوا كيما نقولوا احنا عندنا مستوصف بجامنا الطبيب نتاعي في المستوصف جيب له نجري. قلت له راني هزيت ولدي رجعته للسبيطار راهو بالله يعمل لي تحليل خلينا نشوف علاش ولدي قاعد يتنفخ. قال لي مدام انا راني نجم ندخل للسيستم نتاع السبيطار ونقول لك ولدك شنو عنده بالضبط. شوف ما دخل قال لي مدام راه ولدك ماهوش كونفيرمي ديابيت. قلت له اش معناها شنيا. قلت له انا نعالج في ولدي تيب 1. قال لي ماهوش كونفيرمي ديابيت باش نجم تعالجه تيب 1 واعطاني تحليل في يدي انتخيمي تحليل ومدولي. وقال لي يا مدام راه
0: كونفيرمي ديابيت وانت تزرق له في الانسولين
1: برات لذوكم الانجليز خليني نحكي لك
0: ساعات جيبيتيكو يحاولوا لو ماكسيموم ياخذوا الانسولين
1: كلمه طلعت لا لازم تتزرق له وتسكر فمك وتسكت. قال لي راه ولدك عنده عملوا له تيست غادي وراه طلع عنده سيلياك. وانا بالحق عمري ما سمعت بالسيلياك. قلت له اش معناه سيلياك. قال لي راه ولدك ما يلزموش ياكل الجلوتين. قلت له علاش
0: خبي
1: يا علاش هذيك علاش ولدي منفوخ وما نجمش يمشي. قال لي يا مدام انا ما نجم نعمل لك حتى شيء نجم نعمل لك رونديفو مع اندوكرينولوجيست راه ما يقعد 6 شهور. قلت له مالا انا باش نهزوا للبريفي غادي في لونجلتير. قال لي مالا راهو باش يوصلوا له لنا يتشيس هذوما راهم يخدموا تحت بعضهم. قلت له نجرب حظي. قصيت انا الجلوتين من هنا على سليمان انفخ نحى والسكر هبط ما عاد سليمان يستعمل الانسولين بالكل. رجعته ومشيت للطبيب هذايا للبريفي. انا وصلت له قصيته قبل ما نمشي له جمعتين راني قصيته 250 باوند خلصته عندي كل شيء اللي غوسي بالانترنت بالايميل. انا وصلت له قال لي مدام راني جو براتيك با. قلت له معناها جو براتيك با يا ولدي كي انا قصيتك جمعتين قلت له قلت لي باش تاخذ ولدي وتعمل له تحليل وتاكد لي اسكو ديابيت اسكو نو شنو الدماج السيلياك عمل له لولدي. قال لي نو جو براتيك. فهمت انا اللي انا تشيس وصلوا له هذيك هي. هزيت ولدي وراجلي وليداتي كلها ونهبط للسفاره التونسيه في لندن. قلت لهم بربي عملوا لي باسبور ارجون تونسي لسليمان ووليداتي نحب نهبط تو تو ولادي. هديت انا سايب باش نروح بولادي تونس نعدي على سليمان ايش يطلع عنده باش نعمل في تونس مثلا عندي ثقه في بلادي. تخسخوني كيفاش تحل فمك وتقول لنا تشيس يغرسوا في ولدك وانتي تقعد تستنى كي العبد كلها 6 شهور وبرا اخرج علينا. روحت راجلي قال لي يا نورة راني عندنا بلاد بجنبنا اسمها لغنوط رانا ما نستحقوش باسبور. خليني انا نهز الاولاد نهبط بهم لغنوط غاديكا راهو عندهم البريفي ونعدي على سليمان ونرجع حتى انا نخدم بعث راجلي بويسكو سليمان ماهوش ياخذ في الانسولين والسكر نتاعو نورمال وسونغلوتين ولاباس عليه ولدي. اما احنا حبينا نتاكدوا اسكو هو ديابيت ولا ليه خاطر
0: ايه
1: ولا حاجه اخرى
0: باش تحي الشك اللي زرعوه فيك معناتها
1: دوب ما هبط راجلي لغلوند هنا النهار الاول يدخل السبيطار اسمه يونيفرسيتي كورك هوسبيتال يدخل لي اول نهار بوليداتي ثلاثه معاه وريهم التحاليل اللي يبينوا اللي سليمان ماهوش كونفيرمي ديابيت في لانجلتير وحكي لهم الحكايه. بالوقت عملوا تليفونات مع بعضهم قالوا له ليه مسيو روبرت احنا ما نقلوش سامحني انا قلت له اسمه تو ما ناخذوش ولدك ما نقبلوهوش برا كلم مرتك وجيبها اسكن لهنا وقعد وعيشوا لهنا تو نداويو. في يوم سليمان جيبه لنا تو نداويو. كلمني راجلي قال لي نورا راهي هكا وهكا واعطاته نومرو نتاع واحد بخيفي يخدم في السبيطار مي بريفي. قال لي يا نورا راهو هكا وهكا عادينا وحلت لا عندي باسبور ولدي لازمني نتاكد. هي قلت له خالت علي خلطت نجري انا نهارين بعد ما وصل راجلي كلمت هذايا البريفي قال لي تبعث لي تو لو دوكيومون تاع سليمان جواب تاع السبيطار كل شيء. انا ديما بعثته خاطر فيه النومرو لنا تشيس نتاع ولدي لادريس نتاعي مشى هذاك الطبيب البريفي عمل كونتاكت مع لنا تشيس الله اعلم اش قالوا له. رفض انه ياخذ ولدي قال لي مستحيل ناخذ ولدك برا اسكن في لغلوند واستنى وقت اللي سليمان يمرض جيبه لنا. من نوفمبر 2024 الى جويي 2025 سليمان سون انسولين يلعب يشيخ نقيسوا له في السكر باللي فيديو راني تونسيه كل شيء نقيس فيه صباح وليل قبل ما ياكل. نقيس له السكر نتاعو ونوكله بعد نقيس بعد الماكله قداش اموره لاباس. نهار 16 جويي ولدي صغرون عمل 4 عملت خبزه تاع جاتو اما بلاش بليتي سليمان خذا منها شويه اقعوا السكر تاعو 17 فرحت انا قلت الحمد لله يا ربي هذه الفرصه نتاعي باش يكشفوا لي على سليمان ويلقاو لي العله نتاع ولدي
10: نهز ونطير به نهبط به للسبيطار. بالوقت قالوا لي هنا السبيطار اللي بجنبي قالوا لي ليه لازمنا نبعثوك لدبلن للنورث. مشينا للنورث مشينا لدبلن. في دبلن قالت لي مدام ولدك عندنا ريجستري اللي هو دخل في جو في في نوفمبر 2024 في سي او اتش دي. قالت لي علاش؟ قلت لها ما انا جبناه على خاطر حبينا نتاكدوا اسكو ديابيت ولا لا شنو عنده. دخلت بعدها قالت لي كيفاش رفضوه ولدك راه وقتها تخي ديابيت. قالت لي نورمالمون خذوه بالوقت ونورمالمون عملوا لي زاناليز ونورمالمون وقفوا معاك ووريك شنو تعمل باش ولدك ما يوصلش يمرض مره اخرى. بالوقت ركزت ريجيم السليمان امراه طياره ناس مليح مش لازم نذكر اسكا. وقالت لي توا باش نرجعك ليهم هما خاطر هما اقرب لي ونسكن ترجع لهم تقابلهم وتروح. وبعثت معايا جواب تخفى خفيف الطبيب هذاك اللي مشيت له انا بخيفي واللي هو يخدم في نفس السبيطار اللي فوق سليمان. تخفى خفيف كيفاش وليد صغير جيك طالب انك تعمل له تحليل برقه وترفضه كان ما رفضتوش انت سليمان ما يمرضش مره اخرى فهمت. دوب ما وصلنا اكاهو قال لك اسمي وطاع ياخذك الريجيم نتاع دبلن هذاك يرميه في الزبله ويبدل لي دوز يعطي فيه راه دبلن يعطيه فيه في يونيتي يونيتي ونص وسليمان السكر نتاعو رايد. هو بدلو تخيل من يونيتي يونيتي ونص ل 9 يونيتي مع كل ماكله وبيت لي في النهار كامل يوصل سليمان ل 27 يونيتي بركه نتاع انسولين في الماكلة ويعطيه في 10 يونيتي لونغ لاستين هذه تقعد ليله كامله تخدم مع بدنه. معناه انت عندك 27 هذوكم وزيد 10 اخرين 37 دوزه كنا. سليمان يبدا قاعد في الفرش ويقول لي ماما راني دخلت راني دخلت نقيس السكر نلقى واحد يبدا واقف يتيح لي في القاع.
0: نلخصوا مادام خاطر الوقت يجري بينا وعندنا الاخبار دونك
10: فوالا بديت نكلم في البوليسيه ما خرجينيه من السبيطار كلمه البوليسيه كليت لهم وجوههم اتهو. ومن بعد كي خرجنا لبرا روحت بيه لداري رجعت للريجيم نتاع دبلن ونستنى في لي زاناليز اللي باش يكونفيرميو اسكو سليمان تيب 1 تيب 2 ولا مازال بري ديابيت كما قالت لي الطبيب في دبلن. احنا قاعدين هكاك وسليمان يستعمل في دوزات صغيره. يكلمني الطبيب هذا نفسه اللي ما ردتو الطبيبه الاخرى قال لي جيبه لي توا ترجحوا لي للسبيطار. مش قلت لهم رجعت لك علاش ترجحوا لك ولدي لاباس عليا يلعب في البحر وشيخ وباللي فيديو علاش ترجعوا؟ لا قال لي ماكش تعطي فيه في الدوزات اللي نحب عليهم انا. شنو كنت تحب عليهم توا سليمان كي ياكل 100 غرام روز ماني نعمل حساب تاع الانسولين تاع 100 غرام روز ونعطيه الانسولين. اذا كان سليمان خلى ما ياكلش روز ما قال لك لا حتى يقول لك ما ناكلش روز تعطيه.
0: مدام انا ريتك في الفيديو تبكي وتعيط شنو اللي فما بالضبط من الاخر؟
10: ولدي باش يغطيو على شركات الادويه اللي تستغل في العباد تمرض فيهم يكذبوا عليهم راك مريض بالسكر دوزيت يعطوا فيهم ديزيكسخات دي دوز في عوض يعاونوا العبيد كما تقول انت مريض بالسكر نورمالمون تحميه. ولدي توا مشدود عام ونص يوكلوا فيه كان في العجين معناه مش العجين بالجلوتين سون جلوتين باش يعطيوه دي دوز مور دي دوز دانسولين هكا هو ما عندوش الحق ياكل غله ما عندوش الحق ياكل خضره. وهذايا راه مانيش نحكي معاكم يا توازه بالكذب هذوما دي بروف. ولدي يجي وقت اللي عندي الحق نشوفه مره في الشهرين دي فيزيت بالكاميرا ريكوردي تشوف الماكله اللي جيبوها لسليمان الكل كان عجين ما فيهش. يقول لي قدامهم يبدا يحكي يقول لي ماما راني توحشت السلطه التونسيه يا ماما راني توحشت الماكله التونسيه بالسبناخ ويبدا يحكي.
0: شو طالبه انت شو اللي طالبه بالضبط مدام؟
10: طالبه من السيد رئيس الجمهوريه قايد تعايد يتدخل راهو ما رمدوا لي ولدي راهو ما خلاوه في شيء راهو سليمان ما في حد.
0: ما تنجمش تهزه توا وتروح بيه مثلا؟
10: قال لك ليه ما نعطيهولكش تخرج. قال لك هكا عندي جواب قال لك تخرج كومبليتمون من ايرلاند وتخلي الاولاد الثلاثه مش توا جايين للوالد والى يحبوا فكوهم زاده. قال لك تخرج كومبليتمون من ايرلندا وتخلي الاولاد الثلاثه
0: وما عادش تراهم
10: ما عادش. قال لك ما حشناش بيك انت لا. قال لك ابوهم انجليزي نستعرفوا بيه انت لا.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. دونك انت طالبه من السلطه التونسيه بالضبط شنو توا؟
10: نحب السيد الرئيس يدخل يقول لهم ايديا ما تنسيهم يا ولدي راني مانيش غلطه راني كان غلطه نروحوا بيه خلي يخلوهم الاولاد راني مانيش غلطه. قول لي ولدي غصب يا ولدي راهو غصب يغطيه. وتوا الشركه ايرلندا اكبر مصدره للادويه. اكبر بلاد.
0: دونك انت حسيت انه وكانه التجربه قاعده تصير على سليمان ولدك وكان ما تخرجوش من غادي راهو مش باش تمنوا.
10: لا ماهوش باش يمنعني سليمان ماشي فيها حنا سليمان ماهوش باش يعيش. قاعدين نتوي يدخلوا بادويه غير شرعيه وراني مانيش نكذب عليك مية
1: بنت تونس وذكية. وقت اللي سليمان يجيني مريض نقص له شعره على خطر الديانات نتاع شعره تكشف على الأدوية اللي كان ياخذ فيها سليمان في المدة اللي عاشها غادي. راني كل ما نقص شعر سليمان حطيته في حكة لهنا وحتى بالدات. وانتم يا طب راكم تفهموا فيا شنو اقول انا راني
0: اتوني تعمل التحاليل الكل على الشعر هذيك وتثبت اذا كان فما اشكال في مشاكل. انت نوره شكرا لك لله بارك الله فيك. ماكس بارتاج خل توصل للسلطة إذا كان فما ناس نجم تعاون نورة. رقمها موجود عندنا متواجدة في إيرلندا مطرودة الآن من إيرلندا. قالوا لها معاش حشنا بيك كان صغارك يقعدوا عندنا لهنا وخاصة ولدها هذا اللي قاعدين يجربوا عليه حسب تعبيرها هي في برشة دويات. رغم هي تقول لك ولدي لبس عليه ما عندوش السكر لا يحبوا يجربوا عليه دويات نتاع أنسولين وغيره. وبقيت التفاصيل سمعتوها إذا كان سمعتوهاش تلقاوها على موقعنا وعلى صفحة الفيسبوك يعني سدوادي تسويت أخبار الرياضة. نرجع لكم في المشهد حتى 3 العشية.
2: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياض على جوهرة FM TV. دنيا أخرى. دنيا أخرى.

0: Joël au sport. Avec l'équipe sport sur Joël au sport.
1: مالوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. النجم الرياضي الساحلي أصدر بلاغ بكري شوية، أعلن من خلاله عن عقد جلسته العامة الانتخابية الاستثنائية باش تكون نهار السبت 7 نوفمبر انطلاقا من 5 متاع العشية في نزل الفريق طريق القلعة الصغيرة في سوسة لانتخاب هيئة مديرة جديدة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة التسييرية الحالية. يتم إيداع القائمات المترشحة وجوبا لدى الكتاب العام في مقر الإطوال لعضوية الهيئة المديرة لدى الكتاب العام للفريق بداية من اليوم، دونك فتح باب الترشح أبارتير من اليوم وحتى نهار 3 نوفمبر انطلاقا 6 متاع العشية وآخر وقت 3 نوفمبر، ويتعين على الناخبين الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية وأيضا بطاقة الانخراط لموسم 2026-2027 اللي تم اقتنائها من مقر النادي بداية من اليوم حتى نهار الجمعة 6 نوفمبر انطلاقا من 6 متاع العشية. دونك رسميا الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية استثنائية في الإطوال باش تكون نهار السبت 7 نوفمبر مع 5 متاع العشية في نزل الفريق، وقبلها باش تكون ايضا جلسه عامه خارقه العاده لتنقيح بعض الفصول في القوانين الاساسيه للنادي. نحكيه على ما قبل مباراة النادي الافريقي وتو بويسون مازامبيل كونغولي اللي باش تكون في لوبومباتشي، احداث مؤسفة فوضى اقتحام لملعب مازامبي كما تشوفوا الفيديو المرافق. هذا نارين التالي في مباراة حفل تكريم للنجم السابق تريزور مبوتو، جمعة قدماء تو بويسون مازامبي بقدماء سان لوبوبو، وفوضى كبيرة صارت على ارضية الملعب كانت سببها متاحة ملاحقة صانع محتوى كونغولي اسمه أوسيان انتامبو المعروف بكونه في الكونغو يطيش الفلوس على المعجبين متاعه، هو ما تسبب في حالة ذعر. هذا ما خلى قرار يجي جديد اليوم من تو بويسون مازامبي الكونغولي بتعليق جميع الأنشطة والفعاليات في الملعب حتى إشعار آخر بعد تداول المقاطع متاع الفيديو اللي تشوفوا فيها اللي فيهم برشا عنف، رغم أنه مازامبي لطف الكلمة قال ما صارتش أحداث كبيرة. لكن نذكر القرار هذا ما يشملش المقابلات الرسمية بل يقتصر على التظاهرات والأنشطة الخاصة وال احتفاليه، وبالتالي ماتش الافريقي وتو بويسون مازامبي باش يلعب في استاد هذا في نفس الوقت المحدد نهار السبت 17 اكتوبر. مادام حكينا على المقابله هذه في الشامبيونز ليج، دونك نذكركم السبت 17 اكتوبر ماضي ساعتين المقابله نتاع مازامبي النادي الافريقي زفر الحكم الموريتاني دحان بيدا. بالنسبه لرحله النادي الافريقي باش تنطلق غدوه مطار تونس كارتاج في اتجاه اسطنبول في تركيا، ثم بعد مواصله الرحله الى اثيوبيا، يعديوا ليله في اثيوبيا ومن بعد يواصلوا من اديس ابيبا في اتجاه الكونغو. حسنه نموذجيه مبرمجه ليله المقابله بالنسبه للنادي الافريقي، لكن مشكل اخر ابار الفوضى اللي شفناها، ورغم هذا المقابلة تتلعب في نفس الاستاد لكن المقابلة فما مشاكل كبيرة على مستوى النقل التلفزي، بما أنه مازامبي حسب آخر الأخبار فإنه رفض بيع حقوق بيع المقابلة اللي إلى حد هذه اللحظة دون نقل تلفزي. ممثل الثاني في الشامبيونز ليغا الترجي الرياضي التونسي يلعب نهار الاحد 18 اكتوبر 6 متاع العشيه بوقت تونس ضد السويحلي الليبي، مقابله تتلعب في مصراته. يزفر الحكم الكونغولي بيير جان انغوي. المقابله هذه باش تكون تلفزيونيه على قناه ليبيا الرياضيه، والترجي الرياضي التونسي باش يشد الرحال نهار السبت في طياره خاصه الى ليبيا. من تشامبيونز ليغ الافريقيه الى كاس الكاف، زوز مقابلات في كاس الكاف يتلعبوا نهار السبت 17 اكتوبر ما 3:30 متاع العشيه في ملعب الطيب المهيري. ترجي جرجيس يلعب ضد ريال باماكو المالي، مقابله زفر الحكم لاكيرازكي من اوغندا، وفي نفس النهار 5 متاع العشيه سي اس اس تلعب في العاصمه الاقتصاديه ابيجان في الكوت ديفوار ضد اكاديميه امادو ديالو، الحكم هو فابريس سانتوس من كاب فير، وسي اس اس يسافر غدوه من مطار تونس كارتاج في اتجاه ابيجان. نحكي على الاتحاد الرياضي المونستيري، المهاجم احمد بعصيده باش يغيب لمده 3 اسابيع بعد الالتواء في اسفل الساق في ماتش سي ا بي في شامبيونا. من جهه اخرى توسط الميدان ميراس بن حسن باش ياخذ عليه تدخل جراحي على مستوى غضروف الركبه بعد اصابته في تربص المنتخب الاولمبي، باش يغيب عن الملاعب لمده 3 شهور. نادي رياض الصفاقسي بعد تعاقده البارح رسميا مع المدرب محمد الكوكي حتى نهايه الموسم خلفا لنبيل الكوكي. محمد الكوكي باشر اليوم مهامه بالاشراف على الحصه التدريبيه في انتظار الاعلان على بقيه تركيبه الاطار الفني. واليوم في البروغرام ندوه صحفيه للسي اس اس باش يكون يحضرها الناطق الرسمي احمد جبير باش تكون السته متاع العشيه الحديث على اخر المستجدات في الفريق. تحكيوا باسكيت اليوم باش يكون الموعد مع مقابله من الجوله السادسه في البطوله 6 متاع العشيه. حمام سوسه تستقبل النادي الافريقي. بقيه المقابلات باش يكونوا غدوه انطلاقا من 6 متاع العشيه. شبيبه المنازه النجم الراتسي نجم حلق الوادي النادي الرياضي الصفاقسي اتحاد الانصار الملعب النابلي الاتحاد المنستيري داليت غرومبيليا وقمه باش تكون بين الشبيبه القيروانيه النجم الرياضي الساحلي. نختموا بالتشامبيونز ليغ الاوروبيه اليوم ترجع الفرجه اليوم الدفعه الاولى من الجوله الثانيه انطلاقا من 6 غير باو لانس تلعب ضد سبورتينغ لشبونه 8 متاع ليل. برشا مقابلات يستحقوا الفرجه بما فيهم القمه بين اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد. غالاتا سراي تستقبل برشلونه. ارسنال تلعب ضد ليل. انتر ميلان تلعب ضد كلوب بروج البلجيكي وفيا ريال تواجه نابولي. كانت هذه ثاني نشرات رياضية لليوم قدمها لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فهم بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فهم. شاهي طيبة في دمنا.
0: سيتي جهرة سبور جهرة سبور أفيك ليكيب سبور
4: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم
5: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
4: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
5: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
5: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت؟ تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت، دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد: هل بتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل مازال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. المشهد على ذمتكم.
2: مرحبا بكم في المشهد. موضوعنا واضح: التسوق عبر الانترنت يسهل حياتنا وإلا تضيع فلوس؟ والتجارب هي اللي تنجم تتكلم وقتلين. انتم تنجموا تحكيوا لنا على تجاربكم من منطلق اللي عشتوه. أيضا تنجموا تكونوا أصحاب مشاريع للتسوق عبر الانترنت، فما برشا عاملين دي باج وقاعدين يبيعوا في دي برودوي. طريقة التعامل مع الحريف، لأنه الناس أيضا اللي تخدم في التسوق عبر الانترنت نجم تكون عندها تجارب أخرى، بمنطلق أنه الحريف مثلا ينجم يرجع السلعة بعد ما يكمنديها ولا يعمل كوموند ويجي الليفرور يطلب الليفرور، وبعد يقولوا لا ما حاجتيش ولا بطلت ولا أصلا ما هزش تليفون. هذه خسارة تتحسب على شكون؟ برشا تفاصيل تجب تتحكي. المهم إذا كنت حبوا تحكيوا تجربكم وتكونوا معنا في المشهد على ذمتكم 73-275-800 وإلا 36-300-1000 من غير ما نعملوا إشهار لحتى صفحة، من غير ما نعملوا إشهار لحتى برودوية. ما تنجموا تقولوا مثلا شريت تليفون ولا بلاستيك ولا ولا ولا ولا، أما من غير أسماء السلع. ناخو حياة من قليبيا. حياة، نسلم عليك، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مساء النور يا سي زهير، وأنا 13 أكتوبر وشابقة راسخ في ذاكرتي، وأمنتي الأمنية متاعك حققت اليوم والحمد لله. أنا نتمنى نهار نكلم زهير جيس.
2: مرحبا بك لله. لا وسهلا، مرحبا بك، يشرفني لله، بارك الله فيك.
3: أترنا من المنافسين المصحفيين الكبار اللي عجبوني وقليل برشا، سامحوني، ما بينهم زهير جيس.
2: ربي يبارك لك يا خو بخاطر، ما احلاك.
3: ماهيش مجاملة يا سي زهير، ماهيش مجاملة والله، نتبع فيك تو عندي جدي.
2: الكلام خارج من القلب راهو نحسوه وانا حسيته.
3: الحمد لله.
2: ربي يبارك لك.
3: وكي تغيب غبت السناء، لأن وقت تفجعت أنا واحدة من الناس.
2: كيفاش؟
3: كي غبت السناء غبت مرة أنت، أنا تفجعت، قلت ما نجيبش كل أسئلة، فهمت؟
2: إيه.
3: ونطفى عليك والحمد لله على سلامتك، إن شاء الله ديما موجود معانا. وبالله هي إشارة للإدارة بربي الفريكونس اللي هنا توصل القليبية والهوارية. هي ضعيفة برشا.
2: شو معناها ضعيفة؟ معناتها
3: ها الإذاعة ياسر مضغط شياسر.
2: وين أنت، في قليبية؟
3: دار فيش وقليبية، أنا منطقة ما بين الهوارية وقليبية.
2: والفريكونس اللي تحط فيها قديش؟
3: والله أنا راني فقد البصر من عرف.
2: المهم الفريكونس غادي مدغتش أو ضعيفة.
3: مدغتش على الأخر كيفي كذا، أنا كذا في البيت يعني حتى تلف لما نمشي لكوجينا نبدأ أكحدي معنا. أيوة نمشي نقضي.
2: هاي يا سيدي سي عثمين أو يسمع فينا المدير.
3: لا قوينا يا سي عثمين، قوينا في
2: البث يا سي عثمين، قوي البث
3: إن شاء الله. يعيشك ربي يخليكم، يقولوا تحية لكل الفريق اللي معاكم، ويا ربي إن شاء الله يعاونكم.
2: ربي
3: وما نطولش عليك برشا يا سي زهير، أنا راني طيعت برشا من عن طريق الانترنت. يقولوا لي مثلا في حاجة هكا وهكا ونجاها، صدقني سامحني في الكلمة لا علاقة. والله والله والله كديش المرة قول واحد يسافوني في كلمة واحد يترباش ونعاود نشري مرة أخرى ونفس الحكاية.
2: يقولك جربت أكثر من حاجة كل مرة تقعد تجربة فيش. لا
3: كذب على ربي، حرام مش ديما، حاجات قليل اللي هم صدفوا. مثلا مرة يقولك
2: شو اللي يغريك باش تشري من الانترنت ديجا؟
3: والله نبدأ قدام التلفزة تعجبني حاجة نجد التليفون ونطلب. هم يغروني كل ما نتفرج عليهم. حاطينه ويقولك هاي دي كوفير طندرة شنو، صدقني ملحفة أكبر منها. معناتها
2: جيت باش تربح الوقت وتربح التنقل وكل شيء، لقيت روحك خسرت فلوس.
3: مثلا بنت اختي شرات تتزوج عام 2022 شرات سيرفيس بثمن 130 من عندهم، ما حكيت 15 يوم الكل قشر خساره كلهم قشروا.
2: فهمت؟ معناتها الكاليتي ماهيش
3: مش هي بالكل،
2: مش كيما يقولوا لك راهي تدوم وبالجارانتي
3: لا ربك تسمح
2: وسامحني. معناتها وقت اللي يصير الموضوع هذا تتواصل معاهم من جديد، تقول لهم راهو السلعه اللي بعثتوها لي مش كيما تفهمنا ولا
3: لا ما يهزوش عليك انت صغير، ما يهزوش
2: كاو ان فوا شريت ودفعت البلايسات النمرو يتسكر
3: هاو يقول لك باي باي حبيبي.
2: واضح حيات، شكرا لك لله. اهلا وسهلا، مرحبا، سلام عليك. مرشا برشا ناخذوا اميره من سيدي بوزيد. نعاود نذكركم سعاد استناكم على 73 24 3000 لا 73 275 800 واسهل 36 300000 هذا اسهل هذا سعاد تهز علي اكثر من الاخر 36 300000. هاي اميره من سيدي بوزيد. اميره
4: عسلامه،
2: شو احوالك يا اميره؟
4: عايشك لذيذ.
2: نعملوا اللعبه تاع البارحه
4: انا
2: كل ما يتعدى شكون معانا عنده غنيه نجمو نطلعوها له.
4: أنا يسير بسهاتي موجودة برس غنيات،
2: تتخرج لك غنيتك يا أميرة، فما غنية على أميرة أي
4: موجودة برس غنيات على
2: أميرة باش تخرج لك كعبة بعد لحظات. أي يا أميرة
4: باهي، ريت الموضوع نتاع اليوم الحق يمكن أكثر واحدة معناتها يعنيني يضاك عليش.
2: يعنيك بالباهي ولا بالخايب؟
4: الحقيقة بالباهي، معناتها كل واحد كيفاش هو.
2: هاي كيفاش؟ احكي لنا على تجربتك الباهية ترى.
4: الحقيقة ما مانيش باش نسمي اسامي الباجيت، أما يمكن نتعامل مع ثلاثة أربعة مختلفين معناتها.
2: أي
4: بين حوايج ديكور وحاجات مثلا نتاع دار هكا ديكوراسيون كل شيء. ريت معناتها نتعامل مع شخص هو بيده، مش شكل مثلا الفندوز اللي تخدم، لا

0: نتاع السيد اللي عنده البرودوي.
1: يعطيك الصح ونتعاملوا بالميسنجر يوريك الحاجه اللي وصيت عليها قبل ما توصلك هي ولا مش هي باش يا يبعث يا ما يبعث.
2: اي
1: يمكن ثلاثة أربعة توأس مثلا كي يسمعوا أمير من سيدي بوزي ديركت يعرفوني معناتها خاطر
2: ليبرارات ماشيين جايين معناتها
1: الأدريس وليبرار أصل مثلا يعرفوني كل شيء وريت نعطي مثلا نجيب لهم كليونات مثلا الباج هذيك.
2: وشنو اللي تربحوا من منطلق التسوق على الانترنت؟ شنو تربح بالضبط؟ فلوس
1: والله الحقيقة الوقت الوقت القرب تمشي تتنقل وبرش حاجات ساعات مش متوفرين مثلا بتاع الانترنت حتى اليوم مثلا ماشي غدو ينجم يكلمك واحد يقول كرا البرودكت اللي حبيت عليه راه موجود وينقص لي مثلا.
2: دونك ديما الاسوام ارفق من انك تمشي تشري سور بلاس
1: ارفق. ومثلا كي نعدي مثلا الحاجات اللي انا مثلا ولو يعرفوني ولو نقصوا اصلا على الاخرين مثلا
2: كليونت فيديل دونك وليوا يقراوا لك حسابك
1: يقروا لي حسابي ويجيبوا لهم زاد في الكليونات عائلتي المقرب لي مثلا.
2: ولا انت ذكيه في طريقه التعامل معاهم؟
1: والله شوي منا ومنا الحقيقه.
2: وين سالتهم الله فسالوا البخت.
1: والله الحقيقه يعرفوني وعلاقتنا محلاه ببعضنا نشري بارفات ديني نفس اللي شفتها نشري لبسه كيف كيف معناتها يبدلوا
2: اللي زاد. اميره اسمعي سلم عليك.

0: هاي شكرا يا اميره يا بنت الامراء. دونك اميره المزهره للتسوق على الانترنت، ناخذوا رفيق من تونس. رفيق ما عندوش اغنيه، ما المدخله اللي بعدها عندها اغنيه، تحب تعبها اليوم المخرجه، كل مدخله عندها اغنيه لازمك تطلعها لها. هاي يا رفيق، هاي اهلا وسهلا مرحبا.
1: الله
0: يعينك يا زهير، شو رايك يا سي رفيق؟
1: يرحم اللي فداك، ربي يبارك لك.
0: ربي يبارك لك يا سيدي. مرحبا. مين من تونس بالضبط؟
1: والله شوف من تونس، من لافايت.
0: من لافايت؟
1: اي
0: مرحبا بك. هاي التسوق على الانترنت ماضي على الفلوس والا بالعكس ربح للوقت؟
1: شوف خويا باهي، هما الاثنين يمشوا مع بعضهم هم باراليل.
0: كيفاش؟
1: كما ناس وليدات حلال اللي يخدموا بحقيقه وجربتهم ويعطيهم الصحه وربي يبارك لهم، وثم اللي على مراد الله نقولوا ربي يهديهم. ها نعطيك امثله
0: كيما في الدنيا، ساعات تمشي تشري حاجه من الفوق، حاجه تهبط يدك لوطه في الساشي تلقى لطف.
1: بالضبط بالضبط. زي كونتيت مره عسل.
0: اي
1: وانا جو سوي كونيسور يعني نتذوق العسل الزيتونه كذا ما عيناش. قال لي قلت له خويا راني باش نشوف وندوق كيما تهمت مع السيده اللي اتصلت بيا. قال لي لا ممنوع علينا. قلت له خويا اقصد درب. كي قلت له اقصد درب قال لي باهي خويا على خاطرك ما يسالش ذوق. ما ذقتش انا ملي حليت الدبوزه فهمت اللي هو السكر والقران والرحمن.
0: معناتها انت كما نديت عسل يا اخي جاك ماء وسكر.
1: سكر تي سكر
0: ومن غير ما يعني من غير ما ذقت ديجا ملي حليت فهمت كل شيء.
1: لا لا ولا لا امنت الناس ولا ما مسيح. ديجا من الريحه تفهم كل شيء.
0: اي
1: باب. اثنين خويا مره كمانديت راديو وانا عندي بنتي صغيره تحب تفاعل على التليفون، قلت راديو خير من تليفون.
0: اي
1: هكا تبدل الامواج تشيخ عليه كذا. في التصويره يا ودي روعه. كي جاني يا ودي بورتوكلي شو كنت زي قال هذاك. قلت خويا سامحني
0: لعبه
1: مانيش هذاك فرقت هذا يا فين. ثالث حاجه اللي هي انكونفينيون كبير يعملوه جماعه هذوما تعدي كومون يطلبك يقول لك هاني في البلاصه الفلانيه هاني جيت. خويا انا توا جو سوي اون ديبلاسمون في سليانه في ماتر في جندوبه في سوسه ما تدريش علي. على الاقل هما انا يعملوا سيستم اخر مع اللي بريوري كله راهو يجيك الوقت الفلاني مثلا ال 11 نص نهار ماضي ساعتين بعد القايله باش الانسان يتحذر على الاقل اذا مش انا موجود.
0: لو كان كون في اليوم تاع الوقت نتاع هاني جاي دريج ربع ساعه يضرب ساعتين.
1: ليه وليه يقول لك هاني ليه سر شو لشون يقول لك هاني وصلت مثلا لافايت يقول لك هاني في لافايت باش نبدا ندير ساعتين زيت. يا خويا انا سيون ديبلاسمون تو ومع حتى فلوس ما خليتش للاهل باش يخلصوك يعطيوك تعطيهم الامانه يعطيوك متيعك فهمت خويا زهير. قلق قلق بصراحه قلق. وثم برشا غشه اخرى تغشوا الدار مثلا في حوايج نتاع ملبوس كذا. احنا كله ربي يهديهم تحب تصور الفرنك تصوروا بالحلال يا رسول الله. وكما كانت تخت تحكي قبل انا

0: اي عم مثلهم بيبليسيتي الناس الباهيين وكذا ولو يتعاملوا معاهم وعندهم
1: جست هو طول يوم وليت برشا ناس معناتها يهبطوا في اللي موفي واللي بون بلون يقول لك الصفحة هذه باهية وشريوا من عندها والصفحة هما يمشيوا على يجي الغافل يمشي الغافل ويجي الجافل ولا كيفاش يقولوها
0: يمشي الجافل ويجي الغافل
1: صحيح تا يا رفيق شكرا ليك سيدي اهلا وسهلا
0: الو
1: مرحبا مازال
2: معك الو سي زهير
1: فاطمة
2: اهلا سي زهير شحوالك عبد ميمونة ولدي والله نحب برامجك على الاخر
1: يا ربي يبارك لك يا فاطمة
2: والله ديما نسمع فيك ملي كنت تعدي في البرنامج لاخر قعدتك حدي انا ديما
1: مرحبا بك في بوم هل
2: راني باش نحكي لك اي من بوم هل
1: استنى عاد قبل ما تحكي لي خلنا نعطيك كادو من عندنا نحن هاي اسمع معي
3: يا فاطمة يا بنت العم
2: يا عايشك يا
1: سيدي يا فاطمة يا بنت بوم هل
2: يا عايشك يا سيدي
1: يا فاطمة قل لي ايه يحكي لي
2: لا اخويا متليعة وديما نشري
1: متليعة وديما تشري كيك السحر هو يعملوا لك
2: انا وراجلي راهو رانا غلبة عنا مرض
1: كيفاش
2: احكي لي البارح شريت كليماك في الصيف يبرق
1: شو شريت؟
2: كليماك اللي كيما يقولوا هما زعما كليماتيزور هو
1: كونتيلاتور
2: قالوا لي اوكي سخن ويبرد فرحنا بيه خذيناه ب 350 جبناه وقالت لي عام جارانتي البارح هكا سخنت شويه وتلمت الدار تعبيت بزاف حطيته انا حطيته في البريز وهو عمل لي طراف
1: جديد هذا ديريكت تطرف
2: كي شهر ونص
1: لا حول ولا قوة اي والجارانتي قديش
2: طلبت عاد طلبتهم وتحصلت على يمكن اليوم الصباح اش قالت لي حسبرا قالت لي ماما هو كي وصلك لمكسر لا بي حد شيء هو تهلك عندك الله غالب علي وعليك
1: ما في جارانتي
2: اي الجارانتي عندي وكل شيء قالت لي قلت لو حف الزبلة حشا ولدي قالت لي لي برا جيب له واحد يصلحه لك
1: اي
2: وعلقت علي
1: لا حول ولا قوة الا بالله
2: شريت 12 حشيك انا طيبت فيه ونشم في ريحة جديدة زي بتاج اخرى راني نتلايع ونشري خاطر انا ما نمشيش ميمتك نمشي بالبيكيات
1: بس سهلها تقول انت يعني نكمندي جيني سير بلاس حتى للدار
2: جيني سير بلاس وكل شيء
1: ورغم اللي تتليع تعاود تشري اي
2: نتليع ونتعاود نشري لغالب خطر وليد
1: جيت شي حاجة مرة على الأقل مريقلة فرحت بيها
2: الله يستر مريقلة اي الحقيقة شريت ردويت
1: فرحت بيها ردويت باهين مريقلين اي الحمد لله على الأقل طلع قماش باهي
2: يرحم والديك ووالديهم وسي زهير نحب نكلمك عندي حاجة أخرى نحب نقول لك عليها كيفاش نتصل بيك
1: أعطي كلمك تتكلمك سعاد وقول لها هي توصل لي
2: عندي
1: تتنسق معك سعاد بعد لحظات سعاد بازري تسمع فينا فطومة شكرا ليك سلام عليك برشا وإن شاء الله لباس كنا نخنخنو في المدة هذه طقس مشركح هاي سيدي سالم من بومرديس سي سالم
4: عسلامة مرحبا
1: شو حوالك يا سالم لباس
4: الحمد لله وليك وحشة
1: يعيشك ربي يبارك لك يا خويا
4: وليك وحشة ليك وكافة العاملين معك في الجولات
1: مرحبا بك يا سيدي يا سالم
4: برنامج جديد محلى عجبني برشا من أول ما بدي
1: يعيشك
4: المشهد وقدمك تحية كبيرة لأنك رجعت الجولات مع عيلتك
1: وعيلتك
4: للكل
1: يعيشك اي
4: أنا بصراحة إيش نقول لك باش تشرب من الانترنت بالنسبة لي فيتل تشرب الانترنت علاش خاطر أنا بالحق جاتني برشا مرات اتغشيت فيها اتغشيت في التليفون وقت خذيت التليفون باللمسة بتوش جاني تليفون بالجراس
1: اي
4: وخذيت وقتها منقلة بتوش جاتني منقلة عادية
1: هو مش يقول لك جرب وحل وشوف قبل ما تخلص
4: لا أين مرولك أين مرول وقت لي ثقة حتى وكذا وبعدك أني تعلمت درس فما حاجة جاتني مفكوكة
1: إيه
4: سبحان الله حاجة تعجبك المروحة ولا مثلا تلفزة تعجبك تجيك حاجة مفريكة ولكن تعلم الدرس اللي أني ناخذك كماندا إلا ما نحلها وقتك يجي لفرو
1: تقول له لحظة نجربها كان أمورها مريقلة سينور أني ما خلصش
4: وانا من خرجت ترجح المولى هكا هذاك هي الحل.
1: واضح ما فماش اشكال خاطر الساده ساعات يحطوا رومارك ما تتحلش كانت تحلت راهي لازم تخلص.
4: وقسم بالله يا سي زهير وانا ربي شهد حتى كان يحطوها لمارك هذيك اني نحلها ما نحشمش منه نقول نحلها كما اني خذيته باش تطلع مكشوشه.
1: صحيح يدخل باش يعطيك فلوس مش كرويه.
4: يا ريت يعطيك الصح. وثاني حاجه نتمنى كل الناس تطلب من الانترنت تشوفها الكوماند
1: التجربه نتاعك شو تقول دونك التسوق عبر الانترنت يربح وقت ولا يضيع فلوس؟
4: بصراحة فما اللي يربح فما اللي يضيع الوقت يضيع فلوس. معناتها
1: هكا وهكا موجود.
4: لا نحكي لك فلوس معناتها فوق 150 دينار قطعة ولا 200 دينار فهمت كيفاش تبقى غالية برشا الحاجة.
1: واضح.
4: كما تليفون يوصل 500 دينار يجيني تليفون بالجراف ضحكة راهي قسما بالله الصوت ضربت في الكف.
1: دونك الغشة موجودة حتى في التسوق عبر الانترنت للأسف الشديد. شكرا لك سالم. اهلا وسهلا سلموا على ابو مرداس المهدي الناس الكل ونمشيو لسوسه. خالد
5: السلام عليكم.
1: والله شو عليك يا خالد؟
5: لاباس عليك سي زواري؟
1: الحمد لله.
5: عندك منا كل الاحترام وربي يبارك لك في صحتك ان شاء الله.
1: يعيشك يا خالد.
5: بارك الله في من عمل عملا واتقنه. الانسان تتقن عملك كلمه حق يراد بها الحق.
1: يا ربي يبارك فيك يا اخويا.
5: اني في شخصي نحترمك وندعي لك نقول يا ربي يوفقك وربي يجيب التوفيق.
1: امين يا ربي. وهذا الاحترام يخلينا كان النجم ونزيدوا نخدموا ونخدموا ونخدموا باش نكونوا في مستوى.
5: ربي يعطيك برشا قوه
1: انتظاراتكم
5: من في باي. اني ربي يعطيك برشا قوه والله لا يمرضك.
1: امين يا رب العالمين. هاي خالد
5: يخص موضوعنا هذا يرى مرتبط ارتباط كلي بالاخلاق.
1: اي
5: تسوى من الشاري ولا من البائع. الشاري لازم يتحلى باخلاق الشاري المصداقيه مادام تكمانديت دونك طون في. سامحني حتى كان نتكلم شويه فرنسي ولا حاجه.
1: مثالش
5: عينتك في الارتيكل هذاك. لكن المشكل اللي اني متاكد منه ومريت به وتجربتي اني وربما النجم العممه اخلاقيات التونسي في البيع والشراء اخلاقيات فاسده عن الاخر. فيها تربص بالمفهوم يمشي الجافي اللي يجي الغافل. أني تربقت عليك شيء شديدك فهمت وقت اللي خليت لك فلوسك يعمل لك افيش ببليسيتير الارتيكل اكسيلون تشوفه تقول مصاب في داري تو تو سوا ديزون. نعطيك اكزامبل دانيير مون أني عشت سلونج شوت. أني مغروم برشا بسلونج شوت التريبولات نقولوا احنا بلغتنا العامية. شفت الارتيكل عملت عليه كيف وتكمانديته على البلاصه قلت له هذا الارتيكل هذا يوصلني خذيته راني خذيته قبل ما يوصلني. الحقيقه وقت اللي مدهولي سي ضحك على العقول ضحك على الذكون ضحك على روحه ولا محاله خاطر الارتيكل نول ما عنده حتى علاقه
1: باللي ريته بالتصوير
5: باللي شفته
1: من حيث الحجم ولا من حيث الكاليتي ولا من حيث
5: كل شيء لا كاليتي ولا شيء سي دو كاملات هذه نعطيه لولد بنتي يسبني يقول لي بابي برق لما فهمت. الحقيقه معناتها مازلنا بعاد برشا
1: مازلنا بعاد
5: مش مازلنا بعاد بعدنا برشا على الخدمه.
1: هو يقول لك برشا على
5: اخلاقنا الاسلاميه.
1: فما فما فما داير فما حاجات ساعات تشوفهم مثلا الزرابي يوريك الزرابي على اساس انهم تروا بياس نتاع بيت نوم كل وسطانيه وكعبه منا وكعبه منا السوم محليه على الاخر ما يفوتش 60 دينار ويقول لك الثلاثه على 60 ونزيدك معاهم زربيه الكوجينه بليش تجي تشوف من بعد تلقاه شوليقه.
5: شفت
1: شوليقه مش زربيه كل شوليقه من الاول.
5: شفت زهير علاش قلت لك مربوطه بالاخلاقيات تو ام بلاس
1: حط لي تصويرتها اللي هي شوليقه تو انا نقول لك نحب نشريها كيكه ب 60 دينار ولا ما
5: نشريهاش.
1: مش تحط لي تصويره مثلاً زربيه على محلاها وبعد اللي تجيني بالحق معناتها مخدومه بالماكينه نتاع ما ترضيهاش تمسح بها يديك.
5: باش ما نقلش ادبي في وسيله اعلام معناتها نقول لهنا يا ناري خساره. النبي عليه الصلاه والسلام تسال على عيوب الكل قال موجوده فينا لكن الكذب ماهوش موجود فينا بصراحه. احنا توان صبر جوليا مو بدعين في الكذب ما شاء الله في كل الميادين وشديتك وبعد الثورة برجولية خلقنا ولات.
1: واضح يا خالد. شكرا خالد اهلا وسهلا سيدي مرحبا. نمشيو لبن عروس جمال
6: زويا باهي.
1: شو حالك يا جو لاباس؟
6: الحمد لله. تعرف قالك نسبة المشاهدة تويكة في الاستماع جوهرة زادت تقريبا ولت هي 100% ولت يمكن 120%
1: العشرين منين جاوا
6: زادت مش واحد
1: متزاير وليبيا يظهر لي
6: بابا
1: الحمد لله ان شاء الله يا اخويا ان شاء الله
6: والله هي مأساة احنا المواضيع ساعات يكون اخذوها باستهزاء اما نعيشوا بالوقت اللي المواضيع تثبت عليها كل نعيشوا فيها صحيح ولا
1: اكيد
6: نعيشوا فيها والغش موجود ده
1: أي.
6: يا اخويا زول نقول لك عندي كاس هي تسمع فيه كاس نقول واحنا كاس بالله او نعملوها بالكيما تحب انت نقلب ديك الغالي نطيحوا قدامك كاس قديم افوت الناس اللي اكبر مني انا لو كان يتكسر انا خلصك من تحبه
1: كاس بالنار ما يتكسرش
6: اي نعم كاس بالنيدي ما يتكسرش
1: اي
6: سلعة وغير الفاصل تعليها ما تلقاهاش طو انا اقول لك عمره فوق 100 سنة
1: كنت تبيع بار انترنت
6: لا
1: فسر لي ما دخلتني بعضي طو ما فهمت شيء
6: لا اخوي انا عندي كاس قديم من وارثه على والدي تنفيذ احكي لك على السلعة على السلعة القديمة الباية
1: معتك باش تقول لي معتها يا حسرة على سلعة بكري
6: سواء عباء سواء بشر سواء ماتريال سواء ما تجهيز منزلي كلها كيف هو البشر بعد كيف قبل كيف الناس قبل انا تغشيت مش مرة مش اثنين انا تغشيت في مكسور تغشيت في مكينة حجامة تغشيت في بارسان صدقني انا انسان ما كتبش عليك من نتكيف لا عندي حتى اي نضحي نقول ناخرة الحجل صدقني باربعين الف عك الصب الفرفة صب خير منها صدقني تعيشت على طولي حمانيه الغشة دي ما خلي السيد الغشة والكذب في البلاد هذه ما فهمتش هذا يا أخوي
1: أما يقول القائل نشعفوه ولا ما نشعفوش عاملين كذب وخوخو كالسحر رك أنا متأكد خاطر كله صار علينا معناتها متأكد راهو جاتك هكا الغشة هذيك تقول والله لا عاد نشريها وتلقاك من بعد شاد تليفونك والله تراها انتريسونت وتحاول تمندي
6: لا عندي قداش لا خويا لا عندي قداش لا
1: ما عادش هذاك شارية بالانترنت هذايا قطوس في شكاي نوني بلو كيستيون
6: ماكينة تاع حجامة تو وزارة خذيتها ب 150 دينار حاجة نظيفة وحاجة جارانتي بدابوس الزيت لا حد انا حاجه في الدار ما كنتش عليك زاد انا حاجه مش حد حاجه ب 6000 فرنك وصبع لك مش علي هيك ماكينه تنفيه ديما ناخذ حاجه من البوتيك وناخذ حاجه يا تكون سيني ولا لا
1: دونك الشراء والتسوق هذا عبر الانترنت بالنسبه ليك حاجه ممنوعه وليت
6: يقول سيدنا فمن غش ليس منا مش فمن
1: واضح شكرا جميل سلام عليك سلموا على بن عروس الكل نمشيوا للقلعه الكبيره سعيده
7: اهلا اسلام يا زهير
1: شو احوالك يا سعيده لاباس
7: حبيبي يا وقتي نورت زهرتها
1: ربي يبارك لك ويجعل عيدنا الكل سعيده يا سعيده
7: يا خايا فقدناك بالحق يرحم بيك
1: ربي يبارك لك
7: عيش وخايا والله الانترنت هذه حاجه عجيبه وغريبه فيه
1: كيفاش
7: يقولوا لك على شيء تلقى شيء
1: اي مثلا كمان قول لي
7: كوفيرتات من على طراز وشنو
1: ايه
7: خذيت كوفيرتا طلعت لي دفايه طلبتهم على اساس كيفاش بتبدلوا لي قالوا لي تو نرجعوا لكم ونطلبوك ونسوي الوضعيه
1: هاك نار وهذا نار
7: هذاك نار وهذا نار
1: ايه
7: انا ما عادش نحصل ابدا نشري حاجه
1: ما عادش كمندي ولا
7: لا كمندي. لا نشري حاجه اللي راه بعيني ونشوف
1: كل اسمع لحظه نشوف ومن بعد نخلص
7: ما عادش يحصلني ما عاد
1: ايوه
7: مش بس يحصلني شيء غريب فيهم كيف بداوا يوريو ويشكروا ويديروا حاجه من وراء العقل
1: واضح دونك وليت انت تكمندي تستنى توصل السلعه تشوفها ومن بعد يعمل
7: ما
1: عجبتكش كله ما عجبتنيش روحتها سعيده شكرا لك
7: وشاهدتي مساء الخير ربي يعينك وربي يعيشوا خير
1: ربي يبارك لك لله اهلا وسهلا نزيدوا ولا ناخذوا فاصله عيات المخرجه ها يا سيدي نطلعوا فاصل وراجعين ناخذوا دفعه اخرى من تليفوناتكم على 73 24 3029 100
8: من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بن نور ساعتين أكتواليتي ضحكة وأجواء إيجابية شنو صاير في تونس شنو صاير في العالم أهم الأخبار
9: آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك، مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش، وبرشا طاقة باهية، باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.

0: نرجع معكم في المشهد دفعة أخرى من التليفونات. ما قبل نذكركم موضوعنا غدوة اللي مش بعيد ياسر على موضوع اليوم ولكن اختصاص أكثر. اسمه ما هي الموضوع؟
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: صفحات تبيع على الانترنت الاعشاب الطبيه وتدعي بيع الشفاء من كل داء، صفحات اخرى تبيع المراهم الطبيه وتدعي انها تصلح كدواء، صفحات اخرى تبيع المكملات الغذائيه والوصفات الجاهزه، خلطات عجيبه اوهام بالشفاء. هل المشكل في غلاء الادويه الطبيه ولا المشكل في صفحات تتاجر بامراض الناس وتبيع لهم في وصفات وهميه؟ في المشهد اليوم موضوعنا التداوي الذاتي عبر العلاجات الجاهزة على الانترنت والوصفات السحرية بين الأمل في الشفاء والاستغلال. آراءكم نسمعوها وتجاربكم معنا تشاركوها في المشهد على جوهر FM. رأيك نسمعوه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: كما سمعتوا موضوعنا غدوة مش بعيد على اليوم، تسوق عبر الانترنت اليوم، ولكن غدوة اش نحكيو على سبيسياليتي متاع حكاية الدويات هذه اللي ولات تباع على الانترنت، الدويات متاع هاو طنين الأذن هاو التجاعيد وكريم وكذا هاو الحبة الفلانية هذه متاع الكلاوي هذه متاع كذا، دويات قاعدة تتباع على الانترنت. جربتوا ما جربتوش؟ عندكم ثقة ما عندكمش؟ الحقيقة هل تثق في أنكم تنجموا تشريوا دويات ولا زادة حاجات كما البارا فارماسيتيك معتها كريمة متاع تجاعيد والأخرى متاع درشنوة والأخرى تجبد وهذا يطلع الشعر طلع شعر ورد بالك خاطر راني يعني نصحتكم تقولك راهو كان تعملوا هنا يطلع شعر في الحاجب حاسينه تاخذوا نحكيه في الموضوع ده ونرجع لموضوعنا اليوم. جليلة بعتت على الواتساب 48-155-1000 تقول بالنسبة لي التسوق عبر الانترنت سهلت لي حياتي على الاخر، نخدم ما عنديش وقت للمشي والجي واصلا منحبس الشوبينج وساعاتي كيدني ونفد من الامبوتياج اما نعرف منين نشري وبقديش نشري وكيف نشري من السوق، نعرف شنية السلعة اللي جايتني سواقي ولا أونتخيد قام، شريت دبش زرابي مواد تجميل إلكتروميناجي فضة ولا مرة تغشيت والحمد لله. هذه تجربة جليلة. ناخذوا لميا معايا من سوسة. لميا
3: ألو عسلامة،
0: شو أحوالك يا لميا؟ لباس
3: الحمد لله،
0: عايش يا لميا،
3: عايش. عندي تجربة كيما الناس الكل، شريت برشا مرات الحقيقة وما توبتش كيما برشا ناس خاطر ضيق الوقت كيما تعرف المرأة اللي تخدم معناها الحقيقة متعرب أنا شعبت معناها مشتريين من الانترنت ما نسميش الناس الكل ما غير ما ذكر الأسماء، شريت مواد تجميل، شريت دبش ما لا علاقة معناها الحاجة اللي تشوفها واللي يوريوها لك مش تبهرك بركة بعدها تلقاها معناها سلعة سمحني بالكلمة على الحيط لا علاقة جملة على الأخر خايبة خايبة ما تنجمش حتى إنك تعملها فوين فوا.
0: هو اللي يشجعك السوم ولا اللي يشجعك انه ما عندكش وقت؟
3: والله اني ما عنديش وقت وساعات السوم زيد العبد ما يكذبش على روح مغالي لي برودوي ساعات هكا تشوف حاجه تقول بوركوا با شو محليها معناها شبيه
0: انا تجرب ما عندي ما نخسر
3: وجربت وش عزت كل ويتسكر معناها من بعد تليفون حتى باش تلوم معناها مجرد لوم لان تعارف معناها العبد جيت باش يلوم ما تلقى التليفون تسكر كومبليتمون ما فماش
0: اي هما الجماعه اللي عارفين غاشين دونك دوب ما يوصل للكوموند للكليون ويضمنوا فلوساتهم دخلت للليفرار لكن النمر اللي استعملناه هذاك الكل تقولش عليه تبخر
3: اي فما مثلا دي باج اللي تقول لك ما تخلص ما تخلصش الا ما تجيك السلعه وتحلها ريت هذوكم انا هذوما لفني ما تغشيتش فيهم بدون انت ديجا قلت ما تذكروش الاسماء مره معني خليت بقلاوه مش لازم نقول الباج يا احراف لكن بقلاوه ما شاء الله عليهم قلت لي شوف واذا ما عجبتكش ما تخلى الناس كي تبدا عندها
0: ايش تعمل تذوق معناتها ولا تشوف
3: لا تشوف تشوف تشوف وذوق قالت لي حتى ذوق ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم.
0: دونك فما ناس يخدموا بضمير على الانترنت
3: ولا لو فيت انه يقول لك شوف واذا ما عجبكش ما تخلصش ديجا عنده ثقه في روحه. فما تكون تقول لك ما تمثليش معايا لو بلاش.
0: قول انت من شروط نجاح انك تشري على الانترنت انه يقول لك شوف ولا ذوق وكان ما عجبكش ما تخلصش.
3: بيان سور بيان سور هاو تزوز هذوما هذوما معناها برودوي نتاع ماكله ومرة برودوي معناها غسل
0: معناها قبل ما تخلص
3: صابون باش نغسلوا كوفيتات.
0: شكرا لك يا لمياء.
3: الله واحد عليهم. عايشك سي زهير
0: اهلا وسهلا.
3: شكرا برشا اني حكيت معاك.
0: ربي يبارك لك بيك وما تغيبش. اهلا وسهلا. ناخذوا معتز من سوسه.
3: احنا ديجا نتعاملوا معاك.
0: مرحبا بك.
3: انا جوفي بارتي من جمعيه نساء سوسه للثقافه والترفيه.
0: اهلا وسهلا. مرحبا بيك.
3: واحنا الموجودات فيهم. عايشك.
0: اي لا مرحبا. اي ناخذوا معتز.
3: كل جميع زملائك.
0: معتز.
4: السلام عليكم.
0: شخبارك يا معتز؟ لباس
4: والله الحمد لله. ربي يبارك فيك.
0: يا معتز
4: والله من احسن المواضيع هذوما تطرقنا لها من اليوم.
0: اي
4: فهمت. خاطر احنا تو في عصرنا تو الانترنت هي اللي غالبه برشا حوايج. السوشيال ميديا انا حسب تجربتي البسيطه الحقيقه هي من المواطن ومن الفورنيسور كما نقولوا.
0: اي
4: لازم زاد المواطن يكون واعي شويه. فهمت كيف تعدي كماند ولا يعدي كذا تبدا حاجه رخيصه وكل شيء واضحه لان تبدا حاجه ما
0: هيش منسومها ظاهره السواق. تقول انت
4: صحيح مثلا ثلاثه مراول باش تاخوهم ب 20,000 ظاهرين استعمال واحد وتلوح معناها. فهمت يعني بالنسبه لي يعني زاد حتى الكليونات ساعات يعدي كماند ولا يعدي كوموند زاد يمرمدوا العباد ما يهزوش التليفون على الليفرر وكذا. فهمت زاد فما منه ومنه يعني الحقيقه توا نخدم بالتجاره هذه. فهمت
0: واضح.
4: ديما نوصي الكليون تاعي انه باش يحل الكولي نتاعه وزاد يحط لي لي نوت على الباج نتاعي معناها باش نكون مصداقيه كبيره معناها معاهم. فهمت
0: باش انت بيدك الاكسبيريونس تمشي وتطور فيها حسب التجربه اللي عملتها.
4: نمشي نطور فيها وزاد نقول لهم ما تعمل حتى شيء الا ما تحل الكولي نتاعك.
0: واضح. شكرا لك.
4: قطعتك ثبت قطعتك قبل ما تعمل حتى شيء.
0: شكرا لك يا معتز. بارك لك يا خويا. وبربي جسمه لحظه صغيره ساعات راهو فما ليفرور تلقاك انت مثلا كي كمانديت تدخل وراني في الوقت الفلاني ما نجمش نهز تليفون. كيف انا مثلا نخدم من ماذي ساعه لثلاثه امبوسيبل باش نهز تليفون على ليفرور. دونك نوصيو يعمل بالذمه ويطلبوا كان في الوقت هذاك وبعد يقول لك طلبناك طلبناك الله غالب ما هزيتش. اي سيدي هذه ملاحظه زاده سقناها في اطار الموضوع. ناخذوا احلام من المنستير. احلام.
5: الو.
0: اهلا وسهلا. شو الامور يا احلام؟
5: الحمد لله.
0: هاي السلعة اللي تشريها من الانترنت أحلام ولا أوهام؟
5: أوهام.
0: أوهام.
5: أوهام.
0: الكل.
5: أنا جربت دو فوا. 2017 بيري دوبي. قلت خذيت وقتها كويت كمانديتها.
0: إيه.
5: عليتها وجات البوبيل. وشنا؟
0: كمانديتها شريتها خلصتها حطيتها في البوبيل.
5: البوبيل ما تجي كل شيء الا كويت.
0: وعلاش؟
5: تجي خيش عاملينها شويه لقمع معناها ملصقينها.
0: معناتها كريت التصويره حاجه كي خلطت لك سلعه اخرى ديريكت للبوبيل.
5: حاجه اخرى تصويره حاجه اخرى. ابخي بريسك ديزون سنا كمانديت ابخي ديزون جي جامي كوموندي سنا كمانديت مالوغوزمون سي لي فوتو ديا معناها يحط لك حاجه مزيانه وحاجه تقول اوكي علاش لا ما عندكش الوقت وحاجه وبورتو انا مش رخاصه. توصلك سي هنا واقع مع اللي شفته.
0: إيه انت علاش ما تشوفش وكي ما تعجبكش ما تخلصش؟
5: منو ما الكل يحطوا لك الليفرير وماشي وما يتحلش وخلص وتخلص قبل وتمشي على روحك.
0: هو قاعده توا ولات واضحه في الحكايه هذه اللي ما يقول لك ما تحلش خلصوا بعد امورك راهو ما عادش تشري من عنده.
5: معناتها
0: انت كي تمشي تشري من بوتيك ما فماش علاش باش تشري حاجه مسكره. هي تبدا ساعات في الساشي نتاعها تحلها وتشوفها وتقيسها باش تاخذها يا فما بالك قد تصفي شكر.
5: عملت كومنتير على الباج.
0: كومنتير باهي
5: يظهر كومنتير الخايب ما يظهرش.
0: اي بيان سور يبلوكي يبلوكي ولا يماسكي ولا يسوبريمي كريمون. هذا كان ما عملكش اللي كنتي بلوك كريمون. ايه
5: مالوغوزمون معناها احنا هكا نعيش.
0: دونك انت تجاربك ما مشاتش.
5: ما مشاتش مانيش مستعده.
0: عليك على ساقيك ولا سويق سقايا كما يقولوا.
5: اي حاجتي انا من نوع نحب نشوف بعينيا ونمس بيديا نشري جرب الدفوة مانيش مستعدة للسيف إن شاء الله.
0: واضح، شكرا لك أحلام، سلم عليك، سلم على المستير قسيمة المديوني نورهان. نورهان
6: أهلا سي زهير،
0: آخر تليفون يا نورهان، شحوالك؟
6: الحمد لله عايشك، شحوالك أنت؟
0: الحمد لله. هاي نورهان، إيه قل لي.
6: أني والله جربت سي زهير مرتين.
0: إيه
6: حمناول جربت كمانديت زوز حشاك توبات موم، بعثولي واحد باهي واحد مش باهي. كي جاني الكولي وكلمتهم حلقوا عليا ما باش يزول.
0: في نفس الكولي معناتها واحد صفا؟
6: اي واحد صفا واحد صفا
0: بورتو نفس السوق
6: ونفس السوق.
0: اي
6: واحد ما يجي شيء واحد باهي.
0: باهي
6: اما سنيت كمانديت مرتين على زوز شلايك جاوني باهي.
0: دونك عندك تجربة باهية وعندك تجربة خايبة.
6: إيه سي زهير.
0: خلاصة القول تشري ولا ما تشريش من الانترنت؟
6: والله أني مرأة كبيرة وما عادش نجم نمشي نعمل شوبينج وكل شيء.
0: أسهل لك أنك تشري بالانترنت.
6: أسهل لي ما شاء الله، إن شاء الله الناس كل
0: أما القاعدة اللي تعلمناها سهلة. إيه لقيت الشرط نتاع حل وكان ما عجبكش ما تخلصش اشري.
6: أما الإبرانات ما خليوكش تحل.
0: خلي وما عادش تشري. شكرا لك نورهان، سلم عليك لله، بارك الله فيك. وشكرا لكم انتم ايضا اذا كما خلطوش نجم تخليو تعليق على 73 24 3000 ولا على 29 100، تقترحوا مواضيع ايضا للنقاش اذا كان عندكم مشكله في حقك علينا والا في قلب الجهات. كيف نجموا تبعثوا لنا على الريبوندور 29 100 والا بالواتساب 48 155 الف. نتقابلوا غدوه كما قلت غدوه، موضوع الدويات اللي تتباع على الانترنت، الدويات والكريم والخلطات السحرية، وهذه طلع وتنبت الشعر، وهذه تنحي التجاعيد، وهذه تقدي العينين وتنحي التحويق، وهذه وهذه وهذه إلى آخره من تلك التفاصيل. والموضوع لكم غدوة في النقاش، أهلا وسهلا. ومن هنا الغدوة إن شاء الله مشهد جميل

0: توصل كلمتك.
1: احنا بس متاعنا راهو جوارب يشتي وكان جوارب يشتي ولحد.
0: عندك راي؟
2: ربي بسود ربي محمد بسود.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم جوهرب وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: أحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
5: راهو الواحد فيه هب لطف.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. بسمة سعيدية.
1: هذا الموجز الإخباري يتولى صحفي زياد دبا رئاسة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لعهدة انتخابية جديدة مدتها 3 سنوات وفق ما أفرزه. اجتماع توزيع المهام بين أعضاء المكتب المنتخب المنتظم اليوم الثلاثاء بمقر النقابة، ووفق بلاغ للنقابة فقد تم توزيع المهام بالتوافق بين جميع أعضاء المكتب بحضور رئيس المؤتمر 7 للنقابة والمؤتمر 29 للمهنة مراد علالة. وتونس إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 على أن يتم استكماله قبل بداية الموسم 2027-2028 بهدف إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي، بما يدعم التخطيط الاستراتيجية ويحسن من حوكمة البرامج التنموية ويحفز الاستثمار في القطاع الفلاحي. تستعد مدينة الثقافة الشادي الإقليبي بالعاصمة لاحتضان الدورة 5 من المعرض الوطني للكتاب التونسي بعد فترة من الانقطاع فرضتها ترتيبات تنظيمية ومواعيد إجرائية. وفق تصريح الدكتور توفيق جرير مدير عام معهد تونس للترجمة ومدير الدورة 5 لهذا المعرض متحدثا عن أبرز ملامح هذه التظاهرة الوطنية،
2: برنامج الدورة الثقافي عندنا 66 عرض، نحاول أن يكون الكتاب هو محور الفنون الأخرى، يعني الكتاب مع السينما، الكتاب مع المسرح، الكتاب مع الفنون التشكيلية. ونريد أن نضيف أن ضيف لهذه الدورة هو ولاية نابل، لأنه عندنا الولاية ضيف، سنكرم البارزين المثقفين من هذه الجهة. عدد العناوين أنا الحقيقة ما عنديش العدد بالضبط، ولكن في حدود بعض المئات.
1: دوليا دعت السعودية المدنيين إلى إخلاء موقع شركة النفط اليمنية محطة الصباح المركزية في صنعاء حفاظا على سلامتهم تمهيدا لتنفيذ عملية نوعية. في المقابل نقلت وكالة رويترز أن الحوثيين طلبوا من الموظفين والمواطنين الموجودين قرب أي منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية طلبت منهم إخلاءها. من جانبها دعت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية شركات الطيران إلى توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبور أجوائها بسبب مخاطر مرتبطة بالنشاط العسكري والتدخل في أنظمة الملاحة. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net للاستماع إلى جوهر FM في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 تسمعوا المحقق بلس مع حمزة البلومي على جوهر FM.

0: ثلاثة الأربعاء العشية، حكايات بوليسية وقصص من الواقع. المحقق بلوس مع حمزة البلوي.
1: تحياتي، يومكم سعيد.

0: مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع عبر أثير جوهرة اف ام على الأثير على الاف ام وإلى زادة على الانترنت. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملاك جلاصي في الاعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج، وهذه حلقة نهار الثلاث من المحقق بلوس. كالعادة دائما وأبدا زوز قضايا زوز قصص نهزكم لتفاصيلهم، قصة عالمية وقصة عربية أو تونسية، قصص تسمعوهم إذن على جوهرة اف ام ولا تتفرجوا فيهم وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. وهاتي ذم نبدأ بأول القضايا اللي نقترح عليكم في هذه الحلقة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس

مع حمزة البلومي. قضية اليوم تهزنا مصر، تحديداً قرية النشوة التابعة لمحافظة الزقازيق. ترجع بنا أحداث القضية لمنتصف شهر جوان 2026، وقت اللي عائلة الصباغ توجهوا لمركز الأمن للتبليغ على اختفاء ولدهم حمادة السيد طلبة الصباغ، عمره 31 سنة. حمادة كبر وعاش في قرية بيشة عامر التابعة لمركز منيا القمح، وسط عائلة بسيطة جدا. ظروفهم المادية كانت على قدها، وهذا السبب اللي خلى حمادة يغادر القراية على بكري في المراحل الابتدائية تقريبا، ومن صغرته كان لازمه يخدم باش يعاون عائلته على المصروف وغيره. خدم في محلات التجارة، خدم في الفلاحة، حتى وليت عنده رخصة سياقة، ومن وقتها قرر يستقر في المجال هذا. بدا يخدم عند أصحاب التاكسيات والتاكسي الجماعي، والحقيقة الخدمة هذه حسنت من وضعه المادي شوية. أما حمادة كان عنده هدف وحلم واحد، أنه ما عادش يخدم عند الناس ويملك وسيلة النقل متاعه. هذاك علاش بعد ما عدى 5 ولا 6 سنين وهو يلم في الفلوس، أخيرا نجم يشري توك توك وبدأ يخدم عليه وحده. ومن وقتها تبدلت حياته بشكل ملحوظ، ولا يخدم حر، مدخوله تحسن، وبما أنه استقر ماديا أفراد عائلته أمه خاصة ولاو يطرحوا عليه في فكرة العرس، وقايد يا وليدي نحب نفرحوا بيك. عرفت هالجملة الشهيرة هذه؟ لكن في كل مرة حمادة يتجنب الموضوع وكان يبدل السيرة ويقول لهم ما زال بكري، يحب يخدم ويعوض الساعة لأفراد عائلته سنين الحرمان والروحه. حتى نهار 14 جوان 2026، نهارتها اختفى حمادة فجأة. خرج بالتوك توك متاعه قصد ربي باش يخدم، ومن وقتها ما رجعش. حاولوا أفراد العائلة يكلموه، تليفونه مسكر. في الأول ربما يخدم، شاف الخدمة، مشى البلاصة بعيدة، التليفون تسكر، مش مشكلة، أكيد تو شوية ويروح. لكن الليل طاح وحمادة ما ظهرش، وبدأ قلق العائلة يكبر، خاصة أنه هبي مش من عاداته ويغيب من غير ما يعلم. حمادة يعيش مع أم وبوه، ومستحيل الساعة يبات البرة ويخليهم متحيرين عليه ما يكلمهمش. حتى كيابطة ديما يعمل تليفون ويقول لهم وين ماشي ولا قداش مازال يبطى. أفراد العائلة كلموا صحابه، سألوا عليه في الحومة، فركسوا عليه القهاوي في المستشفيات في المراكز، بلكش عمل حادث ولا عمل مشكل وشي. حمادة أرضه كانت له بلاعة. أبيك علاش توجهوا أخيرا لمركز الأمن وبلغوا على اختفاء ولدهم. بون العناصر الأمنية سمعوا العائلة خذاوا وصف حمادة وتصويرته، أما الحقيقة ما اعطاوش الموضوع جدية كبيرة. هذه أم وبو خايفين على ولدهم، تي راجل هو ولدهم بربي غاب بعض السوايع مشين يفركسوا عليه. لكن بعد ما تعديت 24 ساعة على هذا الاختفاء، عائلته رجعوا مرة أخرى للمركز يسألوا عليه. توا الأمنيين داو يتعاملوا بأكثر جدية مع هذا التبليغ، وانطلق بحث متواضع على حمادة. بداو يفركسوا عليه شوية ويسألوا في القرية، فما دورية فركست عليه في المناطق المحيطة بالقرية باش يتم سؤال أصحابه ومعارفه. فجأة والأمن في عمليات البحث في نفس النهار، يعني نهار 16 جوان، توصل العناصر الأمنية معلومة على أنه سكان قرية النشوة لاحظوا وجود توك توك ويقف في فرض بلاصة من البارح، مسهل عليه حد. على الفور توجه رجال الأمن لمكان التوك توك لمعاينة أرقام اللوحة المنجمية باش يتأكدوا إذا التوك توك تاع حمادة ولا، باستجواب سكان المنطقة باش يأكدوا المحققين أنهم ساعة ما يعرفوش مولاه هذا حمادة ولا غيره. قاموا الصباح يلقاوه غادي، وبقى فرد بلاصة ما تحركش، لا شافوا شكون حطوا ولا شكون جاب شي يهزوا. المحققين في المرحلة هذه كانوا حاطين فرضية واحدة، أكيد بالنسبة ليهم حمادة طلع معاه شكون باش يوصلوا لهذا المكان.
وربما تعرض لبركاج أو ما إلى ذلك، وربما هالبركاج خرج عن السيطرة. حسيلو بمعاينة التوك توك ما كانش ظاهر عليه أي علامات توحي بأنه صارت فيه مشكلة، ما كان فما حتى دليل يفسر شنو صار بالضبط. الحماد مش يعرفوا الأمنيين شكون جاب التوك توك للقرية هذه، قرروا البحث عن كاميرات مراقبة قريبة تنجم تكون رصدت الشخص اللي كان يسوق في التوك توك، وفي نفس الوقت استصدروا إذن قضائي بالشركة الاتصالات تزودهم بسجلات مكالمات التليفون متاعه لمعرفة شكون آخر شخص تواصل معاه حماد قبل ما يختفي، وخاصة تحديد آخر مكان تواجد فيه التليفون وهو يختم. قرروا المحققين يراجعوا زادة كاميرات المراقبة القريبة من المحطة لمسان السياق فيها حماد، وهنا خيرا شافوه. ظهر حمادة هو واقف مع ثلاث رجال كانوا كأنهم يتفاوضوا معاه باش يوصلهم لبلاصة. حكاوا تقريبا خمسة دقائق ومن بعد طلعوا معاه في التوك توك وتحركوا. من بعد وصل حمادة مع هالرجال ذوما للمكان اللي تلقى فيه التوك توك، هبط معاهم طواعية يمشي على ساقيه. الوضع كان طبيعي جدا، لكن الثلاثة أشخاص هذوما ولاو مشتبه فيهم في اختفاء حمادة، على خاطر لحد اللحظة هما منطقيا آخر من شاف حمادة. في الأثناء يوصل اتصال للمحققين من عند عساس متاع مقابر قرية النشو. عساس الجبانة باش يقول للمحققين أنه تفاجأ وهو يعمل في دورته الروتينية في الجبانة، تفاجأ ببلاصة كلها تراب وظاهرة محفورة جديدة، ويعرف اللي ما تدفن فيها حد وما خذيه حتى حد إذن بالدفن. غادي نبش شوية التراب وإذا به يلقى جثة. رجال الأمن توجهوا مباشرة للمقبرة، وفور معاينتهم للجثة كانوا متأكدين أنها ترجع لحماد الشاب اللي فركسوا عليه. ملامح وجهه ظاهرة كما الصورة اللي عندهم عليه. بش يتم نقل الجثة على الفور للتشريح، وسيتم استدعاء عائلته للتعرف رسميا على هذه الجثة. وفعلا بش تأكد العائلة للمحققين أن الجثة ترجع لحماد. تقرير طب شرعي الأولي صدر وأكد أنه المرحوم تعرض للضرب وربما التعذيب قبل وفاته. كان يعاني من عديد الكدمات والكسور في مختلف المناطق في جسمه، بالإضافة لتعرضه لعديد الطعنات في صدره. أما سبب الوفاة فكان نزيف بعد ضربة بجسم صلب على راسه، ضربة اللي تسببت له في تهشم كامل للجمجمة. بعد الاطلاع على تقرير طب شرعي، المحققين كانوا مصدومين من كمية العنف اللي تعرض لها حماد. مستحيل هذا الكل يكون براكاج، أكيد اللي عمل هكا فيه شخص ناقم عليه. في المرحلة هذه من التحقيق كانت نتائج سجلات مكالمات ورسائل حمادة وصلت للمحققين. حسب ما كشفت هذه السجلات، أغلب الأرقام اللي تواصل معهم حمادة كانت أرقام كليونات حرفاء يكلموه باش يوصلهم ولا باش يوصل لهم قضية. لكن بين الأرقام هذوما كان فما زوز أرقام لزوز سيدات كان يتواصل معهم حمادة بشكل متواصل في المدة الأخرى. الأولى اسمها سحر والثانية اسمها وردة، لكن الرقم اللي جذب انتباه المحققين أكثر كان رقم وردة، خاطر المكالمات بينها وبين حمادة كانت متواصلة وطويلة. مش متاع وينك بربي يا شوفير التوك توك بتجي توصلني، لا متاع حاجات أخرى. من خلال الرسائل اللي لقاوها بيناتهم الـSMS فهموا المحققين اللي علاقة وردة بحمادة ما كانتش فعلا مجرد حريفة يوصلها ولا تتنقل معاه. اتضح أن وردة كانت على علاقة بحمادة، الرسائل كانت كلها حب وغرام ورومانسية، ولكن فجأة وفي المدة الأخرى انقلب الحب والغرام والرومانسية المشاكل وتهديدات. معلومة خلت المحققين يحلوا الكتاب على هذه وردة. و
وردة امرأة عمرها 53 سنة، يعني أكبر من حمادة ب 22 سنة كهو. أرملة من سنوات وخلالها رجلها بعد وفاته 3 أبناء، سامح، فارس وسحر. سحر ذكرتها؟ هي الرقم الآخر اللي كان يتواصل معاه حمادة. المحققين كانوا متأكدين اللي وردة وبنتها سحر عندهم علاقة بالقضاء على حمادة. ذيك عليش توجهت فرقة من الأمن لدار وردة أين ألقي القبض عليها وعلى جميع أفراد العائلة. أول ما دخلوا المشتبه فيهم للمركز، المحققين مش يتعرفوا على سامح وفارس اللي هما أولاد وردة. أي في هذوما هما الزوز الشباب اللي ظهروا في تسجيلات الكاميرا المراقبة طالعين مع حمادة، أما نقص ثالثهم ما زالت هويته مجهولة. فالتحقيق مع أفراد العائلة الساعة كلهم أنكروا معرفتهم بحمادة. شكون حمادة؟ لا ما نعرفوش. هذاك علاش تمت مواجهتهم بالأدلة، المساجات، كاميرات المراقبة. وهنا ستنهار وردة وتعترف بالحقيقة. باش نكتشفوا تفاصيل اعترافات وردة لازمنا نرجعوا بالوقت التالي. وردة كما قلنا أرملة، من لحظة وفاة رجلها قررت ما تعاودش تجربة الزواج وتتلهى بأولادها، زوز أولاد وبنية، ولات تتاجر في الملابس الجاهزة باش تنجم توفر اللازم لصغارها. كبروا وكلوا أولاد وهي مواصلة زادة في نفس النشاط. أواخر عام 2025 تعرفت وردة على حمادة بالصدفة، تقضي في شوية سلع وهي مروحة وقف التوك توك، والسائق كان سي حمادة. من أول ما طلعت وردة وحمادة حل معاها الهدرة كما يعمل مع كليونات الكل، كان يحب يربح حريفة وفي الأصل لا أكثر ولا أقل. وفعلا مش تاخو نومرو تليفون، ومن وقتها كل ما تجي خارجة اتكلموا باش يوصلها ويروح بها. من توصيلة لتوصيلة الحديث بيناتهم اتعمق أكثر، ولاو يحكيوا لبعضهم حكاياتهم الشخصية. حكيت لوردة على رجلها اللي مات يا رحمه، وعلى السنوات اللي عديتهم وحدها قائمة بدور الأم والأب في نفس الوقت. حكيت له زادة على أولادها اللي كبروا، وعلى الإحساس بالوحدة والفراغ اللي تعيش فيه. والحقيقة حمادة سيستغل الوضع وبدأ يتقرب منها بشوية كلام حلو على شوية غزل ومجاملة، حتى ولات تليفونات فرسائل حب وغرام. وقت حكى لها حمادة على مشاكله المادية وعلى الديون اللي عنده وعلى كيفاش هو واحل وما لقاش كون يعاونه، وهي الحقيقة سخفها حاله ما ولا حبيبها عاد، وقررت تعاونه ماديا. كل شهر تقريبا تعطيه مبلغ محترم يمشي به أموره مع التوك توك وكذا. لكن الطمع كل نهار قاعد يزيد متاع حمادة، وقال يا اخي علاش نبقى ناخو في مصروف صغير راس الشهر من عند وردة، وانا نجم ناخذها وناخو فلوسها. وقتها حمادة طالب الزواج من وردة. في الاول وردة رفضت اقتراحه. شنو هالفضيحة اللي تحب تعملها لي؟ قتلو شو يقولوا علي الناس؟ ماخذ راجل قد اولادي؟ تي حتى اولادي مستحيل يقبلوا. لكن حمادة كبش وقال لها الحب لا يستعرف بالعمر وكذا وشيء، وواصل في محاولات إقناعها حتى وافقت. أما شرط عليه الزواج يكون عرفي، وكان ذلك كذلك. الكوبل عرس في بداية سنة 2026. لقاياتهم كانت تصير ديما في دار وردة في الأوقات اللي تكون متأكدة أنه الدار فارغة وأولادها مش باش يزوروها على غفلة. تواصل الوضع على ما هو عليه 3 شهور، وفجأة معاملة حمادة معاها بدأت تتبدل، ولا قاسي وصعيب وما عادش مهتم بها كما

تزهى بتصاور وفيديوهات حميمة صورها بينه هو وياها. والتهديد هذا خوف وردة برشا، فخضعت للأمر الواقع وكملت تصرف على حمادة وتنفذ له في طلباته. لكن بعد أقل من شهر على هالوضع، وردة ما عادش تنجم تتحمل أكثر وحكيت سرها لبنتها. سحر أول ما سمعت الموضوع قررت تتدخل وتعاون أمها. كلمته سي حمادة هذا في التليفون، حاولت تقنعه باش يبعد على أمها، لكن حمادة قرر يستعمل مع سحر نفس منطق الابتزاز والتهديد. أعطيني فلوس تو نطلقها، وكل مرة يطلب مبلغ أكبر من اللي قبله. وموقفش الموضوع عند التهديد، حمادة بدأ يسرب في الحومة اللي تعيش فيها وردة كلمات على زواجهم العرفي. بطبيعة الحال الأخبار وصلت لسامح وفارس أولادها، والأولاد واجهوا أمهم. وقتها وردة ما كان عندها حتى حل إلا أنها تحكي لهم اللي صار. ردة فعل سامح وفارس خوفت أمهم، ما كانوش مستوعبين كيفاش أمهم تعرس عرفي وتاخون ديدهم. خوفا من الفضيحة قرروا الأولاد يتصرفوا. في الوقت اللي كانت فيه وردة أولادها يحاولوا يلقوا حل لهذه الأزمة اللي هما فيها، دخل على الخط شخص ثالث اسمه أمين. هذا يكون صاحب فارس وسامح. في قاعدة ما بيناتهم كانوا يفركسوا هما في خطة ينجموا يوقفوا بها حمادة عند حده. أمين جاتوا فكرة، وعليش ما نستدرجوهش ونكتفوه ونحيوا له حوايجه ونصوروه؟ وهكا احنا بيدنا تولي عنا تصاور النجمو نستعملوهم ضده ونبتزوه، تصاور بتصاور وفيديوهات بفيديوهات. لكن باش ينجحوا في استدراجه كان لازمهم يضمنوا انه حمادة ما يشك في شيء. حمادة اللي بين ظفرين ما يعرفهمش. طلبوا من سحر تتواصل معاه وتقنعوا لي هي مستعدة توفر له المبلغ اللي حب عليه، أما يلزمها شوية وقت باش تلم بقية الفلوس. وذاك اللي صار. من بعد توجه سامح فارس وأمين لمحطة التوك توك، وقفوا شوية مع حمادة وتصرفوا كأنهم حرفاء باش يوصلهم. قالوا له عنا خدمة وعنا سلعة لازمنا نهزوها ولازمنا رابع، ش قولك تعاوننا ونفرحوا بيك. حمادة وصلهم لقريتهم تحديدا لدار سامح. ما كانش يعرف انه الشباب اللي معاه كانوا اولاد وردة مرته كما قلت لك. اهبط معاهم على اساس باش يعاونهم يهزوا هالسلعة هذه ويجيبوها للتوك توك. لكن اول ما دخلوا للدار هجموا عليه الثلاثة وبداوا بالضرب، هذه تنفع هذه تضر. حمادة في الاول ما فهم شيء، بدأ يدافع على روحه، أما من بعد استوعب اللي الموضوع فيه وردة وفهم اللي هذوما أولادها. والآخر لحظة ما زال يهدد فيهم بتصاور أمهم. في اللحظة هذه الوضع خرج عن السيطرة. سامح وفارس واصلوا ضربوا بشكل هستيري، وملبونيا والمشطة ولات سكاكن. وفي لحظة سامح هز حجرة كبيرة وضرب بها حمادة على رأسه، وضربة كانت كافية لإنهاء حياته. بعدها الشباب الثلاثة بقاوا يفكروا كيفاش باش يتصرفوا وكيفاش يتخلصوا من الجثة. حتى جاتهم الفكرة، ما هي جثة وشنو نعملوا للجثة؟ اكرموا الميت دفنوا، نهزوا ندفنوه في الجبانة وين سيتم اكتشاف جثته. في اعترافهم الأولاد الثلاثة أكدوا أنهم ما كانوش ناويين يقتلوا حماد، كانوا كما قلنا ناويين يكتفوه ويصوروه في وضعيات معينة. لكن كلامه الموذي وتهديده وابتزازه المتواصل لآخر لحظة أعمى عينيهم وخليهم يعملوا اللي عملوه. بعد اعترافات وردة وأولادها توجهت لسامح فارس وأمين، تهم القتل العمد. لم يصدر الحكم بعد، الأقرب أن يحكم عليهم بالإعدام، حكم
فتلقاو تفاصيله على قناة

0: حمزة البلومي. مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية، وبعد ما شفنا أول حلقاتنا وتفاصيلها نمشي بكم إلى ثاني حلقة، حلقتنا العالمية وين مجتزنا. محقق بلوس مع حمزة البلومي. قضية اليوم تهزنا لبلجيكيا، واحنا تحديدا في احدى الاحياء الراقيه في منطقه ليكن التابعه للعاصمه بروكسل. ترجع بنا احداث القضيه لنهار 3/8 جويلية 2014، مع ماضي 3 متاع العشيه تقريبا. سيلفيا رجعت لدارها من الخدمه. سيلفيا بوجلو عمرها 37 سنه، دخلت اذن للدار وهي تنادي على رجلها، لكن رجلها مارك ديليا ما يجاوبش. سيلفيا بالكشي قالت مازال يخدم وما روحش، لكن أول ما عملت دورة في الدار لاحظت حاجة غريبة، لقجرة البلاكارات محلولين وفما حاجات بلايسها بدلة. شنو هذا؟ زعمة سرقة الدار. دخلت سيلفيا تجري تفركس في البيوت، لكن أول ما حلت باب بيت النوم باش تشوف مارك رجلها في فرشه. أبي ها وريق الراجل، مشيت باش تفيقه وحركته، عيطت له باسمه، اما مارك ما فاقش. هنا الرعب سيطر على سيلفيا، ماهيش عارفه شنية تعمل. خرجت تجري من الدار ومشيت لدار جارتها وطلبت منها تتصل بالاسعاف. الاسعاف شو وصلوا؟ بتوصل معاهم الشرطه دقائق بعد هذا الاتصال. دخلوا للدار وانطلقت المعاينات، وفور معاينة مارك سيتم إعلان وفاته رسميا. الغريب أنه مارك كان كأنه راقد في فرشه، ما كانش فما آثار دم، ما كانش مضروب ولا عنده كدمات ظاهرة. سيلفيا كانت تتصور أنه تعرض لأزمة قلبية، خاصة أنه صحته في الفترة الأخرى ما كانتش في أحسن حالاتها. حتى المسعفين دايور رجحوا في البداية أنه الوفاة نجم تكون طبيعية، وخلي عاد السكتات القلبية اللي لا تلقى لها لا تفسير ولا تبرير. لكن أفراد الشرطة من اللحظة اللي دخلوا فيها للدار وعاينوا المكان كانت عندهم شكوك في سيناريو هذه الوفاة الطبيعية. لقجرة والبلاكارات المحلولة، فما شباك من الجهة الخلفية للدار كيف كيف محلول، كلها تفاصيل بالنسبة للأمنيين ما ينجموش يتجاهلوها. بالتالي اعتبروا أنه صارت عملية سرقة انتهت بمقتل مارك. هذيك علاش طالبوا بتشريح الجثة، والطبيب الشرعي سيؤكد شكوك الأمنيين. بما أنه خلال التشريح الطب الشرعي اكتشف جرح صغير قريب من وذن مارك. الجرح كان صغير جدا، هذيك علاش ما شافوهش لحظة العثور على الجثة. الفحص باش يأكد وجود رصاصة صغيرة مستقرة في رأس الضحية. هكذا تحولت الوفاة اللي كانت تبدو طبيعية لجريمة قتل، وانطلق التحقيق رسميا فيما أصبح مسرح للجريمة. بالتمحيص في مسرح الجريمة، المحققين تدريجياً باش يبدأوا في استبعاد ساعة فرضية السرقة. صحيح كان فما فوضى في الدار، كأنه فما شكون كان يفركس على حاجة، لكن في المقابل حاجات الثمينة واللي عندهم قيمة ما تهزوش من الدار. بالأمارة هاي كاميرا مازالت جديدة هيك في بلاصتها، ها مزوز حواسيب ما تمسوش، في أصلاً فما مبلغ 13,000 أورو ما تسرق منه حتى شيء. على الأرجح اللي عمل هكا كان قاصد يبعد المحققين ويهزهم لثنية غالطة. أكثر من هكا الطب الشرعي رجح أن وقت الجريمة مارك كان راقد. علاش سرق؟ باش يقتل مولى الدار إذا هو راقد وما فاقش به أصلاً. بل كيفاش سارق ينجم يدخل ويدور في الدار ومولاها راقد وما يفيقش بيه؟ حسيلو، كل الأدلة تقول أنه المستهدف من الجريمة كان مارك وليس السرقة. الجاني كان عنده هدف واحد، هو التخلص من مارك. لحد اللحظة المحقين ما كانش عندهم شاهد، لا بصمات واضحة، لا حمض نووي، لا سلاح جريمة. في المرحلة هذه بدأوا في السماعات وحلوا الكتاب على علاقات المرحوم. أول شخص بطبيعة الحال كان لازمهم يسمعوه ويركزوا معاه هي سيلفيا مرته أكيد ومكتشفة الجريمة. مارك كان شاب وسيم طويل إيطالي الأصل، أم وبوه هاجروا بحثاً عن حياة أحسن لبلجيكيا باش ينجموا يوفروا لأولادهم الاستقرار، تعليم جيد وغيره. من صغرته مارك كان طموح، هذيك علاش حل مشروع، أول مشروع حلو يوصل في القهوة للقهاوي والمطعم. من بعد عرس، لكن تجربة الزواج الأولى كانت فاشلة وفات بالطلاق. سيلفيا زادة كانت من عائلة بسيطة، أهلها امتهنوا التجارة، وهي زادة في عمر صغير عاشت تجربة زواج فاشلة. وعام 2001 مارك وقتها عمره 30 سنة وسيلفيا عمرها 24 سنة والزوز مطلقين، تعرفوا على بعضهم بالصدفة، ارتاحوا لبعضهم، وخاصة كما قلنا بيناتهم قواسم مشتركة أهم حكاية الزواج السابق. مع الوقت تحولت العلاقة لحب وبعدها عرسوا. خلال 13 سنة زواج مارك وسيلفيا جابوا بنية وحيدة، وملي نزادت لهم هالبنية أحلامهم كبرت. شراوا مثلاً مع بعضهم دار في حي راقي في المنطقة اللي يسكنوا فيها. رغم لي كل واحد فيهم عنده خدمته المستقلة، إلا أنهم أسسوا مع بعضهم شركة جديدة. يعني لمدة 13 سنة مارك وسيلفيا عاشوا أحسن سنين حياتهم، كانوا عائلة عندها مشاريع عائلية أو مادية ناجحة وحياة مستقرة. هكا وصفت بالأخص سيلفيا علاقتها بالمرحوم. لكن خلال استجواب المقربين من المرحوم، المحققين لاحظوا لي فما اسم تكرر في السماعات ما حكيت لهمش عليه سيلفيا، كريستيان فان أيكن. كريستيان هذا هو سياسي وبرلماني بلجيكي معروف، جميع اللي تم سماعهم ما نجموش يحددوا علاقته بالكوبل شنو طبيعتها، لكنهم الحق وما يحكيوا عليه يجبدوه في كل مرة في الموضوع. شنية نجم تكون زعما علاقة هذا النائب بالكوبل؟ إيجا مدام سيلفيا احكي لنا على سي كريستيان هذايا. وسيلفيا باش تصدم المحقين بالكلام اللي باش تقوله، حسب أقوالها سيلفيا ومارك تعرفوا خلال السنوات الأولى من زواجهم على كوبل آخر، كريستيان ومرتو. مع الوقت الكوبلوات قربوا برشا لبعض، سهريات، خرجات، عشاوات، زيارات. وقتها كريستيان كان سياسي معروف وكان عمدة في بروكسل وعضو إذن في البرلمان البلجيكي، لك علاش مارك وسيلفيا كانوا فخورين برشا بصداقتهم بكريستيان، لدرجة أنهم اختاروه باش يكون يقولوا لها الأب الروحي لبنتهم. لكن فجأة كل شيء تبدل، بداية من عام 2010 باش يصير انفصال الساعة بين كريستيان ومرته. الفترة هذيك كان كريستيان اقترح على سيلفيا تخدم معاه سكرتيرة. في الأول علاقتهم كانت مهنية بحتة، لكن مع الوقت وبحكم الخدمة كريستيان وسيلفيا ولاو يعديوا أكثر أوقاتهم مع بعضهم، قربوا أكثر لبعضهم، وتحولت العلاقة من أصحاب ثم بعد ذلك من مدير والسكرتيرة متاعو لعلاقة حب. حسب رواية سيلفيا للمحققين، مارك كان عارف بعلاقتها بكريستيان. بليه؟ والله سيد المحقق كيما نحكي لك، سيلفيا على الأقل هي اللي قالت للمحققين إلي مارك وصل للمرحلة فهم فيها أنه عرسه انتهى هكا بين ليلة وضحاها. هي بيه كان يشوف في مرته عايشة حياتها وغارقة في حبك درباني. بالنسبة ليه العرك والمشاكل ما عندهم من يوصل، هذاك عليه كيف حكيت معاه سيلفيا في الموضوع، مارك لم يفاجأ وقالها لي هو على علم بكل شيء، لكن كان كل تفكيره في بنته وكيفاش يلزمهم يخليوها في استقرار النفسي. باه أكد مارك على سيلفيا أنه ما يحبش الساعة بنته تعيش مع راجل غريب. باه وبعد تفكير الكوبل خذاو قرار غريب عجيب. كيفاش ترى؟ قالك مارك وسيلفيا بقاو يعيشوا في نفس الدار، يتصرفوا ككوبل راجل ومرته وعلاقة طبيعية قدام بنتهم. اي اول ما يتيح الليل وترقد البنية، سيلفيا تخرج على روحها وتمشي لكريستيان النائب الكريم، وبعد ترجع الصباح بكري قبل ما تقوم بنتها. الغريب انه حسب كلام سيلفيا النظام اللي عملوه كان ماشي بشكل ممتاز، حتى مارك وكريستيان سيد المحقق يبدو انهم بقوا صحاب. حتى كيف شريت سيلفيا ومارك الدار، كريستيان كان حاضر وعاونهم في الاصلاحات اللي عملوها فيها. سيلفيا تحكي للمحققين على علاقتها برجلها وعشيقها وهما مزبهلين، مرحومها وراضي ومش مقلق الموضوع. وانت متقلقة؟ نجم يكون كلام سيلفيا صحيح، خاصة وانو المحققين اكتشفوا انه من فترة مارك بيدو تعرف على سيدة اخرى اسمها لودوفين، هي زادة معرسة، يعني المرحوم كي هو كي مرته عايشين حياة موازي خلافي ومتفاهمين. واحنا شنو يهمنا فيهم كي هما متفاهمين؟ المهم في المرحلة هذه من التحقيق المحققين كان عندهم شكوك أن راجل لودوفين ينجم يكون فاق بخيانة مرته ليه وقرر الانتقام منها عبر عشيقها. تم استدعاء لودوفين للتحقيق، لكن خلال استجوابها المرأة بهتت، أنا قلت لهم كنت في علاقة بماركة؟ أبدا، كنا أصحاب سيد المحقق لا أكثر لا أقل، لا راجل اكتشف خيانة ولا كانت فما خيانة ولا هم يحزنوا. مع التأكد من حجة غيابها هي ورجلها يوم الجريمة تم استبعاد احتمالية تورطهم فيها. مع غياب الأدلة والمعطيات الشحيحة قرروا المحققين يرجعوا لاستجواب سيلفيا، فمش يعرفوا منها معلومات أكثر على رجلها. وكلام سيلفيا المرة هذه باش يوجه المحققين لفرضية جديدة حكم خدمته. قلت لهم مارك راو كان يتنقل لمناطق خطيرة في بروكسل وكون علاقات مشبوهة بعد ما اضطر أنه يتعامل مع رجال المافيا والعصابات. أكثر من هكا سيد المحقق قبل بجمعة برك من الجريمة قام الصباح يلقى كرهبته مدقدقة، هذاك علاش ولا ديما يخلي العصام تاع البيسبول، عرفتها مضرب البيسبول، ولا ديما معاه في الكرهبة يدافع بها لروحه لو كان تعرض لمكروه. بعد أشهر من البحث في هذا الاحتمال المحققين الحق ما لقاوا حتى دليل يثبت ارتباط أو مشاكل لمارك مع المافيا، وهكا رجعت القضية مرة أخرى لنقطة الصفر، والأبحاث باش ترجع المحققين لمسرح الجريمة مرة أخرى. ربما فما دليل نساوه وإلا ما انتبهولوش في البداية. وفعلا أهم دليل المحققين كانوا مفلتينه كان موجود في مسرح الجريمة. مدخل العمارة اللي فيها دار مارك كان فيها كاميرا مراقبة، المحققين البلجيكيين يسلم قرايتهم كانوا ناسين هالتفصيل الأشهرة. بعد أشهرة رجعوا لتسجيلات كاميرا المراقبة وليوم اكتشاف الجثة، ما كان فما حتى شيء غريب في التسجيلات، رجعوا بالتوالي نهارين قبل، تحديدا نهار لحد 6 جويليا التسجيلات ظهرت مارك راجع للدار مع الأحداش متاع الليل. ثم بعد نص الليل رصدت الكاميرا سيلفيا وكريستيان وهما خارجين من الشقة. ومن وقتها مارك ما خرجش من الدار حتى تم اكتشاف جثته. اكتشاف خلى سيلفيا وكريستيان يدخلوا مباشرة في دائرة المشتبه بهم في هذه الجريمة. فالتحقيق معاهم المرة هذه الزوز كانوا يحكيوا كأنهم حافظين سيناريو واحد. صحيح سيد المحقق مشينا للدار نطلوا عليه، ليه علاش ما قلتوش الكلام هذا قبل؟ حق خفنا لا تتهمونا واحنا أبرياء. مشينا طلينا عليه، عدينا شوية وقت، شربنا قهيوة بالأمارة، لعبنا سكرابل، لعبتوا سكرابل اي، وروحنا. أكدوا الزوز أنهم كيف خرجوا من الدار خلاو مارك حي. لكن بالتثبت من تفاصيل اللي صار ليلة 6 جويليا، اكتشفوا المحققين سلسلة من الصدف الغريبة. سيدي عساس العمارة بالصدفة نهارتها كونجي، باه كونجي سبحان الله، باه بنت مارك وسيلفيا بالصدفة زادة ما كانتش في الدار، باه بالصدفة هزوها بحذا عزيزتها ولا دار صاحبتها. والصدفة الثالثة أنه الكلاب اللي في العادة يكونوا موجودين قدام باب الدار ما كانوش محطوطين غادي ليلتها. ملا صدفة يا سيدك. في الأثناء تتقدم لمركز الأمن سيدة تحب تقدم شهادتها في جريمة قتل مارك. السيدة هذه هي حجامة سيلفيا. حجامة باش تقول للمحققين أنه عامين قبل الجريمة كانت هي وسيلفيا حبيبات. قالت كان ديما تشكيلي من مارك وتقول لي اللي هي ما عادش حملته وتحكي لها على عيوبه السبعة. في مرة من المرات سيد المحقق وإحنا نحكي وكما العادة سيلفيا سألتني، قالت لي تعرفش شكوني نجم يرتحني منه ونعطيه لحب. قالت الحجامة في الأول مش في بالي تفادليك متاع حجامات، لكن من بعد فهمت اللي هي بجدها وأنه فعلا تحب تتخلص من رجلها. ومن وقتها سيد المحقق نبهت عليها، قلت لها اسمعني عايشك، أهنا ساعة ما عاش تجي للمحل وهاني مش نعمل روحي أنا ما سمعتش الكلام اللي أنت قلته لي واقصد ربي. بعد شهادة الحجامة وفي 8 جوان 2015 يعني بعد عام تقريبا من الجريمة تم إيقاف سيلفيا. أما كريستيان وقتها عاد يتمتع بالحصانة البرلمانية مالك كيفيه. أول ما تم نشر خبر إلقاء القبض على سيلفيا القضية خذت صدى إعلامي كبير والفضيحة ولات كبيرة لهذا النائب، والصحافة البلجيكية ركزت على العلاقة بين السياسي وعشيقته ومدى طورته في الجريمة. وطبعا مع الضغط على البرلمان البلجيكي تم رفع الحصانة على كريستيان، ونهار 20 جوان 2015 تم إيقافه. مع مواصلة إنكار العشاق أي صلة لهم بالجريمة، المحققين كان عندهم سؤال واحد لازمهم يلقاوا الجواب عليه. شنو الدافع من الجريمة؟ إذا قلنا مثلا مارك فعلاً كان متقبل علاقة زوجته وعشيقها وعندهم مدة وشهدوا بذلك الناس، من شنو الدافع؟ للإجابة على هذا السؤال أراجعوا المحققين ملف القضية من الأول، وهنا تفكروا تفصيلة مهمة في السماعات. من أول القضية وسيلفيا تحكي على الدار اللي شريتها هي ومارك، داري عملنا فيها تصليحات، داري تعبت عليها برشا. حرص سيلفيا أنها كل مرة تحكي على الدار كدارها خلى المحققين يستنتجوا أنه ربما دافع الجريمة مادي، الدار. السيدة تحكي على دارهم على أساس أنها دارها، وإذا انفصلت سيلفيا بشكل رسمي باش تضطر تقسم الدار مع مارك. الدار قيمتها تقريبا 400,000 أورو. وقت اللي قرروا باش يشريوها اتفاهموا مارك وسيلفيا أنه الملكية تكون باسم سيلفيا، لكن مارك دخل معاها في القرض وولت عنده نسبة من العقار. الكوبل وقتها عملوا تأمين على القرض، يعني في سورة ما واحد منهم صارت له حاجة، الطرف الثاني تصبح عنده ملكية الدار ليه وحده وما يكونش مطالب بتسديد بقية القرض، خطر التأمين يتكفل بخلاص الباقي. فهمتها؟ يعني إذا مات مارك الدار باش تكون لسيلفيا، وسيلفيا ربحت دار وما خلصتش بقية الكريدي وارتاحت من رجلها اللي ما تحبوش وخذات عشيقها اللي تحبو. اش قولك؟ اش خير من هك؟ رغم اللي الدليل المادي المباشر غير متوفر في ملف القضية، ورغم اللي سلاح الجريمة لم يتم العثور عليه ولم توجد اعترافات، يعني ما فما حتى شيء مادي، إلا أنه تشوفوا كيف ستوجه التهم لهذا الكوبل. نسيت ما قلت لكمش لهذا الكوبل عصافير الحب هذوما عرسوا وهما في الإيقاف. حسيلوا أيام قليلة تفصلنا على انطلاق المحاكمة، والغريب أنه 3 أيام برك قبل المحاكمة الديسك دور اللي كانوا فيه تسجيلات كاميرات المراقبة تحرق. لا لا ولا كيما نقولك تحرق في بلجيك يا رانا، اي في بلجيك يا شيش بيه تحرق. حاجة كيما هكا زادت قلبة الرأي العام المتابع للقضية. مالاش نوى هذا هو السياسي فاسد نائب في البرلمان عنده نفوذ، أكيد عاونوه لحبيبات في الشرطة للتخلص من الدليل الوحيد اللي يثبت وجوده في مسرح الجريمة. بالنسبة للنيابة رغم ذلك كل شيء كان واضح بعد القرار النهائي بالانفصال على رجلها. قررت سيلفيا تتخلص منه باش تاخد دار، وكريستيان عاونها. نهار الجريمة استناو حتى مارك يروح للدار، سيلفيا قرات حسابها مليح بالمسبق، بعثت البنية لدار صاحبتها، تعرف نهارتها سألت العساس وتعرفوا اللي هو مش موجود كونجي، وتوجهت مع حبيبها النائب المحترم للدار. مارك المسكين دخل مباشرة تعب من الخدمة، بدل حويجته وعلى ما يبدو اتكأ. هذاك علاش كيف دخلوا يلقاوه راقد ما غير ما يعملوا حس. توجهت سيلفيا لبيت النوم وأطلقت النار على مارك من مسدس كريستيان، مسدس لم يتم العثور عليه، روى رصاصة واحدة كانت كافية لتنهي حياة مارك. الدفاع متاع المتهمين في المحكمة كان يحاول يقنع القاضي أنه التحقيق فاشل وأنه الشرطة فاشلة وأنه الشرطة ما لقاتش شكون قتل، هذاك علاش هي تحب من غير دليل تحب أنها تلصق التهم في سيلفيا وكريستيان. وأصر الدفاع على براءة الثنائي، لكن القضاء لم يقتنع. وفي أبريل 2022 صدر الحكم النهائي في حق المتهمين الاثنين، وتمت إدانتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. تم الحكم على سيلفيا بالسجن 28 سنة، وتم الحكم على كريستيان النائب البرلماني بالسجن 20 سنة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضعة دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلوس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي، قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في الأمان.
1: المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: فاسبوك نهار الثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل المخيير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلن دائرة الغابات بجندوبة اليوم عن إحداث مركز للإنذار ومراقبة حرائق الغابات بمعتمدية غردماء، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث الطبيعية الموافق للثالث عشر من أكتوبر من كل سنة. ويهدف إحداث هذا المركز إلى ضمان سرعة التدخل في إخماد الحرائق والتوقي من توسع دائرتها، لسيما في ظل المخاطر والتهديدات المتأتية بسبب التغيرات المناخية، وفق ما ذكره مصدر من دائرة الغابات لوكالة إفريقيا للأنباء. شرع المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين في تنفيذ سلسلتين من التدخلات الميدانية الرامية إلى تحسين المحيط القضري وتعزيز السلامة المرورية، شملة المسلك الصحي بشارع البيئة ومحطة النقل البري والمدرسة الاعدادية بالبساتين بالقصرين المدينة، وذلك بالشراكة مع عدد من الهياكل المحلية والجهوية وفق المنسقة الجهوية للمكتب جيهان الغرسلية. منصة أنيماد بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر دعوة للترشح لاختيار 3 مشاريع ريادية في مجال السياحة المستدامة وتثمين التراث الثقافي في الوطن القبلي تحديدا في ولاية نابل، وقد تم تحديد تاريخ 18 من أكتوبر الجاري كآخر أجل لقبول ملفات الترشح. دوليا نفذت وسائل اعلام تابعه لجماعه انصار الله الحوثي بتعرض شركه النفط في منطقه الصباحة بالعاصمه صنعاء لغارات جويه، وذلك عقب اعلان تحالف دعم الشرعيه في اليمن بقياده السعوديه اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيره شمال الرياض، واصدار تحذير للمدنيين باخلاء موقع شركه النفط اليمنيه ومحطه الصباحة المركزيه تمهيدا لتنفيذ عمليه عسكريه. فلسطينيين الآن تواجه 300,000 عائلة في قطاع غزة خطر دخول الشتاء من دون مأوى قادر على حمايتها، بعدما تحولت الخيام التي لجأت إليها إثر تدمير منازلها إلى أغطية مهترئة لا تصمد أمام الأمطار والرياح. هذا بينما تحذر وزارة التنمية الاجتماعية من كارثة إنسانية وشيكة، وتكشف تقارير أممية حديثة أيضا أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل يبقيان الاستعدادات لموسم الأمطار دون حجم الاحتياجات بكثير. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،

Antibiotic Plus. Entomatasmo. Antibiotic Plus مع سامي بنور. على شبه FM TV. شوف اسمع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعين. شكرا لاختياركم جوهرة فان، تشوفونا على جوهرة تي في. هذه حلقة جديدة من انتيبيوتيك بلس، الأربعة وثلاثاش دقيقة. اليوم الجروب نتاعنا ماهوش كبير لأنه فما اعتذار من زملائنا، لأنه لاعتبارات مهنية ما نجموش يكونوا معانا، ولكن أنس بالمالك يرجع لنا. مرحبا أنس.
1: مرحبا سامي، الكل غايب إن شاء الله عذروا معاه. مرحبا بمستمعات ومستمعين ومشاهدات ومشاهدي.
0: عندك مهمة جسيمة اليوم راك
1: جسيمة زوز زي
0: جسيمة
1: معناتها نجم نجاوب ونكذب روحي بعد بتقول ان اي امريكا اي
0: وانتو كان المستمعين السادة المستمعين نجموا تفعلوا معنا على الرقم 48166000، هو الرقم اللي تعطيونا فيه كل ما يهم الاسئلة والاجوبة متاعنا. اذا كانت نجموا تثري ولا أجوبة هذه ولا عندكم إضافات، مرحبا بكم على الرقم 48166000، تبعثوا لميساج فوكم تاعكم وطبعا نستقبلوهم مع زميلنا معاذ خياطي مخرج الحلقة لليوم. يلا كالعادة في انتيبيوتيك نبدأ ب كواد نوف.
2: كواد نوف كواد نوف.
1: سامي، تعرف التراند في العالم شنو ولا يمين تجمع هذه؟
0: مرشة ترانداتي
1: طبعا واحدة هاي اللي
0: في العالم ولا
1: في العالم في العالم
0: في العالم في العالم في العالم في
1: كل تراند عالمي اللي هي الرقصة متاع الرابور من ريبوبليك دومينيكان بولين 47.
0: عليه أنا تليفوني أمبان
1: تليفوني كومبان بيرح معايا أنا نسنة
0: بيرح والله
1: أنا مجمع الأخرى سنة فيها مالي خرش خاطر عندي برشة ما جيت يما الحقيقة قلب العالم التراند هذا. نشوفه شوية هوني تساور متاع متاع تون حكي تون نرجع لهم. السيد هذا اسمه كيفين واي. كيفين واي انفلونسور محلي معناتها صغير
0: خدام حسين ذاك
1: اي هاوجيك هاوجيك محلي صغير مغروم مغروم مغروم بالراب فهمتني، ويمشي البلايس الكوتي اللي يمشيهم ساعات ساعات نجوم ويمشي يحاول يعمل كيما نقولوا احنا فريستايل دونك وديما هو قصير هكا كل شيء الحقيقه يحقروه ديما يحقروه الى ان جاء نهار متعدي فما داخل الريستوران مغني من ريبوبليك دومينيكان اللي هو بولين 47 معروف ريبوبليك دومينيكان وبعض الناطقين باللغة الإسبانية معناتها إسبانوفون داخل الريستوران معروف في إسبانيا يجي ويقرب له وفي يده كل البافل ويحط كل موسيقى ويعمل فريستايل البولين 47 يا اخي بولين 47 سي بولين 47 دخل هكا جا داخل بعد رجع له ديجا مع لي جارد كور جارد كور نتاعو كلي غطاو عليه بعد رجع خليه يرجع وكمل معاه الفري ستايل جاوبو يعاود يجاوبو كيفن واي يعاود يجاوبو ويعمل بولين 47 يعمل شطحه بكتفه شطحه بكتفه تعرف نشطحوها احنا في عروساتنا في تونس اللي بكتفك هكا فهمتني ما ماهيش ما يعرفوا ايش يمكن في الاوروب تهذيك الشطحة ذيك والديو ذيك متاع الفريستايل ولا ترند ولت الناس الكل تحب تحط روحها هي الناس كل معناتها تحط روحها هي في بقعة بولينج 47 في الترند وفما شكون يحط مشاهير كما نشوفوا توا في التلفزة
0: برشا
1: رونالدو البرتغالي رونالدو البرازيلي صدام حسين هانسي فليك القديفي باتمان معناتها
0: يعني خذوا الناس وبالي
1: يا جماعة دور الحارة فما الممثل مثلا محمد سعد عمل روحه فما باسم سمرة معناتها من العالم الكل العالم العربي فهمتني ترامب عملوه دونك العالم الكل هذا أدى وأنه فما لي زابليكاسيون بيانت اللي بالفلوس متاع ليا هذيك اللي بدلوا الكونتينو كيما مثلا أشهرهم مثلا كابكوت هذيك اللي تبدل فهمتني شاهدوا ارتفاع في الشراء كبير برشا باش الناس تحط روحها هي في الترند هذا متاع بولين 47
0: فهمتني
1: يبدو انه العفويه اللي صارت بها الحكايه وكيفاش السيد
0: عطاته هالنجاح هذا
1: على العفويه والجيستويل متاع كيفن 47
0: رونالدينو رونالدو سامحني
1: رونالدو محمد
0: صلاح
1: معنا العالم الكل نيمار نشوفوا نيمار
0: هذا من كلهم بالياه طبعا
1: طبعا الكل بشو محمد سعد محمد سعد عملها هو معناتها ما عملوها له معناتها هبطها في البوست في الفيسبوك نتاعو باب الحاره مادورو الرئيس الفنزويلي مادورو العالم الكل
0: خلينا نسمعوها
1: هاي

0: flete. Ando con el palo, sin que sepa el garete. Hágale mi hermano, ya tú sabes que es sencillo. Yo ando con bulín, que viene de Capotillo.
1: Yo pensé que la pista se viera parado, pero es una pausa que tiene esa
2: عشرين ثانية المقطع الكل يدور نجاح منقطع النذير في العالم. هذا هو التراند اليوم في العالم, وناس الكل ولات حب تحط روحها مع جماعة ضمك في التراند. فما حتى في تونس مثلا ريت واحدة مثلا ماهر كنزاري عملوه المدرب ماهر كنزاري عملوه له هو زعمة في الوعي. دونك هذا هو التراند في العالم اليوم.
3: ايه يعني ديجيتال عالم
2: عالم كبير وبرشا فلوس دخلوا للي يعملوا فيديو بالياء في جرة ترند هذا.
3: صحيح. يلا الاربعة وتسعتاشر دقيقة بعد شوية نرجعوا لكم احنا في انتيبيوتيك بلس. هذا عمرو دياب يغني بعد الليالي. بعد شوية نرجعوا لكم, ما تبالوش.

0: Antibiotic Plus. Antibiotic Plus. Antibiotic Plus مع سامي بنور.
1: على شرع FM TV. شوف اسمع.

0: رجعنا لكم في أنتي بيتك بلس. مرحبا بكم مستمعين على جارة فم واللي تشوفوا فينا على جارة تي في. سعداء نكون معكم طبعا حتى للستة في رحلة الانتيبيوتيك حتى للستة انت العشية كل يوم من الاثنين للجمعة. ناس بالملك سؤالي ليك رياضي, ولكن الرياضي هك شبه شوية يعني
1: شبه للرياضة
0: performance سبور, ولكن في سبور غدوة باش يكون فما لقاء ما بين ريال مدريد و مشكون
1: مانشستر سيتي.
0: لا
1: مش مانشستر بي جي.
0: لا غدوة ريال مدريد يمشي للعاصمة الإيطالية
1: روما
0: باش يقابل لايس روم في الملعب الأولمبي
1: الأولمبي,
0: وهذه المباراة الثانية.
1: حضروني يا حبي الريال محب برشلونة, دونك أنا نعرف مواعيد برشلونة أكثر.
0: أيوة دونك الريال يمشي غدوة دونك باش يمشي يلعب ضد الفريق الإيطالي الميتيك يعني لايس روم. ولكن فما حاجة جديدة غدوة ما تهمش اللقاء في المستطيل الأخضر, ولكن فما حاجة هكا حكيوا عليها برشا وسائل الإعلام سمعتش بها.
1: لا الحقيقة لا
0: هكا حتى شوي.
1: وسائل الإعلام تحكي كان على الورقة الحمراء اللي خذاها فينيسيوس جونيور في ماتش اللي تعدى ضد الغواصات الصفر.
0: وي ولكن هنا ماشيين لرحلة للريال مدريد, وطبعا الرحلة ذي معناها مهمة دونك لازم لوك سبيسيال
1: عليه.
0: يعني خاطر فما كونترا جديد هاني قربت لك.
1: ما عادش بدلوا المزود الرياضي؟
0: لا مش المزود الرياضي,
1: الحليق الرياضي.
0: لا الملابس اللي يلعبوا يلبسوها لي جوار تونو لوفيسيال باش تكون بامضاء
1: ريال ولا البارسا؟
0: ريال
1: ريال ولا روما؟
0: ريال بامضاء مصمم فرنسي كبير
1: مرحومه
0: ياسر يعملوا له ايميتاسيون ياسر
1: غوتشي.
0: لا
1: سكون مش
0: ولا
1: لويس سان لوران ايف سان لوران لوي
0: لوي فيتون
1: لوي فيتون
0: لوي فيتون
1: فما ولا في المارشي ديما القار
0: حتى شليك
1: فما حتى اصلا لوي فيتون راهو شليك فما كيتارش نلقى مره جلباب لوي فيتون لوي فيتون الحمد لله يا ربي قبل ما يموت قال مستنى اخر حاجه لازمني نعملها
0: هي استالو جلبيب. ان توكا هي النوفيل تونو نتاع الفواياج لوفيسيال اللي هي طبعا من
1: مش اشهار هذا سامي انا جيت في مخي
0: راني ما قلت
1: قلت ما نقولش ما فيش يقول لي سامي اشهار.
0: لا لا

0: Je le présente.
1: Ben, okay.
0: Donc, Pharrell Williams, c'est le styliste de Louis Vuitton, ou l'équipe de les créateurs de l'Ontario, ils ont lancé le look qui est le joueur de Real Madrid, Kylian Mbappé, Bellingham, Diamandé, ou Riram. Mais c'est le look. Je connais. Ils ont dit Diamandé nominé le Ballon d'Or.
1: Non, Diamandé est nominé le Cheb, l'afdal mawahib Cheb Saada.
0: En tout cas, c'est le col.
1: Bellingham ou Kylian Mbappé, بدرجة أقل Vinicius Junior. هذم ثلاثة اللي فما كوكوريا زاد على الرجوش اللي شرته من تشيلسي بيسكو إلي شامبيون دو موند دونك هذم هما اللي نتصور
0: ان توكا الكوليكسيون ذي اللي باش تكون موجودة وراوها باش يلبسوها لي جوار نتاع ريال مدريد ال سانسبير من الكوليكسيون لوي فيتون ترانك اللي هي كانت معناها لانسي كانت في فيفريي اللي فات وهما اليوم باش يكملوا هالجام دارتيكل هذايا في مناسبه كبيره اللي هي 130 سنه على اطلاق لوي فيتون الماركه الشهيره
1: تبارك الله
0: طبعا اه وي دونك الجام تاع الفواياج هذايا
1: دار كبيره سي سي
0: هو ريال مدريد ولوي فيتون
1: معناها كبار
0: دونك هذايا تصاور انتشروا برشا في الريزو سوسيو حتى على جوجل وغيرها من لي سيت وشفنا بلوزيور جوور اللي لابسين سورتو الكوستيم تاع لوي فيتون اللي هي مختلفه من لي جوارات الكل وحتى لي اكسسوار لي ساك
1: ولي هما الفري
0: الفري
1: خاطر ما عندهمش الديوانه كان تعرف مره سافرت في مطار اوروبي فما نساء واقفين ديوانه يثبتوا
0: أي.
1: في ليميتاسيون
0: الاوثنتيسيتي نتاع
1: ما يشوفلكش الباجاج يشوفلك مثلا
0: نتاع لي فاليز
1: ساك نتاع امرار فاليز لونيت فهمتني وتمشي ويعرفوا بالعين يعرفوا معناتها
0: خلينا ناخذوا شويه السوام بريسك نتاع لوي فيتون في لي زارتيكل هذوما كي نشوفوا شويه مثلا بورتفوي لوي فيتون ما بين 500 و 600 و 700 يورو تقريبا
1: معناتها كان يبيعوا لك فلوسك تنجم تخليها في بقعة ترم بطاقة تعريف في تونس
0: الساك اللي هي ساك دو فواياج ولا ساك تاع حمام ولا غيره ما بين 1000 و 1500 يورو الفاليز ما بين 1800 و 2500 يورو
1: يورو 8 ملايين ونص
0: والكبوت ما بين 7000 وحتى 15000 يورو يعني هذوما لي كوستيوم تاع
1: الفاليجه اللي 2500 يورو
0: اكثر مام
1: ايوه او اكثر هذيك
0: حتى 5000
1: كي تسافر بها في المطار كي يرميوها من بعد يشقوها باش يهزوا منها الشوكولاته ولا لا
0: مش المطارات الكل
1: المطارات كلها
0: يلا سؤالي الثاني يقول شاب من بريطانيا كل شهر تقريبا يسافر من لندن للمغرب السبب غريب هو
1: غريب
0: معناش لي في هذاك معز
1: سنة
0: لي في نتاع
1: انا نعرف شكون يعمل لك اما لي سبب بسيط اللي هو يبدا مثلا يحب واحده ولا واحده تحب واحد
0: اللي يحب واحده ولا
1: ديما يهبط
0: ولا اللي تحب واحد عادي
1: ديما هذيك
0: عادي هذاك
1: من لندن لوين؟
0: من لندن للمغرب
1: المغرب وين؟ المدينة
0: يمشي
1: عندك؟
0: يمشي لا ما عنديش المدينة ولكن في المغرب جيماجين الدار البيضاء ولا
1: الرباط دار البيضاء مراكش مريبات
0: جينيرالمون الدار البيضاء ولا الرباط
1: فاس
0: الرباط ولا الدار البيضاء السيد هذا شاب يسافر كل شهر اش معناها كل شهر هو؟ شنو يجي على بالك؟ كل شهر
1: عنده شهرية غادي
0: لا كل شهر معناها عادة الرجل كل شهر شنو يعمل؟
1: يحجب شعره
0: يحجب
1: شعره برخيص
0: الحلاقة في لندن غالية برشا توصل لأكثر من 45 جنيه استرليني
1: في الأذر في الأربعة
0: وي دونك هو
1: 180 دينار معناتها
0: بالأوبن سكاي نتاع الطيارة وليلة في الأوتيل وحلاقة بالمغرب الكل يتكلفوا هذايا ياخو تقريبا تذكرة الطيران ياخوها ب 21 يورو ليلة بالفندق ما بين 10 و 12 يورو والحلاقة الكلهم يتكلفوا بين 39 و 40 يورو هذا السيد اللي هو يمشي كل جمعة كل شهر باش يحجم في المغرب السفر
1: الى
0: المغرب هذول
1: بريطانيا من اصل بريطانيا من اصل اسيا وهي معناتها راضع على الحذقة
0: دونك السفر للمغرب ارخص برشا من الحجامه في لندن
1: اي ما فما يقول لك انا يبدا مثلا اجنبي يجي يعدي جمعة في اوتيل في تونس بتسكر طيارة ماكل شارب اول انكلوزف شيخ عايم ساهر يشتح وماخو شمس تتكلف له أكثر من الجمعة ذيك اللي عايشة
0: في الدار
1: هو في الدار يقضي في الدار وياكل في الدار ويعمل كمانديت متاعه في الدار وميه وذاو في الدار
0: وإحنا دونك إذن نبدلوا شوية من القام تاع التوريزم والتوريزم هذا
1: يلزم عندك سمحني كيبدأ ما عندكش عليه باش تبدل كيفاش تنجم باش تبدل وانت ما عندكش
0: تمشي لبن آخر تمشي استراتيجية أخرى
1: يا أخي نحب هو قولين أنا
0: لا خدمة عليها
1: طبعا. أنا توا نحب نولي نخدم ليفل ليه
0: خدمة عليها
1: تخدم ليفل ساعة وما تجيش هكاك مش تقولين يلزمك تبدأ بشوية بشوية راهو كل عام تزيد مثلا الليفل سوبريور مش في عام تلقى روحك الكل وليت ليفل سوبريور
0: لا
1: يلزمك تعمل نيش صغيرة وبعد تكبرها بشوية بشوية ما تحقرش السياحة هذه الدوماس ما تحقرش السياحة الشاطئية
0: ولكن تطور في السياحة
1: لكن تكبر النيش نتاع السياحة اللي كيما في المغرب فما أماكن في المغرب وأنت حكيت لنا على المغرب في مصر زادة اللي كي يمشي توريست يصرف برشا
0: وي.
1: اللي يصرف قد 10 توريست يجيوا لتونس
0: وي ان توكا خرجت مره احصائيه على قديش يصرف التوريست مثلا في العالم مثلا اكبر ديبونس في العالم من توريست موجوده في فرنسا تقريبا اكثر من 1300 يورو في الرحله يعني التوريست كي يخرج في فرنسا يصرف اكيد
1: علاش على خاطر
0: فما شوبينغ ريستورونات اليو توريستيك
1: خاصة فرنسا متسميه فيش بالعالم متسميه زوز حاجات اللي هي
0: الغاسترونومي
1: والمود الغاسترونومي في فرنسا غاليه والمود كيما انت الماركه اللي سميتها قبيله لوي فيتون إيف سان لوران معناها زاد في تونس خلينا نسميه مثلا ديور شانيل
0: وغوتشي وغيره
1: وهذا من الكل معناتها التوريست خاصة نحكي على التوريست خاصة الآسيوي
0: الآسيوي
1: الياباني كوري الصيني الكوري الجنوبي هذوما كي يمشيوا في ولا سنغافوري مثلا كي يمشيوا الرحلة لباريس راهو باش يشري لك هذاك الشيء علاش يطلع على المعدل نتاع الانفاق باش يشري لك لوي فيتون وباش باش يعمل لك عشاء في التور ايفيل في
0: 200 و250 يورو
1: 250 يورو وباش يعمل لك عسان عشاء عسان دونك هذاك علاش يصرفوا برشا احنا في تونس الليفل هذيك تنجم تطلع لها ولا لا يلزمها خدمة يلزم تكبر فيها يلزمك زادة
0: وين باش يصرف ترقص
1: وين هذاك باش يقول لك انا توريست تجيبه
0: تعطيه وين
1: فما توريست يجي ويروح يرابي تونس كان مطار والكار والوتيك وما يخرجش وما يخرجش ولا يخرج شويه يلقى شي حاجه بوتيك يشري منها حاجه هكا باش يعمل دوره على ياسمين الحمامات ولا على ما جودي نابورت كوا ولا حاجه
0: ولا جربه
1: دورة صغيره ولا جربه ويروح لوتيل وما يصرف حتى فرنك
0: فو بونسي كيفاش يصرف توريست
1: فما قبل لي سيركوي هذوك اللي كانوا عندهم قيمتهم
0: صحيح.
1: اللي خدم متاع الصناعات التقليدية متاع الزرابي متاع التحف متاع القفص هذاك اللي نضحكوا عليه متاع يشوف بدين اخرين كان راهو يخدم شو يخدم القيودة معناتها الدليل السياحي يتسميه يخدم القيودة
0: والحرفي
1: يخدم الجهات انت يجيك يعدي لك جمعه في تونس يعدي لك اربع ايام في الجنوب ولا ثلاثة ايام في
0: والمقهى والمطعم وغيره
1: كل شيء توا ولات اول انكلوزف وخاصه الحاجه الاخرى الخايب على الاقتصاد هذا يلزمك ساعه تتخلص منه قبل ما تخمم تبدل ليفل اللي يخلص لبرا كل شيء الفلوس تقعد لبرا دونك هذا يلزم يخدم عليهم يلزم رؤيه يلزم زاد الرؤيه هذه ما تقولش نحب
0: ولا اليوم
1: نحط الميكانيزم باش تربي كيما تحب.
0: واحنا نحكيو اليوم على ان توريزم التيرناتيف زادا، فما ناس ما عادش تحب تمشي للاوتيل وتقعد بالبيسين وغيره، تحب تمشي مثلا تكتشف دقه، تحب تمشي تكتشف بلاريجيا،
1: فما يا شويه
0: هذا لازم تخدم عليه.
1: تخدم عليه شويه شنو شو بلاريجيا ودقه حاجه عظيمه. ياما ما عندهمش اسم في العالم مازالوا مش معروفين
0: والله انس تمشي البقايع في العالم تمشي مثلا في ايطاليا ترقى معناها دي توريست اوستراليين ويابانيين وامريكان في دشره على الادرياتيك تقول كيفاش سمعوا بها
1: شافوها خفيفه شافوها مؤثر مشي
0: ما يمشيش الروما ويمشي لهذيك
1: يمشي للزوز لا يمشي الروما بعد يمشي فما فما بلايص انا يحكيوا لي عندي شكون مشى بلاصه في الجنوب مشى المقاهي والمطاعم شيء كبير والرخص يا ولكن يبدو انه الرخصه ذيك مش عادي يبدو انهم غاديك المافيا فبدي دونك عاملينه كيما تبيد الاموال دونك تمشي البقعه كلها شمس وبحر واكيون ورخص ويفرحوا بيك باش الجماعة هذوما كملي لي ريستورون
0: معناها ولكن التوريست يكون ساتيسفي
1: يا لكن ساتيسفي صحيت
0: باهي زعما كيفاش مواطن في الصين يعني 300 مرة في العام يدخل المطار ياخذ وجبة في أرقى مطعم ويروح من غير ما يدفع حتى فرنك علاش؟ السيد هذا يمشي للمطار يدخل للإسباس في آي بي ياكل ويروح
1: هذا يا ميخو تذكرة في آي بي وينجم يبدللها ينجم يكنسلها دوك يمشي ياكل يكنسلها ويروح يمشي ياكل يكنسلها ويروح
0: اكزاكتو شريت تذكرة
1: كلف لهم ما كلف لهم
0: شريت تذكرة بتاع طيارة درجة أولى يعني وسوبلا يعني ينجم يغيرها أو يلغيها في أي وقت ويرجع فلوسه وبعدها ولا يجي يوميا المطار يدخل من التفتيش بشكل طبيعي لأنه عنده
1: بيه
0: ويمشي مباشرة لصالة كبار الزوار في آي بي ياكل يشرب بلاش وبعد يمشي لموظف الحاجز ويأجل الرحلة متاعه الغدوة قلوا راه غدوة باش نرجع وغدوة يقرر أنه يكرر نفس الحالة
1: فما مرة ويكاند روح لدارهم وخرهم بعد ثلاثة أيام
0: استمر على الحالة ذي أكثر من 300 مرة عملها في سنة واحدة وقت الشركة انتبهت وبدت تحقق ألغى التذكرة ذي ورجع فلوسه والشركة ما نجمتش تحاسبه قانونيا لأنه عمل حاجات قانونية ما خالفش القانون وما خالفش شروط التذكرة
1: ايه هم ينجموا يبدلوا القوانين يقولوا مثلا ما عندكش الحق اكثر من 10 مرات يا اخوي برا الاولى الثانيه الثالثه الرابعه
0: لا هوني ما فماش سايره
1: لا اي ما تنجم قانون هذا لا تردها ما عندكش الحق تفوت 10 مرات
0: فاصل احنا نسمعوا يو تو يغني 1 بعد شوي نرجعوا لكم في اون تي بيوتيك بلس

0: رجعنا لكم. هذه أنتيبيوتيك بلس على جوهرة FM 5 غير 4. تشوفونا على جوهرة TV. يلا معنا أنس في الأسئلة السريعة. السؤال الأول يقول فيسا فيسا، أنا جاوبني فيسا فيسا فيسا.
1: كما جاوبت أو جاوبك الكرونيكر الثاني؟
0: لا مش مشكلة، عندي الأجوبة أنا حتى كما جاوبت شنش عندي جواب.
1: صح عليك، جوابتك كثرت يميما.
0: المنتخب الأكثر تتويجا بكأس أمم أوروبا؟
1: إسبانيا.
0: برصيد
1: 3-4.
0: أربعة
1: واحد قديم في الستينات.
0: المنتخب الأكثر تتويجا بكوبا أمريكا؟
1: الأرجنتين.
0: برصيد
1: 16.
0: برافو. المنتخب الأكثر تتويجا بكأس أمم أفريقيا؟
1: مصر.
0: برصيد
1: 13.
0: سبعة. المنتخب الأكثر تتويجا بكأس أمم آسيا؟
1: أيوة راح معزك اللي هاني قلت مصر.
0: لحبك تجيب كل صحة. آسيا.
1: آسيا
0: أربع ألقاب.
1: أربع ألقاب. اليابان.
0: اليابان. المنتخب الأكثر تتويجا بكأس الكونكا كاف؟
1: مكسيك.
0: برصيد
1: 7-12. بركال.
0: النادي الأكثر تتويجا بالدوري الإيطالي؟
1: اليوفي.
0: قديش؟
1: 32.
0: 36.
1: ما نحاولهم أربعة مضروبين طلعوا بيخذينهم بجعال
0: نايبا.
1: لا
0: هذوما انتوكا اوفيسيالي تقايدوا ستوك.
1: انا في بالي منحيين لهم
0: مش اربعه، منحيين
1: ثلاثه،
0: منحيين لهم زوز. اللاعب الاكثر مشاركه في تاريخ الدوري الايطالي؟
1: باريزي.
0: لا.
1: مالديني.
0: لا.
1: هكاك في
0: 657 مباراه.
1: دينوتزوف.
0: لا. جول كمان.
1: مش جول.
0: جول.
1: بوفون.
0: بوفون. جالويجي بوفون. الهداف التاريخي للدوري الايطالي؟
1: مش معروف اسمه.
0: 274 هدف. سيلفيو بيولا.
1: مش معروف. ما الثاني شكون؟
0: مش معنديش.
1: مش معروف.
0: المدرب الأكثر تتويجا بالدوري الإيطالي؟
1: ساكي.
0: لا.
1: كابيلو.
0: لا.
1: ترباتوني.
0: 9 ألقاب. ترباتوني.
1: جوفاني ترباتوني.
0: هاي نمشي لك للنيفو الوطني.
1: نمشي لي. هاي
0: تقول لي الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة الوطنية.
1: هاي نمشي لي.
0: اللي هو
1: فين؟ فين بليد؟
0: في تونس.
1: نيتس فيقسي.
0: يا الله
1: نجم ساحليش.
0: لا زيد زيد فكر خلي الناس يقبلك.
1: لا حقق وسيد فما ملس قبل الاستقلال النادي حملان.
0: لا لا حتى ذا اليوم
1: نادي الافريقي
0: عنده مشكلة. لا
1: ترجي رياضي.
0: ترجي.
1: داكور. قديه
0: ما عنديش عدد ده. ما تبعد نقول
1: سارة من راسك كيف
0: عملها عبيتك تشوف جاوب ولا لا. هاي سمعك مقاطع وتقول لي تلفزة مسرح ولا سينما. هذا المقطع الأول
1: تفضل.
2: الزلزال هو ربيع الدنيا، عيونها اللي تجري في قلبها دمها يفيع يحييها. اشتهى الموت يحذر البيحة، راح نخبر لي تكسرنا وما يجبرنا حد كسرنا. طائفة واحدة لها العز وتفنى الدنيا للي دمه رخيص واللي دمه غالي يدفع ليه يهون يقتل ويبقى. ما فيناش صفيت وباش نصفي ونزيد نصفي حتى السماء.
1: مسرحية هذه؟
0: هاي
1: مسرحية؟ ما نعرفش.
0: عمل مسرحي انتاج المسرح الوطني 1993، نص عالمي لمولير. شكون كان انا
1: نسمعوا
0: فيه تو؟
1: سلاح مصدق.
0: سلاح مصدق. اي جمال ساسي، خديجة سويسي، عبد الحميد بن قياس. اخراج محمد الدريس. عندك فكره؟
1: يعيشوا شكسبير.
0: لا
1: مولير قلت.
0: وذي ان توكا كلاسيك، هو خدموا عليه برشا ناس.
1: البخيل.
0: لا. دون جوان.
1: دون خوان دي مارك.
0: دون جوان
1: يا اخي بتاع دون خوان بتاع مولير. دون خوان القصه الاصليه مات
0: دون جوان مولير. اي بي ان توكا
1: بالي ايطاليا. بون
0: انت سالتني قبيله عدد البطولات اللي ترجعت تونس. 34
1: كيما اليوفي تبارك الله.
0: 34 لقب.
1: فرق كبار.
0: فرق كبار.
1: بيانسير. تحية.
0: حتى النادي الافريقي فريق كبير. ونجم الساحلي فريق كبير. ونجم الساحلي فريق كبير. ملعب التونسي فريق كبير. تدور الاحداث في الاكستري ذي في قالب كوميدي رومانسي وين يحاول شاب اثبات نفسه للزواج من حبيبته. هذا الاكستري.
3: شمس زرقاء وهي لابسه بنكحل في ناشق لاب كفار. وعينيها محلولين كالضحيه. قلقتني فدتني. زدي عيني.
4: اسمعي سي غسان سي غسان
3: شنو واش تم
4: قاعد على الكرسي نتاعي اذا فيك سرح
3: اي قاعد ننظم في حياتي تضحك مش هتعمل كيفي مش خير
0: يلا
1: مسرحيه زاد
0: لا مش مسرحيه
1: مسرحيه هذه
0: لا فيلم فيلم ونورمالمون تجاوب علي هذا
1: لي زازو دو لافاك
0: لي زازو دو لافاك
1: زازويت
0: 1992 انت عديت لي اكستريم معز تاع مسرحيه راك
1: اي هذا مسرحيه
0: عندك الاكستري صحيح عندك الاكستري صحيح خلينا نسمعوها
5: هو متحقق اللي هو من قبيله يمشي ويغزر يمشي ويغزر
6: عجب يا اخي ممنوع باش واحد يغزر وين ماشي
5: تعرف هو بيدو السراق استوشات ياخذ فلوس الولاد الصغار واستوشات العزايز قداش منهم جوي الشكاولي راهو يعس عليهم باش يخطف لهم استوشاتهم اما تاع معايا المره دي حصل ما عندك وين تبلد
4: بنور بنور
0: بالنور به
1: هذا لي زازود لافاك
0: هذا الزازوات
1: زازوات او لي زازود لافاك
0: اخراج محمد علي
1: عقبي محمد علي العقبي عام لما تصور عام 89
0: حوار حموده بن حليمه بطوله انيس رعاش
1: يا رحمه وغدر نعمناول
0: درر السايسي
1: درر السايسي
0: طارق حربي درر بوشوشه جمال السيسي لمين النهدي
1: غالي لكروا
0: غالي لكروا 1992
1: يما راه
0: تصور قبل
1: تصور 89
0: تصور قبل انت عملت فيجوراسيون
1: وانا صغير ايه عملت فيجوراسيون
0: لازمك تجاوب عليه به الاكستري الثالث احنا سمعنا المسرحيه شوف شويه ترى نسمع
3: وهي لابسه بنكحل في ناجح كلاب كفار وعينيها عينيها محلولين كالضحية قلقتني فدتني زدتي عيني
4: اسمعي سي غسان سي غسان
3: شنو واش تم
4: قاعد على الكرسي نتاعي اذا فيك سرح
0: يلا
1: جمال مدني هذا
0: هذا جمال مدني تمثيل لسعد جلاسي ليلى الشابي ناس عبد السلام هذا النص للفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر كتبوا سنة 44 تحت عنوان جلسة مغلقة لتونستو وتجسيد على خشبة المسرح جمال ساسي المخرج جمال ساسي
1: العبث
0: 2014 بقول العبث هو الاتجاه متاع جان بول سارتر ولكن هذه بورغا
1: بورغا
0: بورغا 2014 في نوفمبر سنة 2024 حكمت هيئة محلفين فيدرالية في ديترويت بولاية
1: ميشيغان
0: الأمريكية بمنح تعويض قدره 12.7 مليون دولار لامرأة أمريكية اسمها ليزا دومسكي حليش حسب رأيك 12 مليون دولار مبلغ كبير
1: كبير برشا عام خديش
0: 2024 نوفمبر 2024
1: اصدر ضد حكم خاطئ حكم قضائي خاطئ
0: لا
1: عملوا لها خطأ طبي
0: قريب انت قريب
1: الثانية ولا الأولى
0: هي ساعة شنو صار لها في خدمتها
1: نعرف هذا تردت من خدمتها
0: طردوها من خدمتها
1: على خاطر
0: 2024
1: كورونا خاطر قررت ما تجيش كورونا وما تلقحش كورونا
0: رفضت تعمل تلقيح ضد الكوفيد وكانت تخدم أخصائية تكنولوجيا معلومات في شركة تأمين صحي بلو كروس بلو تشيلد اوف ميشيغان لأكثر من 30 سنة وسبب الفصل 2021 كانت الشركة صارمة بشانها تعمل الناس كل تعمل اللقاح هذا ولكن هي قالت أنه هي يتعارض مع معتقداتها الكاثوليكية والشركة رفضت الطلب متاعها ورفعت دعوة تتهم فيها الشركة بالتمييز الديني خاصة أنه كانت تعمل عن بعد بنسبة 100% يعني ما كانتش تشكل خطر على زملائها وما كانتش مضطرة أنها تعمل الفاكسان حكمت المحكمة لصالحها وقسم مبلغ التعويض إلى 10 ملايين دولار كتعويضات تأديبية عقابية ضد الشركة 1.7 مليون دولار تعويض على الأجور المستقبلية والسابقة المفقودة ارتحت والله مليون دولار
1: تمشي تحل وتيل
0: كتعويض على الأضرار غير الاقتصادية مثل المعاناة النفسية
1: قريت خبيرة حكيت لي على سارتر العبث
0: 12 مليون
1: عبث الحكم هذا
0: عبث
1: ليه سمحني كان الناس خاطر مثلا الدول ألزمت مواطنيها بشي
0: أنا ميعملوا الفاكسان
1: تصور الناس كل واحد على زي راسه وما عملوش الفاكسان رافيا في بقعد كورونا قعد عامين راه ضرب 5-6 سنين راه يكون اليوم.
0: ولكن الناس ديما تنتقد لي فاكسان تاع الكورونا.
1: اي ما هذاك اللي منع، شنو اللي منع البشريه كي جاي كي جاي التلقيح منعت الناس فيه عوارض جانبيه فيه يمكن حاجات زربوا فيه ما نجموش يستناو البروتوكول هذاك نتاع اللي يقعد عامين وثلاث سنين.
0: معناها بالنسبه لك انت اذا كان هي محكمه تحكم بالحكم هذايا 12 مليون دولار راهو عبثي. معنى
1: عبث 12 مليون دولار راهو نحكيو على ثروه على على على برشا فلوس
0: خاصه
1: معتقدات معتقداتك الدينيه تخليهم في الدار.
0: وي.
1: ما تحبش تخدم ما تحبش تخدم. انا الحقيقه الحكم هذا صادم بالنسبه لي.
0: دكتور البان اتس ماي لايف هذه حغنيتنا واحنا نرجعوا لكم في اول الساعه الثانيه بعد شويه نسمعوا نهار من نهارات وبعد شويه باش يكون معنا ضيوفنا من مجله فماغريبين اللي باش يحكي لنا على اكتوبر الوردي وبطبيعه الحال كل الجهود المتصله بمكافحه سرطان الثدي في اكتوبر الوردي. هذا الكل نحكي عليه في الساعه الثانيه من انتيبيوتيك بلس. ما تبعدوش.

0: جوهرة جيت سيت.
1: الحدث في تونس يوم السبت 24 أكتوبر للسوبر ستار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تذكرتي بوانتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك مدينة الثقافة وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل، أمن بانك، تونيس باي،
2: بمساهمة جوهرة أفاق.
0: جوهرة جيت سيت.
3: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير ليام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر غولو اسويتو ليلا جامبو دو بلي بعشرة دينارات و 890 مليم اكهو، ومعاه الثاني بلاش، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبري ديما معك.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
5: ماكس بوك 5G Orange élu produit de l'année. بكونكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك اورانج.
6: في بالك بعرض صفتين جديد؟ ركب شوفو سولير والا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى افونس.
7: شنو؟ من غير حتى افونس؟
6: اي نعم، زيرو ملي في الاول، ركب توا وخلص بالتقسيط على خمسة ولا سبع سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر افير.
8: Business News. Business News.
9: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. شاركت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في أشغال الملتقى العربي الثامن للحوكمة الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس بين 12 و14 من أكتوبر الجاري، تحت عنوان تعزيز الرقابة والحوكمة في ظل إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي، دور القيادات والمجالس العليا في ترسيخ الحوكمة الرشيدة، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء المهتمين بقضايا الحوكمة والرقابة والتحول الرقمي من مختلف

0: في الدول العربية. هذا وقد تناول رئيس الهيئة أثناء إشرافه على افتتاح أعمال الملتقى الإمكانيات الكبيرة التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي اليوم في مجالات التدقيق والرقابة، والتي تسمح بالانتقال من رقابة دورية لاحقة إلى رقابة استباقية وذكية، مؤكدا في الآن ذاته ضرورة أن يصاحب هذا التحول في الرقابة حوكمة للذكاء الاصطناعي نفسه من خلال وضع قواعد وضوابط تضمن جودة البيانات وحمايتها بما يضمن استخدامها المسؤول والأخلاقية. أيضا تم خلال هذا الملتقى تقديم تجربة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في تطوير منظومة ناصيف الخاصة بمتابعة نتائج التقارير الرقابية وجهود الهيئة المبذولة في تكوين المراقبين العموميين حول مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة والتدقيق وضوابطه. وقع مرصد الصحراء والساحل والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم بتونس اتفاقية تمويل بقيمة 150 ألف أورو، أي ما يعادل 504.2 ألف دينار، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تثمين المعارف الزراعية الإيكولوجية والممارسات المحلية ودعم تكيف المناطق الريفية بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط مع التغيرات المناخية. المشروع إلى تعزيز إدماج المعارف الزراعية الإيكولوجية والممارسات المحلية في استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية ببلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، وهي سوريا ولبنان وفلسطين والأردن ومصر وتونس والجزائر والمغرب، إلى جانب تحديد الشروط الكفيلة بتوسيع نطاق الحلول التي أثبتت نجاعتها. دوليا، أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا أن البنك يجري محادثات مع ما بين 30 و40 دولة بشأن تقديم مساعدات لمواجهة صدمات الطاقة وارتفاع الأسعار الناجمين عن الحرب في الشرق الأوسط، محذرا من أن الضغوط على الاقتصادات النامية قد تزداد خلال الأشهر المقبلة. حذر أيضا صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن تصحيحا حادا في أسواق الذكاء الاصطناعي أو هجمات سبرانية كبيرة قد يتسببان في اضطرابات واسعة النطاق وتشديد مفاجئ للأوضاع المالية العالمية. إلى اللقاء.
1: نفرح كيف تفكرني، كيف تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
2: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
1: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
2: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
2: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
3: ظهر افعال تندانس
4: برعاية
5: عسلامة. get ready with me bon plan and guess what.
6: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
7: أريدو، طور عالمك.
8: تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة. هذا هو موعدنا اليومي اللي جمعنا معكم في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على شركة الأوبن آي، والأوبن آي بتبيع قاعدة تغشش في برشة عباد، لكن المرة هذه نحكي على العلماء المختصين في الرياضيات، يعني لي ماتيماتيسيان. مجلة اسمها Humanity in Mathematics تحتج علاش على Open AI، على خطرها خرجت نتائج أبحاث خاصة بالرياضيات باستخدام الذكاء الاصطناعي. وهكا الجهة هذه اللي اسمها Humanity in Mathematics تدعو علماء الرياضيات إلى مقاطعة كل ما تنجو شركة Open AI، هذا اعتراضا منها على منهجيتها في نشر النتائج والملفات البحثية. تقرير زاد كيف كان خرج على جريدة إنديا توداي، وتقول فيه اللي كونوا الدعوة هذه لمقاطعة الأوبن آي جات بعد ما في 6 أكتوبر الحالي خرجت الأوبن آي نتائج تحليل 377 مسألة هامة في الرياضيات، إلى جانب عندها ستوك كامل فيه أكثر من 700 ملف خاص بالليزيكواسيون تري كومبليكي. انتقدت الجهة النهج هذايا معتبرة أن اللي كونوا نشر العدد الكبير هذا من الملفات دفعة واحدة مش إسهام حقيقي في تقدم الرياضيات، لكن

0: نجم الراوه هو استعراض لقدرات الشركة وبالطبيعة تقليل من عزم واهمم الطلاب فيما يخص الرياضيات ومحاولاتهم لفك شفرات وإلا رموز بعض لزيكواسيون الصعاب. الانتقادات هذه تعكس في نفس الوقت تصاعد النقاش حول دور الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي ومدى ضرورة الالتزام بالشفافية وإتاحة الفرصة للجانب العقلي والبشري في حل هذه المشاكل. هذا بالطبيعة جانب احترام دور الباحثين في تطوير المعرفة العلمية. سبتمبر اللي تعدى كيف كيف أوبن آي زادت الطين بلة، واحد من نماذجها الداخلية تمكن من حل مسألة مرتبطة بتحدي نيفر ستوكس للألفية، وهي من أشهر المسائل الرياضية اللي مازال التوصل إلى حل مقبول لها يمثل تحدي علمي. بلغة أخرى راهو إذا كانك مش تعتمد على الأوبن آي في الاسيكواسيون ولا في الرشارش ولا غيره، راهو ينجموا يفيقوا بيك أنت كطالب ولا باحث في ميدان الرياضيات، وهكا ما عندك حتى ميريت في حلان لزيكواسيون الصعاب. هذا شنو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: صفحات تبيع على الانترنت الاعشاب الطبيه وتدعي بيع الشفاء من كل داء، صفحات اخرى تبيع المراهم الطبيه وتدعي انها تصلح كدواء، صفحات اخرى تبيع المكملات الغذائيه والوصفات الجاهزه، خلطات عجيبه اوهام بالشفاء. هل المشكل في غلاء الادويه الطبيه ولا المشكل في صفحات تتاجر بامراض الناس وتبيع لهم في وصفات وهمية؟ في المشهد موضوعنا التداوي الذاتي عبر العلاجات الجاهزة على الانترنت والوصفات السحرية بين الأمل في الشفاء والاستغلال. آراءكم نسمعوها وتجاربكم معنا تشاركوها في المشهد على جوهر FM. رأيك نسمعوه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
3: Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Ma Sani Benour.
4: Ah, j'aurais fait une chose. Asma.

0: هذه ساعتنا الثانية، مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا. ويكي العادة الساعة الثانية نبدأها بنهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات، في نهار من نهارات.
0: تفضل ناس من الملك. هاي
2: باش نحكيو اليوم في نهار من نهارات على واحد من أعظم الحفلات في تاريخ الموزيكا.
0: مش حكيتنا عليها ما لفت،
2: حكينا على أعظم واحد.
0: طوى من أعظم،
2: من
0: وودستوك؟
2: لا،
0: مال
2: The Freddie Mercury Tier Tribute.
0: اي
2: هذا
0: في ويمبلي. هذا
2: في ويمبلي نهار
0: ثمانينات.
2: لا لا، بعد لما مات فريدي ميركوري. فريدي ميركوري مات 91. هذا
0: فانا بعد لما مات. يعني اوماج لي،
2: اوماج لي فريد عام.
0: اي
2: في 20 افريل 1992 في في ويمبلي صار اوماج كونسير للفنان الرائع فريدي ميركوري.
0: في هيلتون جون وجورج مايكل
2: في هاني بش هاني باش نحكي لكم عليه. الكونسير هذا
0: معناها اسكت خلينا نحكي.
2: لا كيما تقول انت تريث ولا تتسرع،
0: نعطيك لا تندفع
2: ولا تندفع يا سامي.
0: تفضل.
2: تكون من زوز اجزاء. الجزء الاول شاركوا فيه من اعظم الفرق متاع الروك في تاريخ الانسانيه. افتتح الكونسير هذا جروب ميتاليكا، خاصة غنية غنية سيد باترو و Nothing Else Matter، ومن بعد اكستريم اللي أداو غنية بوهيميان رابسودي، ومن بعد ديف ليبارد، ومن بعد بوب جلدوف اللي كان هو السبب في الكونسير اللي حكينا عليه الجمعة الأخرى، ومن بعد شكون الأداء يوتو.
0: هاي.
2: لكن ما غنيوش في ويمبلي،
0: كنا نسمع فيهم قبيله.
2: غنيو في كونسير في امريكا،
0: اوكي،
2: معناتها من كاليفورنيا وتع...

0: تعدى ديريكت
1: لج... نفس الايفينمون يعني ما هو
0: هو الحفله صارت في كاليفورنيا لكن تعدى ديريكت في الكرون جيون ذيك نتاع ويمبلي بحضور 72 الف متفرج. ومن بعد شكون يطلع يا سامي جروبي المفضل انا؟
1: نيرفانا
0: من انا زوز نيرفانا وجروب اخر
1: يو تو يو بي 40
0: هو زوز اخرين مازالوا زاد بين خمسه ميلك الجنز الروزز
1: اي
0: وأدي أغنية بارادايس سيتي وناك اون ذا هيفن دور. ومن بعد
1: نوكينج ان ذا هيفنز دور
0: ومن بعد هبط طلع مانجو جروف من جوهانسبورغ فما حفلة كونسير في جوهانسبورغ عداو لهم كيف كيف حفلة ديريكت لجماعة ويمبلي. ومن بعد تجي استراحة. الاستراحة شكون نشطها؟ الممثلة الرائعة كي نقول لك أنا كليوباتر
1: جوين كولينز
0: شبه لها هي أمي جوان كولينز أشهر من جوان كولينز
1: شكون؟
0: إليزابيث تايلور
1: إليزابيث تايلور
0: إليزابيث تايلور عملت أوماج لفريدي ميركوري وهي عملت تقديم

0: زيكا قوية تعرف الصوت يبدأ واضح. سمعنا الصوت ونشوفه في التصوير التصوير هكا
1: فيها برشا أغاني مع معروفة برشا. ميرسي بوكو ناس من الملك. يلا فاصل ونرجعو لكم احنا في أنتيبيوتيك بلس.

0: Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. مع سامي بن نور. على شو FM شوف اسمع. ADN
1: مرحبا بكم مستمعين على موجات جوهرة FM وعلى جوهرة تي في. طبعا في ADN كل مرة ناخذ موضوع مهم لأنه في حياتنا فما حاجات تنجم تقابل برشا ناس ولكن التوعية بها يكون عنده أهمية كبيرة. في كل مرة نستقبلوا الناس اللي توعي وتحاول أنها تقول حاجات مهمة وتعطي نصائح وكذلك التوعية لأن حاجة مهمة جدا. في أكتوبر من كل سنة فما أكتوبر الوردي, أكتوبر الوردي اللي يحتفي بالسيدات اللي هما يحاولوا أنهم يقاوموا ويحاولوا أنهم يتغلبوا على سرطان الثدي. وطبعا من خلال هالشهر ذي وتكا عام كامل نجموا احنا نحكي, ولكن خاصة كيكون فما مجهود كبير مركز في أكتوبر خاصة في الأيامات ذي على مقاومة مرض السرطان, سرطان الثدي اللي هم بنسبة أكثر من 95% السيدات, ولأن في 5% تقريبا يهم الرجال سرطان الثدي زادة ولكن الأكثر يهم السيدات. على ذلك أنا عندي برشا فرحة بشان نستقبل ضيفاتنا اللي هم يجيونا من فامغربين الجريدة الألكترونية والمجلة كذلك اللي عندها طبعا اهتمام خاص بالجانب الاجتماعي والمجتمعي وتخدم على برشا قضايا مهمة تخص المجتمع التونسي. دونك فامغربين نساء مغاربيات. نستقبل ريم ورغي مديرة مؤسسة للمجلة أو الجريدة الإلكترونية. اليوم لفيرسيون إلكترونيك أكثر
2: لفيرسيون إلكترونيك أما نحافظوا نستحفظوا
1: على النسخة الورقية
2: نحافظوا. لا رغم راهو صعيب برشا أما مازلنا مانيش مسلمين
1: مرحبا بك أنتوكا ريم رئيسة التحرير مدام ياسين بخديجة. مرحبا بك صبا في فورما
3: الحمد لله.
1: قبل ما ندخلوا الاستوديو عطيتنا البينس هذايا اللي هو رمز لأكتوبر الوردي وطبعا كما قلت مقاومة سرطان الثدي. سعداء انكم تكونوا معنا طبعا في البلاتو على جوهرة FM وبطبيعة الناس تشوفكم على جوهرة تي في. شنو هالحدث متاع السنة؟ شنو تعملوا؟ نعرف انه في كل مرة انتوما تنوعوا من خلال هالاحتفاء ربما لأنه الاحتفاء زاد كما قلت بالنساء اللي يتغلبوا على المرض ذاية والتوعية كذلك للنساء اللي هما في مقاومة لهالمرض ذاية. سنة شنو فما؟
2: كيف العادة ولكن من عام لعام نحاولوا أن نتأقلموا مع درجة الوعي المجتمعي. من عام لعام نحاولوا أن نمسوا جزء آخر ولا موضوع آخر يمكن ما يتحكيش فيه برشا. خليني قبل كل شيء نشكرك سامي على
1: مرحبا بيك
2: على دعوتك على استقبالك على الانجاجمون تاعك
1: هذا واجبنا
2: في كل معنى القضايا الانسانيه اللي نهتموا بها. بالنسبه لنا نحن في فام مغربين راهو سي الكومباني دو لوكتوبر روز سني هو الدوره 13. بدينا اول دوره عام 2014 ومن وقتها ونحن في كل مره نحاولوا ان نتطرقوا الى جانب من الجوانب العديده للمرض وفي كل مرة نحاولوا أن نختاروا شكل من أشكال التوعية. ولكن نحب نأكد برشا خاصة السنة على

0: لدور التوعية. راهو سي فري كو انك تعاون عبيد باش يعملوا الماموغرافي مهم، سي فري كو تشجع الناس باش تمشي وتعطيهم معناها الادوات المطلوبه باش يعديوا على رواحهم ولا باش يداويو، ولكن رانا نحن كمجله قاعدين نحاولوا نخدموا على التوعيه، لانه اذا كان عندك مراه واعيه باهميه الاحتفاظ بنفسها وبصحتها في أكتوبر وغير أكتوبر، فتنجم تكون متهنية على المجتمع الكل، على العائلة وعلى المجتمع. فنحن نخدمه إسي أن كومبا أون لوي ميم، على خاطر حاجة كي ني با تنجيبل وقت تبدأ تخدم على التوعية ما عندكش حاجة تشريها، حاجة تمسها، حاجة توريها، ولكن قاعد تخدم على العقول، قاعد تخدم على الرفع من المستوى الوعي اللي هي ماهيش حاجة سهلة، تاخذ برشا عوام وبرشا تطلب برشا خدمة، ولكن الحمد لله من 2014 لليوم
1: ثم تقدم كبير،
0: نحن ثم تقدم
1: وخدمة كبيرة.
0: اي ثم خدمه كبيره،
1: هذا المهم. ان توكا نسرين رئيس التحرير طبعا دونك فمغربين، نشوف انا في الجرافيك اللي تعدى على جوره تي في كل مره فما لو ديفيلي نتاع الغيرير، هذوما اللي هما الناس او النساء المحاربات ضد المرض هذايا. نعرف اللي عندك دور كبير كرئيس التحرير في المحتوى اللي تقدموه انتوما، شو فما سنة شفنا برشا مرات عملتوا حاجات مهمه عندها طابع مسرحي عندها طابع فني، سنة شنو فما جديد؟
2: أنا كل مرة نجيب واحدك تحب تحصلني وتحبني نقول لك شنو
1: هو هذا الهدف
2: وين التيم مانيش باش نقول عليه على خاطر يزن
1: كل عبيد تزيد
2: وتشوف مانيش باش نقول عليه
3: عنديرتك بجد
2: بار كونتر باش نقول فما حاجة مهمة برشا اللي لو روبون روز اللي انت حاطه لو سامبول وهنا باش نركز على دور الصحافة والإعلام اللي قام اللي اخترع سامبول هذية لغو مونغوز هي رئيس التحرير مجلة أمريكانية اسمها سيلف عام 92 وكتبت أن أرتيكل على لا سنسيبيليزاسيون على خاطر هو في الأكتوبر روز فما 3 بوت إنك تعلم انفورمي اي سنسيبيليزي هذي أول حاجة إنك تشجع على التقصي المبكر ثاني حاجة وثالث حاجة إنك تشجع وتساهم في الريشيرش وانتوغي لو باسيون دونك اول حاجه هي الحاجه اللي نعمل
1: معناها من جميع ال
2: فما 3 فولي فما 3 فولي
1: توعي تعلم وكذلك شو قلت اخر التقصي المبكر
2: وتشجع على التقصي المبكر تحث الناس والحاجه الثالثه
1: وتشجع على انه فوالا
2: للغوشيرش اي اونتوري
1: تقدم البحوث طبعا والاحاطه بالمريض
2: بالضبط. دونك احنا اون طونك مؤسسه اعلاميه كما انت هنا دورنا ان On sensibilise. علاش كل عام نختاروا ان تيم؟ علاش نبدلوا؟ على خاطر هو السوجي ماهوش ياسر سمباتيك والناس تخاف منه وتهرب.
1: دونك فو تروفي كيفاش نجم تقدمه بطريقه
2: تجبد العباد
1: وتخليهم
2: يشاركوا هما بيدهم يوليوا اون بارتي برونون دو سبيكتاكل. دونك السنه عندنا ان تيم اللي ما نعرفش كيفاش تحط على طاوله، هي فكره ريم لا محاله، لازم العباد تجي وتشوفوا. واللي نجم نقولوا اللي احنا
1: نشوفوا في كلمه ديفيلي احنا
2: ايشاكيمات
1: ايشاكيمات عندها علاقه باش ترانج معناها
2: ايشاكيمات اي لا غين سي موا
1: باهي اوكي. انا شفتك برشا مرات في ديزيفينمون تقرا دي تكست ساعه وتوري الحاجات اللي هي ربما في ليفينمون ذاك لازم الناس تشوفها ولا تسمعها وتنجح برشا في دايره
2: نعرف نحكي نعرف نحكي يقولوا
1: اوتوكا هذا باش يكون ايام
0: نهار 18 اكتوبر في نزل في العاصمه دونك ابتداء من 6:30 سي ان سبيكتاكل دونك اللي نجم نقولوا
1: اللي نقولوا هو انا نحيي برشا النزله ذي لانه عنده برشا ابارتونونس للي تعملوا فيه انتوما ولا حتى الناس الاخرين معناها الريسبونسابيلتي سوسيتال نتاعو مهمه. نحييو راديو سان بلو تونس العاصمه
0: ميرسي. دونك السنه اللي نجم نقولوا انت تسال على التيم هو سي ان سبيكتاكل اول مره باش يصير في تونس ما صارش قبل معناها حاجه
1: حضرناها
0: من ناحية الإخراج الفني
1: هاي.
0: واللي
1: شو المميز فيه؟
0: الفكرة والتنفيذ لأنه كفكرة تنفيذها تقريبا مستحيلة ولكن نحب ما ننساش أني نشكر لي ميتور أون سين اللي عاونونا اللي هو سي جمال مداني.
1: هاي تحية جمال
0: إخراج المسرحي في تأثير الفتيات، وكذلك لمسة سي صابر الوسليتي اللي كيف جاي معنا وحضر، لأنه السبكتاكل اللي نحضروا فيه طلب منا برشة تحضير، وما ننساوش اللي اللي باش يجسدوا باش يمثلوا في سبيكتاكل سو سون دي غيريير.
1: كيما كيما العاده
0: كيما العاده ولكن راه عمرها ما صارت لو سبيكتاكل
1: الحاضري.
0: لا لا لا لا احنا ذكاء بشري
2: بشري
0: ذكاء بشري 100% فني مسرحي. معناها اليوم بعد لي ريبيتيسيون لي ديزاين دو ريبيتيسيون اللي مشكورات لي غيريير معناها انجاجي معانا ويجيو رغم خدمتهم، رانا نعملوا في دي ريبيتيسيون من 8 و9 و10 نتاع الليل خاطر يخدموا هما ويجيو، وثما انجاجمون كبير من ناحيتهم وانجاجمون انهم يتعلموا خاطر ديجا الوقفه على المسرح والكل. عملنا دي ديزاين دو ريبيتيسيون، اليوم كي تتفرج باش تتفرج في ان برودوي في منتوج انتاج مسرحي
1: فني محترف
0: كامل بالنص، لانه لاول مره تو نحن حتى في الديفيلي دي غيريير سي لا 5 اديسيون، لاول مره انه لي غيريير باش يتكلموا باش يعبروا على تجربتهم.
1: نص شكون
0: النص؟ نص لي غيريير تحت اشراف جمال مداني، ولكن لي زيليمون معناها لا ماتيير بروميير مستخرجه من التجربه. تعرف
1: سامحني ليبا، احنا كنقولوا لي غيريير جايين من منطقه من ترونج داج من محيط اجتماعي، شنو هما؟
0: ها باش نقول لك، حتى في الريكروتمون معناها في اختيار هالمحاربات اللي باش يشاركوا معنا نردوا بالنا انه يحاول يكون كوم ان ايشانتيون ريبريزونتاتيف، معناها انه لي غيريير اللي هما سناع
1: يمثلوا المجتمع الكل بفئات واعمار وغيره
0: بالضبط، وراهو اللي خاطر حد يبعثوا لنا حتى يحبوا يشاركوا على طول العام، تلقى ديما دي ميساج على فام مغربيين يقول لك نحب نشارك معاكم الكل، ولكن احنا نحاولوا ان نختاروا باش يكون هذاك ممثل لشرائح المجتمع الكل. اللي نجم نقوله لك ملاحظه شخصيه من التجربه، اللي راهو ولا يمس اكثر في العمر اقل، معناها كنا قبل نلقاو من 50 وانت ماشي، من 40 وانت ماشي، اليوم عندنا برشا في الثلاثينات وثم حتى اللي من العشرينات
2: اخر العشرينات
0: تمسوا دونك عندنا من المراه الكبيره حتى الطفله معناها لا جون
1: باش يكونوا موجودين في الديفيلي دي غيير.
0: الديفيلي دي غيير
1: اللي هما يمثلوا فئات مختلفه وين المرض
0: داير شرائح المجتمع العمريه والاجتماعيه
1: يمس الناس هذوما. نسرين ان توكا اليوم كي نقدموا حاجه كي معناها الوسائل الاعلام من واجبها تكون موجوده طبعا من خلال انها تنقل هذا ومن خلال انها تحكي عليه، وكذلك انه العمل الفني مهما كان اللي هو يوري حاجه مؤلمه لا محاله، ولكن حبيتوا توريوها في حله اخرى باش الناس تقبلها وتستوعبها وتحبها.
2: هو ديجا الديفيلي يبدا من اول نهار يجوا فيه لي غيريير خاطر هو كاينو ان سيركل دو ديسكوسيون اي دو بارتاج، احنا ديجا نبداو من وقتها كل وحده تبدا تحكي في حكايتها ويلقاو روحهم مع بعضهم اي سا سي تري امبورطون. الوجيعه هذيك وقت اللي تخرج اون اكسبريم لا دولور، وقت اللي اون بارتاج لا ميم دولور تولي قوه. كيف تشوفهم توا مع بعضهم على خاطر هو لو سبيكتاكل مش ماهوش انديفيديوال، سبيكتاكل نتاع 16 غيريير مع بعضهم كل وحده منين جايه وكل وحده حكايتها وحدها، مي فينالمون عندهم ان سول انمي، دونك تحس القوه تحسها تحس الوجيعه اما تحس برشا قوه، وهذيك هو اللي نحبوا نوصلوه.
0: حتى اللي دخلت ضعيفه تقوى،
2: نحبوا نوصلوه هذيك معناتها على شكون جات. سامحني تقول لك ما نغزرش روحي في المرايه، نحب نحييها برشا فاطمه وما نحطش الفولاره بالكل. La première répétition, j'ai بالسيف. La deuxième répétition, j'ai Marie Foulard. شعرها أغا، لبسة بلالت، وهي شيخة بروحها. ديجا قبلت المرض
1: وتعديت لمرحلة أخرى.
2: قبلت تصويرة متاحة جديدة.
1: وي. إذا نحب نحيي برشا المجلة متاعكم، لأنه نعرف قديش صعيب أن يكون فما دي بارتنير باش نجموا تكونوا معناها فينونسيغمون تتحملوا هالأعباء ذي المادية والتكاليف وغيره. نعرف أنه مجلة وبالليزيفينمون اللي نظموها تبارك الله يعني ناشطين برشا. قديش مهم باش انكم تلقاو دي بارتنير يامنوا بكم. اليوم فما اون اوتوريتي كبيره اللي فما مغربين وهذا ما نجم نحييه لانه انتم واحده من المجلات اللي نعتز بانها موجوده وبالخدمه نتاعها الكبيره اللي تقدموها فريمون يعني برافو ريم ونسرين وكل الفريق نتاع الصحفيات. ما ريتش انا صحفيين ولكن كلهم نسيت
0: صحفيات
1: في اللي طاقه طرها صح
0: ومصورات وصحفيات وتقنيات
2: ومحاربات
1: برافو بنجم كان نحييكم. دونك الموعد هو
0: نهار 18 اكتوبر
1: اللي يجي نهار لحد
0: لحد هذايا الستة ونص كما قلت في الغادي سون بلو. كاين تسمح لي انا مش عندنا لو سمحت
1: دي بارتنير
0: دي بارتنير
1: ميساج مادام يمشيو للي كوز هذوما مش مشكل
0: هذاك باش نقول لك راهو وفي الكوز هذه بالذات وقت اللي نحكيو على دي بارتنير نحكيو على دي بارتنير ما عادش يخمم لك فيزيبيليتي وايشانج وكونتر بارتي هما ناس يمنوا يمنوا بالموضوع هذايا. وباش ناخذ باش نذكر هيونداي لانه كل عام يجدد الموعد معانا باغ انجاجمون يقول ما تحكيوش معايا هذا نحن معاكم لدعمكم
1: لمرافقكم في
0: مرافقنا ويجدد الموعد في كل عام يسعى انه يدعم هالموضوع هذا ويدعم التوعيه والبقيه معناها من البنوك او من اي
1: بارتنير من المؤسسات الاخرى اللي هي عندها معناها مش عبء هو ولكنها واجب نتاع المسؤوليه المجتمعيه. طبعا هو واحد من الروافد الكبيره اللي ماذا بيت نجم تتعمم من خلال المؤسسات ومن خلال المؤسسات العالميه اللي تساهم في العمل هذا كيما فما غريبين. شكرا لك نسرين ميرسي ريم شكرا فما غريبين. الموعد هو نهار لحد 18 اكتوبر على الساعه 6:30 مساء لنزل راديسون بلو تونس العاصمه باش تنجموا تشوفوا سبيكتاكل لي التوعية بمرض سرطان.
0: باش نقول فقط معلومة صغيرة بالنسبة للناس اللي تسمع فينا وتحب تحضر راهو موجودين على تذكرتي اللي بي موجودين على تذكرتي ينجموا يدخلوا على تذكرتي ويجيو مرحبا بهم
1: وكله ماشي للدعم نتاع نتاع انتوما اللي تعملوا فيه. شكرا ريم ميرسي لسنين فاصل نرجعوا لكم احنا في انتي بوتيك بلس.

0: Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. مع سامي بن نور. على شوف اسمع. هيا بينا نلعب. هيا بينا نلعب.
1: يلا هيا بينا نلعب نكملوا الأسئلة الأخيرة. هذا سؤال أنا شكون؟ يلا زعما
2: رجل
1: شكون الشخصية هذا؟ نعم
2: وحدي ما
1: وحدك كيف أنا غزمه
2: حية؟
1: لا
2: فنان؟
1: نعم
2: عربي؟
1: نعم
2: مصري؟
1: نعم
2: ممثل؟
1: نعم
2: قناة مش حية؟
1: لا مش حية.
2: أبيض وأسود؟
1: اثنين
2: الزوز. أبيض وأسود أكثر؟
1: لا.
2: كوميدي؟
1: لا.
2: متزوج بفنانة؟
1: نعم.
2: الفنانة ممثلة زادة؟
1: الله يذي المعلومة. نعم.
2: أعمال مسرح؟
1: نعم.
2: تعرف بالسينما أكثر حاجة؟
1: نعم.
2: مش كوميدي قلت لي؟
1: لا.
2: مثل عادل إمام؟
1: تفكرش عادل إمام بصراحة.
2: أعمال مسلسلات؟
1: وي.
2: أعمال مسلسل شهر في تونس؟
1: برشا شهر في تونس.
2: في الثمانينات أعمال مسلسل شهر في تونس؟
1: شكون هذا؟
2: برشا مش نحسر. هي البرانسيب تاع جو.
1: اي بنعرف برانسيب الجو. برانسيب الجو ما عنده حتى عمل مع عادل إمام.
2: ما عنده حتى عمل مع عادل إمام.
1: مسلسل تعرف في تونس؟
2: ليل حلمية نسميه
1: لكم. لا.
2: رأفت لجان؟
1: لا.
2: بابا عبدو؟
1: لا. فهمتك.
2: الأرض الطيبة؟ الأرض الطيبة؟
1: الأرض
2: الراية البيضة؟
1: طيبة. لا. سينما أكثر.
2: سينما قلت لي قبيلة.
1: أي تلفزيون زاد. أما سينما أكثر.
2: سينما أكثر
1: ومسرح زاد.
2: سينما أكثر ومسرح.
1: مولي 2 جوان 41 ببورسعيد.
2: 41 ببورسعيد.
1: كان والده موظفا في هيئة قناة السويس، وكانت العائلة تعيش في فيلا على ملك شركة القناة. يعطش به لبس عليها حرام. وقت اللي قامت ثورة يوليو وصدرت قرارات التأميم لهيئة قناة السويس، قالت ملكيتها للشعب. هاي ارتحت.
2: نجينا فيها. نجينا فيها.
1: بعد نهاية دراسته الثانوية رحل إلى القاهرة ليلتحق بجامعة عين شمس.
2: فقر الشيشة واحد تمشي تلوج على المستقبل.
1: تحديدا كلية الحقوق. الحقوق. تخرج منها عام 64 وبعد التحق بالمسرح القومي. جاء ترتيبه الأول في 3 تصفيات متتالية. كان الوحيد في التصفيات هذية المتخرج من كلية أخرى غير الدراما الحقوق. أما قرار التعيين لم يحدث.
2: وعليش قرار التعيين لم يحدث؟
1: يعني خاطر شافوا انه هو ماهوش جاي من من من المسرح او باش انه يعينوه في هذا. ولكنه عين بعد في موطنه الاصلي.
2: عنده لقب كيما وحش الشاشه؟
1: لا.
2: كيما نجم السينما؟
1: لا. رغم حبه لمدينته لانه لم يتصور عن فكره الابتعاد عن المسرح، لذلك رفض التعيين الحكومي واخدم في التمثيل المسرحي. عنده تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة. تميز بأداء مميز في اللغة العربية.
2: مثل في الرسالة؟
1: لا.
2: فيلم الرسالة؟
1: بعد تعيينه في المسرح القومي بدأ رحلته في البطولة من خلال مسرحية الحلم من تأليف محمد سالم وإخراج عبد الرحيم زرقاوني. وبعدها بدأ رحلته الحقيقية على خشبة المسرح القومي اللي قدم على خشبته أكثر من 20 عمل مسرحي. تولى خلال هذه الفترة إدارة المسرح القومي لمدة سنة في مصر. علاقته بالسينما بدأت بظلم شديد في البداية. كان ما يدركش أهمية الفن ذا ومدى تأثيره على المجتمع، وشاهد أعمال كبار المخرجين كما صلاح أبو سيف، حسن الإمام، كمال الشيخ، يوسف شاهين، حسين كمال وغيرهم. ولهذا كان متردد في قبول العمل. حتى بدأ مشواره الفني السينمائي بأدوار صغيرة من خلال أفلام كما الرجل الذي فقد ظله، القضية 68، شيء من الخوف، حتى جاءته فرصة البطولة مع شادية في فيلم نحن لا نزرع الشوك من إخراج حسين كمال، ثم تتوالت أعماله السينمائية ليصل رصيده لأكثر من 150 فيلم حصد خلالها لقب فتى الشاشة الأول. حصل على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات في مصر وخارجها، وكل الجوائز عندها أهمية، جوائز التمثيل في مهرجانات طشقند في أمريكا كندا عنابة.
2: فتى الشاشة الأول أحمد مظهر؟
1: لا، اختير رئيس تحكيم لجان مهرجان القاهرة لإذاعة والتلفزيون 98 ورئيس شرفي للمهرجان في نفس السنة. حصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان التلفزيون لعامين متتاليين 2001-2002. تم اختياره 2005 من قبل الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة،
2: عرس بشهيرة
1: لمكافحة الفقر والجوع،
2: محمود ياسين.
1: محمود ياسين
2: عرس بشهيرة
1: توفي في 14 أكتوبر 2020 عن سن 79 سنة بعد معاناته مع مرض لا يعافيكم الألزهايمر، ونفى أهله إصابته بهذا المرض.
2: تتفكر وقتها كنا في حصة أخرى أنا وياك قبل ايامات من 14 اكتوبر 2020، حكينا قلنا ما يعرفش يمثل مليح
1: يا
2: اخي، بعد ايامات 14 اكتوبر 20 توفى.
1: الله يرحمه. شكرا لك ناس بن مالك، شكرا لرامي في الاعداد، معاذ في الاخراج، ام كلثوم. هذا مقطع من احلى ما غنت الفيلة وليلة. نرجع غدوه ان شاء الله في حلقه جديده. الى اللقاء.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهره فهم يشكيو كان جوهره فهم يشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فكره ربي محمد الدول
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
2: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم جا رب وصولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
2: أول واحد فيه هب
4: اللفظ. جوهر أفهم.
5: بوبليسيتي. Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit des

0: Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
1: Publicité.
2: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر. أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت، معاكم في قلب الحدث. أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى.

0: Télésport avec Planet Sport.
1: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
0: أريدو طور عالمك.
2: الستة وثلاثة دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانت سبور سويعة من توا حتى للسبعة. تحية لكل السادة المستمعين وإذا المشاهدين داخل وخارج حدود الوطن، تحية كبيرة للسادة المشاهدين يتابعوا فينا عبر جوهرة تي في. برشا مواضيع في الحصة باش نحكيو على الصحافة المغربية، خاصة حصتنا حصة بلانت سبور. كنت أتذكر وقت حكينا على ملف المغرب والسنغال، وكان تدخل معنا الأستاذ حمود أبو عزة مباشرة من لوزان. ونرجو كيفاش وقع تأويل محتوى الحصة بهجوم عنيف من الصحافة المغربية علينا، وطبعا بعد نعطيكم التفاصيل. باش نحكي على النجم الساحلي، خاصة بعد قرار جلسة عامة لتنقيح بعض القوانين وجلسة عامة انتخابية، لنا عودة للموضوع هذا بأكثر تفاصيل. وباش نحكي وكذلك على النادي السفيقسي، وطبعا خروج الكوكي وقدوم الكوكي، وأيضا الأجواء في لو بومباتي قبل ما يتحول نادي الفريقي، فما أحداث متسارعة وخاصة يعني صور تخوف الحقيقة في الملعب هذا اللي نعرفوهم ليه. خلينا نرحب بالفريق قبل، نبدأ بهشام بن جمعة. أهلا وسهلا هشام، مساء الخير.
3: مرحبا بك جمال، مرحبا سي توفيق، مرحبا ماتر كريم، مرحبا بكل أوفياء جورة في ام تي في، وإن شاء الله سويعة اليوم شكون سخونة برشا
2: ان شاء الله. باهي، نرحبوا كذلك بالسي توفيق زعبوب. اهلا وسهلا، مساء الخير.
4: اهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير لكل حضور الاستوديو، مساء الخير كل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في في تونس وخارج ارض الوطن، واللي في سياراتهم
2: واللي في سياراتهم كذلك. نرحبوا بكامل الفريق التقني. البدايه باش تكون بملف الملف هذا، ما قبلها خلينا بلاغ كان هبطوا نادي كرة اليد بجمال، كان نشوفوه قدامنا. البلاغ هذا طبعا يتعلق بموضوع يهم تحولات اللاعبين. شبيك توفيق؟
4: رحبنا بالاستاذ اخي.
2: يا والله يا استاذ مشيت على اليمين
4: الموضوع كل يوم.
2: لا مشيت على اليمين على اليسار، ماشي بالي سكرت اليسار. الاستاذ كريم
4: صدق حرب افون سنتر.
2: لا يلزمنا، خاصة أنه اليوم كريم يعني هذا أحلى عجنة به أكثر ناس لأنه مواضيع قانونية. مرحبا بك أستاذ.
5: يعطيك الصحة، عايشك سي جبال، مساء النور والسرور ليك وكل إيكيب بلانت سبور وكل متابعين جوهرة تي في.
2: سامحنا أستاذ المعذرة، قلت فما بلاغ هذايا من نادي كرة اليد بجمال، هو قدامكم البلاغ هذايا، بلاغ للرأي العام. طبعا ذول سي توفيق اللي نعيشوه في كرة القدم زاد نعيشوه فيه في كرة اليد. علاش؟ لأنه البلاغ هذايا يتعلق ب يعني علاقات بين النوادي، وخاصة أكل انتدابات وربما التحول.

0: قلت اللاعبين بون البلاغ الحقيقه فيه نوعا ما من الميساجات، ولكن يعني بعض ما تقرا ما خلف السطور، لكن ما نذكرش الاسامي. يستنكر نادي كره اليد بجمال بشده ما اقدمت عليه احدى المدارس الرياضيه العريقه والشقيقه. هنا نجم نفهموا اللي يحكيوا على جمعيه قريبه من خلال تكليف عاد المنفذ في اطار مساعي انتداب احد لاعبي النادي والاصرار على الظفر بخدمته. اهم حاجه هذا يقول لك يعني فما يعني تجاهل العلاقات الرياضيه الاخويه اللي تجمع الفريقين، يفترض ان يسودها الاحترام متبادل وتقدير لمجهودات التكوين والتاثير. يؤكد نادي كره اليد بجمال تمسكه بحمايه حقوقه والدفاع عن مصالحه المشروعه، مشددا على ان تكوين اللاعبين ورعايتهم ثمره سنوات من العمل والتضحيات، ولا يجوز التعامل معه بمنطق الاستقطاب بكل وسائل والتجيش وتغذيه النعرات الجهويه. كما يؤكد أن مغادرة أي لاعب يجب أن تتم ضمن مشروع رياضي واضح يخدم مصلحته وتطوره ويضمن له أفاق أفضل ويعود بالفائدة على كرة اليد التونسية بعيدا عن المصلحة الضيقة والحسابات الشخصية. في هذا السياق يستنكر النادي هنا زادا فما مساج آخر تدخل بعض الأطراف الساعية بالحاح لإتمام هذه الصفقة في هذا التوقيت، بما يثير تساؤلات حول خلفية هذه التحركات وغايته. كما يرفض النادي بشدة كل ممارسات التي قد يكون هدفها التأثير على اللاعبين وتوجيه قراراتهم، ويحذر النادي من خطورة ثبوت هذه التصرفات الصادرة عن شخص يتحمل مسؤوليته الوطنية، يتحمل مسؤولية وطنية ويتقاضى أجره من المال العام لما تمثله من إساءة خطيرة للرياضة التونسية ومس من ثقة الرياضيين والجمهور في مؤسساته. تعرف احنا نتقبلوا البلاغ هذا كما هو، ولكن الحقيقة أن كنت نخير أنه يقع يعني
1: ذكر الأسماء،
0: ذكر الأسماء وحطوا النقاط على الحروف، لأنه هكا تو نحكيو في المهموتة تو
1: كل واحد تو أنونيم.
0: أما لا اللي
1: فما فما تلميحات،
0: لا فما تلميحات، أما اللي فاهمين اللي فاهمين الملف هذا راهم فهموا
1: شو سمعت الجمال والفريق المنافس اللي مش ياخذوا منه
0: اللاعب وشكون
1: السيد الواسطة وشكون اللي توسط.
0: أما احنا هكا ما نجموش نقعدوا أكثر من هكا لأنه لم يقع الذكر
1: ما دام ما عندناش الأسماء جمال
0: طبعا في انتظار
1: الملف
0: هذا يتوضح. إذا كان يتوضح تو ناخذوه
1: ومن حق جمال أنه
0: لا من حق الدفاع
1: بيان سور دفاع للاعبيه
2: اما زاد حتى بخلاف انه بالحقها اني الانسان لازم يعرف من اين لا تؤكل الكتف. يعني اليوم اذا كان يدي تتحدث على مدرسه عريقه معناها تعرف مسؤوليها، لازمك انت حتى باش تعاتب هو ما يتجرأش يحكي بطريقه لائقه. انت تجم تمشي تدق الباب تقول له راك توغي دو فيغ سا سا سا، وقتها يغلق الملف من غير حوايج انونيم. قادر انت تتكلم مباشره،
0: لا عاد رد بالك هشام فما عاد المنفذ عاد كيفاش تغلق، هو جاه مع عاد المنفذ وما إيه؟ شبتوا بلاغ
2: فهمك
0: يعني
1: ما تفاجئوا راهم
0: فاتوا المرحله هذيك فما
1: هم تفاجئوا
0: بعد ما جاء عاد المنافذ
2: خاطر مش ملم يعني منين
0: لا كان جاء قبل عاد المنافذ كلامك صحيح اما هما جاء مع عاد المنافذ
1: لكن ليش خرجوا تكلموا تو
0: كل موضوع للمتابعه وموضوع المتابعه حتى نفهموا احنا القضيه هذه باكثر تفاصيل. نمشيو للصحافه المغربيه استوفيق في بالك اللي انت نجم الصحافه المغربيه او بعض قدامنا بعض الصور كان نجم لا كان تذكر وقتها
1: السعاده اللي ضر
0: سعادة.
2: لا حتى التصوير دي وكاتبين عليا تصوير كلام
1: لا هشام
2: لا ومزيد عند اني عند راي راني مش باش نقول اولا
1: انت الدار البيضاء والرباط وطنجه وكل ممنوع
0: الصور كل نفهم
2: لا باش
0: نحطوا صار هشام باش نحطوا في صوره نحطوا الناس اللي تفرجوا فينا في الصوره هو وقت اللي احنا جبدنا ملف المغرب
2: والسنغال
0: وقت تدخل معنا سي حمود ابو عز قدامنا يعني هجوم كاسح على كونه احنا يعني ضد المغرب واحنا نتبناو موقف السنغال واحنا ندافعوا على السنغال واحنا ما نحبوش المغرب تفوز بالكاس وغيره. هذايا باش نوضحوا الساعة قبل ما اعطيكم كلمه راهو احنا كي تناولنا الموضوع هذا ان شاء الله يكونوا بعض الاخوه والزملاء في الصحافه المغربيه ولا حتى كان ما سمعوش وصل لهم. يا ولدي احنا رانا المغرب هي دوله عربيه شقيقه ونعتز بالمغرب ونحب المغرب واحنا خاوه خاوه كيف يقولوا وخيان، لكن احنا راهو تناولنا الموضوع هذا كان باعتبار أنه عنا أستاذ قانون موجود في قضية اعتبرها قضية كبيرة وحبينا ننوه بالإطارات التونسية والكفاءات التونسية على مستوى المحاماه كيفاش يقع الالتجاء لها من طرف الاتحادات الإفريقية للخوض ولا لتمثيلها على مستوى الهياكل الدولية. أكثر من ذلك تفوز المغرب يا مرحبا وباش نفرحوا، وطبعا اليوم وغدو المغرب فريق شقيق ودولة شقيقة اخذت التاس قرار اخر فانا زاد باش نفرحوا للسنغال لانه السنغال فاز بالمباراة نتاعو. وحكينا على الاستحقاق الرياضي، على الاستحقاق الرياضي ذاك موقف يعني احنا ديما نخيروا انه الاستحقاق الرياضي يعني ايش معناتها. كنا نهارتها احنا كنا مع المغرب نهارة لعبة السنغال، ما احنا كنا مع المغرب تمنينا المغرب تربح باثنين وثلاثة، كنا باش نفرحوا. هذاك ايش حبينا نقوله؟ حبينا نقوله راهو الكرة تتلعب في المستطيل الاخضر. ما عدا ذلك طبعا تولي فما استحقاق اخر، استحقاق اخر يمكن ما
2: سهله العمليه سهله. والانسان بارفوا يشيرش با سارغومونتي بيسكو لارغومونتاسيون وحدها تجاوب روحها. نبداو صعب اروع كلام وكلام ربي جل في علاه. ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. لهنا الكره تلعبت شو ترى والكرة نعرفها، معناها نعرفوا جماهير الوداد والرجاء وقت اللي يخسر الترجي والإتوال والكلوب شي يعملوا وتعايشنا. وانت تعرف وسيد العارفين انت جمال قبل ما يطلع الفيسبوك كنا عايشين في الفورومات ونعرفوا كيفاش تتعاطى وسائل الإعلام وغيره وغيره وغيره مع الرياضة عموما. واليوم في البلد الواحد معناها جمهور الإتوال يتشمت مثال في جمهور الترجي يتشمت في الكلوب. معناها هذه الكرة هكا يحبوا يبدلوها، هذاك موضوع آخر. واحد اثنين انه التوانسه كل تعاطفوا مع المنتخب المغربي وين في قطر لانه وقتها تفرجنا وتشرفنا بمنتخب مغربي في صوره لائقه ورائعه وممتاز. ودولا دوسا ما صدر من المدرب الرقراقي وقت اللي قال مثله كان رواحنا اغلب العرب والتوانسه والمسلمين دخل من الاذن هذه خرج من الاخر لانه ما يعنيناش وبقينا نساندوا في المنتخب المغربي. دارت الايام الكاس العالم الاخرانيه، تونس رغم اللي حطيتها ومستواه مش ولا بد نتفرجوا على المغرب مشرفتنا وفرحانين بالمغرب. هذا سيتان دوسيه متاع نحن كيفاش نتعاملوا مع أي دولة سوى كان الجزائر المغرب مصر وغيرها. ولكن اليوم وقت اللي يبدأ ملف قضائي والملف القضائي كما هما مثال يتفرجوا على بي اس جي يعجبهم حكيمي ويساندوا حكيمي، نحن فما ماتش آخر وفما تيرا آخر، تيرا متاع كفاءات تونسية والكفاءة التونسية نتشرفوا بها سواء كان في الميتسين في المحامات في الطيران في النازة نتشرفوا بها. نحن شكون يضرب المغاربة باش ما يدقوش الباب ويتصلوا حمود أبو عزة كفاءة كبيرة في المحامات هما اللي فات انهم السنغالي هما دقوا الباب وجابوا كفاءة تونسية نتمنوا له التوفيق. وكي نحكيو نحن تو نخدم سامحوني اذا كان طولت وكي نحكيو نحن على الكرة كرة اني يعني نحب السنغال مثل في مباراة حتى حد ما يلزمني باش نحب جمعية اخرى، ولكن اني كيفاش نتعامل مع المغرب وتبداو اولوا ولا فيش يتحدوا كما الصورة ما راش كانت محطوطة ما كتب وما نسب خطأ. نحن رانا مع المغرب إذا كان ربحت، مع المغرب إذا كان تستحق الانتصار، ولكن إذا كان نحن رينا المغرب مثل ما تستحقش الانتصار وانت ريت اضرب الرأي بالرأي يبانوا لك عين الصواب. مش لازم أني وجمال في البلاتو نكون عن نفس الرأي، ولكن نحترم رأي جمال ويحترم رأي
0: استوفيق شنسمعك شتقال في البلاتو في إحدى البلاتوات المغاربية ومن بعد نبدأ نقفل الملف هذا. هاو نسمع
3: جزء كبير من الإعلام الرياضي التونسي ضد المغرب. أنا عندي هذه الملاحظة عندي هذه الملاحظة هذه سنوات راه خرجوا لنا خرجت وقحة في كثير من المرات.
4: ربما هذا المحامي التونسي اللي كيدافع على المصالح ديال السنغال راه جر معاه تقريبا تونس كامل. راه شفنا الحديث في الصحافة التونسية في 24 ساعة الأخيرة راه كلشي مشى مع السنغال. واش هادشي عادي لأن محكم تونسي ولا واحد المحامي تونسي يدافع على القضية ديال السنغال؟ شفنا كلشي كيهاجم في المغرب، كلشي باغي اللقب يبقى عند السنغال.
3: لا هو مش غير مهاجمة. أنا تصنت لبعض المدخلات صراحة كانت واحد قمة الوقاحة من طرف خاصة واش واحد القناة واش ما عرفت واش نسميه ولا ما نسميهاش واش حورية ولا الحرة ولا ما عادش داكشي يعني استعملت واحد الأسلوب شوية وقح وشوية فيه ديال بسالة. علما أنا غير باش مزيمني جبت لي هذا المعطى باش نرد قال لك ودي واش المغرب عنده الوجه يفرح بكاس افريقيا لده لان كاس افريقيا كان في الملعب.
0: نعم على كل هذه بعض التصريحات. شو رايك استفيق نسكر الملف هذا؟ دونك ربي يهديهم.
1: لا بصراحه شوف ربي يهدي
0: ما توقعها ما تتقاش
1: لا ما تتقاش ما نجيبوش بها نحن ارفع من الشيء هذا. فما كلام يتقال فما كلام ما يتقالش وما نمثلوش احنا بالاخواتنا المغاربه بالنوعات
0: هذيك
1: لا بصراحه احنا ارفع منهم في الاشياء هذه ورب يهديه السيد اللي قال الشيء هذا. والموضوع جمال احنا فخورين بسي حمود ابو عز
0: لا انت هذا هو
1: محامينا وان شاء الله حتى نتمناو ان شاء الله محامين اخرين زاد كيف كيف يتم اخويا استدعاهم ويحضروا في التاس ويكون عندنا هذيك ما فخرتنا سواء في الطب سواء في المحامات في المهندسين في اي مجال في الطيران
0: وانتهى
1: بعد هما يقولوا
0: لي تو نشوفوا التاس باش تحكم مبروك لي باش تحكم للتاس استاذ كنا نسكروا الملف
5: بربي خمسة نسكروا الملف في كلمتين فقط هو الحقيقة عجبتني كلمة ممتازة جدا للأستاذ حمود أبو عزة قال فما سرية متاع ملف الآن وقال ما نجمش نخوض في التفاصيل حتى حبيت شوية نجر معه قلت له فاصل 82 84 لوائح الكافي لغير ذلك يعني قال لي لا مما لا سبيل إليه صحيح قلنا لهنا فما نستناه في فقه قضاء رياضي كبير برشا مش يصدر في 13 14 القادمين ولكن أكثر من هذا لا مفيش معنا لكن لهنا السؤال الكبير هل أنه المطلوب من الإعلام التونسي أنه يكرر ويصف وراء الرواية المغربية أو وراء حتى الرواية السنغالية ونعبروا برأي
0: من
5: هنا في علاقة بتحليل قرار تأديبي للكاف وقاعد تحليله وكل إنسان أدلى بالدلو متاعه هذا اليوم محامي يخدم بهذه مهمته هذه خنته إنسان بروفيسيونال الجامعة السنغالية نادته كذا قام بمهمته الأكثر والأقل كانت نجمة تناديله الجامعة المغربية ويخي يخدم مهمته أما نقدر راه احترام كبير دقيقة يعني كانت عندي زيارة حتى المغرب في إطار معتها أمور عملية لغير ذلك والحقيقة معتها معاملتهم كانت مثالية وناس حقيقة على غاية من الاحترام والقدر الكبير راسي جمال ولكن الله غالب الشاذ يحفظ ويبقى صالح
0: على كل الله أنا مش نعدي موزيكا بعد شوي لملف النجم رضي الله سهل يقول سيدريك المدى يقول سي توفيق ما جابلوش في ملف الماروك خاطر سي توفيق كان أبسان في الاستوديو نهارتها
2: مش موجود
0: شدوا الفار ياكل في صحفة لبلابي سي توفيق غايب على خاطر صحفة لبلابي وسحن فاريونت شدوا الكمش
1: لا هذه غلطة
0: هاي موزيكا بعد نرجع يلا

0: وعودة في بلانت سبورت. طبعا تحية لكل كل المستمعين والمتابعين. نحن نواصلوا في مختلف المواضيع متاعنا ونحكيوا على النجم الرياضي الساحلي اللي الهيئة المدير أصدرت زوز بلاغات وثلاثة بلاغاتهم. البلاغ الأول دعوة المخرتين إلى جلسة عامة عادية لتنقيح بعض القوانين، ثم جلسة عامة بعدها بلاغ آخر جلسة عامة انتخابية، ثم بلاغ ثالث تعيين يعني الهيئة المستقلة الانتخابات اللي فيها الأستاذ حافظ البريقي، الهادي بن عبد الله، الأستاذ هادي بن عبد الله، وكذلك الأستاذ فريد بن شحا. هذوما يمثلوا النجم كهيئة مستقلة للانتخابات. طبعا أنا نحب ناخذ رأيكم، نبدأ بك سي توفيق. اليوم النجم الرياضي الساحلي
1: فاجئونا اليوم، أنا
0: علاش وين المفاجأة؟
1: المفاجأة في التوقيت. أنا كان من المفروض أنه على الأقل وقتاش بداوا هما بداوا أظن الأستاذ تجوي يظهر لي، فكان من المفروض أنه الأستاذ جوي بداوا الأستاذ أكتوبر يسلموا العهدة، ولكن بون نظرا لنا الله أعلم شنو الظروف اللي خلاتهم يوم 7 أكتوبر ما قدموش معناها وعملوا لنا البلاغات هذه. علاش اليوم؟ علاش تو؟ يعني اللي شد انتباهي هو البلاغ نتاع تنقيح. معناها هل يعقل أنه هيئة تسييرية تنقح القوانين وهي ليست منتخبة؟ أنا بودي لو رجال القانون جاوبني في الموضوع هذا، لأنه أنتم جيتوا تسييرية سي كريم ومجموعة اللي معاك، جيتوا في ظرف نعرفوه الناس الكل حتى التسييرية، وتنجم تقول حتى الكلمة ذي زادة بين قوسين فيها نقاط استفهام تبقى
2: مؤقتة.
1: أي مؤقتة نقول وي،
2: يعني هي تسير ولكن مؤقتة.
1: دونك جاء 3 أشهر قلت لنا مش تقيم، وعملت لنا الخطاب انه يوم ان شاء الله قال يوم 3 سبتمبر مش يعمل تقييم شامل ويعطينا حتى الموازنات وقداش صرفوا وقداش دخلوا فلوس وكل مش الشفافيه اللي مطلوبه واللي نجم احب ان نجم رئيس الكل يطالبوا بها، مش على الاقل تبدا الامور واضحه. هذا هو اللي كان معناها جاء من اجله وصرح به من البدايه، ولكن تغيرت المعطيات نظرا يمكن لان النتائج ما مشاتش او فما غضب جماهير كبير على النتائج، ولكن قطع نظر على النتائج. معناها غريبة من هيئة كيفاش تصدر قرار معناها بلاغ منه نحب ينقحوا القانون الداخلي وهي مش من صلح حياتهم. لو سي كريم العكرو تقدم ترشحه يولي منتخب وقتها فما كلام اخر، من حقه يولي منتخب وينتخبوه الجماهير ويولي هو رئيس النادي النجم الساحلي بالانتخابات، من حقه انه اذا كان يحب يدعى للجماهير الى تنقيح بعض اللوح، ولكن هذا الكل مش من صلاحياته. فمن المفروض انه وطور رجل القانون يعطينا اكثر تفاصيل في الموضوع هذا. يتبقى ان هذا رايي، واللي فاجأني هي النقطه هذه نتاع معناها تنقيح القوانين الداخليه، شنو هي الاسباب نتاعها وعلاش، وهل انت عطيت لي زارغومون نيسيسير للجماهير مش تطلع على شنو اللي مش يصير تنقيحه، مش يقدروا الجماهير على الاقل يناقشوا بين بعضهم وبعد يناقش في الجلسة العامة، وإذا كان وافق الجماهير وقتها على نحكي على خسرته إذا كان يكون منتخب
0: به. هاي خلني أخذ رأيي شيء وبعد نمشي للأستاذ.
2: أنت مشيتنا بعيد، مشيتنا بعيد سيد توفيق. علاش هاوش فسر لي؟ اولا فما بعض الاخطاء للاسف الشديد، الوضع نتاع النجم الرياضي الساحلي مش ولا بد ونزيدوا، فما بعض الامور اللي يحب هذا كلنا نتجنبها. اولا باش نبدا منين انت وفيد في خصوص يعني تنقيح القوانين. وقت اللي تبدا فما هيئه وقع تنصيبها لفتره مؤقته معناها باش تسير الامور

0: خطا معناها غير مقبول، لانه الهيئه وقتاش انت تجم تغير القانون الاساسي نتاع الجمعيه اذا كان فما مشاكل كبيره معناها تمس الكيان هذاك، معناها ما نعرفش يعني بيعان نتاع لوكال لا قدر الله، فما حويج معناها تمس الحياه نتاع الكيان هذاك، وقتها تجم تدعو الى جلسه عامه خارقه للعاده وتنقح. لكن في الحاله هذا باش تنقح قوانين، شنية الحاجه اللي فرضت الشيء هذاك؟ اكيد ما فماش. بالعكس، وانت والدليل لذلك انه نمشيو للبلاغ اللي بعده، البلاغ اللي بعده تدعو الهيئه لشنو؟ الجلسه عامه انتخابيه. معناها كيفاش انت تدعو الجلسه عامه انتخابيه تقر انك انت ماكش باش تكمل وباش تبني مستقبل الفريق بالتنقيحات تستعملها؟ اضافه الى ذلك في البيان الثاني فما خطا يعني على مستوى الشكل او بحذاه حتى الماتر يجم يزيد يتحدث معنا، لاني كتبت اني جيمينا يعاوننا وتشات جي بي تي معناها الانتليجنس ارتيفيسيال، يقول لك انتخاب هيئه مديره جديده لاستكمال الفتره النيابيه. ما معنى فترة نيابية؟ فترة نيابية معناها فما شكون نوبك، معناها بلغة أخرى أني نوب سي توفيق بشي في حاجة معينة. أنت لهنا ماكش منوب،
1: لا
0: أنت لهنا يعني ما معناها بالعكس، معناها كي نقول أني لاستكمال الفترة النيابية حتى المستوى الشكل خاطئ. لهنا كنا نجم نتجنب ونقول راه فما دعوة لجلسة عامة انتخابية ويا حبذا وان شاء الله تكمل الهيئه هذه وربما تزيد تلم بعضها وتختار اسماء توافقيه باهيه. خلينا نمشيو للنجم الرياضي اللي بر امان، لانه اليوم معناها باش نحكيو على الدوسي الرياضي نقارو احنا نحكيو على الدوسي نتاع الشكل اللي هو مش شكل برك، معناها الشكل وحتى المضمون نتاع تنقيح القوانين راه حاجه مش سهله، لانه شكون يضمن لي يعني القوانين اللي تتمس هذيك وموافقين عليها الناس؟ باش تقول لي يعني في جلسه عامه وما ادراك انه انت اللي باش تمسهم القوانين هكوما ما يضروش الجمعيه، يجمو يفيدوا هما ولكن ما ادوك يجمو يضروا. هل القانون يخول لك؟
1: لا
2: بقى احنا تو كلكم تحكيوا قانون قانون يظل لي القانون ولا يعني قراءه قانونيه ما تنجمكم كان الاستاذ كريم صدق وبحذانا استاذ دونك مبدئيا انك شفت شنو طرح الاشكاليه الاستاذ سي توفيق زعبو وكمل طرحها هشام بن جمعه. نحكيوا هنا على يجوز ولا يجوز، ممكن وغير ممكن، قانونيا ممكن غير قانوني، قانوني غير قانوني، حطنا في الإطار وانت مطلع على طبعا القانون الأساسي للنجم الرياضي الساحلي.
3: هو سي جمال خلينا نتناول الموضوع بكل هدوء ورصانة وبكل حيادية، بعيد كل البعد على التجاذبات الداخلية ولا كذا، ما يهمناش في هذا، احنا باش نحكيو قانون من منظورنا الشخصي يا سيدي. احنا ثلاثة بلاغات دفعة واحدة. ثلاثة بلاغات نتفاجئ تقريبا ثلاثة أربع ساعات التالي. ثلاثة بلاغات، بلاغ الأول بلاغ الثاني بلاغ الثالث، اللي استرعى انتباهي هو البلاغ الثاني والثالث. البلاغ الثاني في علاقة بدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية 7 نوفمبر وفي نفس التاريخ الإطار الزماني هذاك هو دعوة لعقد جلسة عامة خارقة للعادة. السؤال الكبير اللي يطرح روحه لهنا، هالدعوة هذه أو الدعوات هذه في علاقة بعقد جلسة عامة انتخابية عامة خارقة للعادة وفي علاقة بالفصول 13 15 25 26 ونرجعوهم وحتى نرجعو لهم مثالش ونتناقشوا فيهم ولو أنه الوقت حتى ما يسمحش، أما رؤوس أقلام فقط، هل يسمحوا زعمة؟ هل أنه الهيئة الموجودة هذه عندها كامل الصلاحيات باش تعمل يتحب عليها وقت ما تحب هي وإلا لا؟ يعني نرى الحديث على هيئة مديرة كما نص عليها الفصل 27 أو شو الفصل 27، إنه السي جمال نحكيه على هيئة مديرة منتخبة. الفصل 27 شو يقول لك؟ أو بالحرف الواحد تسير الجمعية هيئة مديرة منتخبة، هي اللي تسير الجمعية وعندها كامل الصلاحيات. نربط الفصل 29 شو يقول لك؟ يقول تتركب الهيئة المديرة المنتخبة وجوبا من كذا وكذا. نمشيو الفصل 32 للهيئة المديرة والحديث عن هيئة مديرة منتخبة،
1: منتخبة
3: الصلاحيات التامة للقيام بجميع كذا وكذا وكذا. به انت لهنا حتى كي نحكيو باش نربط حتى مع كلام اخوي هشام، شو معناتها الاستكمال الفترة النيابية للهيئة التسييرية الحالية؟ الاستكمال اي فترة نيابية؟ فترة نيابية نحكيو على فترة رئاسة زبير بيا، هيئة زبير بيا مشى، جات فترة فؤاد قاسم مازلنا تحت المظلة القانونية، لكن فؤاد قاسم مشى على روحه، شكون اللي جا من بعد؟ اللي جاوا بالتوافق وبالاتفاق عليهم لا أكثر ولا أقل، وين هي الفترة
0: هيئة الحكماء؟ هيئة الحكماء.

0: فترة نيابية ما عادش نحكيو عليها. فأنت فترة نيابية لشكون؟ فترة نيابية لشكون؟ الهيئة مؤقتة؟ يعني شنو الكلام هذا؟ معناتها من حيث الصياغة فما غرابة، من حيث الصياغة عن حسن النية كيفاه يصير، كيفاش يتحط الكلام هذا؟ فما لخبطة كبيرة، حتى نقرأ الحقيقة حتى في الكومنتارات ما تحبناش برا الساحلي، فما لخبطة كبيرة. حاجة أخرى سي جمال مهمة برشا، توكي نرجع حتى الفصل 26 هاي سيدي، وراكم تسمعوا معايا الناس الكل. الفصل 26 جاء في علاقة بالبلاغ انك تدعو للجلسة العامة الخارقة للعادة في دار القانون الثلثي الى غير ذلك وكذا كذا، وفي ظرف معين اذا كان ها القانون شي يقول لك يا سيدي، اذا كان الجلسة العامة الخارقة للعادة جاءت بطلب من الاعضاء فانها اشغالها فان اشغال لا تكون صحيحه الا بحضور ثلثي الاعضاء البالغ سنهم 18 سنه كامله الى غير ذلك. ولهنا يفتح كذلك التساؤل في علاقه بالفصل 25 الناس ربما ما قراتش وما تعرفش الفصل 25 ايش يقول لك. يقول لك يمكن ان تنعقد جلسه عامه خارقه العاده بطلب من الهيئه المديره. إيه هالجلسة العامة الخارقة العادة هذه بيطلب من الهيئة المديرة؟ لا. احنا شفنا في الاخر الكاتب العام وصحيح يدعو لها هو، اما بيطلب من شكون؟ الهيئة المديرة. وين الهيئة المديرة اللي دعت لها؟ وين احنا عندنا
1: هيئة يعني في الشكل فما خطا هنا
0: بالطول بالعرض سي جمال،
1: يعني ما يتحطش الكاتب العام
0: اذا كان اليوم أنا... لا خن هي بدعوة من الكاتب العام هي بيطلب او بدعوة من الكاتب العام
1: اما تذيل
0: ولكن الطلب تنعقد جلسة عامة خارقة العادة بطلب من الهيئة أو أعضاء حسب ما يقتضيه القانون، نحكيو على الثلثين. باهي، خلينا نمشي في علاقة بالهيئة المديرة، لكن اعتبرنا هي هيئة مدير. باهي، كي أنت تعقدها عن طريق هيئة مديرة وما حضروش الثلثين، شو يقول لك الفقرة الثانية؟ أما إذا كانت الجلسة العامة الخارقة العادة بطلب الهيئة المديرة هو حديثنا طو على أساسه، فإن أشغالها لا تكون صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء البالغ سن 18 سنة كاملة، على الأقل في تاريخ الجلسة وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني. تقع الدعوة إلى جلسة ثانية في أجل لا يتعدى 15 يوما. 15 يوم كي نقراو البلاغ يقولك في ساعة،
2: كيفاش ماشي ساعة؟
0: خي هلا تو ما عادش نحكيو على الشكليات، القانون هذا كيفاش الكلام هذا؟ خي الأعضاء هما اللي دعاو، أنت باش تعملها في ساعة؟ هذا معناتها من 2014 سي جمال نعطينا نمشيو به القانون هذا.
1: يعني أستاذ خليلي باش أنت كلامك واضح حوسد، يعني الفصول القانونية الموجودة في القانون الأساسي اللي نجم تمنع
0: سي جمال فما تضارب؟
1: لا موجود
0: فما تضارب يعني القانون هذا قراءتي ونحكيه على الجمعية تسير عن طريق هيئة مديرة منتخبة وسمحني أنت باش تجيب ناس مش تجيب معرتها منخرطين
3: لا بعد اذنك خويا كريم النقطه هذه برك اني مقدم لا اني مقدم معناها قلت لو باش تجي فما انتخابات وباش نبدل القانون خلي اللي باش يجي وينتخبوا يقدموا الوعمي واللي هم يبدلوا
0: باش يجي عليها سامح خاطر هذا يعني جماعه راه قلت من الاول قلت فرد نهار في 7 نوفمبر يعني انت فرضا قدمت لك قائم وفما ناس قدام قاعدين ينتخبوا فيهم يعني انت لهنا عندك هيئه معناتها رسميه منتخبه وفرض وقت معناتها واش اقترح الشيء هذا يعني الهيئه تغزر لك الرسميه صحيح تفرش فيك وانت مقترح من قبل قوانين اخرى كيفاش الكلام هذا هل هذا قانوني حتى ماهوش قانوني ما يفهمش في القانون يجاوب سي جمال ماهوش معقول والمخرتين اللي باش يكونوا حاضرين شنو هي المقترحات نتاع القوانين هذه ما نعرفوا حتى شيء فتحت اي مظله كيفاه الكلام هذا وعلاش الفكره هذه
3: يا متر فما حاجه اخرى نحبك تجاوبني عليها باش نفهمها يعني بعد اذنك سي جمال اليوم نجم نقولوا راهو النوايا حسنه وفما تغييرات تفيد الجمعيه اوكي ولكن تونك ما فماش ضمانات هذا واحد واثنين الهم الضمانات المشروعيه مفقوده لانه منطقيا تنقيح القوانين القانون الاساسي نتاع جمعيه تجي بطلب من هيئه منتخبه
0: او بالاعضاء ثلثي الاعضاء وهذا يا راهو مالاش نحكي على سوء النيه وحسن النيه ما عندي حتى علاقه
2: ثلثي اعضاء الهيئه المديره
0: بطبيعه الحال لا ثلثي اعضاء الهيئه المديره بطبيعه الحال ثلثي الاعضاء الهيئه المديره
1: اي وين الاشكال هنا شنو برك فما اذا
2: كان فما كيفاه ثلاثه من الناس يصيروا في الجمعيه تو كاتب عام والناطق رسمي ورئيس
0: فماش ثلثي الظاهر انه بطلب من الهيئه المديره انا الهيئه المديره اللي طلبتك البلاغ بين هذا ما بينش ما فما حد شيء يبين هذا ثم يعني بالنسبه لي اذا كان انت باش تعمل
3: فما ظرف قاهر اني يعني نعرف باش ينادي الجلسه عامه خارقه للعاده حتى كان ثلثي في ظرف قاهر وقت اللي انت تقول ظرف قاهر بين لي شنو الظرف القاهر صحيح الجمعيه تمر بظروف صعبه بالعكس ان شاء الله يا ربي اللي تتلم معناها الناس كله وتتصلح ولكن مش بالاسلوب هذا
1: خلي كمل خاطر مهم جدا خلي كمل
0: اي شكيت سي هشام خويا الغالي معناتها راهو تنجم تكون النوايا طيبه وفما حسن نيه وفما تنجم تكون فما قوانين مهم وتغييرها وحتى وبالحق راه اذا كان اليوم تعمل حتى استفتاء داخلي وتجيب الناس وتاخذ رايها فما حاجات لابد باش تغير لازم لابد. ولكن السؤال هل توا التغيير نتاعها؟ هل من حقك انت اليوم باش تغير؟ هل تنجم تغير؟ الكيفيه اللي تنجم تغير بها؟ الاسلوب الطريقه؟ هل القانون اليوم يكفلك؟ تو نقراو فيهم الفصول القانونيه. والله العظيم سي جمال والله هزيت تليفونك وحكينا مع قداش من رجل قانون مختصين حتى باش ناخذوا راي وامرهم شورى بينهم وما خاب من استشار. وهذا قانون معروض امامنا وقريناه بعينينا وهو قدامنا حتى القانون الاساسي للجمعيه نتاعنا فهمت. وبالتالي معناتها هنا كي نحكيو راه نحكيو من منطلق قانوني بحت. كيفاش هذا الكل؟ كيفاش نحكيو على فتره نيابيه هيئه تسييريه حاليه؟ كيفاش هالفصول؟ كيفاش معناتها بعد تقول لي في ظرف ساعه ونقول لك 15 يوم؟ شنو الاسباب؟ شنو كذا؟ كيفاش الوضعيه؟ الحقيقه عديد نقاط
1: يعني فما
0: الغريبه جدا.
2: شفت وقت اللي
1: بالحق والله
2: هذه قله خبره بصراحه في التسيير مش من المفروض في النجم الرياضي الساحلي فريق عريق لا يسير بشكل هذا. من المفروض تستشيروا اهل الذكر ما تقعدوش معناها تهبطوا في بلاغات وتخليوا الناس اللي متعمقة في القوانين معناها ترد عليكم بالشكل هذا فيهديكم ربي. هذا بالنسبة لي
3: والله يا سيدي
2: سيتون فويت فار لافون تعرفش معناها فويت فار لافون في النتائج واللي صاير توا في محيط الجمعية هكا
1: هشام تفضل.
3: بعد إذنك والله العظيم شخصيا ما ريتوش البيان معناها جاوني تليفونات خاصة في مسألة معناها تنقيح القانون الأساسي ومن بعد كاش فما معطيات أخرى واحد كي يقراها بتروي il se pose question معناها ما كناش في حاجة مثل هذه البلاغات كناش منهبطوا دعوة لجلسة عامة انتخابية لا لا منطقة ذلك من الأول معناها يافي معناها بلانيفيكاسيون بتاع جلسة عامة انتخابية إن شاء الله بالجلسة عامة انتخابية نلقاو أسماء تحب تتسيد المشهد وتاخو مقاريدة ورب يوفق
2: ولا هم يقدموا علاش ما يقدموش
3: إيه ماش مكون هم إيش
2: قلت عكس
1: على كل هو موضوع أكيد للمتابعة موضوع للمتابعة في يعني في الايام القادمه في الساعه القادمه اذا كان ثم اي موقف اذا ناخذوه معنا دونك ثلاثه بلاغات اتفقتوا الكل اللي القانون الاساسي حسب قراءه الاستاذ لا يسمح انت قلت يعني
2: هروب
1: الى الامام
3: ومال بلاسي
1: وهشام يقول لم نكن في حاجه الى هذه البلاغات على كل عايز نمشيو للموزيكا ومن بعد نرجعوا للملف الاخير

0: الستة وواحدة واربعين دقيقة. إذا نعود في بلانيت سبور راح نحكيه على النادي الأفريقي اللي يستعد باش يتحول إلى لو بومباتشي باش يلعب مقابل علاش هو الحقيقة مش كان نادي أفريقي فما ترجي باش يلعب مع السويحلي ولا ترجي جرجي
1: يستقبل
0: نسبة باش يتحول ولكن اخترنا النادي الأفريقي لأنه الحقيقة اللي فيديو اللي قاعدين يدوروا حول مدينة لو بومباتشي وخاصة الملعب باش يلعب فيه النادي الأفريقي يعني فريمون فيديو يخوف فنتابعوا مع بعضنا كان فما الفيديو شوفك اخسرك الملعب اللي مش يلعب فيه النادي الافريقي شوفك الهجوم
1: ولكن النادي حفلر
0: اي خويا حفلر
1: مش حطوا سمايه مش حطوا لعبات
0: تشوفها ملاعبي ولا تشوفها انت شنو تقول
1: لا لا هذه حفله
2: اي من باش
0: اذا كان في حفله وصلوا هبطوا الجازون كيك ما نجموش يهبطوا في ماتش سامحني
1: شوف
0: نجم هبطوا ما هبطوش
1: اول شيء الساعه كيفاش اللوم للكاف كيفاش مباراة النادي الافريقي ومازامبي ماهيش منقول قال شنو قال الاذاعة الكونغولية ولا ما نعرف مازامبي
0: هذه
1: الاولى
0: هذه الحاجة الاولى
1: اه معناته شنو ما نعرفش تجيبوا لنا الغادي كيف مش تغمونا وبعد ما فما حتى صور وانت ماشي مش معقول هذه اخر مباراة للدخول للمجموعات كان من المفروض انه النادي الافريقي يراسل الكاف ولا يطالب انه المباراة على الاقل اذا كان هما مش ينقلوها على الاقل الباج اوفيسيال تاع النادي الافريقي تاخذ تنقل جماهيرها
0: ما تنجمش تنقل
1: القانون حقوق البث وما بث
0: الكاف انا هذه
1: شطحت الكاف اللي صار هذا سيدي ماتش غالا والسيد يفرق في الفلوس والنزول الجماهير الى ارضيه الميدان تابع الشو ولكن على حسب توا الاصدقاء اللي موجودين في الكونغو انه فما تعزيزات امنيه مش تكون موجوده مباراه ولكن
0: عملت اتصالات كثير
1: بيان سور
0: الحمد لله
1: ولكن عندنا شكون عندنا اصدقائنا غادي كي ولكن يا جمال خوفي لو يفوز النادي الافريقي هناك وين معناها يمكن هذوما لانه راهو ما يحكم فيهم كان صاحبنا وصاحبنا مش موجود خاطر مسافر وخلى ولده
0: شنو صاحبنا؟
1: في رئيس الأمب تاع المازامبي
0: واضح هاي رئيس الفريق
1: اي ولده هو اللي قاعد ماسك بالامور وهو عنده انتخابات ودولاب نتاعو كالعاده ومش موجود في غد ولكن كل شيء وارد فخوفي انه النادي الافريقي يمشي على الاقل محصن ويمشي حتى كان يلزم بعوان سيكوريتي معاه ويضمن كل شيء مش يتفادى المفاجات.
0: باهي شنو تعليق؟
2: هو ما عنديش اني منضيف برشا على كلام سي توفيق تبقى راهو لو بومباتشي لعبوا فيه عديد الفرق التونسيه
0: حتى
2: ليتوال كوره الغادي وسي اس اس وغيره.
0: الماتش الشهير هذاك غادي ولا في غانا؟
1: لا اللي لعبناه في كوتوكو في اشانتي
0: في غانا
1: اللي صار مسار في اشانت كل في اشانت
2: اونتروتر الحاجه اللي تخوف انه الفريقي ماهوش ماشي في سفره خاصه معناها باش يمشي في سفره عاديه معناها فما التعب يلزم يكون عنده خلينا نقولوا الجاهزيه الذهنيه باش انه يبدا متاكد انه التيران مامن كونفينابلومون ولهنا يجي دور الاداريين في الاتصال ونرجعوا للكلام اللي قلناه في بامال دو فوا في البلاتوات انه العلاقه تكون وطيده مع الكاف باش يضمن لك معناها مراقبين في مستوى عالي ويضمن لك حقوق الفريق لانه اليوم كي نتحدثوا على الامور الامنيه صحيح باش تصير تعزيزات ولكن لو ريسك لا
0: صدقني هشام هذا ريت الاحداث هذيك كان جات في اي بلد في اي ملعب ما تستناش باش تراسل الاتحاد الاوروبي وما تستناش باش يعني تبعث شكون ديريكت ياخذوا قرار انه المقابله ما تتلعبش توقيا المقابله ما تلعبش الملعب هذاك بالرغم اللي كما كان يحكي توفيق يعني مازامبي خرج بلاغ باش يحاول يمنع روحه من الصوره هذه وفي البلاغ قال ما عادش الملعب يحتضن اي نشاط ثقافي يعني كم كواركم اللي شاهدوه اللي شفتوه راه هذاك نشاط ثقافي ماهوش ماتش كرة الكرة
1: لأنه الصورة خرجت
0: أستاذ في مثل الحالة هذه كيفاش يقع التعامل
3: في نفس الإطار نتاعك بالحق سي جمال من المضحكات المبكيات إدارة الملعب أصدرت بلاغ صحيح قالت وعلنت فيه تعليق تنظيم التظاهرات والأنشطة
1: الرياضية
3: كل ألواحها داخل منشأة هذه إلى أجل غير مسمى وفرض وقت في نفس البلاغ هذا اللي أصدرته قالت راه موقع حتى حادث الأمور على العال يعني أنصر أخاك ظالما كان أو مظلوم أنت باش تمشي لو بومباتشي اللي فيها أكثر من 3.1 ملايين نسمة
1: صحيح
3: ومعناتها ناس يتفسوا كرة قدم في مباراة اللي هي تقريبا توش مازال 4 ايام معناها النادي الافريقي مش يمشي لباسك في الهليكوبتر ويشوف المشاهد هذه معني اذا كان جزء مباراة استعراضية وصار فيها هك ما لا مباراة رسمية. شنو معناتها انت حبيت تعدي ميساج ربما؟
0: ولو انه النادي يعني صحيح يعني برشا نوادي يعرفوا الملعب هذا، الاتحاد وانا سيري سبق له لعب في الماتش في الملعب هذا وربح راهو
1: صحيح،
2: حتى سيس روح من اللقب
0: نزار فكرنا وربح ويعني وروح من الملعب هذاك. دونك صحيح احنا نعديو في فيديو قاعد يدور ومتخوفين، اما على مستوى الكوره كان عندك جمعيه صحيحه تنجم تربح وتعمل نتيجه
1: ان شاء الله. هذا هو نتمنوا ان النادي الافريقي يمشي ويجهز نفسه كما يلزم، وماهر كنزار يحضر فريقه كما يلزم من ناحيه من النواحي الكل، وان شاء الله يرجعونا بنتيجه ايجابيه والعوده في رادس
0: به. اي سيدنا قبل لو نرجعوا بسرعه مليف هاي نعم ترتيح من الموسيقى وبعد نحكيوا على اخبار النادي السويقسي وخاصه مع التغييرات العديده اللي صارت.

0: 56 دقيقة نختم بملف النادي السويق. سي توفيق شنو رأيك تسارعت الأحداث؟ طبعا احنا كنا حكينا على نبيل كوكي قرب إقالته، تم إقالته، عودة محمد الكوكي، ولكن زاد خروج طارق سالم.
1: خرج الكوكي وعاد الكوكي، دونك في وقت نادي السويقسي مش محتاج انه هالشوشرة هذه تصير في ظرف اسبوع، والاسبوع هذا اللي هو هام جدا في مصير النادي الرياضي صفاقس، يلعب مباراة في الكوت ديفوار ويرجع يلعب الترجي الرياضي، وبعد عنده مباراة العودة مع كوت ديفوار في اسبوع. دونك البرتورباسيون اللي صارت هذه الكل مش في مصلحة النادي الرياضي صفاقس، تبقى القرار اتخذ بإقالة
0: هو قدوم محمد كوكي، خروج نبيل كوكي كان منتظر، اما طارق سالم
1: لانه طارق سالم المشكل
0: اللي يعرف الخفية، اللي يعرف الخفية
1: ما هو الديكلاراسيون اللي صارت،
0: الديكلاراسيون اللي هو
1: اللي خليته، هو قال وصارح قال راني كنت مش نجدد محمد كوكي، ولكن انه ما اقتنعش بخياراته في زوج مباريات، ولكن
0: خاصة في المقابلة ولكن يعرف قال ما يعرفش يجري مقابلة
1: لا مباراة الترجي الرياضي ومباراة المنتخب التونسي، هذا ايش قالوا؟ خاطر ما قراش العواقب نتاع التصريحات نتاعو، ما هو الواحد بعد ساعات يصرح شو واللي يصرح حتى بعد شهر شهرين ما تعرفش شنو اللي ينتظر فيه. ولكن اللي خرج جديد اكثر اللي فما شغراء، معناها مش شغراء، فما نجم تقول اخبار اللي فما تصادم بين المساعد نتاع محمد الكوكي، وهيك علاش قدم استقالته، والمدير الرياضي اللي كان لهيئة المديره كانت يمكن تتريث شويه، وكان جلستهم الزوز مع بعضهم وقعدوا،
0: كانت تصلح الموقف،
1: كانت الامور تتصلح ويقعد المدير الرياضي ويقعد محمد الكوكي ويلقاو حل يرضي الجميع، والسيد اللي ما رضاش به مش يواصل معاه محمد الكوكي، واللي هو اللاعب القديم والمساعد
0: النفطي،
1: دونك يلقاو حل وخرج قدم استقالته.
0: يعني زوز خرجوا حتى محمد حتى
1: النفطي قدم استقالته، عارف مصيره، لانه محمد الكوكي من شرط من شروطه انه النفطي يبتعد. علاش النفطي؟ وهنا السؤال، وشنو هي الاسباب؟ قال لك لا فما تدخلات من اللاعبين اللي هما اثروا على القرار، ما نتصورش كان في النادي الرياضي الصفاقسي الاجواء طيبه وعاديه جدا انه اللاعبين يتصرفوا التصرف هذاك.
0: نحب الاستاذ قبل ترى نجيك هشام نختم معك، برشا نسمعوا بالانفصال هذايا في اطار التفاهم، في اطار الاتفاق، في اطار
1: التراضي،
0: هو في الاخر بعد تسمع كان بالقضايا لا تراضي ولا غير.
2: صحيح، البلاغ على شنو تحدث على انه العلاقه انتهت بالتراضي،
0: ولو فما حسبين حتى في الكلمات راهو
2: بالضبط،
0: خاطر من بعد يعمل عدل منفذ وياخذ البلاغ اللي هبطوا في الواحد،
2: خاطر موقع تداول وحتى في الاعلام نحكيو على اقاله من الاول، كان حديث على حول اقاله، ومن بعد في البلاغ نحكيو على انهاء العلاقه بالتراضي. انهاء العلاقه بالتراضي كما قلت انت زعما هذاك هو الصحيح، مش ندخل في النوايا، ما نعرفوش، ماناش باش نكذبوا،
0: باش تظهر الايام ولكن ثم قضيه،
2: ولكن بطبيعه الحال اذا كان زاد فما اقاله فما مستحقات فما غيره فما قضيه باش يرفعها.
1: لا مستحقات موجود، اما اللي نعرفه اللي نبول الكوكي مستحيل يقدم قضيه بنادي الرزفيقس، خاطر اب الروحي نتاع نادي الرزفيقس هو اللي جابه، وهو اللي
0: اسمه محمد سلم
1: صح
0: واو افصلها
1: نعطيك من الاخر
0: نختم
3: معك، انت حبيت ترجع مشي، نرجع مشي طوال ونرجع بعد مباراه النجم الرياضي الساحلي، الحق نتاع ربي وقت واحد يبدا خارج بهبط من تربين دو بريس ماشي للزون ميكست، والله العظيم يا سي توفيق يعرضك الجمهور الواحد قلبه يتحمم، لانه ناس معناها طريقه الحديث نتاعها الوجيعه نتاعها حاجه لا توصف، والانسان اللي عايش فترات النجم الرياضي الساحلي والايام الزاهية متاع النجم الرياضي الساحلي اكيد يفهم ويعرف، لكن اليوم فما كلمة وجب الصدح بها بين الجلد والمحاباة، الكرسي في اوقات رينا برشا بلاتوات للأسف الشديد يستعملوا في اسلوب الجلد، الجلد عمره ما كان اسلوب للإصلاح ولا اسلوب للنقد، وللأسف الشديد رينا أسلوب للجلد متدني جدا، لأنه استعمال مفردات ومصطلحات وطرق متاع تقييم بعيدة كل البعد عن أخلاقيات الرياضة والأخلاقيات المهنية وأخلاقيات الصحافة، ولكن اليوم نقول رب يهدي الناس اللي تتوخى ذاك الأسلوب أو تلك الطرق،
0: كملوا
3: كي نكملوا نقولوا نحن اليوم وقت تشد الكرسي ظهرت برشا هانات على مستوى التسيير، على مستوى الإدارة، على مستوى التعامل، على مستوى الانتدابات. اليوم يا حبذا ما نستعملوش الجلد، ولكن استعملوا النقد البناء، أنه هذه الصورة لا تليق بالنجم الرياضي الساحلي، وهذه الصورة تستوجب أنه الناس تفيق، لأنه الوضع جد كارثي، وحتى المباريات الجايين راهم صعب برشا. كي نقولوا صعب برشا، إذا كان بنفس الصورة راهو هذا باش يزيد يأثر ويزيد في الطين بلة. ألور اليوم اللي صار للنجم الرياضي الساحلي في السنوات الأخيرة هو أنه واحد يشد الفولون وناس يعلم ربي فاش قاعد تعمل في الخفايا، كما كنت تتحدث أنت على جمعية إكس ويجريك. اليوم إن شاء الله الناس كلها تحط اليد في اليد، لأنه والله والله ثم والله إذا كان مش يواصل نفس الطريقة راهو نفس المآل، واللي كنا قبل نتحدث عليه مأساوي راهو باش يكون في صورة للأسف الشديد أسوأ فأسوأ. ألور إن شاء الله الناس تفيق على روح.
0: شكرا لك زفير،
1: شكرا جدا.
0: بتفرج انا ما تبعت شويه في
1: خاص برشلونه و
0: علاش برا تفرج انا مش
1: مدخل يعني مش نتبع مدريد ما حاجتي بكم
0: لا يا غدوا تقابلوا سيدي
3: ان شاء الله.
0: تحياتي تحيات كامل الفريق، الى اللقاء.

0: جوهرة جيت سيت.
1: الحدث في تونس يوم السبت 24 أكتوبر لسوبرستار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تذكرتي.ان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك مدينة الثقافة وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل، أمن بنك، تونس باي،
2: بمساهمة جوهرة أفام.
0: جوهرة جيت سيت.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفام. بسمة صعيدية.
4: طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. تونس تدعو إلى تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي. التونسي للتضامن يخصص 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لجمع التمور وتخزينها. والسعودية تقصف العاصمة اليمنية والحوثيون يتوعدون بالرد. في تفاصيل أخبارنا، دعت تونس اليوم إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتقال من المبادرات المتفرقة إلى شراكة استراتيجية قارية من شأنها بناء أسواق رقمية متكاملة وتعزيز القدرة التنافسية للقارة على المستوى الدولي. وأكد وزير التكنولوجيات الاتصال صوفيا الهميسي لدى افتتاح الدورة الثالثة من الصالون الإفريقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الاستثمار بالعاصمة أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه القارة الإفريقية يتمثل في الانتقال من المبادرات الفردية والمشتتة إلى منظومات تعاون وشراكات موسعة. الهميسي أوضح أن تحقيق هذا التكامل يستوجب تعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية في تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الأمن السيبراني وتشجيع الابتكار المفتوح وتبادل الخبرات وموائمة الأطر التنظيمية بما يحفز الاستثمارات الموجهة. وشدد وزير تكنولوجيات الاتصال على أن هذه الديناميكية من شأنها أن تمكن إفريقيا من تعزيز سيادتها الرقمية والتحول من مجرد سوق مستهلكة للتكنولوجيات إلى فضاء للإبداع والإنتاج وتصدير الحلول التكنولوجية الملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها. البنك التونسي للتضامن اليوم عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027. ويتم إسناد هذه القروض حسب بلاغ للبنك بنسبة فائدة بنكية قارة دون اشتراط توفير ضمانات أو تمويل ذاتي وبشروط ميسرة وإجراءات مبسطة، مع الحرص على صرفها في آجال مضبوطة تتلائم مع حاجيات الفلاحين خلال الموسم. ويمكن لصغار الفلاحين الانتفاع بهذه التمويلات بصفة مباشرة أو عن طريق الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والشركات الأهلية الناشطة في هذا المجال، وذلك بموجب اتفاقيات مشتركة تبرم للغرض. من أخبار الجهات، أيضا نظم المستشفى الجامعي سهلول بسوسة دورة تدريبية حول استخدام روبوت جراحي بقاعة العمليات بقسم جراحة المسالك البولية لفائدة الإطارات الطبية والأطباء المقيمين بمختلف الاختصاصات الجراحية، وذلك بهدف التعرف على تقنيات الجراحة الروبوتية والتدرب على استخدامها. الإدارة العامة للمستشفى أوضحت في بلاغ لها اليوم أن هذه المبادرة تندرج في إطار انفتاح المؤسسة الاستشفائية الجامعية على أحدث التكنولوجيات الطبية وتطوير الكفاءات الطبية ومواكبة التقدم التكنولوجي في المجال الجراحي. دولياً أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض شركة النفط في منطقة الصباحة بالعاصمة صنعاء لغارات جوية، وذلك عقب إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال الرياض، وإصدار تحذير للمدنيين بإخلاء موقع شركة النفط اليمنية ومحطة الصباحة المركزية تمهيداً لتنفيذ عملية عسكرية. أفادت قناة المسيرة التلفزيونية التي يديرها الحوثيون بأن التحالف الذي تقوده السعودية استهدف فعلا محطة الصباحة المركزية التابعة لشركة النفط اليمنية، وهي مستودع للوقود يقع في ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء. كما هدد الحوثيون في وقت سابق برد قاس ومؤلم على أي هجمات تستهدف صنعاء، وفق المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع الذي أشار أيضا إلى أن الأهداف قد تشمل مقر شركة أرامكو السعودية في الظهران ومصفات نفط واقعة في الرياض. شكرا وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية، الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تغطيتنا اليومية لفعالية الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط اللي ما زالت متواصلة حتى لنهار 15 نوفمبر 2026 تحت شعار ميزان. البارح كنا حاضرين في مركز التصاميم 1971 وين كان افتتاح معرض المجموعة من الأعمال في الخط العربي المعاصر. نسمع نور سهيل القيمة الفنية في مركز 1971 للتصاميم تحكي لنا عن المعرض ككل.
6: المعرض بيلقي الضوء على 4 أعمال تصميمية مختلفة لثلاثة مصممين، بيستكشف دور الخط العربي في الأعمال التصميمية. فبيخرج الخط العربي من شكله المألوف اللي هو الحبر على ورق ليأخذ شكل منحوتات خشبية لها وظائف معينة وأعمال تركيبية تستجيب للمحيطات والمساحات اللي من حولها، وعندنا كمان أعمال قماشية تستكشف كيف تداخل المواد بيأثر على بعضها البعض، عمل معدني خارجي مشكل من حروف تشبه العربية ولكن اللغة هي بالأردو تتداخل مع عمارة الشرفة وتصبح جزء منه. احنا في المركز دائما يعني الهدف هو انه ندعم المصممين الناشئين والمبتدئين اللي حابين انهم يجربوا اشياء خارج نطاق المألوف، يعني ودراسة ما خارج الصندوق، استكشاف المواد وكيف ممكن تركيبها، كيف ممكن تشكيلها، كيف ممكن ربطها مع الإرث، وكيف ممكن نواكب العصر من خلال هاي الأعمال وإرسال رسائل المجتمع والرؤية المعاصرة والرؤية المستقبلية لعالم التصميم.
5: تلقينا مع المصممة الجرافيكية الإماراتية حصة لوتا تحكينا على العمل اللي قدمته ومشاركتها في المعرض بعمل بحر بلا ساحل.
7: مشاركتي في العمل الفني بحر بلا ساحل والعمل يتأمل في معنى الميزان لغويا أيضا، لأن الشعر العربي له موازين معينة يزن الإيقاع بها، ومن أحد البحور التي يقاس الإيقاع بها هي البحر السريع، ومفتاحه الشعري هو بحر سريع بلا ساحل. اخترت هالبحر بالتحديد لما يحمل من معاني عديدة أو مزدوجة للبحر، فعندنا البحر الشعري كما نعرف أو البحر المادي، والبحر المادي يرتبط بثقافتنا، يرتبط بالعمق والامتداد، وله معاني ومفاهيم كثيرة في تراثنا الإماراتي أيضا. تحولت هذه الفكرة إلى 4 قطع نسيجية تحمل الكلمات على أطرافها، وتتكون الكلمات من كرات تحاكي اللؤلؤ بما لها من ارتباط أو معاني كما ذكرت لثقافتنا الإماراتية وغوص اللؤلؤ. والنية الأساسية في العمل الفني هي إبراز العلاقة بين خفة النسيج ووزن الكلمات أو وزن الحروف التي تحاكى باللؤلؤ. هو صراحة من أهم الأشياء اللي كانت أود أن يعني أترك الزائر من خلال العمل هي انعكاس مثل ما ذكرت ثقافتنا الإماراتية وهويتنا العربية أيضا، لأن اللغة العربية لها عمق ولها إرث عميق جدا، فإظهار هذه أو تاريخ هذا الفن وهو الخط العربي من خلال هيئات معاصرة تمدد فهمنا عن الخط العربي ويعني توسع فهمنا للهيئات اللي ممكن يتخذها الفن أو الخط العربي.
5: الفنان المعماري علي مليح من البحرين يحكي لنا زاد على مشاركته ويعطينا تفاصيل العمل المعروض اللي هو ها مجسم كبير من التيتانيوم مصنوع من كيسين بلاستيك.
8: طبعا مشارك في ملتقى الشارقة دورته 12 بعمل تركيبي. هذا العمل التركيبي بدأ من تساؤل كيف نخلق مساحة للهدوء والسكينة في وسط ضجيج هذا العالم، فبدأت باستعمال آلاف من الأكواب الورقية اللي تعمل كمشتتات صوتية حوالين العمل وداخل العمل كذلك، واستعملت حرف الهاء. حرف الهاء طبعا إلى رمزية بصرية وأيضا رمزية صوتية لها علاقة بفلسفة العمل. الرمزية هي أن حرف الهاء هي أعمق الحروف مخرجا من داخل الإنسان، حرف يولد من أقصى الحلق، طبعا هو رمزي للحروف اللي تخرج من جوهر الإنسان. والعمل أساسا فكرته التضاد بين الخارج الصاخب وبين جوهر الداخل. والله العمل بدأنا فيه تقريبا من شهر أبريل هذه السنة، يعني بداية من الفكرة إلى التنفيذ انتهينا فيه طبعا قبل المعرض بأيام قليلة فقط، يعني فاستغرق شهور من بداية الفكرة إلى التنفيذ، تقريبا أكثر من 7000 كوب استعملناها.
5: الفنان الباكستاني شبير مير من باكستان يحكي عن المشاركة بتاعه، موجود في الإمارات من 26 سنة. فخر ليه باش يكون موجود في ملتقى الشارقة للخط في دورة 2026 يشارك بزوز أعمال أبجدية الجلوس والثاني مكيال الوجود. بالنسبة لأبجدية الجلوس يستعمل الخط العربي المعاصر كبنية حية باللوح، تعمل على الهمزة الموجودة ومتنقلة بتوازن على الحروف الألف والياء والواو، وهذا في مبدأ التعايش خير من أنها تقعد ما تتبدلش. بالنسبة لمكيال الوجود يحكي على خروج الخط واللغة من المكتوب للبصري المجسم مع المحافظة على الجذور التاريخية. برنامج اليوم في جامعة الشارقة للفنون افتتاح المعرض الفني للفنانة اللبنانية ندى عبد الله، 4 أعمال فنية باش نعطيكم تفاصيلها غدوة. ما تنساوش اللي تصوروا الفيديوهات تلقاوه مع السيت بتاعنا www.jawharafm.net ولا زادة على مواقعنا على السوشيال ميديا فيسبوك وانستغرام جوهر FM. هكا ما بقى لي كان نقولكم منا حتى اللي نلقاكم، ردوا بالكم على روحكم، ربي معكم، وتشاو تشاو، باي باي.
9: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
10: المشهد مع زهير الجيس.
4: صفحات تبيع على الانترنت الاعشاب الطبيه وتدعي بيع الشفاء من كل داء، صفحات اخرى تبيع المراهم الطبيه وتدعي انها تصلح كدواء، صفحات اخرى تبيع المكملات الغذائيه والوصفات الجاهزه، خلطات عجيبه اوهام بالشفاء. هل المشكل في غلاء الادويه الطبيه ولا المشكل في صفحات تتاجر بامراض الناس وتبيع لهم في وصفات وهمية؟ في المشهد موضوعنا التداوي الذاتي عبر العلاجات الجاهزة على الانترنت والوصفات السحرية بين الأمل في الشفاء والاستغلال. آراءكم نسمعوها وتجاربكم معنا تشاركوها في المشهد على جوهر FM. رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
10: المشهد مع زهير الجيس.
11: طربيات.
12: طربيات.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا نبسم تاعنا راهو جوهرة فهم، نشكيو كان جوهرة فهم نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسود ربي محمد فسود،
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
2: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم، جوهر وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلي وفقكم.
0: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
2: أول واحد فيه هب
4: اللفظ. بعد العرب سات، جوهر اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في

0: متى متى متى متى متى متى برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 ملي
1: أريدو طور عالمك. وبعدها نتقابلوا في موعد جديد من دومتيك على جوهرة فام وجوهرة تي في. مساكم بالخير الناس الكل، مرحبا بكم وما كنتم موجودين تتابعوا فينا في الراديو ولا في التلي ولا على ديجيتال جوهرة فام فوانات. الموعد يجد معكم كل نهار ثلاثة كما عودناكم بين 8 و9 متاع الليل مع آخر الأخبار والمعطيات المتعلقة بقطاع التكنولوجيا وعالم الاتصالات. مجموعة من الأخبار ومجموعة من الأغنيات اخترناهم مع بعضنا باش نعدي وقيت فيه المعلومة وفي زادة اتفرهدة من توا 9 متاع الليل.

دقائق. اليوم عرضنا في دمتك على جوهرة في مجرة تي في، نجيكم فيك على آخر الأخبار التكنولوجية، ونحكي على جديد شركة أبل. أبل اللي قاعدة تعمل في انفستيسمون كبير في كل ما يتعلق بالتجهيزات المنزلية والأكسسوار اللي نجم نلقاوهم اليوم في دارنا تحت عنوان المنزل الذكي أو سمارت هاوس. ويجي هذا في إطار اتفاقية قامت بها شركة أبل مع شركاء كما إل جي إلكترونيكس وشنايدر إلكتريك، حتى أنهم يطوروا الأجهزة المنزلية واللي تشمل مجموعة من المنتجات كما مثلا الكاميرا دو سيرفيونس، كما الأقفال الخاصة بالأبواب واللي تعمل بمنظومة إلكترونية وذكية، وكما منظومات الحرارة نجم نلقاوها داخل الدار. هذه كل تجهيزات نجم نخدموا بهم ونتحكموا فيهم عن بعد من تليفون واحد هو الايفون متاعنا، والابليكاسيون انكوربوري في وسط الايفون من غير ما نحتاجوا باش نتيليشارجيو دي ابليكاسيون سوبليمونتير باش نجموا نتحكموا في كل الاكسسوار الموجودين هذوما على ذمة السمارت هوم متاعنا. دونك نلقاو 9 منتجات ذكية بأسعار تبدا من 40 دولار أمريكي، أسعار متميزة ديما مع أبل، إل جي وشنايدر. نلقاو مثلا كاميرا ال جي فلود لايت كام واللي سمها تقريبا 399 دولار امريكي. نلقاو زي كيف كاميرا اخرى اللي هي ال جي اندور كام بلوجين، هي كاميرا داخليه سمها يبدا 199 دولار امريكي. نلقاو الكاميرا ال جي اوتدور او اوتدور كام بلوجين واللي هي كاميرا تعمل التصوير الخارجي وسمها بدايه من 299 دينار امريكي. نلقاو الاقفال اللي تو ولات إلكترونية وذكية في نفس الوقت، جي تصنعها ال جي، دونك ال جي سمارت ديد بولت لوك، وثم يبدا من 349 دينار امريكي. ونلقى منظم الحرارة دونك ان تيرموستات يتحكم لها في درجة الحرارة في الدار مع منظومة التكييف والا التدفئة، وهي ال جي سمارت تيرموستات بسعر يبدا من 199 دولار امريكي. يقول قايل شنو هي السوم الحاجة اللي اقل من 40 دولار؟ نلقاو ال جي تمبتشر سنسور واللي هما لي سنسور الموجودين في الدار ياخذوا درجة الحرارة الموجودة، وتقول أنت مثلا إذا كان درجة الحرارة في الدار في حدود ال 20 ولا 22 درجة وتحب أنت تسخن الدار متاعك تطلعها لل 35، دونك يلزم السنسور يكابتي درجة الحرارة ونعطيه درجة الحرارة اللي حاجتنا باش نرفعها داخل الدار، واللي يبدا سومها من 39 دينار 39 دولار أمريكي، يعني في حدود تقريبا 115 120 دينار. فما زاد تجهيزات أخرى جديدة وقاع طرحها من عند أبل. نحكيو النقوز نتاع الدار اللي فيه كاميرا دونك عبارة على فيديو فون اللي هو ال جي فيديو دوربيل وايرد، وسمو بداية من 249 دولار أمريكي. منظم الحرارة اللي سعره بداية من 199 دولار أمريكي. ومستشعر الغرف اللي هو يعطينا كيف فكرة على درجة الحرارة داخل غرف النوم ولا مختلف القاعات الموجودة في الدار، واللي سعره بداية زادة من 39 دولار أمريكي. إتاحة المنتجات هذه كلها تكون في كوليكشن واحدة كما قاعدين نشوفوا في الصورة. نحكيوا على أبل هوم كوليكشن باش تكون موجودة في الأسواق العالمية بداية من شهر ديسمبر 2027 مع تأجيل طرح بعض المنتجات حتى بداية عام 2027 بمختلف الألوان والمواعيد حسب السوق. نبدأ بطبيعة بالسوق الأمريكي، ولكن هناك السوق الأوروبية والآسيوية وأيضا الشرق أوسطية اللي باش تكون على موعد مع المنتجات هذه. دونك نلقاو كاميرا ذكية عالية الدقة، وهي أربع كاميرات من إنتاج شركة ال جي إلكترونيكس، وتعطي إمكانية شراكة بالدار عبر أجهزة التحكم المنزلية الذكية كما مثلا الإكرام تاع الأبل هوم فيو وكاميرات الهوم بود وأيضا الأبل تي في 4K والكاتكا، وتسجل بالتالي الكاميرات مجموعة من مقاطع الفيديو بريزوليشن بتاع 2.5K باش تنجم تحفظ بها وتسجل كل ما يتعلق بالدار سواء على داخل الدار ولا خارج الدار، سواء اندور ولا اوتدور، باش نتعرفوا على الأشخاص والوجوه المألوفة الموجودة واللي تجي تناقز على الباب، وحتى إذا كان عندنا بعض الحيوانات المنزلية زادة كيف الحركة نتاعها يقع تسجيلها وتخزينها عن طريق الكاميرات هذه، ونجموا نستعملوا بأمان كل ما حاجتنا من فيديوهات عن طريق الاي كلاود بلاس ولا اي كلاود بلس المتوافقة مع التليفون متاعنا من غير ما نعمل أي اشتراك إضافي مع خدمة متعلقة بالكاميرات المنزلية. الكاميرات زادة فيها خاصية الأبل انتليجنس واللي هي تشمل إنشاء ملخصات تلقائية للحركات اللي يقع تصويرها
آليا بالفيديو، وأيضا مش نجمو نبحثو داخل التسجيلات إذا كان نحبو نعملو ريفيرونس لأن أوبجي ولا أون بيرسون، دونك نجمو نشوفو كيف كيف الأوقات وين تحركت وين دخلت وين خرجت. هذا يصلح بيرسون بالنسبة للناس اللي عندهم فضاءات كبيرة كيما الشركات كيما المؤسسات، تعاونهم برشا في المسألة هذه وتطلب إمكانيات متطورة تقدمها اليوم أبل انتليجنس في السوليسيون متاع الأبل هوم. وتخيلنا نخدمه أكثر على الآي كلاود بلاس اللي توفره شركة الأبل والأجهزة المتوافقة معها. نلقاو زادة تجهيزات أخرى كما حكينا بكري السمارت كي، وإلا القفل بلوتو اللي يفتح تلقائيا وقت النقر يقرب المستخدم. لذلك أنت عندك دار ولا شركة ولا مؤسسة ولا مكتب في السمارت القفل الذكية ذي، لذلك أول ما تقرب أوتوماتيك ما يتحل الباب كي تقرب أنت منه، على خطر الـLG سمارت ديد بولت لوك هو ذكي يعطي إمكانية نفتحوا الأبواب تلقائيا وقت اللي نقربوا منها باستخدام الايفون متاعنا ولا الأبل ووتش، يعني مش لازم يكون عندك مفتاح ولا ينكارت سوبليمونتير، لا لا، كل شيء بالتليفون متاعك بالايفون متاعك وإلا بالمونجيلا متاعك بالأبل ووتش تنجم إن فوا قربت من الباب أوتوماتيك ما يتحل من غير ما تقعد تحط فيه كود وإلا مفتاح وإلا ينكارت مانيتيك ولا كارت تخدم بالNFC كما اليوم نلقاوه متوفر في عديد الأماكن وعديد النزل بشرط إعداد مفتاح منزلي الرقمي. دونك كي لوك موجود ومصبوبة الانفورماسيون داخل التليفون مش نجمو نستخدمه هو ونستخدمه الأبل ووتش. والقفل هذايا في لوحة مدمجة كما قاعدين نشوفوا في الصورة، فيها رقم سري وفتحة مخفية لمفتاح احتياطي اونكا او صار ان بيبان في التليفون ولا ما جبتوش، دونك بالتليفون بالمفتاح غيالمون زادا نجمو نحلوه بطريقة تقليدية ونجمو بالتالي نستعملوه بكل أريحية اما في فتح الباب او اغلاقه وقت اللي نبعده منه، ونوصل زاده تنبيهات اذا قعد الباب مفتوح، دونك تجيك النوتيفيكاسيون على التليفون نتاعك ولا على السمارت واتش نتاعك باش تعلمك بالمعلومه هذه. الملحقات والاكسسوار هذوما الكل اللي يستعملوا تقنيه الثريت للاتصال ما بين اجهزه المنزل الذكي، ويدعم زاده القفل معيار الاليرو والماتر اللي اليوم نلقاوهم موجودين اساسا ب اجهزتنا حتى لو كان ماناش كونكتي على الانترنت. بالنسبه للاكسسوار الثالث اللي هو زاد مهم للغايه ويعطينا امكانيه نتحكموا في درجه الحراره داخل الدار، المنظومه الحراريه اللي وقع ابتكارها من عند شنايدر الكتريك وال جي الكترونيكس تضبط درجه الحراره نتاع الدار بشكل تلقائي حسب وجود السكان واستعدادهم للنوم ومغادره الدار، نحبهم بردوا ونسخنوا، نحبوا اون تمبيراتور اغريابل للنوم. هذا كل اليوم ممكن عن طريق التليفون متاعنا، ونجمو نعلمو حتى جدول زمني في الليل ندفيو شوية خاطر وقت النوم، في النهار برضو شوية إذا كان الدنيا سخونة، اللي نجم يتعامل مع التمبيراتور والميتيو اكستيريور باش يأقلم لك بلوز وموا 2 ولا 3 ولا 5 دوغري انت الاحتياج متاعك داخل الدار وإلى الفضاء اللي يقع استخدام فيه ليسانسر هذوما. والأجهزة نجم تستفاد من القرارات الحرارية وزادة كيف كيف من الرطوبة اللي تجي عن طريق لي ديفيرون سنسور الموجودين داخل الدار واللي هما يعطيوك فكرة على طبيعة الحرارة والضغط الموجود في البيت. اليوم الأبل هوم فيها بيانات مشفرة بالكامل ما بين الطرفين، دونك تري سيكوريزي حسب ما تقول أبل، شيء اللي يمنع الشركة نفسها وال جي وشنايدر من أنهم يوصلوا لها، على خاطر معلومات تعتبر من من من من باب المعلومات الشخصية داخل الدار، يعني مش في إمكان ولا من صالح الشركات هذه سواء ال جي ولا شنايدر ولا أبل أنه مثلا تاخذ لي كود داكسي متاعك الدارك، لا، هذو معلومات دو بوينت ا بوينت ما بين تليفونك وما بين القفل اللي انت ركبته على باب الدار ولا على باب البيت، خاطر الاقفال انواع واشكال اللي مولا موجودين. ويمكن الابل هوم كولكشن انه بلمسه واحده من الايفون نديروا الابل هوم بطريقه سلسه ومتميزه، وهكا مع ابل تقول لنا اليوم نجموا بال الجام هذه من البرودوي ندخلوا بالفعل في اليونيفير والإيكو سيستم متاع الأبل هوم اللي تطمح أنه تكون منظومة متداولة وموجودة في مختلف أسواقها العالمية.

0: نهارتلاتة ثمانية تسعة دونت تيك مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
0: أريد طور عالمك.
2: جوهرة اف ام.

0: Domtech.
1: اليوم معكم في دومتك وديما في جوهرة اف ام وجوهرة تي في ونحكيو على جديد الاصدارات من عالم سوني ونحكيو على ميكرو جديد ولكن مش ميكرو عادي هذا ميكرو تري ديمونسيونيل للاستعمالات العامة على خاطر مؤخرا شركة سوني اعلنت على اصدار ميكرو جديد هو ريفيرونس نتاعو شدوا عندكم اذا كانكم انتريسي بالبرودوي هو لو سي ام اي اكس 10 في الاسواق او في بعض الاسواق العربية وهو مخصص بالسجل الصوت تريديمونسيونيل وهو ان برودوي ديسيني برينسيبالمون للناس المغرومه بالتصوير واللي يحبوا يهبطوا لي ريل ولا لي انستغرامرز وغيره ولي انستغرامر اللي نجموا يستعملوا ان كونتوني فيديو ويحبوا يعملوا ابتكار جديد على مستوى الصوت علاش لا ياخذوا ان ميكرو تريديمونسيونيل يعطينا تسجيل الصوت ثلاثي الابعاد دونك هذا البرودوي وهذه لورونتاسيون تاعو او خلينا نقول السيب اللي تنجم تكون مهتمه بالنوعيه هذه من الميكروفونات الشركه تقول في بيان ليها كونه الميكروفون هذا يضم يونيتي في فورمة بتاع سفير السفير هذه فيها كتر كابسول ولي كتر كابسول يضم هو عبارة على دي سنسور خاصين بالصوت يلتقطوا الصوت من أربع جهات دونك عندك من اليمين من اليسار من قدام من تالي وحتى من فوق دونك وين منين يجي الصوت ياخو من سنسور معين عن طريق السفير هذه اللي فيها اتجاهات متعدده باش يدعم الا تسجيل كما احنا نحبوا يكون دونك تسجيل بي ديريكسيونيل اوني ديريكسيونيل اوني ديريكسيونيل حسب نوعيه الصوت اللي نحبوها تتسجل عن الامكانيه انه نقوموا بالتسجيل هذا عن طريق الميكرو اللي هو في الحقيقه صغير الوزن نتاعو ما يتعداش ال 24 غرام ونجمو نكونيكتيو ديريكتومون على التليفون وقتين نستعملوا البور يو اس بي الموجود في التليفون من غير ما نحتاجوا ان ادابتاتور انترميديير ولا ال تسجيل خارجيه باش نجمو ناخذوا الصوت ثلاثي الابعاد دونك فما ثلاثه اوضاع لتسجيل الصوت الميكروفون هذا يعطينا امكانيه انه كما قلنا نسجلوا بي ديريكسيونيل او مود ستيريو تري ديريكسيونيل اوني ديريكسيونيل ولا اومني ديريكسيونيل حسب الاحتياج نتاع المستخدم ويخدم بتطبيق انجتو شركة سوني اسمه سباسيال اوديو فيديو تول دونك اداه لتسجيل الصوت ثلاثي الأبعاد أو فضائي سبيشل باش يدعم النشر بتقنية الإكليبسيا أوديو على اليوتيوب دونك نجمو نسجلو ونصورو اون فيديو افيك ان سون تري ديمونسيونيل ونهبطوه كيما هو على اليوتيوب ومن بعد إذا كان عندك الإمكانية باش تسمع الصوت سواء بالكاسك نتاعك وإلا بالليكوتور وإلا افيك ان سيستيم ثلاثي الأبعاد في الإسباس اللي أنت موجود فيه وأنت تتفرج على الفيديو على اليوتيوب تنجم تاخو السون يريكوبيري d'une façon tridimensionnelle, tariqa très intuitif ou yati jemeliya idafiya fi tasjil soura wa sawt. La technique bien sûr est reality audio 360 darja donc ينقل الصوت كما هو في الحقيقة عن طريق الفيديو اللي بوستيناها بعد ما سجلنا على سمارت فون متاعنا ونجمو نعيدو استخدام الصوت هذايا ونقراو كما قلنا سواء عن طريق دي هيدفون ولا عن كاسك ولا عن طريق ان سيستيم متاع الساوند ينقل الصورة ثلاثية الأبعاد في الاسباس اللي احنا موجودين فيه حسب البيان اللي خرجته إكليبسا أوديو تقول ان التقنية هذه هي تقنية مفتوحة دونك open source نجم نستخدمها ونستعملها وتعتمد على مواصفات ونورم الـ EMF وهي open source 100% دونك ما نسحقوش ان ليسانس ولا ان ابونمون ولا حاجة اوتوماتيكمون نجم ناخذ الميكرو هذايا نبرانشيو بالبور يو اس بي في التليفون ونستخدموه من غير حتى مدفوعات إضافية على خاطر البرودوي كما قلنا سي ان برودوي اوبن سورس نجمو نصوروا الفيديو عن طريق الميكرو بانوتي عملته سوني اللي هو سبيشال اوديو فيديو تول واللي يعطينا إمكانية انه ناخذوا لي فيديو ونراجعوا اللقطات ونعملوا التحسينات اللي حشنا بهم ونبوستيو ديريكتومون على اليوتيوب و المهم في الامر كونه الميكرو هذايا يكونكتي بالبور يو اس بي وسواء كان التليفون نتاعك ايفون والا اندرويد دونك يخدم على يو اس 18 وعلى الاندرويد 14 وحتى بعض الاصدارات اللي جات من بعد بكل اريحيه ومن غير اي اشكال الميكرو هذايا موجود في الاسواق الاسيويه وايضا في بعض الاسواق العربيه عليه طلبات كبيرة برشا بالنسبة للأسعار متاعه. أسعار تنافسية مختلفة تختلف حسب طبيعة الأسواق, أو جينيرالمون السوم متاعه ما بين 200 و 400 دولار حسب السوق وحسب المكان الموجود فيه وحسب التاكساسيون بالطبيعة على البرودوي إلكترونيك الموجودة في البلاد هذيك.

0: Domtech.
1: على جوهر في مجموعة فيو فيها نتابعوا آخر الأخبار الخاصة بكل الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا ولي ديفيرونت بلاتفورم انترناسيونال الخاصة بالتواصل الاجتماعي. ونحكي على شركة ميتا اللي عندها إشكالية كبيرة المدة الأخيرة مع تيك توك, وين قررت الشركة حظر إعلانات تابعة لشركة باي دانس وهي اللي تملك باي دانس نحكي وهي البروبريو نتاع تيك توك, منعتها أو قررت حظر إعلانات التابعة ليها عبر منصاتها في مصر و في أمريكا وفي دول أخرى عديدة في العالم في إطار المنافسة المتصاعدة ما بين الديفيرونت بلاتفورم وشركات التواصل الاجتماعي اللي قاعدة تاخذ في رواج كبير اليوم في أسواقنا العالمية, وزادة دخلت في كونكورنس تري رود ما بين بعضها خاصة في مجال الإعلانات وفي مجال اكتساحها للأسواق. القرار هذا دخل حيز التنفيذ نهار الخميس اللي فات, نهار الخميس 8 أكتوبر, باش يشمل كل الإعلانات وأيضا الرسائل التسويقية المدفوعة واللي تابعة الباي دانس, دونك نحكيو تبع التيك توك, بالإضافة لإعلانات جهات خارجية تنجم تستخدمها وتتضمن كل الروابط وأيضا الليليان بمختلف أنواعهم اللي نجموا يهزوك أوتوماتيكما لتيك توك. يعني نو سلما لزانونس مزادة حتى الليليان اللي نجموا يهزوك دون فاسون دون نوتر للابليكاسيون متاع التيك توك. اليوم القرار هذا يجي بعد بضعة أشهر من موافقة ميتا على تسوية كبيرة كما سبق وأن حكينا عليها في وقت سابق متعلقة بسلامة الأطفال والمستخدمين متاع البلاتفورم هذوما, والتزامات مالية كبيرة تحملتها ميتا توصل 17 مليار دولار تفرضت عليها كقيود إضافية على المراهقين. اليوم نلقاو كونو ميتا بمنصاتها المختلفة من الفترة هذيك هي وتيك توك ويوتيوب عندهم وجوب تطبيق حماية للأطفال على أثر القرار هذايا, وأطلقت حملة إعلانية في الاتجاه هذايا, لكن تيك توك قالت لها لا ما نهبطش الحملة هذه على التطبيق متاعي حسب التقارير, وما قبلتش عرض الحملة على منصات في مختلف دول العالم. الخطوة هذه هي خطوة مرتبطة بالأساس بسياسات المنافسة ما بين الديفيرونت بلاتفورم, ووقفت بالفعل تيك توك السماح للمستخدمين بإضافة روابط تفتح التطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى وسجلت الدخول لها, والحظر هذا ولا يقلق في وقت من الأوقات وشمل عديد الدول إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وكندا وأندونيسيا واليابان والتايلاند والفيتنام, الشيء اللي وسع بشكل كبير نطاق القيود على الحملات الإعلانية التابعة لبايت دانس ولا تابعة لتيك توك. وفي ظل خلينا نقول الخضوع الكبير هذايا لتيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا لمشروع مشترك تمتلك الشركات الأمريكية اليوم أكبر حصة فيه, ما زالت بايت دانس وتيك توك من خلفها مساهم رئيسي في المشروع هذايا.

0: caratela.
1: Don't take.
2: وصلنا لختمة لقاءنا اليوم في دومتيك. مرسي اللي تابعتونا من 8 ل 9 متاع الليل. ما زالت برامج متواصلة بعد شوية أخبار التسعة والسهرية. أكيد ما زالت مع الموزيكا في موعد جديد مع بلو نوي على جوهرة اف ام في الأمان.
1: تسمعوا نهار الثلاثاء 8 ل 9 دومتيك.

0: برعاية
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة يفصل مليك
2: أريد طور عالمك

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهر في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الامر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية بعمادة صندوس وملخنجة من معتمدية مغزى بولاية توزر الى انتخابات محلية جزئية يوم الاحد 17 من جانفي 27 و2000 من الساعة 8 صباحا الى الساعة 6 مساء. ويعود تنظيم انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المحلية مغزى من ولاية توزر إلى الشغور الذي حصل بعد التصويت على صحب الوكالة من عضو المجلس المحلي التي انتظمت بتاريخ 27 من سبتمبر المنقضي وانتهت بسحب الوكالة من النائب المعني بعد أن تم التصويت بنعم بنسبة فاقت 50% من الأصوات المصرح بها. خصصت جلسة عمل التأمت اليوم بمقر ولاية القيروان لضبط برنامج زمني لاستكمال إنجاز 99 مشروعا بلديا بكلفة جملية تناهز 53 مليون دينار، وذلك في إطار متابعة تقدم تنفيذ المشاريع الممولة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجمعيات المحلية. وتمت خلال الجلسة التي أشرف عليها ولي القيروان ذكر البرجاوي متابعة وضعية هذه المشاريع وتقدم مراحل تنفيذها، مع التأكيد على ضرورة تسريع نسق الإنجاز وتجاوز الصعوبات التي تعترض استكمالها. دوليا، قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أن السعودية شنت هجوما على العاصمة اليمنية صنعاء اليوم بعد أن حذرت قوات تحالف تقوده السعودية المدنيين من الاقتراب من مستودع نفط يقع في ضواحي المدينة، وذلك في إطار حرب تتصاعد وتيرتها سريعا بين الطرفين. وسمع دوي قوي في محيط المقر الرئيسي لشركة أرمكو السعودية في الظهران والذي كان خاليا من الموظفين وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الطقس في بداية الليل بنزول أمطار محليا رعدية بأقصى الجنوب ثم سحب عابرة ببقية الجهات تكون أحيانا كثيفة بالجنوب الشرقي. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما درجة الحرارة هذه الليلة فتتراوح عامة بين 17 درجة و 22 وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 25 درجة بالجنوب الغربي. أما البحر فيكون متموج بالشمال ومضطرب فمحليا شديد الاضطراب ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: مستحيل بربي كيفاش نجم نشارك في قوم عيدك اليوم؟
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990.
2: هذه الغنية دي الجوهرة فين؟ احزيني فيه الضحكة والحاجب والعين العين والفرحة تقلب.

0: افهم الزور افهم اللي برحمة فوق ونحب نوصل صوتي للسيد الولي سوس. السيد الولي راه عطيت مهبتك راه نقسم بالله مهبتك راه راه مازلت شهر شهرين وكررت معناها مازلت ما خرجتش. السيد الولي ما عمرك الرب خرجنا لبعض في الظروف خلى بس تشوف امورها وتشوف حياتها معناها وتشوف شنو زايده وشنو النقص. يرحم والديك 93 يوم ومازال ما خرجوش وخسروا امنا برحمة والديك. راه عباد مرت راه مهبتك راه وقاعد الكراب معناها محطوطه في الدير مازلت شهر وشهرين كراب وقت الشركه اوراق وقت الشركه حتى تخدم وقت الشباش خويا عطيونا قراراتنا والسلام عليكم نشتغل بين حاجه كبيره. الاشكاليه كان في ولايه سوسه فاهمين علاش والولايات كلها خذات كنا
1: المقاعد دخلت من 2002 نخدم خلال 2024 تبولي في 257 ألف لا يزيني دخول لا دواء لا يزيني شيء لا دماء رضاو
2: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك
3: جوهرة FM
4: السلام عليكم معكم ديجا حميدة جوهرة FM سنتو كاع لي نوفوتي كاع لي نوفو هيت ديالنا هنا
5: اسمعوا تخمم

0: بلونوي بلونوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل بلونوي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وثمانية دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. عندي بوجيت كالعادة من بلونوي نتلقى معكم انتوا حدا نص الليل على موجات جوهرة فيم. نسلموا على كل من اختار موجاتنا ويكون معانا كالعادة كونكتي عدخوا www.johrafame.net via streaming وقال زيدا يسمعنا عبر الأثير يكون هكا يسوق في الكهرباء نقولوا له سيس روحك ديجا ديجا واحدة واحدة. هنا معكم نوانسوكم وين ما كنتوا في المتابعة في الخدمة نقول لكم هنا مع بعضنا دونك في مود العمل سينو اللي قاعدين في الدويرة نقول لهم الرفقة شاء الله تكون طيبة وكيد عنا برشة برشة برشة مستمعين اللي يكون الغونديفو معهم برانشي على بلونوي لأنه الموزيكا لأنه الاختيارات لأنه بنة الموزيكا اتصلتينا الأخبار الفنية وغيرها من الفقرات اللي تكون حاضرة مع ليكيب الكل. نقول أهلا وسهلا سامي دويري في الإخراج. سي سامي كيف الحال؟ لبس لبس يا سي سامي الحمد لله. نعرف أنه اختياراتنا وكف الأوف اخترناهم الموزيكا كعبة كعبة هكا ولا لحن لحن تيتر تيتر فنين فنين أمورنا واضحة. هذا اللي سنة فيكم كما قلنا على امتداد ثلاثة سوايع هبة لوسيف مقدم ميكرو الدنيا ما فيها في الأعداد والتقديم وانتوما مستمعاتنا ومستمعينا اللي تكونوا معنا كونكتي أو كجمولة بوانتيت معايا قتلي توا تسعة وتسعة دقائق دونك هاني حاضرة في الاستماع والمتابعة. تقول لي إن شاء الله الأمور تكون على العالي جمولة يا باهي نحبك برشا برشا برشا برشا برشا مستمعة وفية ليا خليني نقول أول موجات جوهرة فام. كيف كيف نسلموا على دلال نسلموا على حنان نسلموا على سي صابر وسي محمد اللي يكونوا برانشي www.johrafm.net via streaming. نبدأ الغونديفو tout de suite من بلونوي. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع
0: بلونوي.

9:09 على مجيتنا. رجعنا لكم في بلو نوي مع أخبار النجوم وستار نيوز. خليني أقول إنه العنوان الأبرز فيها هي السينما الفن السابع. نحكيه على نجوم, نحكيه على أسماء, نحكيه على مهرجانات هكا آخر العام تبدأ تبرز بشوية بشوية, وأكيد تبرز ملامح بعض التعليقات فيما يخص المهرجانات هذية في علاقة بالمعلقات الرسمية متاحة, اختيارات الأفلام, لجان التحكيم وغيرها من النقاط اللي ديما كل مهرجان يحرص إنه يعمل لها كوميونيكاسيون قبل ما تبدأ الفعاليات. ولعل المهرجان اللي هكا أثار برشا تعليقات فيما يخص البرمجة متاعه أو فيما يخص المعلقة الرسمية متاع المهرجان هو المهرجان القاهرة السينمائي الدولي النسخة 47. نعرف احنا الفترة هذية بشكون فما مهرجان الجونة السينمائي, دونك قريبا نحكيه على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي, مهرجان مراكش, دبي اللي يعود إلى الأضواء مرة أخرى, تأجيل مهرجان البحر الأحمر, وأيام كارتاج السينمائية اللي ما زالت كيف أعلنت عليه البوستيغ الرسمي متاع الدورة الحالية, دونك وتعليقات إيجابية فيما يخص المعلقة الرسمية للمهرجان. أما خلينا نبدأ نحكي شوية على مهرجان القاهرة السينمائية الدولي, وأكيد أيام قرطاج السينمائية باش يكون لها النصيب الأكبر ونصيب الأسد في المتابعات, لأنه آخر المهرجانات يكون هو أيام قرطاج السينمائية فيما يخص العروض والأفلام.

القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي على جدل بوستير القاهرة السينمائي. دونك برشا فيكم شافوا يمكن المعلقة الرسمية للمهرجان. أوضح حسين فهمي أنه ما انتبهش للاختلاف في البداية، لكن لاحظ عن مشاهدة الملصق بحجم أكبر، وأكد أنه فما تعديلات باش تكون موجودة في المعلقة الرسمية للدورة 47 اللي أثارت موجة من الانتقادات أثرها التصميم اللي ظهرت فيه كما قلنا الفنانة المصرية الرحلة الشادية بملامح مختلفة عن صورتها المعروفة نتيجة اختلاف ملامحها كما قلنا واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. نصف لكم للناس اللي ما شافتش بوتيتر البوستير الرسمي للدورة 47، هي الفنانة المصرية الرحلة الشادية اللي تتوسط المعلقة اللي ملامحها خلينا نقوله تغيرت فيها ويسود السواد. دونك المعلقة الرسمية كما قلنا هي تتوسط الافيش، نلقى اللوجو الإعلان عن الدورة دونك 47، وكما قلنا هي اللي تكون في السنتخ وهي اللي تثير الاهتمام والنقاد، وكيف كيف اللي مهتمين بشأن الثقافي حسوا أنه ملامح شادية تغيرت في المعلقة الرسمية، شيء اللي خلى رئيس المهرجان يعلق كما قلنا على هالجدل هذية اللي تم إثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الفنية، وراو المتابعين أنه الصورة هذية لا تعكس ملامح شادية الحقيقية ولا تصنف مكانتها الفنية. نحكيه على دورة ستنطلق قريبا، دونك مقرر أنها تكون نهار 11 نوفمبر إلى غاية 20 من نفس الشهر، واللي بتشهد اهتمام خاص بالتراث السينمائي المصري من خلال برنامج الكلاسيكيات المصرية المرممة واللي يضم 27 فيلم بينهم شيء من الخوف وبين القصرين ومعبود الجماهير اللي شادية. إلهام شاهين الدعمة للمهرجان دونك واللي تعد هكا من النجمات اللي ما تفلت حتى دورة دونك من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إلا وتكون مع صديق العمر كما تقول هي حسين فهمي، وتكون داعمة لكل ما يقدمه. تمنيت له التوفيق ولكل القائمين على المهرجان دونك كما قلنا أنه تكون دورة ناجحة، بدأت الأفلام تبرز، بدأت المسابقات نعرفوا شنو فما في كل سيكسيون. قالت أنه اسم الفنانة الرحلة شادية اللي وصفتها بمعبود الجماهير، قالت هي كالعادة نقطة أخرى مضيئة ونجمة أخرى تضاف إلى مهرجان القاهرة السينمائية الدولي، ونجمة كما شادية ما تنجم كان تخلينا نحبوا نعرفوا الجيل الجديد بأفلام شادية وبكلاسيكيات السينما المصرية. الهام شاهين كما قلنا نشرت عبر صفحتها الرسمية على انستغرام صورة من مؤتمر صحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي واللي أقيم يوم الأحد بأحدى الفنادق الكبرى، وظهر من خلالها رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي. نعرف أن محمد حفظي كان قبل رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والحاجة اللي تعجبني الحقيقة في الوسط الفني المصري أنه يكونوا داعمين لبعضهم، يعني مدير مهرجان الجونة أو رئيس مهرجان الجونة دونك يكون حاضر في الكونفيرونس دو بريس لمهرجان القاهرة، كيف كيف زاد رئيس مهرجان القاهرة يكون حاضر في فعاليات المهرجان، محمد حفظي المنتج اللي كان قبل مدير مهرجان أو رئيس مهرجان كيف كيف يكون داعم، دونك فما كومبليسيتي باهية وفما دعم لمن يترأس الدورات، وهذا ما إنما على شيء إلا أنه المهرجان يستمر بالشغم متاعه باللغاند ليني اللي لازم يمشي عليها المهرجان رغم تداول معناها رؤساء أخرين، ولكن كما قلنا تكون فما المحبة لصورة المهرجان اللي يقعد الإشعاع متاعه مش فقط في مصر ولكن في الوطن العربي ككل. دونك نحكيه كما قلنا على دعم إلهام شاهين لصديق العمر كما تقول هي حسين فهمي، و كيف كيف تعلق على الجدل اللي أثرته المعلقة الرسمية للمهرجان. خلينا نحكي على إلهام شاهين اللي زاد تخوض زوز تجارب لأفلام باش يكونوا في صالات السينما خلال الفترة المقبلة، الأولى بعنوان حين يكتب الحب اللي تشارك في بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوي، درة ومعتصم النهار، جميلة عوض، شيرين عادل، إلهام، صفي الدين، عايدة رياض، سارة بركة وغيرها من الأسماء. فيلم حين يكتب الحب ينتمي الأعمال الرومانسية ويقدم مجموعة من القصص الإنسانية اللي تتناول العلاقات العاطفية بمختلف أشكالها ودور الأحداث حول عدد من الشخصيات اللي تتشابك هكا المصائر متاحة من خلال قصص حب مختلفة، وتستعرض التناقضات والمشاعر المتبينة اللي يعيشها الأبطال واللي يواجهوها من صراعات داخلية وتحديات نفسية.
الشخصية. كيف كيف فيلم ثاني هو فيلم الحافي واللي شاركها البطولة كل من شقيقها أمير شاهين وابنة شقيقها إلهام صفي الدين بالإضافة إلى عمرو عبد الجليل.

خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، صلاح عبد الله وغيرها من النجوم. دونك حراك كبير سينمائي تشهد مصر في الفترة الأخيرة. الشيء اللي خلينا نحكيه على الأفلام المصرية الجديدة في الموسم السينمائي الشتوي وحضور لافت لأحمد حلمي ومعتصم النهار. دونك نحكيه على مجموعة من الأفلام الجديدة اللي أعلنت عن دخولها ماراثون المنافسة بشكل رسمي، الشيء اللي يحدث انتعاشة قوية لشباك التذاكر واستوقعات بإقبال جماهيري ملحوظ في ظل تنوع الأعمال المشاركة لعدد من النجوم كما أفلام معتصم النهار كما قلنا نصيب. دونك زادة من الأعمال اللي باش تسجل أولى تجارب الفنان معتصم النهار في سينما المصرية ومقرر طرحه أخيرا في دور العرض اعتبارا من نهار 28 أكتوبر في مصر والوطن العربي. كيف كيف زادة يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين منهم رحمة أحمد، خالد سرحان، دنيا ماهر ومصطفى أبو سريع وغيرها من النجوم. ودور الأحداث ده في إطار اجتماعي رومانسي داخل منتجع سياحي بمدينة الغردقة وين ترث امرأة وأرملة بلوتو ثرية منتجع سياحي بعد وفاة زوجها الملياردير، وفي الأثناء إدارتها المنتجع تخوض عدة تجارب عاطفية بحثا عن شريك حياة مناسب حتى لين تتعرف على شكون على معتصم النهار وهكا يكون بينتهم قصة حب رومانسية. دونك عمل نتوقع أنه بش يكون عنده إقبال جماهيري وينعش شباك التذاكر في مصر. كما حكينا دونك باش تكون عنده زادة بطولة مع إلهام شاهين دونك معتصم النهار. نحكيه على أحمد حلمي زادة اللي يعود للسينما المصرية بعد غياب طويل. حدوتة هو من الأفلام اللي مشاركة دونك في الماراثون هذية بعد 4 سنين، يرجع بفيلم جديد بعد آخر فيلم هو واحد تاني اللي تم عرضه عام 2022. حدوتة من المقرر طرحه في صالات سينما اعتبارا من نهار 11 نوفمبر، دونك براتيكمون في البيريود اللي باش يكون فيها مهرجان القاهرة السينما الدولي. دونك اللي باش يحضروا للمهرجان باش يتبعوا لي فيلم اللي باش يكونوا في السيليكسيون اوفيسيال وحتى زادا في لي سيكسيون اللي تكون مقررة في المهرجان، وكيف كيف قاعة سينما تكون تشهد في حراك سينمائي مهم. وكي نقولوا مصر تتنفس سينما وتتنفس فن، دونك هذا مش غريب على أم الدنيا مصر اللي كما قلنا الأعمال توا رمضانية قاعدة تتصور، كيف كيف المهرجانات وكيف كيف الأفلام اللي العدد متاحة محترم جدا وتخلي أحباء السينما يختاروا يكون عندهم أشوى كبير. دونك كما قلنا الحدوتة باش يعود به أحمد حلمي لجمهوره تشويقي للفيلم، يظهر فيها حلمي بلوك مختلف عن تجربه السابقة تحت عنوان كل واحد عنده حدوتة مخبيها، ويشارك أحمد حلمي في بطولة حدوتة كل من أمينة خليل، ماجد المصري، رحمة أحمد، شيرين، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين. العمل من تأليف أحمد عبد الرحمن وإخراج مازن أشرف، والدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لايت كوميدي في تجربة جديدة يعود من خلالها حلمي إلى نوعية الأعمال اللي تجمع بين الكوميديا والموضوعات الاجتماعية. دونك نستدعاكم تعملوا طلع على الكونت أوفيسيال لي أحمد حلمي وتشوفوا لافيش والبوستير اللي حقيقة خليني نقول وينو أحمد حلمي في الصورة لأنه مختلف كريمو عن ما تعودنا به. دونك هذوما الأعمال اللي باش تكون إن شاء الله حاضرة في قاعات السينما. ولكن على البال زادة عمل جديد لنور النبوي وياسمين العبد باش يكون نهار 21 أكتوبر في قاعات السينما. نحكي وزادة على موسكو كايرو، قصة سينمائية مأخوذة عن مؤلف أدبي. دونك مقرر باش يكون زادة في دور العرض المصري اعتبار من نهار 28 أكتوبر. عنا زادة أعمال أخرى اللي أكيد تنتبهوها وإن شاء الله تكون حاضرة في قاعات السينما إلى جانب الأعمال التونسية اللي قاعدة زادة تلقى في روج كبير وإقبال من عند الشباب كوسوسوا ويكان دار العرس. شعنا آخر عن برشا أفلام دونك تونسية إن شاء الله نحكيو عليها تباعا ونذكركم بها باش تمشيو تتفرجوا وتعطيو انتوما تقريركم خول، لأنه على مواقع التواصل الاجتماعي سيرتو تيك توك كل واحد ما شاء الله ولا يعطي في حيثية العمل. دونك امشي اتفرجوا وخليوا الامبريسيون متاعكم تكون خاصة بكم انتوما وتعيشوا تجربة سينمائية يشاركوا فيها معناها دي تكنيسيان توينسا ممثلين ستاف كامل يكتب ويحضر باش الجمهور يعطي رايه في العمل اللي إن شاء الله يروق لكم. سينو هذوما أخبارنا الفنية اللي تكون حاضرة ديما على موجات الدنيا وما فيها. خليكم معنا، ما زالت عنا دفعة أخرى من الأخبار الفنية أما موزيكا تكون حاضرة توت سويت في البليست متاعنا. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

59 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بلون ويك العادة، أخبار في علاقة بالثقافة في تونس وتفاصيل تهزنا إلى مزوز هكا مهرجانات وتظاهرات وكل ما لازمكم تعرفوه تود سويت التفاصيل. يلا سيدي نبدأ ببلد صغير أحبك كثيرا، تظاهرة ثقافية وسياحية تنتظم في دورتها الثالثة بمدينة جربة من 22 إلى 25 أكتوبر 2026 دعما للسياحة الداخلية وفن التصوير الفوتوغرافي. نحكي على برنامج إن شاء الله باش يكون ثري باش ينتظم بشراكة بين عدد من المؤسسات الخاصة والدير الوطني التونسي للسياحة من أجل تثمين الصبغة السياحية والثقافية لجزيرة جربة عبر تنظيم برنامج متكامل على مدى 4 أيام يهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية وإتاحة الفرصة للتونسيين لاكتشاف موروثهم الوطني بطريقة جديدة ومتميزة. البرنامج يضم معرض الصور الفوتوغرافية إلى جانب زيارات ميدانية لمعاصر الزيتون الموجودة تحت الأرض التاريخية ومتحف التراث وقرية جلالة الشهيرة بصناعة الفخار. دونك نذكركم الدورة الثالثة بشكون من 22 إلى 25 أكتوبر 2026 بلد صغير أحبك كثيرا، هذا العنوان اللي بشكون الأبرز بالنسبة للتظاهرة الثقافية والسياحية اللي تنتظم بمدينة إن شاء الله جربة واللي إن شاء الله تكون لنا لها متابعات. سينو البارح قلت لكم على رغب علي بشكون حاضر في على مسرح كارتاج في إطار تظاهرة إن شاء الله نعطيكم عليها أكثر تفاصيل. دونك تظاهرة كارتاج إيفانت شو 2026 اللي باش تلتئم من 23 أكتوبر إلى غاية 2 نوفمبر بمشاركة أنشطة سياحية وثقافية وعلمية وعروض جوية تشمل عدد من الولايات التونسية مع تركيز خاص على الجنوب. هكا جربة ونرجع للجنوب التونسي، هذا حسب ما أعلن عليه المنظمين عن تفاصيل التظاهرة دي خلال ندوة صحفية انتظمت البارح. أشاروا إلى أن المبادرة هذه دونك جي من مجموعة ناداس جروب والجمعية التونسية للطيران تحت إشراف وزارة السياحة، وقالوا أنه قائد الطائرة وعضو فريق التنظيم والمكلف بالتنسيق بالعمليات الجوية قال أنه التظاهرة دي تمثل امتداد لتجربة بالون إيفانت شو 2025 اللي انتظمت في الجنوب التونسي مع تطوير وتطويع للبرنامج وإضافة أفكار جديدة. قال أنه البرنامج يتضمن زيادة عروض للمناطيد والطائرات الشراعية ذات المحرك والطائرات الخفيفة خفيفة جدا إلى جانب عروض جوية عند شروق الشمس وغروبها، وباش تشمل التظاهرة ولاية تونس مع تنظيم متدايد في ولايتي نابل وزغوان والتركيز على ولاية توزر وصولا إلى منطقة خلف الله بولاية مدنين بالقرب من جزيرة جربة. من أبرز مستجدات الدورة هذه هو تنظيم منتدى يعنى بالتكوين والتوظيف بالاختصاصات السياحية المرتبطة بالطيران بهدف تطوير السياحة الجوية وتعزيز فرص العمل في المجال هذه، ويتضمن زيادة البرنامج عروض فنية وأسماء دولية وعربية من بينهم الفنان رغب علامة باش يكون على مسرح كارتاج في مسعى إلى تنشيط الحركة السياحية وتعزيز صورة تونس خاصة في مناطق الجنوب. دونك هذا فيما يخص التظاهرة ككل والإطار اللي باش تكون فيه سهرة رغب علامة كما قلنا على مسرح كارتاج واللي باش تكون جهرة فهم شريك إعلامي في السهرة هذه. دونك هذه فيما يخص المهرجانات إن كانت داخل تونس أو خارج تونس، تظاهرات و أنشطة ثقافية نحن نعطيكم آخر الأخبار عليها. أما زادة الموزيكا اللي ترافقكم حتى الوقت الأخبار مع سوبر ستار رغب علامة، حبيب قلبي غالي يا مسهرني الليالي. أوه تعجبني دي تهزني الفنيز، الغنية دي تهزني الفنيز. يلا سيدي أهلا وسهلا ورحبا بالجميع، الغنديفو حتى نصل الليل.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: صفحات تبيع على الانترنت الاعشاب الطبيه وتدعي بيع الشفاء من كل داء، صفحات اخرى تبيع المراهم الطبيه وتدعي انها تصلح كدواء، صفحات اخرى تبيع المكملات الغذائيه والوصفات الجاهزه، خلطات عجيبه اوهام بالشفاء. هل المشكل في غلاء الادويه الطبيه ولا المشكل في صفحات تتاجر بامراض الناس وتبيع لهم في وصفات وهميه؟ في المشهد موضوعنا التداوي الذاتي عبر العلاجات الجاهزة على الانترنت والوصفات السحرية بين الأمل في الشفاء والاستغلال. آراءكم نسمعوها وتجاربكم معنا تشاركوها في المشهد على جوهر FM. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهر FM. مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب جلسة اليوم خصصتها للنظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. وفي مستهل الأشغال تم تأكيد أهمية مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة باعتباره إطارا تشريعيا شاملا يعالج النقائص في المنظومة الصحية العمومية ويهدف إلى وضع حد لتشتت الأنظمة الأساسية تعدد النصوص المنظمة للوضعيات المهنية لإطارات وأعوان الصحة وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان. ووفق نص البلاغ فقد تم خلال النقاش التركيز على الفقرة الثانية من الفصل الأول والتي تنص على أنه تعتبر مهنة الصحة مهنة شاقة بحيز هام من تدخلات النواب، حيث شدد أغلب المتدخلين على أن تصنيف مهنة ما على كونها شاقة يخضع لمجموعة من الضوابط والشروط تتعلق أساسا بالأعمال التي من شأنها أن تسبب للقائمين بها إجهادا بدنيا أو نفسيا استثنائيا يؤدي غالبا إلى تدهور قدراتهم البدنية أو الذهنية بصفة مبكرة أو يمثل خطرا على الصحة والسلامة بما يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بحوادث الشغل والأمراض المهنية. دعا رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي لضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي بوضع قواعد وضوابط تضمن جودة البيانات وحمايتها بما يضمن استخدامها المسؤول والأخلاقي وفق ما أوردته الهيئة على صفحتها الرسمية اليوم. وأبرز أثناء إشرافه أمس بمقر الإلكسو بالعاصمة على افتتاح أشغال المنطقة العربية الثامن للحوكمة، أبرز الإمكانيات الكبيرة التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي اليوم في مجالات التدقيق والرقابة والتي تسمح بالانتقال من رقابة دورية لاحقة إلى رقابة استباقية وذكية. من جانبه استعرض المكلف بمهمة لدى الهيئة سامي قعيش تجربة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في تطوير منظومة تنصيف الخاصة بمتابعة نتائج التقارير الرقابية وجهود الهيئة المبذولة في تكوين المراقبين العموميين حول مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة والتدقيق وضوابطه. دوليا، ملك إسبانيا يؤكد خلال زيارة إلى مدينة سبتة هي الأولى له منذ توليه العرش عام 2014، يؤكد أن سبتة وجارتها مليلة جزء لا يتجزأ من إسبانيا، لافتا إلى أن سيادة مدريد على هذين الجيبين اللذين يطالب بهما المغرب غير قابلة للنقاش وفق تأكيده. وروسيا تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من الأراضي التي تحتلها في سوريا بما فيها الجولان ووقف تقويض سيادتها وسلامة أراضيها والكف عن التصريحات الاستفزازية بتوسيع نطاق الاحتلال. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار. www.johrfm.net.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: Billy Ayet. مع الأفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سومة دقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. النجم الرياضي الساحلي أصدر بلاغ اليوم أكد من خلاله عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية باش تكون نهار السبت 7 نوفمبر انطلاقا من 5 متاع العشية في نزل الفريق طريق القلعة الصغيرة بسوسة لانتخاب هيئة مديرة جديدة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة التسييرية الحالية. يتم إيداع القائمات المترشحة وجوبا لدى الكتابة العامة في مقر الإتوال لعضوية الهيئة المديرة لدى الكاتب العام للفريق بداية من اليوم حتى نهار 3 نوفمبر انطلاقا من 6 متاع العشية، ويتعين على الناخبين الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية وأيضا بطاقة الانخراط لموسم 2026-2027 اللي تم اقتنائها من مقر النادي بداية من اليوم حتى نهار الجمعة 6 نوفمبر 6 متاع العشية. ما دام حكينا على الليتوال، نذكر وأكد أيضا الكاتب العام للليتوال أنه حسب مقتضيات الفصل 24 من النظام الأساسي للفريق المتعلق بتكوين لجنة مستقلة للانتخابات تعهد لها مهمة الإعداد للجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية وأيضا تسيير أعمالها وقبول الترشحات وضبط قائمة المترشحين والإعلان عن النتائج، فإنه تم تكوين لجنة تتكون من السادة كل من الأستاذ حافظ البريقي في خطة رئيس، القاضي الهادي بن عبد الله في خطة عضو، والقاضي فريد بن شحا في خطة عضو. نحكيو على ما قبل مباراة النادي الإفريقي وتوبويسون مازامبي الكونغولي المبرمجة في لوبومباتشي. رسميا المازامبي كان أكد أنه علق جميع الفعاليات والأنشطة في استادو حتى الإشعار آخر، هذا حسب بطبيعة مواقع منها أفريكا موند. سبب أنه الفوضى اللي صارت في أرضية الملعب في المقابلة اللي كانت غالا واللي كان نظمها النجم السابق تريزور أمبوتو اللي كانت بمناسبة حفل تكريمه، والجمهور هبط وصار اجتياح ميدان بعد ظهور صانع محتوى كونغولي أوسيان تامبوي المعروف بكونه طيش الفلوس على المعجبين. هذا ما خلى برشا من الجمهور هبطوا عملوا اجتياح للملعب، لكن هذا ما يأثرش على موعد المقابلة وأيضا مكانها. دونك مباراة نادي الإفريقي وتوبويسون مازامبي باش تلعب في نفس الاستاد نهار السبت انطلاقا الماضي ساعتين وقت تونس. عندما حكينا على المسابقات الإفريقية الدور الثاني من المسابقات الإفريقية في الشامبيونز ليغ، لو كلوب باش تعمل ديبلاسمون إلى لوبومباتشي لمواجهة مازامبي كما قلت نهار السبت ماضي ساعتين مقابل زفر الحكم الموريتاني دحان بيدا. مشاكل كبيرة على مستوى النقل التلفزي بما أنه حتى التوا المقابلة للحظة هذه مازالت ما فما حتى تلفزة باش تعدي الماتش. رحلة الكلوب باش تنطلق غدوة من مطار تونس كارتاج في اتجاه اسطنبول في مرة أولى، ثم أثيوبيا يعديوا ليلة في أثيوبيا، بعد يوصلوا الرحلة من أديس أبيبا إلى الكونغو. الموعد متاع المقابلة كما قلت نهار السبت ماضي ساعتين. الترجي الرياضي التونسي في الشامبيونز ليج يلعب نهار الأحد 18 أكتوبر 6 متاع العشية ضد السويحلي الليبي في مصراتة. الحكم الكونغولي بيير جون جوي هو اللي باش يزفر المقابلة. الإسبيرانس باش تسافر في طيارة خاصة نهار السبت، والماتش باش يكون تيليفيزي على قناة ليبيا الرياضية. في كاس الكاف زوز مقابلات يتلعبوا نهار 17 اكتوبر ما 3:30 متاع العشية، ترجي جرجيس يلعب ضد ريال باماكو المالي مقابل زفر الحكم لاكي رازكي من اوغندا، وسي اس اس اللي باش يعمل ديبلاسمون لابيجون لمواجهة اكاديمية امادو ديالو مقابلة تتلعب بال 5 متاع العشية نهار السبت، زفر الحكم فابريس سانتوس من الكاب فير. سي اس اس يشد رحال غدوة من مطار تونس كارتاج في اتجاه ابيجون. في الاتحاد الرياضي المونستيري المهاجم احمد بعصيده باش يغيب لمده 3 أسابيع عن الملاعب بعد الالتواء في اسفل الساق اللي تعرض له في ماتش البطوله ضد السيابيه. من جهه اخرى متوسط الميدان ميراس بن حسن باش ياخذ عليه تدخل جراحي على مستوى غضروف الركبه بعد اصابته في تربص المنتخب الاولمبي، وباش يغيب عن الملاعب لمده 3 شهور. نحكيو على البطولة، الجولة السادسة باش تلعب على 3 دفعات، الماتشات الكل انطلاق الماضي ساعتين ونص نهار السبت 17 اكتوبر امام الحمام سوسة اتحاد بن قردين، لحد 18 اكتوبر مستقبل مرسى النجم المتلوي، نادي حمام لنف شبيبة العمران، الاتحاد المونستيري تقدم ساقية الدير، الاولمبي البيجي يستقبل ليتوال نهار الخميس 29 اكتوبر، ختام الجولة ب3 مقابلات، النادي الافريقي نادي البنزرتي، السي اس اس ترجي الرياضي التونسي، والملعب التونسي يلعب ضد ترجي جرجيس. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم. قدمها لكم أنيس الذوادي. نشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة.فم.نت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة.فم. لكم زينة ناسي كل في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور. Avec l'équipe sport. جوهرة.فم. Bleu nuit.

0: بنت الموسيقى.
1: العشرة وعشرين دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في بنت الموسيقى كالعادة. كل ليلة عناتيب، كل ليلة نهزوكم لمود معين مع بنت الموسيقى. واليوم اخترنا نحكيه على الراي، أي نعم الراي الجزائري. تحية للجالية اللي تكون موجودة بحذانا، تحية لأشقانا وأخواتنا والناس اللي هكا يطلوا على تونس بيان سور، يكونوا هما معززين مكرمين. نحكيه على خيانا دونك الجزائريين اللي يكونوا بحضنا في الفترة هذية. دونك اليوم نحكيه على تاريخ الأغنية، أغنية الراي الجزائرية. وقت اللي نحكيه على فترة مثلا التسعينات، كانت من أسهل الفترات في تاريخ أغنية الراي الجزائرية. وقتها أخرج الراي من الجزائر وانتشر بقوة في تونس، فرنسا، المغرب العربي، وبرزت أسماء كبيرة كما شاب خالد، كما شاب مامي، كما شاب حسني، كما شاب نصرو وفوديل وغيرها من الأسماء. دونك نحكيه كما قلنا على ملوك الراي العاطفي، أي نعم في التسعينات. الشاب نصرو اللي تميز مثلا بكسوت الرومانسي الحزين اللي نلقاه مع أغاني الحب، ونلقاه مع أغاني الغيرة والبعد، نلقى معه برشا من اللي تيتر اللي أكيد أنتم تحفظوها وأكيد أنتم دنوها، راني نحبها، pour te faire plaisir، دونك وغيرها من الأغاني. عنا زادة الشاب عمرو اللي يعتبر من الأسماء المرتبطة بالراي في التسعينات. دونك كما قلنا نحكي زادة على الشاب مامي اللي رجع لتونس مؤخرا هكا في إحياء الحفلات متاعه، والجمهور كان حاضر بيش يرجع معاه لجو التسعينات والموزيكا الجولد اللي تعمل 66 كيف. نحكي وزاد على الشاب حسني اللي يعد من أيقونة الراي العاطفي، معروف بأغاني الحنين والحب المستحيل، أسماء كبيرة الحقيقة وأغاني تكون حاضرة كما قلنا تميز هالنوستالجي هذية اللي نعرفوها واللي أنتم أكيد عندكم معها ذكريات في التسعينات. نحكيه مثلا على الشاب حسني، كنقولوا البيضة مونامور، كنقولوا جمالو كور، كنقولوا غير دوماج، كنقولوا غائنسة وبرشا أغاني أخرى. شاب نصر زيدا، ندير كامور مونامور غوفيان موا، دونك بالك ما تبشيني. دونك إن شاء الله تكون قلت التيتر صحيح سيسامي هكا ولا دونك سيبي أمور راي راه ما فادلكوش. الشاب مامي كيف كيف، دونك كما قلنا أسماء كبيرة ونوستالجي إن شاء الله باش يعيشوها معنا الليلة في بنت الموزيكا. شنو اخترنا لكم دونك كدفعة أولى؟ اخترنا لكم الشاب مامي، اخترنا لكم نصرو، شاب نصرو، شاب عمرو، اخترنا لكم زيدا شاب خالد، اخترنا لكم الان دو تخوا سولي دو فيرسيون. هذا الكل باش تلقاوه معنا الليلة على دو فيرسيون بيان سور، وعلى دفعتين اليوم بارت 1 وبارتو بيان سور في بنت الموسيقى. اعطيونا رايكم البنه كيفاش تحبوها غدوه وبعد غدوه، واقترحوا علينا الموسيقى اللي ترجعكم هكا الاجواء ان شاء الله تكون رومانسيه وعندكم معها ذكريات باهيه. اما خلينا نتبنوا الاجواء تو سويت على موجات الدنيا وما فيها جوهر فهمه.

جواهر اف ام.

10 و 42 دقيقة على موجاتنا مستمتعين بالموسيقى. إن شاء الله تكون البنة اليوم راقت لكم. ومازلنا مع الدوزيام بارتي متاع بنة الموسيقى. ظهر لي كل واحد باش يغني حويجة، لكن اللي باش يجمعهم الزوز هو تيتر تحبوه باش تسمعوه باش تسلطوا معاه، باش يكون ختام وهمسك في بنة الموسيقى. بالنسبة لليوم نحكيه على 1 2 3 سولي، وأكيد كي نحكيه على الراي ما نجم كان نحكيه على ملك الراي الشاب خالد، الاسم الحقيقي خالد حاج إبراهيم، ولد في وهران سنة 1960. وبالمناسبة خليني نسلم على صديقة عمري فايزة في وهران، نقولها إن شاء الله الموسيقى زي أذية والاختيارات وبنة الموسيقى نهديها القاعد زيرية اللي يسمع فينا بيانسور، وصديقتي الغالية دونك فايزة. نحكي وكما قلنا على ملك الراي الشاب خالد اللي صوته القوي وقدرته انه يجمع بين الراي الجزائري والقطع والايقاعات بتو العصريه خلى اسمه اليوم يكون يعني من الاسماء الكبيره. وما نجموش اليوم وقت اللي نحتفيه بالراي في بنت الموسيقى ما يكونش حاضر معنا في البلاي ليست. نحكيه على فنان بدايته كانت مع الراي الشعبي في الجزائر، هو مراهق وقتها تعرف باسم الشاب خالد. 1992 البوم خالد واغنيه ديدي اللي حققت نجاح عالمي كبير. 93 ألبوم سين سي اللي نلقاو فيه هكا أصوات وآلات مختلفة. 96 ألبوم صحراء واللي حقق نجاح كبير وخصوصا أغنية عايشة. كيف كيف نحكيه على مشاركته مع إرشيد طه في أغنية 1 2 3 سولي سنة 1998، وفوديل زادة في الحفل الشهير بباريس. هذاك علاش ترانزيسيون تهزنا لإرشيد طه اللي يكون حاضر معنا زادة اليوم في بنة الموسيقى. إرشيد طه اللي ولد سنة 1958 في وهران زادة بالجزائر، هكا قاسم مشترك بيناتهم. انتقل لفرنسا وعاش مع عائلته، هو عمره 10 سنين، وتوفى في سبتمبر 2018 عن عمر 59 سنة. دونك إذا كان خالد يمثل الجانب الجماهيري والرقص من الراي، فإنه رشيد طه كان فنان متمرد يمزج بين الموسيقى الجزائرية بالروك والباند والإلكترونيك، وأغانيه تعبر على الهوية والهجرة والعنصرية والحنين زادة للوطن. هذاك علاش أهم مسيرة فنية عنده بدأت عام 1980، أسس فرقة كارت سيجور في فرنسا وبدأ يمزج الروك بالموسيقى العربية. 86 قدم مع الفرقة نسخة جديدة من دوس فرانس، الغنية الأصلية لتشارلز نافور. وكيف كيف نحكيه على 93 من أصدر ألبوم رشيد طه وواصل تطويرها بأسلوب غنائي خاص. 98 كيف كيف أصدر ألبوم ديوان. 98 شارك في الحفل التاريخي 1 2 3 سولي مع خالد وفوديل. هذاك علاش احنا باش نكونوا مع معناها الأسماء هذية اللي ما تخليناش اليوم نتعديو مرور الكرام على الراي الجزائري والأغنية الشعبية الجزائرية. شاب خالد رشيد طه و 1 2 3 سولي تكون حاضرة في الدوزيام بارتي من بنة الموسيقى.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا بس متاعنا راهو جغرافيا، ما نحكيو كان جغرافيا نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي محمد الزول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
2: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم. جوهر وصولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
2: أول واحد فيه هب اللطف.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
5: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. صادقت السلطات الصحية بولاية المهدية على احداث ثلاثة مراكز جديدة لتصفية الدم بكل من معتمديات شربان وسيدي علوان والجم. وفي تصريح عالمي قال المدير الجهوي للصحة يوسف البدوي ان هذه الوحدات الجديدة ستساهم في تقريب الخدمات وتحسينها لفائدة 650 مريضا يخضعون لتقنية تصفية الدم في كامل الولاية. ينظم مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع سفارة الجمهورية التونسية بأبوظبي الدورة الثانية للأيام التجارية التونسية بالإمارات العربية المتحدة، وذلك من 19 إلى 22 من نوفمبر 26/2000 بمدينة الشارقة. ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار تعزيز حضور المنتجات التونسية في السوق الإماراتية وفتح أفاق جديدة أمام المؤسسات التونسية لتطوير صادراتها. سيتم تخصيص فضاء لعرض المنتجات التونسية والتعريف بها إلى جانب تنظيم لقاءات مهنية مع مسؤولي المشتريات بالتعاونية وأبرز الموزعين والشركاء التجاريين التابعين لها. دوليا، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيين باتجاه مدينة الظهران، مشيرة إلى سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض في منطقة سكنية بالمدينة. والدفاع المدني السعودي يصدر اليوم إنذارا من خطر محتمل في المنطقة الشرقية وسط تصاعد التوتر مع الحوثيين في اليمن قبل أن يعلن زوال الخطر بعد دقائق. وزارة الداخلية السورية تنعى أربعة من عناصر أمن الطرق أثر استهداف دوريتين لهم من قبل مجهولين على طريق سلمية في ريف محافظة حماة وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية. ورئيس الوزراء الإسرائيلي يحذر من أي تحرك عسكري ضد إسرائيل انطلاقا من الضفة الغربية، مؤكدا استعداد الجيش للتعامل مع جميع السيناريوهات. نهاية هذا الموجز الإخباري. المواد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
4: للمزيد من الأخبار خذوا www.jawharafm.net.

11:17 دقيقة على موجة هذه ساعتنا الثالثة من بلونوي مع الموسيقى مع الأخبار الفنية مع الريتم الليلي اللي أكيد هو ليلي عاطي على صباحي يعني عاطش بي يعني عم عاطي على صباحي ويني والناسكم أنتم وين ما كنتم في الاستماع والمتابعة. تحية ليكون من اختار موجتنا مش يسهر معنا. تحية السي عماد يقول شد ثنية وعامل بون كيف على الموسيقى. شكرا على الاختيارات لليلة وكيما كل ليلة وتعودنا هكا ببلونوي لأنه تونسنا في الثنية. دونك تحية للي يكونوا في ديبلاسمون كيف كيف عنا خونا خالد اللي يقول أنا تاكسيستي والحقيقة مستمتع بالبنة اليوم سورتو الراي الجزائري. شكرا على الاختيار يعطيك الصحة سي خالد. إن شاء الله تروق لك فقرة بنة الموسيقى اللي في كل مرة نسلطوا فيها الضوء على هكا ريتم متاع موسيقى على ذكريات انتوما تعيشوها مع الموسيقى هذه وإن شاء الله تكون ذكريات جميلة. وبما أنه احنا في الليل هكا وأجواءنا ليلية شنو رأيكم لكن سلطينة الليلة تكون التيم متاحة الليل ومن يتغنى بالليل وتفاصيل تسويتها سلطينة. شكون ما يحبش الليل وجو الليل؟ فما برشا يحبوا الليل. فما شكون يحب جو الليل على خاطرك الأغاني هكا الرايقة نقولوا احنا الأغاني اللي تخلينا نكونوا كالم لأنه الليل معروف بالهدوء. فما شكون يحب الليل خاطر الموسيقى تكون ستيب ستيب. اما خلينا احنا مع جو الليل ومن تغنى بالليل. دونك برشا اسماء عربية الحقيقة غنيت على الليل. أم كلثوم كوكب الشرق بيان سور غنيت على الليل وتغنيت بالليل. قالت هذه ليلتي من أروع قصائد الحب اللي تحتفي بالليلة الرومانسية. كلمة جورج جرداق وألحان محمد عبد الوهاب. غنيت زيدة وقالت ألف ليلة وليلة من أشهر أعمالها بألحان بليغ حمدي. كيف كيف زيدة عن فيروز كيف كيف غنيت على الليل نحكي وعلى سهرنا يا ليل. هاو كم الأغاني الجديدة الإليسا والأغاني اللي تحتفي بالرومانسية. نحكي وعلى وديع الصافي وقت اللي غنى زيدة على الليل. نحكي وعلى نجاة الصغيرة اللي غنيت وقالت أنا لياليك يا حبيبي. غنية نحكي فيها على السهر والنجوم والأجواء الرومانسية. أما أحنا اختيارات الليلة الحقيقة باش تكون فيها واحدة من الأصوات التونسية الجميلة وقت اللي قالت الليل آه يا ليل. نحكي على الفنانة سيدة نعمة غنية من كلمات محمد الجاموسي ألحان صالح المهدي. غنية تونسية أصيلة فيها بوح فيها شجن فيها وقت اللي الليل هكا يكون فرصة باش انك تحكي على وجيعتك وعلى أسرارك. دونك باش تكون حاضرة في البليست امتعنا نعمة تقول الليل اه يا ليل. دونك غنية باش تكون حاضرة كما قلنا معاكم وكيف كيف نحكي الليلة على هي الليالي كده لما يدى الحناوي بالأغاني العربية الطربية الجميلة اللي تحكي على تقلبات الحياة والقدر. غنية من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان عمار الشريعي من ألبوم الليالي. زادة المطلع الشهير يقول هي الليالي كده طبعا الليالي كده أذك علش انتوما بش دندنو كما قلنا اليوم مع تصلتي نتنا مع ميادة الحناوي ونعمة السيدة نعمة. أهلا وسهلا مرحبا نجاح.

الله الله على السيدة النعمة الليل. آه يا ليل، أكيد دندنتوا وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. أحمد الظريف دندن الليلة يا ليل، دندن للسيدة نعمة. هكا ولا إيه؟ هكا دندنتوا ولا ما دندنتش؟ دندن غنيت بالليل ولا ما غنيتش؟ واحنا نسلموا على أهل الليل وناس الليل. سينو خلينا نقولوا إنه الليلة زادة الثلاث 13 أكتوبر 2026 المسلسل التونسي المطبعة يتوج في إيطاليا بجائزة أفضل عمل درامي أجنبي. الأخبار اللي قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الأخبار الثقافية، دونك مسلسل المطبعة من إنتاج التلفزة التونسية إخراج مهدي الهميلي يتوج الليلة بجائزة أفضل عمل درامي أجنبي في مهرجان ماتيرا فيكشن للأعمال التلفزيونية أو الدرامية بإيطاليا. تتويج هذايا يجي باش يعزز رصيد العمل اللي تم عرضه خلال شهر رمضان 2026 وحصد عدد من الجوائز، وأكد حضور الدراما التونسية وقدرتها على الوصول للتظاهرات الدولية والمنافسة فيها. هذا حسب ما ورد على الصفحة الرسمية للتلفزة التونسية. ويستعد المنتج والمخرج مهدي الهميلي للانطلاق في التحضيرات للجزء الثاني من مسلسل المطبعة واللي مقرر عرضه خلال شهر سيدي رمضان 2027 على التلفزة الوطنية الليلة. وهكا مع أجواء الليل حتى كاظم الساهر زاد القيصر غنى على الليل، أرمست قال في ظلام الليل زاد. هذا الكل مازال في البليست متاعنا. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

هذا على مستوى أيمن لسيق كيف كيف غنيوا على ظلام الليل لما احنا نقول لكم الليل ما زال طويل دونك سيسوا رواحكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة شفتوا اللي بداو شادين ثنية تحية لكم اللي تبعتونا من 9 حتى للوقيت هذايا تحية سامي ظهري في الإخراج شكرا لك سي سامي على الاختيارات الموسيقية الجميلة جدا اليوم وديما البرين ستورمينغ أنا وسامي حاجة من وراء العقل سينو سلموا على جمولة سلموا على سيد أحمد سلموا على أنيس سلموا على خونا كيف كيف خالد اللي قارني ما زلت بالاستماع ما زال راهو البرامج ما زال أحمد الحبيسي في ألي برونتين كيف كيف منولا منيل قول من فرنسا نسمع فيكم على www.jorafm.net إن شاء الله كانت سهرية مزيانة دونك احنا نقول لكم غدوة إن شاء الله يجمعنا بكم الغونديفو كالعادة في بلونوي هيبالوسيف من قدام ميكرو دنيا ما فيها في الأعداد والتقديم نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم تشاو باي باي.

0: تضحك على الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. صدور أمر دعوة الناخبين إلى انتخابات محلية جزئية بعمادة سوندوس فمن خنجة في توزر، وحوار وطني فلسطيني ينطلق اليوم في القاهرة بمشاركة فصائل عدة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية بعمادة سندس فم الخنجة من معتمدية مغزى بولاية توزر إلى انتخابات محلية جزئية يوم الأحد الموافق لـ 17 من جانفي 27 و2000 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء. ويعود تنظيم انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المحلية مغزى من ولاية توزر إلى الشعور الذي حصل بعد التصويت على صحب الوكالة من عضو المجلس المحلي التي انتظمت بتاريخ 27 من سبتمبر المقضي وانتهت بسحب الوكالة من النائب المعني بعد أن تم التصويت بنعم بنسبة فاقت 50%. دعت تونس إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتقال من المبادرات المتفرقة إلى شراكة استراتيجية قارية من شأنها بناء أسواق رقمية متكاملة وتعزيز القدرة التنافسية للقارة على المستوى الدولي. وأكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان لهميسي لدى افتتاحه أمس الدورة الثالثة للصالون الإفريقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات والاستثمار بالعاصمة، أكد أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه القارة الإفريقية يتمثل في الانتقال من المبادرة الفردية والمشتتة إلى منظومات التعاون وشراكات موسعة. والهميسي يوضح أن تحقيق هذا التكامل يستوجب تعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية في تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الأمن السيبراني وتشجيع الابتكار المفتوح وتبادل الخبرات وموائمة الأطر التنظيمية بما يحفز الاستثمارات الموجهة. وشدد الوزير بالمناسبة على أن هذه الديناميكية من شأنها أن تمكن أفريقيا من تعزيز سيادتها الرقمية والتحول من مجرد سوق مستهلك للتكنولوجيات إلى فضاء للإبداع والإنتاج وتصدير الحلول التكنولوجية الملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها. أعلن البنك التونسي للتضامن يوم أمس عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وجابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 26 و2027 و2000. ويتم إسناد هذه القروض حسب بلاغ للبنك بنسبة فائدة بنكية قارة دون اشتراط توفير ضمانات أو تمويل ذاتي وبشروط ميسرة وأجراءات مبسطة مع الحرص على صرفها في أجال مضبوطة تتلائم مع حاجيات الفلاحين خلال الموسم. ويمكن لصغار الفلاحين الانتفاع بهذه التمويلات بصفة مباشرة أو عن طريق الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والشركات الأهلية الناشطة في المجال، وذلك بموجب اتفاقية مشتركة تبرم في الغرض. أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان صادر عن ديوانه السياسي مساء أمس التخلي نهائياً عن عقد مؤتمر الوفاة الذي كان مقرراً يومي الثالث والرابع من أكتوبر الجاري، معللاً القرار بالقوة القاهرة، وذلك أثر صدور حكم استعجالي يقضي بإيقاف أشغال المؤتمر. والحزب يوضح أن الديوان السياسي قرر حفظ وثائق المؤتمر بأرشيف الحزب وتكليف مركز الدراسات الاستراتيجية والتوثيق بتبويبها وإصدارها في كتاب، كما قرر التعان بالاستئناف في الحكم المذكور رغم اعتباره أن القضية أصبحت غير ذات موضوع. واعتبر الحزب في البيان أن منع انعقاد المؤتمر تم عبر عرقلة النفاذ إلى الفضاءات العامة والخاصة ثم صدور قرار قضائي بإيقاف الأشغال وفق بلاغه. دولياً الآن، أفادت وزارة الطاقة السعودية باندلاع حريق محدود في مبنى إداري لشركة أرامكو بالظهران بعد استهدافه مساء أمس من دون وقوع إصابات. وفي الرياض، أفاد الدفاع المدني بإصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلاً جراء سقوط شظايا صاروخين اعترضتهم الدفاعات الجوية. وبالتزامن، أعلن التحالف بقيادة السعودية شن غارات على منشآت للوقود في اليمن، فيما توعد الحوثيون باستهداف منشآت نفطية ومطار الرياض وسط اتهامات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجماعة بمحاولة رفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي. دولياً أيضاً، تنطلق اليوم في العاصمة المصرية القاهرة جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة قيادات من حركة فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفق مصادر فلسطينية. وبحسب ذات المصادر، تستمر اللقاءات حتى يوم الخميس وتبحث سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية في ظل الجهود الرامية إلى توحيد الموقف الفلسطيني. ومن المقرر أن يتناول الحوار ملف انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب بحث سبل التوصل إلى تفاهمات تمهد لإجراء الانتخابات الفلسطينية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharafm.net

ومتمتع. مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. رفقكم في الساعتين هذو مع فقراتنا القارة ومع اختياراتنا الموسيقية، وطبعا مع اهداءاتكم ورسائلكم وتفاعلاتكم اللي توصلنا بالاسماس على 85 990، والا بالواتساب على الرقم 48 155 الف. ابقوا معنا، مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: Martin.
1: رجعنا معكم جديد في لي برونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بدأت معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلة أولى على إهداءاتكم وتفاعلاتكم اللي بدأت توصلنا بالواتساب على 48155000 وإلا بالاسماس على 85990. أما قبل ليكون الموعد مع فقرة حكاية غناية والليلة باش نتعرفوا على قصة غناية الألوان للفنان المصري عمرو ذياب. الغناية اللي خرجت في جويليا 2026 وهي من ألحان إيهاب عبد الواحد وكلمات مصطفى حدوتة. قصة الغناية يرويها الملحن إيهاب عبد الواحد.
2: أنا بس إيه في سينة كده في دماغي مشهد، يعني أنت قاعد باشا كده في الاستوديو مثلا،
3: أيوة،
2: وراح داخل عليك شاعر مصطفى حدوتة،
3: أيوة،
2: وقعد قدامك وقال لك اسمع يا أستاذ الأحمر شكله عليك خطير وجميل خالص، يا فراولة نرفس أشربها عصير عشان خالص. انت ايه الرياكشن بقى في اللحظة دي؟
3: انا اقول لحضرتك يا جات ازاي.
2: أيوة.
3: هي انا كان عندي لحن، واللحن ده انا الشاعر مصطفى حدوتة انا بحبه جدا جدا. شاعر مصطفى حدوتة قلت له انا عايزك تكتب اللحن ده، مش هنعمله العمر.
2: اوكي
3: تمام. فهو قعد معايا قال لي لقيتها. قال لي احنا هنقول، وراح قايل الكلام ده. فقلت له بجد حدوته تهزر؟ لان انا عجوز برضو، اللي هو حدوته ما تهزرش بجد. يعني والاسود شكله عليك رهيب خالص، وهنحط هنا خالص. فقال لي اسمعني بس، اسمع مني. وابتديت انا اغنيها. في الاول انا اتصدمت منها وقلت مستحيل تبقى دي لغه العصر،
2: يعني انت زي مع ان انا اكبر منك بسبعين سنه، بس
3: العفو يا فندم،
2: احنا في نفس الحته بتاعت الاحمر لونه، يعني برضو فيها غرابه.
3: لا انا استوقفتني انا الاحمر شكله عليكي جميل دي تمام. ويا فراوله نفسها اشربها عصير دي، انا حسيت ان فيها تهريج. هي خالص، بس هي اللي كانت هي اللي كانت خضاني، وبعد كده حبيتها
2: وعطشان خالص
3: حبيتها قوي قوي.
1: وتوان خليكم تسمعوا الاغنيه ونرجو بعدها نوصل معاكم سهريتنا في لي برونتين.

0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين سهريتنا بدات معاكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصلوا مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع مواصلين مع الموسيقى.

واحس يا حلاوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.